0: وفيما يتعلق بعلاقتنا برسول الله، وفيما يتعلق أيضا بعلاقتنا بمن يلي أمر الأمة. والواقع أن الذي ضرب الأمة بشكل كبير جدا، أحد الأسباب الرئيسية اختلال الولاء لدى هذه الأمة. وعندما أصبحت هذه الأمة تتخلى عن أولياء الله وتوالي أعداء الله، عندما دجن علماء البلاط، علماء السلطان، الشعوب الإسلامية والعربية للحكام الظلمة، كانت النتيجة الطبيعية أن هؤلاء الحكام الظلمة دجنوا الشعوب لأمريكا وإسرائيل، لليهود والنصارى، وأصبحت الشعوب مدجنة، مخدوعة، نفسياتها مضروبة نتيجة هذا الانحراف الخطير جدا. ونستطيع أن نلحظ هذه المآلات الخطيرة والسيئة عندما نشاهد موقف الحكومات والشعوب، أيضا الشعوب العربية والإسلامية، تجاه ما يحصل في غزة. هذا يؤكد على مدى الانحراف التي وصلت إليه الشعوب العربية والإسلامية، وأهمية الحديث حول موضوع الولاء. أهمية الحديث حول موضوع الولاء إن شاء الله تكون حلقات مركزة، وأنا بدها بدروس، يعني بدروس مش تترسخ المسألة بشكل كبير جدا. الدرس الأول في موضوع الولاية أو مبدأ الولاية هو فطرية الولاية أو الولاية بالمفهوم العام مبدأ فطري. تلاحظوا دائما الماكينات الصهيونية ومن يدور في فلكها يشنعوا بشكل كبير جدا على هذا المبدأ. وعندما تشاهد المنافقين يشنعوا على مبدأ الولاية بهذا الزخم وبهذا التكرار والاستمرار، أي أكد لك أنه تلقائي أنه مبدأ مهم وخطير عليهم، يعني وخطير على أسيادهم من اليهود والنصارى، لأنه يسلخ الأمة سلخا كاملا من الولاء لليهود والنصارى وأولياء اليهود والنصارى ولأولياء الشيطان يعني. ولذلك تلحظهم يشنعوا على مبدأ الولاية تشنيع عجيب جدا ومبالغ فيه بشكل كبير، الكهنوت، الولاية، المدري وإيش، التخلف، طريقة عجيبة جدا. رغم أنه لو نجي لموضوع الولاية بالمفهوم العام سنجد بأنه مبدأ فطري يمارسه جميع البشر بلا استثناء، مسلم وغير مسلم بيمارسوا مبدأ الولاية. إيش معنى أنه لما نقول أنه مبدأ الولاية مبدأ فطري يمارسه جميع البشر؟ طبعا بالمفهوم العام، ما هوش بالمفهوم التفصيلي. يعني هل يوجد أحد على وجه الأرض يعيش بدون قدوات ورموز، بدون ثقافة ينتمي إليها؟ يعني لا يوجد أحد إلا وهو يوالي جهة ويعادي جهة ويحب جهة ويكره جهة وينتمي لثقافة ويرفض أخرى. هذا عشان نستوعب إيش معنى فطرية مبدأ الولاء بالمفهوم العام. ولذلك كل الناس مسلم وغير مسلم يوالي ويعادي غصبا عنه، لأن المسألة هي غريزية فطرية، يعني مسألة فطرية. الإنسان هو يعادي ويوالي، يعني هو يحب ويكره، هو يحب أن يقتدي برموز معينة ويكره الانتماء والاقتداء برموز أخرى، هو يحب أن ينتمي لثقافة، يعني هو طبيعته كائن اجتماعي، يعني بيحب يرتبط بجهة وتلقائيا يرفض جهة أخرى. يعني مثلا لما تجي تشوف الاشتراكيين مثلا تبصر يتولى رموز، يجابرك عن ماركس، لينين، تلقائيا ولو ما بيتكلم لكش عن مبدأ الولاية، لكن عمليا يمارس الولاء. يعني هناك رموز بيتولاها وهو معها ويكتدي بها، ماركس، لينين وغيرهم، وهناك ثقافة ينتمي إليها، يعني يتكلمك على النظرية الديالكتيكي ويدي لك مجموعة من النظريات التي تؤمن بها الاشتراكية والشيوعية. تجي إلى الرأسمالية نفس القضية، يدي لك مجموعة من الفلاسفة ويدي لك مجموعة من النظريات. تجي حتى على مستوى العفافيش تبصر يتكلم لك عن عفاش، عن طارق عفاش، عن علي عفاش، ويتكلم عن الميثاق الوطني، ويتكلم عن ثقافة ينتمي إليها. لاحظوا كيف الوهابي نفس القضية، يجابرك عن ابن تيمية، ابن قيم الجوزي، عن محمد بن عبد الوهاب، ويجابرك عن كتب وثقافة، العقيدة الطحاوية، الواسطية وغيرها. وهكذا كل الفئات بلا استثناء هي تنتمي إلى جهة وترفض أخرى. يعني القضية عند الفارق بيننا وبينهم أن احنا نؤمن بالولاية نظريا وعمليا، بينما هم نظريا يرفضوها، يتكلموا عليها، يسبوها، يشتموها، يشوهوها، وعمليا يمارسوها، يعني بيعيشوا حالة التناقض وحالة نفاق، يعني حالة نفاق يعني، عندما هو عمليا يوالي جهة ويوالي ثقافة وينتمي لثقافة، ونظريا يرفض هذا المبدأ حتى بصيغته العامة يرفضه يعني، ويشن عليه ويشوهه ويشيطنه، وهو عمليا يمارس هذا المسألة. إذن يا أخوها بتلاحظوا أن القضية هكذا يعني، القضية هي بهذا الشكل. ما دمنا جميعا نوالي ونعادي، إذن إيش الفارق بيننا وبينهم ما دامت المسألة كذا؟ الفارق بيننا وبينهم يا أخوة هي في المنطلقات، في المنطلقات، بمعنى البعض يوالي ويعادي من منطلق حزبي، حزبه مثلا الحزب العفاشي عنده مثلا هو المعيار في أن يوالي ويعادي، المعيار عنده عفاش، لأن عفاش عنده هو ولي أمره، حزب العفافيش مثلا هو المعيار في الولاء والعداء، ولا حزب الإفساد، ولا الحزب الاشتراكي، ولا أي حزب يعني، البعض عدائه وولائه من منطلق حزبي، البعض الآخر من منطلق قبلي، قبيلته يعني، بعد أخوتك مخطي ولا وحدك مصيب، لاحظتوا هذا التيل مقولات العرجاء، يعني حتى لو قبيلة الظالمة، حتى لو هي مخطئة، لا سكفه قبلي يعني، إيش ما قالت قبيلته، وأي موقف تسطرها القبيلة سواء كان صح أو خطأ، ويرتب ولاءاته وعداوته على أساس ما تقرره قبيلته. البعض سكفه وطني، سكفه الأعلى وطني، حتى لو وطنه يظلم أوطان أخرى له سكفه وطنه، يعني مثل ما بيقول بكفلي في سبيل الوطن الغاية تبرر الوسيلة، أهم شيء وطني وتظ في أوطان الآخرين، تسير ملح بقية الأوطان. البعض قومي، أهم شيء قوميته. البعض شخصي، يعني هوى مزاجه الشخصي، يعني أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يوالي ويعادي من منطلقات شخصية يعني، وفق مزاجي وفق هواه، ما بشي معه معيار آخر غير معيار الهوى والرغبات الشخصية، أي شيء ينسجم مع رغباته الشخصية، وأي شخصية أو قيادة تنسجم مع رغباته تولي رغباته يتولاها، وأي شخصية تتناقض مع رغباتها الشخصية وهواها يعاديها يعني. بمعنى هذا بيتمحور حول مسألة الشخصية في الولاء والعداء. إحنا بالنسبة لنا يا أخوة الولاية بالمفهوم القرآني، الله هو من خلق السماوات والأرض، الله هو من خلق السماوات والأرض، ومن خلق السماوات والأرض هو الذي بيملكني، يعني هو الذي له الحق أن يأمرني من أعادي من أوالي، الله الخالق يا أخوة، الله الخالق سبحانه وتعالى هو من يأمرني من أوالي ومن أعادي، لأنني في الأخير ملك لله سبحانه وتعالى. فإحنا بالنسبة لنا الولاية بالمفهوم القرآني نوالي ونعادي من منطلق إلهي، منطلق ديني، في سبيل الله، فليقاتل في سبيل الله، قاتلوا في سبيل الله، جاهدوا في الله، نوالي ويعادي من منطلق إلهي، باعتبار الله هو ملك السماوات والأرض، وهو الذي نظم هذا الكون، وهو الذي أيضا أعطانا التشريعات، ما يهدينا الحلال والحرام، وما يهدينا من هم أعداؤنا ومن هم أصدقاؤنا، والله أعلم بأعدائكم وعلى الله قصد السبيل إن علينا للهدى. فالفارق هو ذيه يعني في المنطلقات. إن شاء الله في الحلقة القادمة نتحدث حول ما هي المكاسب عندما تكون منطلقاتنا في الولاء والعداء في سبيل الله ومن أجل الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

حتى بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك،

شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك.

صفات مذاهب التفكر، وتواضعت الملوك لهيبتك، وعنت الوجوه بذلة الاستكانة لعزتك، وانقاد كل شيء لعظمتك، واستسلم كل شيء لقدرتك.

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك من

وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طاعن وقدح كل قادح وحيل كل متحيل وشماتة كل شامت وكشح كل كاشح. اللهم بك أصون على الأعداء.

عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك، فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي، ولم تقطع خيرك عني في كل وقت، ولم

وولدا صالحا وصاحبا موافقا، وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة، وشهادة مقبولة، وخلقا حسنا وعملا صالحا متقبلا، وتوبة مقبولة، ودرجة رفيعة.

أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة، ونجني من كل برية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة.

غرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيح.

0: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.
1: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات. البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا. أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
0: وبالأسحار هم يستغفرون.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبق عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم

لهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد.

فوقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطف عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة.

من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

عينه وصغر شأنه في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولكهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إلهي الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجون الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.
1: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

بعضكم لبعض فتنه

كذلك لنثبت به فؤادك.

أشرم بين يدي رحمته.

لنحيي به

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده.

0: كذبتم فسوف يكون لداما. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.
1: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت داره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المقيمون الأكارم اليوم جاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط بقوة بعزيمة بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات والزحوفات ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكل تاريخ تاعد شد، هناك ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أطول ستوري ستوب دور على الليبين لليبين در عيبان الخضوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله والدفاع عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية ونتوكل على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة سل نول نول نول نول خالمين خالمين خالمين خل نروش خطوة على الخطوة شمال حول بس يلا شمال

0: الخوش وين صوت الرجل أربعة بالخوش موت موت موت موت موت يا عم الله وانصر رسوله أحكم نول نول أخوش بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: والتشية السعودية
1: والتشية السعودية
0: والتشية الأمريكية
1: والتشية الأمريكية
0: أحسن هوش

قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس.

صوت هز الأرض هز.

0: هدف امريكا
1: معنويات
0: عالية نار نار نار تشعل الميدان هدف امريكا
1: بس واحد افضل واحد واحد حزة حزة حزة تنظيم صح صح مال مال

0: واحنا رجال السيد والله
1: واحنا رجال السيد والله
0: نتكتم على خط النور
1: نتكتم على خط النور
0: ضد العدو باستمرار
1: ضد العدو باستمرار
0: محول دك كويس الحزن صحي النائم خش بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح
0: بطش يا السعودية
1: بطش يا السعودية

0: صهيونية.
1: احسن تعال قول قول قول مي مالمي مالمي مد ذراع الامام احسن فت فت قول قول قول قول مي نار نار نار بطل امريكان على هذا المهم معنويات.

0: شد
1: بادي مون
0: احسن
1: بادي مون
0: هل
2: الله اكبر
1: المغتر بك المغتسل اللعنة عليك النصر هيهات ابنة
2: الله
1: هيهات ابنة
2: الله
1: هيهات ابنة
2: الله
1: هيهات ابنة
2: الله
1: لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين حد شمال يمين من حول

القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال، الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين.

0: ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات، من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا، وهذا هو منهجنا، وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كما سأل رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد، وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت، ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا، وأن نرتقي في وعينا، وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله، مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم، وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سام إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رجال الله
2: حي على خير رجال حي على

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
2: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
1: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
2: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
1: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
3: هنا سام.
4: تاريخ حي.
3: ثقافة مكتملة.
4: هنا سام.
3: حياة اجتماعية مرصودة.
4: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
3: سام اف ام
4: إذاعتك أنت.
5: صيني قشك بنكهة. سام اف ام.
6: صيني قشرة، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وأعلام الهدى وكل قبائلنا وكل الأحرار والشرفاء من إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام، صوت الثورة والجهاد ومنبر ثقافة القرآن. نحييكم سامعين الكرام ومرحبا بكم. عنوان حلقة اليوم: البراءة من المنافقين والخونة. أعزائنا المستمعين، مع ارتشاف قهوة الصباح من صينية وكسر وفنجان البن، نتكلم في موضوع إيماني وطني جهادي: البراءة من المنافقين والخونة التي أكدها شعبنا الأبي بوطن الحكمة والإيمان والجهاد، وهو يحيي الذكرى السنوية للصرخة في وجه المستقبلين، سواء في ميدان 70 أو في أكثر من 500 ساحة وميدان بالمحافظات الحرة. ففي الوقت الذي يتواصل دعمنا وإسنادنا للمجاهدين في فلسطين الجريحة ووقوفنا المبدئي الثابت من منطلق إيماني جهادي في سبيل الله وإنساني وقرآني للانتصار لمظلومية القضية العادلة في فلسطين ولبنان ونصرة المستضعفين أينما كانوا، وكان يتواصل العدوان الأمريكي البريطاني الصهيوني على بلادنا كمحاولة لإثنائنا عن موقفنا الشعبي والرسمي، ونقصد كان يعني الأمريكي، وإن عدتم عدنا والله معنا. ولكن هيهات للمجرمين الطغاة المستقبلين، هيهات لكم ذلك. ما قدروا يحققوا أهدافهم الشيطانية على مدى ما يزيد من 10 سنوات، فبالصمود والردع والثبات خسرت رهانات الأعداء وتجلى بفضل الله وعونه وتأييده التلاحم الخلاق بين القيادة الثورية الربانية وشعب الأمجاد النضالية التحررية، الذي يشهد في هذه المرحلة بقبائله المجيدة وكل مكونات الاجتماعية نفيرا وتعبئة عامة واستعدادا منقطع النظير لمواجهة أي حماقات لأعداء الله، القائل سبحانه: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إخوة الجهاد وعزة الإيمان، ووسط هذه الأجواء من النفير والتعبية العامة للتصدي لأي تطاولات محتملة للأعداء الذين لم يستوعبوا حتى اليوم معنى أن اليمن مقبرة الغزاة والطامعين ماضيا وحاضرا ومستقبلا في كل وقت كان يتواصل فيها العدوان الهمجي والفاشل على وطن الإيمان والحكمة والجهاد من قبل الشيطان الأكبر والمملكة البريطانية العجوز التي عفى عليها الزمن، واستمرار غاراته الجوية على بلادنا واللي ممكن نقول كانت، ولكن إذا عدتم عدنا، التي كانت لا تستهدف إلا أعين مدنية ومساكن المواطنين الأبرياء وتكون الضحايا أطفال ونساء ورجال. ويتبجح العدوان أنه يستهدف قدراتنا العسكرية والقيادات المجاهدة، ولفشله الذريع في ذلك فهو يستخدم المنافقين والخونة ليستعين بما يمدونه من معلومات وإحداثيات لا تصيب إلا الأبرياء، وهو ما حدا بالقيادة والجيش والشعب وكل الأحرار الشرفاء إلى إعلان البراءة من هؤلاء الخونة والمطالبة بتطبيق أقصى العقوبات القانونية والقضائية بحقهم. هذا كما أشرنا في بداية الحلقة أن كل المجاهدين والقبائل الأبية التي تتواصل وقفاتها لإعلان تمسكها بوثيقة الشرف القبلي والبراءة من أعداء الله والدين والوطن والنكف العام لمواجهة التحديات مهما كان نوعها والتصدي لمكائد الأعداء. ففي مليونية التظاهرات والاحتفاء بسنوية الصرقة لهذا العام في وجه المستكبرين، تضمن برنامج ميدان السبعين بصنعاء إعلان البراءة من المنافقين والخونة الذين يتعاونون مع العدو وتنفيذ حكم الله فيهم وقانون الخيانة العظمى. نرتشف من القهوة ونستمع إلى بيان الجماهير.
5: هبتنا يوم الجمعة،
8: هبتنا يوم الجمعة،
5: هبتنا يوم الجمعة، لأمريكا أكبر صفعة،
8: لأمريكا أكبر صفعة،
5: لأمريكا أكبر صفعة،
8: لأمريكا أكبر صفعة،
5: وهبتنا يوم الجمعة،
8: هبتنا يوم الجمعة،
5: لأمريكا أكبر صفعة،
8: لأمريكا أكبر صفعة،
5: مشروع شهيد القرآن،
8: مشروع شهيد القرآن،
5: أسقط مشروع الشيطان،
8: أسقط مشروع الشيطان،
5: الصرخة موقف وسلاح،
8: الصرخة موقف وسلاح،
5: الصرخة موقف وسلاح، الصرخة
8: موقف وسلاح،
5: من يمن العرب الأقحاح،
8: من يمن
5: العرب الأقحاح،
8: موتوا يا
5: أحفاد
8: القردة،
5: موتوا يا أحفاد القردة، لن نترك غزة منفردة،
8: لن نترك
5: غزة منفردة،
8: تحيا
5: الوقفات
8: القبلية،
5: تحيا الوقفة فوضناك يا قلبي.

0: إخوتي أخواتي أبناء وبنات هوية الإيمان والقرآن، لا تهاون مع من يخون الله والدين والوطن، فنحن في أدق مراحل الجهاد في سبيل الله حساسية وأهمية، وقرآننا المجيد قد بيّن لنا عقاب المفسدين في الأرض والمجرمين بحق الشعوب والأوطان. وهنا لنا إطلالة على ثقافتنا القرآنية في النفاق اللي هو أخطر الأمراض الاجتماعية وسائر مجالات الحياة. يقول رب العزة والجلال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم مؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. والآية: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون، صدق الله العظيم. وفي الخيانة يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. أما من الأحاديث المروية عن المصطفى صلى الله عليه وآله الأطهار قوله: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق، حتى يدعها إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وسيد الوصيين وإمام المتقين الإمام علي بن أبي طالب يقول: إياك والنفاق، فإن ذا الوجهين لا يكون وجيها عند الله، والنفاق أخو الشرك وتوأم الكفر وسيء الأخلاق، والنفاق يفسد الإيمان وهو من أسافي الذل، وما أقبح الإنسان باطنا عليلا وظاهرا جميلا، والمنافق لسانه يسر وقلبه يضر، والمنافق قوله جميل وفعله الداء الوبيل. واحذروا أهل النفاق، فإنهم الضالون المضلون الزالون المزلون، والمنافق مريب. وقوله عليه الصلاة والسلام: من ضيع الأمانة ورضي بالخيانة فقد تبرأ من الديانة. وأدي الأمانة والخيانة فاجتنب، واعدل ولا تظلم يطيب المكسب. وفي الدرس 15 من دروس هدي القرآن عن معرفة الله وعده ووعيده يقول شهيد القرآن القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه: وجدنا القرآن الكريم ينص على أن فئة هي محسوبة ضمن المسلمين سيكونون في الدرك الأسفل من النار، هم المنافقون، لأنهم أخبث عباد الله وأسوأ وأرجس وألعن البشر جميعا. قال عنهم الله لرسوله صلوات الله عليه وآله: هم العدو فاحذرهم. المنافقون هم فئة تعمل في أوساط المسلمين، تضبطهم عن نصر الله، تخوفهم، ترعبهم، ترجف قلوبهم، تشيع الشائعات التي تقلق نفوسهم وترعب قلوبهم. الله تحدث عنهم في كتاب الكريم أنهم أسوأ مما تحدث عن اليهود والنصارى والمجوس والكافرين. ويشير شاهد القرآن رحمه الله إلى أن هناك من المسلمين من يظلم في المسلمين، يصد عن سبيل الله، من يقتل القائمين بالقسط من عباد الله، إلى نهاية الدرس. والسيد القائد يحفظه الله وفي إحدى محاضراته يشير إلى أن المنافقين من المرتزقة المحليين الذين باعوا وطنهم وشعبهم لتحالف العدوان وعرب الخليج، بل ودينهم لقاء المال المدنس، وذلك بتأييدهم للعدوان الظالم والغاشم على وطن الإيمان والحكمة، وخانوا الله والدين والوطن والأهل، فلهم الخسران المبين. ونحن نقول: ها هو شعبك يا قائدنا المجاهد يطالبك والدولة والحكومة بتجسيد إعلان البراءة منهم بتطبيق أقصى العقوبات القانونية والقضائية وتفعيل قانون الخيانة العظمى بحق نفاقهم وخيانة للوطن المجاهد شعبه الأبي وقبائله المجيدة وكل الأحرار والشرفاء، إسنادا لقضية فلسطين العادلة ودفاعا عن يمن المجد الثوري التحرري، فتحية لكل جماهيرنا وقبائلنا الأحرار، ونبارك النفير والنكف العام والتعبئة المتواصلة، نصرة لله ولوطن الإيمان والجهاد والتجدد الحضاري عبر طريق ثورة الشعب ومسيرة القرآن. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، والمقاطعة الشاملة لمنتجات العداء. رحمة الله على كل الشهداء والشفاء للجرحى والحرية للأسرى، وأعن الله تمكينه ونصره للمجاهدين في سبيله بمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. جد لقانا مع صين كشر وموضوع آخر. خاطركم مع الله.
1: صيني قشر بنكهة سام افتر.
2: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
3: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مرة من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. الشل الشل الشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوسوا مالي وقالوا ما دروا. يلا يلا اليوم، يلا اليوم.
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا المزارعين، أخواتنا المزارعات، وأسعد الله صباحكم بألف عافية كل المستمعين والمستمعات والمتابعين والمتابعات لبرنامج الحكيم اليماني. ارحبت والجميع.

0: مع الحكيم اليماني.
1: عدد كل بذرة عدد رحوها في أراضيكم الزراعية. حيا بكم جميعا أصدقائنا المزارعين وأخواتنا المزارعات إلى حلقة هذا اليوم، ولازلنا في مواسم المذاري. مواسم المذاري هذا بتحتم علينا وبتوجب علينا وجوب إن نقنبر إلا نهدر ونتجابر إحنا وياكم في الذرة ومذرة الذرة ومواعيد الذرة وأنواع الذرة وكيف ننتبه للذرة وكيف نختار البذور الجيدة وكيف ننقيها كيف نوشنها كيف نختبرها. كل هذا العمل وهذا المجبر هو التاير بيننا احنا ويكون في الحكيم اليماني في هذا الايام. وطبعا لما بنهدر في هذا المواضيع اكيد احنا واضعين في اعتبارنا ان اساس الامن الغذائي في اليمن والاستقرار المجتمعي واساس العلف. قال الحكيم اليماني: ما يأمن الدهر عاقل ولو سبر واستواله، الدهر مثل المحنة بساعة وجعفر غباره، افعل على الحب بابين أما العلف سبعة أبواب، وما عاد افتتح السبعة الأبواب ودمت لي علف إلا إذا ثبتناها من الآن. نثبت تبصيب الباهرات وتجهيز الأرض تجهيز الثابت ونتوكل على الله ونذرى مذرى ثابت سقط مذرى ثابت وعيقع علف لاهانك لاهانك. طبعا اليوم احنا عن تحاكى عن اللي بيشزوا ويكحفوا. أيوه هذا ولا لا ننساهم اللي قد سبقوا بربعينها في المناطق الوسطى وتعز، اللي سبقوا في وذروا مبكري وقد لهم أربعين نهار، قدوا دحين وقت القحيف وقت ايش الخف يعملوا الخف للذرة. قالت الذرة بتحاكي نفسه بتقول للرعوي: ابعد اختي من جنبي وانا في حقها وحقي، وانت لبعد الضعيف هالضعيفة وخلي القوية هالقوية لجل تكبر وتتمكن ويقع المحجن مثل راسك أو المطوي ولا المسبلي، ويتقع القصبة حنش ونص يعني على فلاهنك والشرفت تمثبت لها متر ما شاء الله العظيم. إذن الخف مهم جدا لمن قد مر على زراعتهم 40 نهار منهن دروا. هذا فيما يخص العمليات الزراعية للذي قد بكروا. وأش يدخل في موضوع الذرف في ذمار، لكن الموضوع مطول لأنه نشي نتحاكى على أنواع الذره وموعد الزراعة وأيضا الغرض من زراعته. وبيزرعوا طبعا في ذمار لما نتحاكى عن ذمار نتحاكى فيها عن 3 مواسم بيزرعوا فيها. بيزرعوا الناس في إبريل وبيزرعوا في مايو وبيزرعوا في يونيو، يعني حركة وموسم طويل عندهم، لكن بيختلف من وصاب لا المنار لا مدينة الشرق لا جهران لا ميفعة عنس لا دوران لا مدينة الشرق لا عتمة لا عنس لا أيضا وصاب العالي وصاب السافل. هذا المناطق كلها هي كلها هذا في ذمة، وهذا المناطق كلها بيدرادره بيزرعوا أصناف خيرات إن شاء الله تعالى في حلقة غضوة أو حلقة الغد هنتكلم على أصناف الذرة ومواعيد الزراعة لها في محافظة ذمار، لأنه قائمة طويلة عريضة ومناخات متعددة وبيئات ما شاء الله العظيم عليها. إذن هذا كان الفقرة الأولى من برنامج الحكيم اليماني، وبعد الفاصل الذي اختار لنا الولد الغالي هنلتقي في فقرة التقويم الزراعي الحميري. كونوا في الانتظار.

0: مع الحكيم اليماني.
1: شكرا لك ابني العزيز والغالي عبد القادر، حيا بكم جميعا. والفاصل جميل، هيا يا مصلين على محمد وآله، املوا قلبكم صلوات، نذكر الله دائما، نصلي على محمد وعلى آل محمد دائما، لأن الصلاة والسلام على محمد وآله تجلي الهموم وتفرج الكرب وتضيء الأبصار والعقول. لا تنسوا أن الصلاة والسلام دائما على محمد وعلى آل محمد هي مفاتيح رزق وتقرب إلى الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وإحنا امتثالا لأمر الله نصلي ونسلم على رسول الله، اللهم صلي وسلم على وعلى آله الطيبين الطاهرين. هيا يا مصلين على محمد وآله، اليوم 18 أيش ذو المبكر، 18 ذو المبكر الشهر الحميري، 18 أيش ذو المبكر يوافقه في الأشهر الرومية أو السريانية. اليوم كم؟ 18 أيار، 18 أيش أيار. أما أشهر الميلادي اليوم 31 مايو، يوافقه منزلة الشمس اليوم كم؟ 9 الدبران، منزلة الشمس 9 الدبران. وأما الطالع فجرا للمستغفرين والمسبحين بعين اليوم 9 أيش الثريا، 9 الثريا. يوافق في المعلم الزراعي في طلوع كامل 5 الطلوع كامل. أما في المتوسط وقت العشاء اليوم 5 الصرفة، والصرفة عبارة عن نجم كبير مسرج نس النبس البلع عين المجردة فوق رؤوسنا باتجاه الشرق بعد صلاة العشاء. هذا ما جادت به القريحة في هذا الصباح الجميل والمليء بالنشاط والحيوية والحركة في كل وادي وفي طرف كل جربة وراس كل عريض. سعدت جدا بلقائكم في هذه الحلقة، على أمل أن ألتقيكم في حلقة الغد بإذن الله تعالى. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير، إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

اسمع يا طالب الله وافهم يا كل تاجر، محصول زراعة القمح هذا العام زاد 10 أضعاف الأعوام الماضية لما وجدت الهمة والإرادة القوية، والأرض لا زالت واسعة ومهيئة لمئات الأضعاف من هذا المحصول.

هذا الأرض من عادها أغنته ومن عاد الرجال فنته. من ملك الحب ملك ما حب، والإمام حب يبيع ما حب من أجل الحب، كنز الحب ولا كنز

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: تم استقطابي في بداية 2024 من قبل صديقي ناصر على الشريبة، عن خلال قام بسؤالي في بداية 2024 عن معرفتي بقيادة الدولة متواجدة في نقم. بعدها بفترة قام بسؤالي مرة أخرى في نص 2024 عن كوني متواجد في حدة وعملي في حدة، عن معرفتي بقيادة الدولة في منطقة حدة، وطلب مني في نفس الوقت كوني صديقة قال أنت واثق فيني وأنا واثق فيك، فأريد منك مساعدتي في شيء بسيط ولا تخاف ولا حاجة، وثق فيني إذا كنت تعرف منازل قيادة الدولة موجودة في منطقة حدة. كذلك لدي كاميرات، أريدك تساعدني فيها في وضع الكاميرات هذه أمام هذه المنازل.

0: وإدراجك في القائمة السوداء.
1: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
4: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
5: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
5: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
5: 555-555.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
7: سام اف ام، والعود أحمد.

0: الله وبسم الله توكلنا على الله
1: سام اف ام من صنعاء تقدم

أسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات مستمعينا الكرام، صباح الخير، صباح جديد وملتقى جديد من أعياد وصمود، أعياد وجهاد، أعياد وثبات، أعياد وانتصارات بإذن الله عز وجل. معكم مستمعينا الكرام في هذه الفترة الصباحية المباشرة التي سنكون فيها معكم على مدار ساعتين من عمر يومنا هذا، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. إذن هو عيد سعيد يأتي ليمنحنا فرصة استثنائية لاستعادة ما يتآكل داخلنا ببطء. العيد يعيد لأرواحنا الطمأنينة ويجعل من السؤال البسيط كيف حالك ميثاق حقيقي للوصول، مش مجرد جملة عابرة فيما بيننا. كل عام وأنت بخير، كل عام وأنت بخير وصحة وسلامة، عيدك مبارك. في مثل هذه الأيام بنلاحظ أن المسافات فيما بيننا بتتلاشى، بتذوب تماما، بترجع المشاعر الجميلة هذيك، حس الفرح تلقائيا بيعود فيما بيننا، قفزات الأطفال، فرحهم فيما بيننا، كيف بنشوفهم في العيد، هذا شيء مختلف جدا وجميل وبيدخل على أرواحنا الفرحة والسرور بشكل أو بآخر. إن شاء الله دائما أيامكم تبقى كلها عيد وفرح سامعين الأعزاء.

سنرافقكم في هذه الفترة بإذن الله سبحانه وتعالى. من الإعداد والتقديم خديجة النعمي ورحاب عبد الحفيظ، ومن الإخراج زلفى عبد الملك.

مع أيام العيد مستمعينا الكرام بنلاحظ أنه في ظواهر غريبة جدا بتحصل وبنشوفها بأعيننا، منها كثرة الحوادث المرورية في أيام العيد، يعني بشكل أو بآخر يعني بتتحول مواسم الأعياد على الطرقات إلى ظواهر يعني غريبة جدا، حوادث سرعة بشكل مش طبيعي، وفي مثل هذه الأيام بالذات بتكثر الحوادث نفسها. يعني أنا أمس كنت في المستشفى العربي، للأمانة أنا تفاجأت جدا، يعني بين كلمة الدكتورة أنه ليش هذا الأمراض كلها، ما هو الذي حصل، بتقولي أنه هذه الفترة كلها مليئة بالحوادث، أغلب الحوادث الذي بتجيهم الأغلبية العظمى منهم المصابين أطفال ونساء، وهم سايرين يتعيدوا وهم سايرين يفرحوا ويخرجوا ويغيروا جو. طيب ليش مثل هذه الظواهر؟ ما هو السبب ان احنا في مثل ايام العيد الذي المفروض نحن فيها نصلي على رسول الله، نهدأ، نعيش الاجواء بكل ما فيها من فرح، ولكن السرعة مش جزء من هذا الفرح. يعني مثلا في نقاط معينة بيقولوا لنا أني كانت السبب، يعني مثلا عامل الإرهاق، الضغط، الوقت، الكثير من الناس بيحاولون أنهم يقطعوا مسافات طويلة في مدة زمنية قياسية علشان يوصلوا للحاجة الذي يشتوها، وأحيانا بيكون يعني مثلا السهر، الإجهاد وغيره، التهور. أحيانا إحنا عندنا معروف أن إحنا يعني ما يبدأ توصل الرجل إلا عند الدعسات لو قدوا بيسوق، وهذا مشكلة كبيرة جدا. يعني العيد المفروض أنه يكون وقت للفرح، للسعادة، اللي بيتحول بين ليلة وضحاها إلى مأساة. يعني أنا ساير عيد على أهلي، على أقربائي، على أصدقائي، فجأة ألاقي نفسي قد أنا ساير يأمل العزاء عندهم، نعزيهم، مات أحد منهم بسبب الحوادث المرورية، يأمل أنا ساير المستشفى بسر وضعهم وكيفهم كيف حالهم. يعني لما تبصر الأطفال بالأدوات الجميلة حقهم حق العيد وفي المستشفى فوق السرير جالس، يا أما رجله مكسرات، أيديه مكسرات، في حاجة، هذا حاجة توجع القلب قوية. فمسؤوليتنا كبيرة جدا على يعني في هذا الجانب، الوعي المجتمعي مهم جدا، خاصة أن احنا في مثل هذه الأيام بتكون الزحمة كبيرة جدا، الخارجات كبيرة جدا، الطرقات ممتلئة بالناس، فعلينا يعني مثلا مرور أمانة العاصمة قد قاموا بتجهيزاتهم من قبل، يعني في حملات كبيرة جدا من أجل أنه تعزيز خدمات الإحسان والإنقاذ، الإسعاف، ترتيب السير وهذا. فليش ما بنتجاوبش مع المرور نفسه من أجل أن احنا نخرج من مثل هذه الظواهر، نتعلم التنظيم في حياتنا بشكل عام، لأنه جزء مهم من حياتنا إحنا، خاصة إحنا اليمنيين مع الأسف الشديد، يعني ولو أقول هذا ما فيش عندنا نقطة نظام يعني تخلينا أنه نلتزم. المهم أنا أتخارج وأخطأ بسرعة، فإن شاء الله بإذن الله أنه من خلال هذه الفترة نعزز الوعي بأهمية النظام في حياتنا بشكل عام، وأهمية النظام في السير بشكل خاص، لأن هذا جزء مهم جدا من حياتنا، قد تتحول أنت إلى قاتل بشكل أو بآخر، يعني سواء كنت تدرك أو لا تدرك، لأن الموضوع خطير جدا. فأتمنى مننا جميعا أنه نلتزم بالنظام، بالقانون، بما بتملي علينا شرطة المرور، وكل بيجي بالتأكيد من أجلنا ومن أجل الانضباط، من أجل الخروج بصورة مشرفة لنا كيمنيين. يعني فإن شاء الله بإذن الله أنه مع الأيام تقل مثل هذه الحوادث، نتقي الله أولا، يعني إذا الإنسان متقي لله سبحانه وتعالى يفكر قبل ما يقوم بأي عمل، قبل ما يفعل أي خطوة معينة. ومنها لما تسوق سيارتك، هذه وسيلة النقل الذي بين يديك، تذكر أنها من نعمة من الله سبحانه وتعالى عليك، فاستخدمها فيما يرضي، احذر كل الحذر من أنك تصير في داوي آخر، ولا في تأخذ هذه المركبة وتستخدمها في غير ما يرضي الله سبحانه وتعالى، أو أنك من خلالها تخالف النظام والقانون، وبهذا بتتسبب في إزهاق أرواح.
تتسبب في جرح أرواح، تتسبب في دخول ناس إلى المستشفيات، تتسبب في إبعاد الفرحة عن وجوههم والابتسامة عن أعينهم. الله الله، في الحذر وفي الحيطة، في تجنب المخالفات المرورية التي بتعكر علينا فرحة العيد. فمهم جدا أنه إلى جانب إخوتنا في رجال المرور نحن نكون عون لهم ونكون سند ومدد في هذا الجانب، من خلال وعينا، من خلال تقوى الله سبحانه وتعالى والخوف من الله سبحانه وتعالى. فأنتم حدثونا مستمعينا الكرام، سامعينا سواء الذي فوق السيارات أو الذي في البيوت أو الجميع، كل من يسمعنا، كيف كان العيد بالنسبة لكم؟ وكيف كانت الحوادث المرورية عندكم؟ كيف الالتزام بالنظام وبالقانون وبسير الحياة بشكل عام، من خلال استقبال الرسائل على 7909919991 أو الاتصالات على 01322653. وطبعا مستمرين أكيد في استقبال تهانيكم بالعيد. هذا طبعا آخر فترة معنا لليوم، آخر فترة عيدية سنستمر فيها باستقبال تهانيكم لمن تحبون بمناسبة العيد السعيد الذي كان الحمد لله سعيدا علينا جميعا. فتفضلوا بإرسال الرسائل أيضا والاتصال على الأرقام السالف ذكرها.

إذن مستمعينا الكرام، كما تحدثنا معكم موضوعنا اليوم عن الأهمية الالتزام بالنظام في حياتنا، بالتحديد الالتزام باللوائح المرورية لرجال الأمن، والعامل الأهم في ذلك تقوى الله سبحانه وتعالى، الخوف من الله سبحانه وتعالى، وتعزيز هذه القيمة والروحية فينا من أجل يعني إن إحنا نكون مجتمع منظم، نسعى دائما نحو ما هو أفضل، نعي أهمية النظام والالتزام بالنظام والقانون في حياتنا، لأنه جزء كبير من حياتنا تسيره هذه الأنظمة، هذه اللوائح. فالله الله في تقوى الله سبحانه وتعالى، في الحذر من مغريات هذه الحياة، من الشيطان، والذي يجي يقول لنا أو يوسوس لنا أنه يلا نفحط في الطرقات ولو كان على حساب أرواح الناس. فأتمنى منكم مستمعينا الكرام أنه تكون المشاركات في هذا الجانب. أيضا المجال ما زال متاح بالتأكيد لكل من يحب أن يهنئ أو يرسل تهنئة في آخر فترة صباحية مباشرة معكم من أعياد وصمود.

0: إذن مستمعينا الكرام، نبدأ باستقبال الاتصالات والرسائل، ولدينا هنا اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم. يا ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: يعطيكم العافية وأسعد الله صباحكم كل خير. أختي خديجة معي صح؟
0: نعم، حياكم الله.
1: الله يسعدك ويسعد طاقم الإذاعة، إذاعة سام.
0: الله يديلكم العافية. من معنا؟
1: معك أخوك أبو خالد المهري.
0: حياكم الله أبو خالد، كيف أنتم؟ كيف العيد
1: والله
0: معكم؟
1: والله بخير. العيد دائما إن شاء الله في اليمن السعيد، دائما نتمنى حياتنا تكون عياد ونصر وحب لهذا الشعب العظيم الطيب الأبي، ونهنئكم، نهنئ الإذاعة هذه العظيمة، ونهنئك أختي خديجة، الله يعطيك العافية ويطول في عمرك على هذا الجبهة، الجبهة الإعلامية. أنا شاركت البارح مشاركة مع الأخ المذيع، ما يذكرني اسمه، لكن تحية لك وتحية للجميع العاملين في هذه الإذاعة. وبرنامجك شيق، هذا اللي لفت انتباهي، البرنامج اللي يتكلم اليوم شيق جدا. أنا دائما أجي صنعاء وأشوف التهور في أشواح، نقول من التأني السلامة ومن العجل الندامة، والعقل السليم في الجسم السليم، يعني سيارة حديد، الواحد يكون يتق الله في نفسه وفي الآخرين، فلا يعطي إن سيارة مع آخر موديل جيب لكزز أو من السيارات الفارهة، ويشجع الأرصفة ويدعم الناس ويحتقر أصحاب السيارات الصغيرة. فهي هذه كلها تجي غارز طبيعي في تربية الوالدين. أيوة، تربية الوالدين أساسية في أن إحنا كلنا يعني تربينا، ما سوقنا هذه السيارة إلا بالضرب. يعني الوالد الله يرحمه ويطول في أعماركم، فالغلط كان يجي بكف.
0: أيوة،
1: عشان إيش؟ إحنا نعرف أن هذا حديد، وغير كذا أن هذا وطن عظيم. إحنا سافرنا دول كثيرة خارج، يعني مع كل أسف أشوف أخواننا وأخواتنا اليمنيين واليمنيات، إن في السعودية سبحان الله، يعني أول ما يطلع السيارة يحط حزام الأمان ويقود حسب النظام ويخاف من المخالفة. أفضل ناس في السواقة والاحترام في الدول الخارج هم اليمنيين للأسف. شفتي هذا برا والله.
0: أيوة، يعني والمشكلة أنه ما بش التزام داخل. برأيكم ما هو المشكلة؟
1: المشكلة هي ما أخذ عليك، هي عارض نفسي. تمام، هي قلة وازع الدين، قلة التربية. الصاحب ساحب، قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم، المرء على دين خليلة فلينظر المرء من يخالل. فالصحابة والتربية بالوالدين وغير كذا، الوطن منقصر. احنا شاركنا قبل فترة برضو مع إذاعة وطن في الفندق الحاشدي، هذا الأخ العظيم، في الحملات المرورية، احتقار لرجال الأمن للأسف. يشوفوا رجل أمن المرور من الصباح 6:30 7 واقف في الشارع، هذا واقف لك أنت لمصلحتك.
0: نعم، يعني قلة الوعي من المجتمع نفسه.
1: أي قلة الوعي هذا من المجتمع نفسه. أنا أقول لك هو كله يتركز على تربية الوالدين. الوعي الكامل من الأسرة، تمام، في أن يعطي المفتاح السيارة لابني من ما كان، إلا بعد توعية كاملة وفهمة. طيب كيف الإنسان مثلا، معلش سامحيني على الإطالة أختي خديجة، كيف أخواننا اليمنيين برا في الدول الخارج في أمريكا وفي السعودية ليش يلتزمون في السيارة؟
0: لأنه عارفين في وراهم نظام وقانون
1: على قولتك. أيوة، إيش هو النظام؟ إيش هو التخوف؟ التخوف من 500 ريال سعودي، والتخوف من لغي الإقامة. تمام، قاطع الإشارة في الدول الثانية 10,000 ريال سعودي. تمام، فهذا الشيء يقول أنا بطلع أبغى أبني نفسي، فيخاف من الإلزام. وإحنا اليمن يعني الرجال الأمن طيبين والشعب طيب، شعب عظيم. يعني ما بس ينقصنا هو الشيء الوحيد، هو التوعية، تمام، الكاملة، والخوف من الله عز وجل في الناس. وإن معك سيارة فخمة فالله يفتح عليك ويعطيك خيرها ويكفيك شرها. تمام، التزم بالنظام، التزم بالقواعد. صنعة جميلة، واليمن بشكل عام يعني بلدك وطنك، فأنت تلتزم في مكان الغير وفي مكانك لا تلتزم. يعني فنقول نسأل الله لهم.
0: والوطن للوطن دائما الأولوية في كل شيء، في الحب في كل شيء. فأيضا يجب أن يكون يعني لوطنك الأولوية أيضا في التزامك بالنظام بالقانون، مثل ما بتخرج خارج مجرد خوفك من أنه يسحبوا منك الإقامة، من أنه يفعلوا لك غرامة. المفروض أنه يعني الالتزام بالنظام والقانون في الوطن، في داخل الوطن نفسه، يكون تقوم بمثل هذه الأعمال بحب مش بخوف أصلا.
1: بلا شك، صح كلامك صحيح خديجة، وأنتم ما شاء الله في هذه الجبهات الإذاعية يعني وقتكم في توجيه الناس ما قصرتم، وقت أهل رجال الأمن برضو ما هم قصرين، بس مثل ما قلتي هو غارس ووضع نساني. تمام، في ناس بعض الأحيان يعني مع كل أسف مع احترامي مريضة بالنفس، فالمرض النفسي هذا مثل ما قلت لك معي سيارة آخر موديل أبغى أعطيها، أنا أشوفهم بعض الأحيان ليش في صنعاء أو في حضرموت أو في عدن أو عندنا في المهرة بشكل عام. تمام، خلاص معي سيارة آخر موديل أو سيارة حبة، أتكلم بالتليفون ماسك الخط، ما حد يقدر يكلمني احتقارا للنفس. وهذا كله يتركز على الوازع الديني، حبك لوطنك. يعني معلش انت ما ترضى حد يجي يدخل في بيتك ويفتح الباب بدون استئذان، صح؟
0: اكيد.
1: فكيف انت تدخل على الناس بهذه الهمجيه وبهذه السياقه الخارجه بدون يعني مخافه الله وبدون انك تحترم نفسك؟ احترم نفسك راح تحترم، والرحمه زينه يعني من ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ولازم الانسان يربي نفسه، والنصيحه هي النصيحه في اوقاتنا الحاليه يعني الاخيره هذه، مثل ما انت شايفه اذا تبغى تنصحين الانسان صارت فضيحه، مين انت عشان تنصحني؟ وايش قبيلتك من هذا الكلام يعني؟ فسامحوني على الاطاله، يعني انا اقول هذا يبقى على الوازع الوعي الديني ومحبتك لوطنك، وقبل كل شيء محبتك لله عز وجل. مثل ما نحن الان يعني سمحت السيد عبد الملك حفظه الله هذا القائد العظيم اللي الله رزقنا فيه، تمام، التوجيهات نطلع نلبي النداء كل جمعه، صح؟ الاخوان
0: النصره لاهلنا في المحور بشكل عام.
1: نعم، هذه ما يعني فاحنا نبغى تلبيه النداء، تمام، بانك انت تحافظ على نفسك وتحافظ على الاخرين وتتقي الله في الناس وفي نفسك وتسوق وتحافظ على بلدك ووطنك، تمام، من أجل تكون رجل صالح.
0: إن شاء الله بإذن الله تكون رسالتكم وصلت، وشكرا جزيلا على جميل مشاركتكم.
1: الله يعطيك الصحة والعافية، وأنا سعيد بالمشاركة معكم، الله يطول في عمركم ويفتح عليكم الخير وحياتكم كلها أعياد، وسامحوني على الإطالة.
0: شكرا جزيلا لكم وفي أمان الله.
1: مع الله.
0: إذن مستمعينا الكرام، نذهب وإياكم إلى هذا الفاصل، ومن ثم نعود لقراءة رسائلكم واستقبال مكالماتكم، تفضلوا بالبقاء معنا.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: تم استقطابي للعمل مع رسالة على الاستخبارات السعودية بواسطة مجاهد محمد علي راجح، بدأ يفهمني إن في عمل مع ناس سعوديين وإنه يجعلنا مقابله مبالغ مالية بالريال السعودي، وبدأ يفهمني بالعمل إنه بسيط وإنه عمل عبارة عن كتابة معلومات عن الدولة وكذا، وهو يرسلها إلى السعوديين.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المواطن، أخي المكلف، الضرائب ليست أداة لتحصيل الأموال فقط، بل هي أداة أساسية للسياسة المالية والاقتصادية للدولة، وأداة لإعادة توزيع الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: هذا العيد في سبق فون، الفرحة بزيادة مع عروض العيد من سبق فون. تواصلنا يكمل أعيادنا. 30% زيادة مجانية في باقات انتر 7 جيجا وانتر 15 جيجا وباقة يا بلاش 10 وبنفس السعر. لحظة، العروض ما خلصت. 60 دقيقة مجانية لما تشحن خطك ب60 وحدة أو أكثر. للتفاصيل ارسل عروض الأضحى إلى 211 مجاناً. وكل عام وأنتم بخير.
5: سبفون، أصالة وتواصل.
6: سام اف ام، والعود احمد.

مستمرون معكم مستمعينا الكرام في هذه الفترة الصباحية المباشرة من أعياد وجهاد، أعياد وصمود، إن شاء الله بإذن الله تكون أعياد خير وبركة وعافية علينا جميعا. ونبدأ بقراءة الرسائل التي وصلت إلينا على 7909919991. هنا رسالة تقول: السلام عليكم، معكم الأخوات من مرتفعات جبال وصاب الشامخة، عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير يا أحلى وأغلى إذاعة، ونهنئ بالعيد السيد القائد، ونهنئ شعبنا الفلسطيني ومحور المقاومة، وكل عام وهم من نصر إلى نصر. أيضا الرسالة تقول: نهنئ أيضا بالعيد والوالدين وكافة الأهل والأصدقاء، وكل عام وهم بألف خير وصحة وسلامة، ونطلب زامل إلى الجبهات ربي ناديني، وكل عام وأنتم بألف خير وصحة وسلامة وعافية خديجة ورحاب والمخرجة زلفة، وكل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة، ينعاد عليك إن شاء الله بكل خير دائما وأبدا.

0: مستمعينا الكرام، الآن وصلتنا العزيزة رحاب، ونقول لها عيدش مبارك يا رحاب، وكل عام وأنت بخير، وكل عام وأنت بصحة وسلامة، وعيدش مبارك وكل عام وأنت بألف خير.
1: مبارك على الجميع عزيزتي خديجة، وأعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة. العيد هذا العام كان جميل للأمانة، كان عيدا لطيفا، ولازلنا فيه، لازلنا فيه وفي أيامه وفي صباحاته الجميلة. العيد للأمانة هو فرحة، فرحة للأطفال، فرحة للكبار، وفرحة للصغار، ومثل ما بيقولوا أجدادنا وآباءنا وأمهاتنا، العيد عيد العافية. فعلا هو كذلك، جديدنا هو بالعافية دائما وأبدا إن شاء الله.
0: طبعا يا رحاب، من الصباح بنتحدث عن المستمعين مع المستمعين عن أهمية النظام والالتزام بالقانون في تقليل الحوادث، خاصة في مثل هذه الأيام المباركة، أيام العيد السعيد، من أجل ما تتحولش هذه الأيام من فرحة إلى حزن وكدر وألم من قبل بسبب هذا، مثل هذه الحوادث التي شهدناها مؤخرا كثيرا جدا في مختلف الأحياء، سواء في العاصمة صنعاء أو في عواصم المحافظات، تتزايد مثل هذه الظواهر بشكل يثير الاستغراب والدهشة. يعني بدل من أنه تكون هذا الأيام أيام هدوء وخير وبركة وسلامة علينا جميعا، تتحول فجأة إلى حزن وإلى مستشفيات وإلى جراح وإلى ألم وبكاء وصرخات، وهذا الشيء مؤسف جدا. فالله الله في الالتزام بالنظام، في الالتزام بالإرشادات المرورية بالقانون، من أجل سلامتنا جميعا، ومن أجل أن احنا نخرج بعيد سعيد كما بنقول، يعني عيد سعيد وكل عام وانتم بخير، ومن أجل نكون كلنا إن شاء الله بإذن الله بخير وصحة وسلامة.
1: نعم، مش بس الحوادث يا خديجة، كمان الازدحامات، ازدحامات السيارات بسبب المجنبين بشكل خاطئ، بسبب أصحاب المطارات، بسبب العاكسين الخاطئين، بتحصل ازدحامات شديدة جدا بسبب الذي بيجي يتجاوز بشكل خاطئ جدا. يعني عندنا السواقة في اليمن للأمانة يعني يشتي لها قلب جنب القلب، لذلك أتمنى من الجميع أنه يلتزم بخطوط السير بالشكل المطلوب. رجال المرور للأمانة ما بيقصروش، وبتجسوا تحت الشمس، يعني سواء عيد ولا مش عيد ما بيأجزوش نهائيا، معاهم فترات وبتناوبوا واحد بعد آخر، لذلك يجب أن نحن نقدرهم. يجب الازدحامات للأمانة بتأخر وتعيق حركة السير مسافات طويلة، لا تأخذ وقت وجهد، يعني والدنيا شمس وحماء، وهذا بيؤدي إلى فقدان، يعني بيؤدي إلى العصبية من بعض السائقين، ونبصره بيتعصب ويسب ويشتم ويقذف يعني في الآخرين، ما عاد بيقدرش يضبط نفسه. كل هذا بسبب من؟ بسبب المزدحمين والذي بيسببوا زحمة، مع أن المشكلة بتكون يعني بسيطة، يعني ولا أنه تجاوز بسيط ولا كذا، إلا أنه ما بيقدرش يحلها، في عنده قلة بصر. إذن خليك صبور، خليك حليم، وأنت وجهتك عتوصل لها كما جلست، يعني ما بيش وراك شيء، كل حاجة عتجي في وقتها، لا تسبب ازدحام فتعيق غيرك وتعيق الطريق كامل.
0: أيضا مستمعين الكرام، في نقطة نظام المهم جدا جدا جدا أيضا إلى جانب الالتزام بالنظام والقانون في السير، الاهتمام بالنظافة. يعني لما نسير حديقة، نخرج مكان معين، بنحس إن إحنا صرنا يعني عزكم الله مكب قمامة، لما بنكم يعني تبصر هذيك المناظر الذي للأمانة بنستاء منها جدا، نكتهر. يعني بيكون المكان جميل وملان هكذا شجار، وفيه يعني المكان يفتح النفس، يعني لما نسير فيه ونكمل يعني تبصر الأسر كلها بعد ما يقوموا ملان قمامة،
1: الله المستعان.
0: مع انه يعني ما يوقعش ولا حاجه لو بزيت لك من قبالك كيس وطرحت القمامه كلها هذيك الذي بعدك ولفيتها وطرحتها في البرميل ما يوقع ولا حاجه. منها بتكون حافظت على نظافه المكان، ومنها بتكون يعني اتيت بالصوره التي هي الافضل والاجمل. يعني ليش بنقول احنا دائما بنتذمر انه ما بش في عندنا نظام، ما بش التزام، ما بش كذا؟ يعني ابدا بنفسك انت، لا تبصرش الناس الثاني. يعني تلقائيا انت لما يبصرك اي شخص وانت ملتزم حافظت على نظافه المكان الذي قبالك عايز تحيه هو من نفسه، لما يبصر التزامك ونظافتك وايش يعني ايش اللي قمامته وبالتاكيد عيطرحها في المكان المحدد والمناسب لها. فالالتزام بالنظافة، الالتزام بالقانون، هذا شيء مهم جدا، ولازمنا للأمانة حملات كبيرة علشان الوعي المجتمعي بأهمية النظافة، بأهمية الالتزام بالنظام بالقانون. فالله الله في الالتزام يا مستمعينا الأعزاء، بمثل خاصة في مثل هذه الأيام العظيمة والمباركة، من أجل أول حاجة من أجل تكون صورتنا نقية قدام أنفسنا أولا وقدام الآخرين بشكل عام. يعني مشكلتنا في اليمن هو الغياب، يعني مش بس الغياب، الاستهتار بالنظام والقانون. يقول لك أنا ما دخلني، مش شو بس أنا، يا أنا يعني وقفت علي عاد بسروني أنا، أنت وغيرك. يعني كن أنت في ذاتك جبهة وعي لمن حولك، ذكرهم. معلش نتذكر فيما بيننا، والتذكير شيء مهم
1: صحيح
0: فيما بيننا البين، علشان الالتزام بالنظام بالقانون بالنظافة. هذا من العوامل المهمة جدا التي تساعد في بناء المجتمع، في بناء البيئة الذي بنطمح ان احنا نوصل لها. واليمن مثل ما بنعرف سبحان الله، مثل ما قال الله، بلدة طيبة ورب غفور. فنحاول احنا نحافظ على هذه البلدة، على جمالها، على نظافتها، على نظامها، على قانونها. وان شاء الله بإذن الله ان الرسالة تكون وصلت لكم سامعينا الكرام، وحدثونا أنتم عن تجاربكم هذه في العيد، كيف كانت وكيف وجدتوا النظام، كيف وجدتوا الالتزام. أعزائنا المستمعين، ونسعد جدا باستقبال اتصالاتكم على 01-322-653، وأيضا استقبال رسائلكم على 27-0991-991.
1: وبعدين به مشكلة أنه البعض بيتعامل مع الأماكن العامة على أنه لا شيء لا تعنيه، يعني بس بيروح ويجي لها وخلاص. أما أنه يحافظ على نظافتها فهذا مش مسؤوليته ولا له دخل. به غير ينظف، به عمال نظافة ينظفوا، طالما أنا مش في بيتي فخلاص عادي، مباح لي أننا أرجم القراطيس، مباح لي أننا أكل وأرمي الأكل. يعني هكذا بيتعاملوا على الأماكن العامة على أني مش ملكة، خلاص ليش أحافظ عليها؟ يعني المحافظة على الأماكن العامة سواء الشوارع، سواء رحت مثلا مدن ريفية أو مثلا بني مطار، عصر، هذه الأماكن اللي بنروحها في أغلب الأعياد تزدحم جدا في الأعياد، البعض جدا بيستهتر بنظافتها. ليش؟ لأني مكان عام، مشي في بيتي خلاص عادي. حتى مثلا فوق الباص، لما يطلعوا ركاب فوق الباص تبصرهم يخزنوا مثلا لقاعة الباص، ولا يأكلوا أي شيء ويرجموا لقاعة الباص. هكذا قدوا طبع فيهم، يعني النغافة هذه قدي طبع فيهم. يعني للأمانة الموضوع جدا يعني مقرف من البعض أنه ما بيحافظ على الأماكن العامة بحجة أنه ما دخلني. معنا هنا مكالمة. ألو مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟
2: معكم راية الإسلام.
1: من؟
2: راية الإسلام.
1: راية الإسلام، حياش الله يا أختي الكريمة، وكل عام وأنت بألف خير.
2: الله يحييك، كل عام وأنت بخير وفاتح المنتصرين بإذن الله.
1: بإذن الله سبحانه وتعالى. لمن تحبي توصلي تهانيش؟
2: طبعا التهاني موصولة إلى كل الشعب اليمني الحر الشريف، التحية إلى كل من يحافظ على بلده، على نظافته، على أمنه، على استقراره، التحية لكل من يعتبر كل شبر في هذا الوطن هو بيته وشارعه، هو يعني كغرفته الذي لا يقبل فيها الوسخ، الذي لا يقبل فيها الضجيج، الذي لا يقبل فيها المشاكسة والمقالعة بين الأطفال. يعني التحية لكل من بيعتبر كل شبر هو منزله، هو غرفته، هو بيته، يهتم بنظافته، بكل شيء فيه.
1: فعلا، وهذا الشيء بيعكس أخلاق الإنسان وسلوكه ووعيه تجاه مجتمعه.
2: أكيد للأمان عندما واحد يبتر شوارع صنعاء، يبتر هذا الشيء شوارع شعوب، الأمان الذي تهتم أكثر الأماكن اكتساخا. يعني شوف شعب ثقافتهم انهم بيعيشوا بين هذه الجماعم. يعني احنا نفسر في الريف كل واحد مع غربه مع فقعه يضرح قمامته فيها يحركها، يعني ما بس هذه الوساخات السموم الكريهه حتى على مستوى البيارات يعني كل واحد يسافر لمنزله، وحتى يكون الجو يعني بجو والمطر شم المطر ونفس واحد يشم المطر، اما بين هذه الجماعم والوساخه يعني ما فيش
1: صح
2: لشم المطر حلق
1: تطلع الجيفة.
2: أيوة.
1: دنا عز الله السامعين وأعزنا وأعزكم أختي الفاضلة. ونصيحتك لمن يقوموا يعني بتخريب وتخريب الأماكن بهذه القاذورات اللي بتخلصوا منها؟
2: يعني إحنا نقول إحنا أم مسلمة ولسنا يهود. في زمن كان اليهود كان المشركين هم الذي عندهم الجدارات هذه الوساخات، لكن المسلمين كانوا نظيفين مرتبين. جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بثقافة النظافة. يعني كيف أنت مسلم ما بتنتبه بهذه المبادئ؟ اليوم أصبحت الدول الأوروبية وغيرها نظيفة، ثقافة التحضر والنظافة والترتيب وإحنا كيف نحن أم مسلمة الذي أولادنا نحن نجاء بهذا المستوى إن إحنا تركنا كل شيء. مع أن إحنا معنا كتاب الله، كم حط الله في كتاب الله الطهارة، الاغتسال، الكذا الكذا. يعني هذه الثقافات عظيمة كتمها الإسلام لنا، ضروري أن إحنا كون إحنا قبل أي شيء نستشعر مسؤوليتنا تجاه بلدنا، نستشعر مسؤوليتنا أن نحن الناس مؤمنين، بدل ما نقدم أنفسنا بصورة سيئة نقدم أنفسنا بصورة جميلة. يعني الأوروبيين وغيرهم عندما قدموا أنفسهم بهذه الصورة كثيرين خفيفين العقول الذين لا يعلمون الإسلام ولا شيء انجذبوا إليهم. طيب لماذا إحنا ما نعكس هذا الصورة؟ إحنا لماذا إحنا ما نكون متكتمين النظيفين المرتبين في شوارعنا في أحيائنا في منازلنا؟ يعني وبدل هذه المنازل قتل الشوارع، لا هو بس ضاعت واحد يفعل شيء في سيارته يجمع قمامة إليه لما أقرب مكان يبرحها في مكان مناسب، يعني مش حاجة صعبة.
1: طيب يا راية الهم انتم يا راية الإسلام، انتم مثلا لما تسيروا مكان زي رحلة ولا اي شيء بالأمانة، هل انتم بتجمعوا الأوساخ للكيس بعد ترجموها في مكانها المناسب، ولا كل من رجم من صلي؟
2: انا عن نفسي انا الأمانة هذا ثقافتي في البيت او في غير البيت، ما احب ارجم يعني القراب الصانك الجماعي في مكان مش مناسب نهائيا. يعني حتى لاحظ عندما نصير في ساحات المولد النبوي أو في غيره،
1: أيوة
2: الكثير للأمانة يعني كما لجانة تنظيمة كم بتنظف كثير والساحة في أقصى أطوارها يجلس شوي قليل وبتكلم بين الساحة كلب. يعني هذا شيء ما هو مناسب. إحنا يعني في السنة الماضية وكيف كان ممنوع الأكل، في السنة الذي قبلها عندما كان الأكل للأمانة ما هو مثل ولا شيء، كنا مجموعة كبيرة للأمانة أنا وخالتي فقط الذي نظفنا مكناتنا ولا الباقي هم لين. يعني ما هو صارت مثلنا نقوم والسنية هكذا للأمانة، وأنا وخالتي الله يرضى عليها الذي رجعنا نظف مكانتنا أو مكانة مجموعتنا للجمائم هذه. أيضا عندما كان صانكم الله عزكم الله الغسالة قاعة الساحة ويعني تخريب المنظر، يعني ما هو يتقي الله كيف جانا المنظمة كيف استقبلتنا بهذا الاستقبال بهذا النظافة وإحنا نضير يعني بأدنى مستوى يعني

0: عن حضارته.
1: مهم.
0: للأمانة إحنا وقع عندنا شوق إن إحنا نشتري لين عند هذه المناظر إن شاء الله، الله يوصلنا لها قريب.
1: إن شاء الله بإذن الله، وما ذلك على الله بالعزيز. فقط إحنا بحاجة وعي مجتمعي كبير جدا، يعني بحاجة حملة وعي، وإن شاء الله بإذن الله الشعب اليمني متعاون جدا، مثل ما بيخرجوا في الميادين وفي الساحات وفي كل ميدان بدعوهم السيد القائد له، هي دعوة أيضا موجهة لهم أنه الالتزام بالنظافة، الالتزام بالنظام بالقانون، علشان نكون شعب مميز مثل ما يريد لنا الإسلام أن نكون.
0: ايضا في المرور ضروري ما ان اصحاب السيارات اصحاب يعني ما يكون مخالفات عندما جاء المرور ينصح كذا. انا الامانه وقعت في هذا الشيء من سائر القطعه مع احد يعني اقاربنا. للامانه ان احنا انا اوعي من ثوره يعني عندما كان جاء المرور ينصح بعدين قال لها الطريق مغلقه وكذا ما ارضي ما بلا عدل شيء لو دفعنا ما فعلته. وبعدين هذه المسافه كلها يرجع يعني شارع طويل يعني ايش اقول لك لا منتصف السائله يعني. وعندما تلتزموا بتوجيهات المرور هو أفضل لكم أولا عنكم، تسهل لكم حركة السير بدلا
1: هو حفاظ حفاظ على سلامتهم، حفاظ على حياتهم. يعني ما بيجيش يقول لك حاجة هكذاك لأنه يشتي يقول لك ولا لأنه يشتي يجابرك، يعني هو بيحذرك في أول شيء من أجل حفاظ على حياتك أنت
2: لمصلحته.
0: أيضا كثير من مسؤولياتهم بين الشوارع بين الشموس بين حركة السير، يمكن بعض الأحيان حياتهم معرضة للخطر يعني هو أجمعه يعني حتى لا يكون غايته بأي مكان هو ما بلا متحمل مسؤوليته
1: متحمل مسؤولية وبعدها واقف أيوة واقف بيقدم عمله، فأنت من واجبك أنك تقوم بعملك والكل، يعني هذا مسؤولية عليك أنت والكل. فيعني لا تقولش أن الموضوع بسيط، يعني عتتحاسب وعتلقى الله سبحانه وتعالى وعيسألك عن كل حاجة فعلتها.
0: وايضا كذلك لبعض اصحاب المرور يعني بعض اصحاب المرور معاملتهم للامانه سيئه، ضروري ما انهم يحسنوا من معاملاتهم تجاه المواطنين. يعني رساله موجهه ككل
1: للجميع،
0: المواطن يلتزم المرور يتحلى بالاخلاق يتحلى بالصبر ايضا.
1: نعم، اذا راية الاسلام شكرا جزيلا لك وشكرا لمشاركتك ولوعيك.
0: شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا، في امان الله وكل عام وانت بخير وصحه وسلامه.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك.
2: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
1: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: صنعاء قادرة على الاكتفاء بمنتجاتها عندما تتوسع الجمعيات التعاونية في الصناعات التحويلية وتستفيد من فاتورة الاستيراد الباهظة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية.
4: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف

0: والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: حين نشتري من الأسر المنتجة نحن لا نتبادل السلع بالمال فحسب، بل نتبادل الكرامة بالأمل. كل قطعة تصنع في بيت يمني هي إعلان صريح بأننا شعب لا ينتظر المعونات بل يصنع الفرص من العدم. دعمك لهم هو الذي يحول الحاجة إلى إنتاج والاتكال إلى سيادة. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
4: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
5: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
6: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
6: 555555.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
8: سام اف ام، والعود أحمد.

0: صامد. نعود معكم سامعين الكرام لاستقبال اتصالاتكم ورسائلكم. لدينا هنا اتصال. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة
1: صباحكم
0: الله.
1: صباحكم نصر عزة ومكيمة بين العيدين، عيد الأضحى وعيد الغدير بإذن الله تعالى.
0: حياكم الله وصباحكم خير وعافية.
1: معكم دكتور الهادي حسن محمد عثمان الركن اليماني.
0: حياكم الله، أهلا وسهلا يا الركن اليماني.
1: احفظكم ويديكم الصحة والعافية، ويجعل يعني نحن دائما نتمنى لإذاعة السامة أنه تكون يعني غناء فضائية كبيرة جدا، لأنه هي من الغنوات التي تستاهل يعني.
0: حياكم الله، أهلا وسهلا.
1: لكم التحية، يعني ما في حاجة وإذاعة السامة ما موجودة فيها، والحمد لله كل الفعاليات واحتفالات النبي الأعظم والرسول الأعظم، يعني ما في حد عمل غيركم يعني.
0: حياكم
1: فلكم
0: الله.
1: التحية. أما بخصوص النظافة وما النظافة فهذا هي يعني تربية يا جماعة، لو مين في المدارس بيتعلموا كيف الطلاب ينظفوا وكيف الطالبات، يعني أنا بشوف أن الطالبات بينظفوا أكثر من الطلاب، خاصة عندنا في الجامعة، مثلا في جامعة صنعاء كلية الطب الطالبات بيهتمن بالنظافة في المعامل مثلا أكثر من الطلاب، والواحد إذا ما نظفت معداتها ما بتخرج تمشي من المعمل، أما الطلاب يرموا المعدات بتاعتهم ويمشوا.
0: أيوة.
1: فهذه هي يعني هي تربية يعني من البيت، لأنه الأم بتقوم بتربية بنتها أكثر من الولد، يعني الأب ما بيهتم بقصة النظافة دي كثير يعني في البيوت، خاصة في البيوت العربية يعني. فالأم بتهتم أكثر بنظافة البيت، عشان كده البيت بتتعلم من الأم. أما في هذه الأيام حدث ولا حرج، يعني والله لو خرجت إلى شارع 16 لازم تكفلوا أنفكم الله يعزك من ما تدخل شارع 16 لحد ما توصلي الزبيري.
0: الله المستعان.
1: سبحان الله، يعني لأنه هناك أكثر من 20 جزارة ويرموا البعض، يعني منهم البعض يرمى في البراميل، لكن الدماء تسيل والأشياء تسيل لأنه البراميل مخزقة، بيجوا ناس البلدية بشيلوها. في الأحياء في ناس كثيرين جدا يعني ما عندهم يعني تربية النظافة هذه، يعني الواحد ما عيب، يعني الواحد كل صباح لما نخرج من البيت إذا في وسخ في البيت يشيله ويرميه في البراميل، مش في الجزر الوسطية، في البراميل، في براميل في كل شارع الآن.
0: أيوة، وحتى في المنتزهات، في الأماكن الموجودة يعني من أجل نزهة الناس وفرحتهم. أيوة. بتقرب هذا المنظر،
1: يمشي المنتزه عشان يرتاح، عشان يشم هواء نظيف.
0: أيوة.
1: فإلقى المنتزه ملوث يعني ووسخ في كل مكان، وزي ما قلت في البصات إذا صاحب البص طول الوقت يزعق في الزعقة ويرميها في البص نفسه،
0: فما
1: بالك بالمواطنين اللي بيركبوا يعني. فهي أنا بتمنى أنه في المدارس تعم قصة النظافة هذه دروس، يعني الناس يأخذوها زي ما بيأخذوا حاجات كثيرة جدا، والناس الآن يعني أنا بشوف المجاهدين مثلا بنمشي الجبهات كثير، المجاهدين والله القات عنده كيس للقات وكيس للنفاية بتاعت القات، ما بيرميها في قدامه أو في الفرشة اللي هو جالس فيه، بيخدها في الكيس، وآخر حاجة بشيل العلاق اللي هنا ده بيرموه في البرميل يعني. فما بالك هؤلاء ناس مجاهدين وفي الجبهات، وما فما الناس في البيوت يعني ما ينتظر بنته أو ولده عشان ينظف بعده القات، يعني يرمي في كيس وبعد ذاك سهل جدا. فهذه هي حاجات يعني الناس بتعلموها يعني، فالمدارس لازم يعني من صف أول الناس يبدوا يعلموا الأولاد والبنات كيف قصة النظافة في بعد الواحد ينظف بعده الواحد. والله يا أستاذة في الزمان ما في، يعني أنا ما لاحظت الحاجات زمان، لكن الآن عندنا في الكليات مثلا يرمي السجارة ويطفئها برجله يعني بجزمته الله يعزيك. هذه عادة سيئة جدا، عشان كنا مانعين يعني كنا مانعين السجاير فيه غرامة. الآن يعني ما بيهتموا يعني، والواحد أنا كنت بشيل والله العقاب بتاعت السجارة لما، لكن بقت يدي بقت زي أشم يدي زي اللي أنا بدخن يعني.
0: ايوه،
1: فاكلم بتاعنا النظافه اقول لهم المحل في المحل مفروض حتى يعملوا اماكن، الطلاب اذا ما دارين يمتنعوا عن التدخين يعملوا لهم اماكن عشان يجلسوا فيها يدخنوا.
0: ايوه صح،
1: تكون معروفه يعني، بدل في الصالات بتاعت الكليه كلها مليانه عقاب سجاير، يعني الحوش بتاع الكليه كله عقاب سجاير، فارجو انه الحاجات دي الناس يعني يهتموا بها كثير جدا، زي ما بنهتم بالصلاة وزي ما بنهتم بالصوم، وجايين عيد عظيم يا جماعة، عيد الولاية يعني فعلا. عيد الغدير هذا يعني مفروض الناس يهتموا به اهتمام شديد جدا، هذا فرض من الفروض يا جماعة، لا سنة ولا شيء، هذا فرض علينا عيد الولاية، يعني فرض على اليمن، على السودان، على كل إنسان مؤمن ومسلم في كل العالم. نعم، لأنه هذا كان حقيقة، ما كان كذب ولا كان لعب.
0: نعم، كلام رسول الدكتور
1: عليه الصلاة والسلام ولا سيدنا علي رضي الله عنه وسلام الله عليه وعلى ذريته إلى يوم القيامة.
0: نعم سعادة الدكتور، أتمنى أنه
1: في اليمن أحسن كثير جدا من معظم الدول، يعني في مثلا عندنا في السودان بيحتفلوا ناس معينين، الأشراف نحن نسموهم الأشراف اللي هم الهاشميين، يعني في اليمن كله بيحتفل به يا جماعة، واحتفالات ضخمة جدا. فأرجو الناس يهتموا بالحاجات دي، هذه مش بدعة، هذه مش هالوين. نعم. ولا حاجة، إن هذا فرض علينا نحن نحتفل به ونهتم به.
0: نعم، هذا يدخل في جانب الموالاة والمعاداة. إذن
1: أكيد
0: سعادة الدكتور، شكرا جزيلا لكم، وأتمنى أن تكون رسالتكم وصلت.
1: يحفظكم، آسف للإطالة، يعني تحياتي لحمودي لكم فردا
0: وتحية لكم وشكرا جزيلا لكم.
1: الله فيكم.
0: شكرا جزيلا، في أمان الله.
1: الله يديكم العافية.

0: ومعنا مكالمة جديدة. ألو مرحبا.
1: يا صباح الخير.
0: صباح الخير والعافية يما تقية، كيف أنتوا؟ عيد مبارك، كل عام وأنتوا بخير.
1: علينا وعليكم، وأنتم كل عام وأنتم بخيرين، والشعب اليمني بخير. يا الله ينور قلبك، وهذا الدكتور عبد الهادي يحفظ ربي،
0: الله يحفظكم.
1: اللون كله كل عام وبخير، وكل المشاركين والمشاركات. وأنا أنصح لكل مسلم ومسلمة بإن إحنا ننظف بيوتنا، ننظف شوارعنا، ننظف قلوبنا، ننظف كل ما كان نبقى، يعني المسلمين نتمسكين بالله وبالقرآن وآيته وفل أهل البيت، لا نفلس أبدا، ونخلي قلوبنا حالي يعني لبعضاتنا البعض، لا نتناقض، لا نتجاغر، لا نتكلم، لا نلعن بعضاتنا البعض، لا أبدا. مسلمين مسلمين،
0: وهو عيد
1: لو ما قالوا والله لنا
0: في العيد بس، ولا في كل أيام السنة يا ما تقية؟
1: يعني هكذا واصل واصل ما بالله، ولا يعني لا نعتمد لكن لو ما نموت، وإحنا كل نجاهد بالمال وبل عن نفس وبل كلمة طيبة،
0: كانت
1: كلمة طيبة تكسر العجل يعني.
0: الله.
1: ما نجي يعني نقول خلي قلوبنا غل على بعضاتنا البعض، وحرام حرام، الله بينصتها سيئة. كل ما كنت تكلم الله بينصتها في أي منازقة، في أي حاجة يا خلق الله. أنا أنصح كل مرأة وكل رجاء وكل أطفال اليمن يعتبهم يدرسوهم ينصحوهم. أنا أرجوهم رجاء الذي بيرعوا المال، والله إن بدو مداري وبيخلوا الأطفال يصيروا يلعبوا، لا بيدرسوهم عن بعضهم ويصيروا يرعوا حق الناس. وانا هكذا عدنكت اقول لكم بجرع الحكم، حرم عليكم حرام. طب والله اين القرآن؟ اين التربية الاسلامية يا خلق الله؟ واصف لهم للبيوت، قول ربهم جهالكم جوا، قواكم علموهم، لكن يبعضوا حق الناس، لكن يرعوا حق الناس. فاين المزعل المزارع؟ احنا مسلمين، كل جنب ابني ويجنب احني رحم الله سلحف صمار انتا كلمة في كل مكان. انا انصحهم واتحي لهم وتاني للشعب اليمني كامل ولكل المقاومة الاسلام، وانت كذلك تهني لك.
0: شكرا لكم،
1: ونحن نتكلم لكلكم في اذاعة ثالث.
0: شكرا لكم.
1: والله ما يعني نظر لكل واحد اجيوهم. انا شرعي صنعاء يوم جوزنا عشرة نصية اجرب، وبعدها كل واحد كون كهرباء تبيشتو يركبونا، وهكذا ويقول حق يسر بعض يقول حقي، واختوي جنوب جنابي واختوي طعنوا
0: يا عيبا.
1: أرجع أنبع لا فوقهم اتخذوا، والله خافوا من الله. أين أبيش يجي لكم أمد ما تنحروا بعضات مرضى؟ اتخذوا الله يا حلال فرزة، يا حلال فرزات، يا حلال خلق، يا حلال شبان، يا حلال المسمار عني وفيابة كبلة. لو ما طنن رجعوا بعضهم قالوا ما شاء الله عليك والحسن معك، والله أننا حذرت جنابي من يجي وما استمد الله لو ما طنن. واحد كل جيب على الزالي أنتم بسكم أقول لكم إبليس يجي لكم. أتخيل لكم جمعة ما في شكتين ونقول الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النظر للإسلام، نستاذن للإسلام، فالله بالقرآن.
0: سلمتم سلمتم يما تقية، وموقفكم زلفة
1: حياها الله يحفظها ربي يا تهني الله كل عام بخير. قولي لها
0: وانتو بخير، بتقول لكم
1: نور قلوبكم وعاد المدهر الله يحفظ وينور قلبه وجمال وانتي نسمك من انزي.
0: انا رحاب ومعاكم والكل خديجة.
1: حياكن الله يحفظكن ربي ينور قلوبكن القالي الله يعطيكن العافية،
0: وانتو الله يحفظكم وينور قلبكم
1: كل عام وانتم بخير،
0: وانتو بألف خير، وانتو بألف خير وسلامة.
1: يلا فيا طلاب انتي
0: في امان الله.

0: مكالمة جديدة. ألو مرحبا.
1: ألو صبحكم الله بالخير.
0: صبحكم الله بالخير والعافية. من معنا؟
1: معكم البكالي.
0: البكالي؟
1: البكالي.
0: البكالي حياك الله أخي الفاضل وعيدك مبارك، كل عام وأنت بخير.
1: الله يحييش أختي عاتيش وحييش وحيي طاقم الإذاعة وأحيي كل السامعين. اسمحي لي أشارك.
0: تفضلوا. أكيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يا مكثر عيادنا، يا مكثر عيادنا ومنها نستفيد، عيادنا جبهاتنا وعيد ذي الحجة أكبر عيد. يا إذا عصام اسمحوا لنا من كل موقع قريب أو بعيد نزف التهاني رغم أنف أعدائنا للقائد المقدام الرشيد ابن بدر الدين، هو بدرنا زعيم المسلمين الوحيد. ونعلن لسيدنا ولا أنا فلنا يا سيدنا أكيد من بعد الله ونبينا، من بعد علي ولا النحيد، من بعد الله ونبينا، من بعد علي ولا النحيد. بعد الكرماء هو دربنا، وسنمضي على درب كل شهيد. وقد نذرنا، وقد نذرنا للمسيرة أرواحنا بكل عزم وبأس شديد، وكل ما حصلونا اشتد بأسنا وسنضرب بأيدي من حديد، وكل ما حاصرونا اشتد بأسنا وسنضرب بأيدي من حديد، وسنحرر كل شبر من أرضنا، وفي كل عيد معنوياتنا تزيد، وكل همنا متى بنحرر قدسنا. إرادة الله قريبة هذا أكيد، ونزف التهاني إلى شعبنا الواعد ثم الواعد. سنجعل اليمن سعيد، وإذا ما عشنا سيعيش أجيالنا. ولا بد ما نطبق كلمات النشيد، ولا بد ما نطبق كلمات النشيد. وشكرا وسلامتكم.
2: شكرا جزيلا لكم على هذه المشاركة، وكل عام وأنتم بخير
1: والجميع إن شاء الله.
2: شكرا جزيلا، في أمان الله.

0: جديدة ونقول ألو. يا أهلا وسهلا وأسعد الله صباحك بكل خير وعافية وكل عام وأنتي بخير.
1: وأنتم بخير صحة وسلامة سعادة. أخبارك يا غالية؟
0: الحمد لله في خير. من معنا؟
1: معكم محبة الولاد البتول.
0: البتول، يا بتول سمعتي كلامنا موضوع اليوم؟
1: أكيد، يعني معنى النظافة
0: عن أهمية الالتزام بالنظام والقانون وأيضا النظافة.
1: خلينا بنبص على يدل على بنص الإيمان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال النظافة من الإيمان. كذلك يعني أما عن النظام، يعني ما يلتزم دي هو الإنسان يلتزم أولا هو الشعب كله، لا يلتزم جماعهم فرد يعني عزباء كل الأسواق
0: في الدوشة. شكرا جزيلا يا بتول وكل عام وانتي بخير.
1: ومن على
0: زلفة سامل ايش؟ ما سمعت. تمام، شكرا جزيلا يا بتول وكل عام وانتي بخير. في أمان الله.

0: وهنا ما شاء الله رسالتي وصلتنا كثيرة. هنا رسالة تقول: أسعد الله صباحك بكل خير أستاذتي أستاذة خديجة والمخرجة، أهني أبي وأمي وأخواتي وأخوتي. نعم يا خديجة الحوادث كثيرة، نقول لهم اتقوا الله في أرواح الناس، أرواح الناس غالية. تحياتي لكم بنت الدريهمي، وتحية لك يا بنت الدريهمي، وكل عام أنت بخير وصحة وعافية.
1: نعتصم والحكم فيما حكم، اصطفانا خيار الأمم.
0: الذي مثلا يشتي سير الحديقة هو وعائلته، وما شاء الله 15 نفر إذا ما كانش أكثر، بيشل لهم باصات يعني، حتى ما بيكلف نفسه ويستأجر لهم، ولا كل واحد يفرق قيمة التكس وطلعوا تكس لا باب الحديقة، ما بيشل لهم باصات، والباصة توقفهم في طرف الخط، ويشتي الخط قطعة تقريبا خطين لازم يقطعوهن، وهم خيرات يعني، وما بيحصل يعني ما بيحصلش انتباه. والسائق بعض السواقين بيجوا يعني مش مركزين، ولا عدم متعلمين، ولا متسرعين، يجي يخبط له واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، ويعني والخطأ هو من الطرفين، من هذا الطرف ومن هذاك الطرف. لذلك الله الله في الانتباه، الله الله في الحذر من هذه التفاصيل. يعني انتوا عائلة خيرات استأجروا لكم باص، صرتوا لباب الحديقة يعني، وعيد الدنيا ما شاء الله يعني، فلوس وعسب وكذا يعني، به زلط مش انه ما بش يعني، استأجروا لكم باص لباب الحديقة ونزلتوا في باب الحديقة، ولا اضطريتوا تقطعوا الرصطوا معاكم جهال وكبار وصغار ونسوان، واللي بتخطى سريع واللي ما بتقدرش تخطى سريع. لذلك انتبهوا على هذه التفاصيل لاني مهمه جدا، وتخلي السواق انه يرتبك لما يبصر عدد هائل بيقطع الخط، وخطين مش خط واحد. لذلك انتبهوا.

رسالة تقول صباح الخير وكل عام وأنتم بخير. مثل هذه الأيام يجب أن نكون على ما أرادنا الله من زيارة الأرحام والأهل والتصافح وتسامح وإصلاح ذات البين ونملأ بيوتنا بذكر الله والتكبيرات فيصبح هذا فلا يصبح هذا الموسم معصية لله بالله والتي وسيق السيارات تقلى في أرواح الناس فلا يصبح قاتل نفس من حرب الحسامي وعهد الأكلبي إن شاء الله أن أكون قريت الاسم صح. شكرا جزيلا وكل عام وأنتم بخير أيضا.

كمان هذه رسالة بتقول أسعد الله صباحكم وصباح المذيعة والمخرجة، شكرا لكم ولإذاعتكم الروعة. لو سمحت أطلب زامل عز الدين الداوي من بنت جواح سنحان. وهنا رسالة بتقول سلام الله عليكم، كل عام وأنتم بخير وكل دول محور الجهاد والمقاومة، وللمجاهدين في كل محور الشرفاء. وأحب في آخر فترة عيدية أقدم الأستاذات المجاهدات الذي تعلمنا الكثير من وعيهن وثقافتهن القرآنية، الأستاذة آسيا والأستاذة تقوى والأستاذة شيماء، كل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة. عن الموضوع من المهم أن كل شخص في الحياة يحترم نفسه ويوجه الاحترام للآخرين ويحترم وطنه، ولا يكون إنسان مستهتر. وقال تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ويجب علينا أن نتقي الله في مشيتنا في هذه الأرض. وتحياتي لكل المشاركات في وكل عام وأنتم بألف خير، وللأستاذات المجاهدات خديجة وللمخرجة. وشكرا ممكن زامل العيد في الميدان من ملاك الوائلي. وأيضا رسالة تحتها بتقول عيدكم مبارك يا أستاذة رحاب، نورتينا، يشهد الله يا غالية وبنورش وبنور استماعش يا عزيزتي ملاك.

السلام عليكم، كيفك يا شمة منورة يا غالية بصوتك الجميل والمتواضع. نعم في غزة حزينة باكية في يوم العيد، لكن قد يكون هذا البكاء في ميزان لا أعظم من ضحكات الدنيا كلها. قد يكون وجعنا طريق إلى فرح أبدي، وقد تكون راحة غيرنا سبب لحسرة لا تنقضي. ليس كل من ضحك في الدنيا فاز، ولكل من تألم خسر. وكل عام وغزة الحزينة الصامدة بألف خير ونصر، وكل عام وجميع المشاركات الغاليات على قلبي الذين دائما تسعدني مشاركاتهم الجميلة والرائعة بألف خير وصحة وسلامة وسعادة يا رب. معكم شذ الأزهار، وكل عام ونجمة الإبداع رحاب الغالية بألف خير وصحة وسلامة وسعادة دائمة يا رب، ونورتينا بصوتك الجميل والرائع. شكرا يا شذ الأزهار. وهذه رسالة بتقول: بكل أنواع البخور وبكل عطر الزهور وبكل أصوات الطيور وبكل قطرات الندى وما يحمله الورد من الشذا، عيد مبارك لمن غلاها ليس له مدى، وكل عام وأنت بألف خير، وكل عام وأنت إلى الله أقرب وإلى الرسول أحب. وداعا هذه بتكون آخر رسالة لي، لأني بدخل معهد إنجليزي وبعدها مع المدرسة. أتمنى أن اشتدعي لي بالتوفيق والنجاح، والله يجمعنا على خير إن شاء الله. وتحياتي نفس الحرية أو نفس الحرية. وعيد مبارك لرحاب، وكل عام وهي بألف خير وألف صحة وسلامة وسعادة، نورتي صنعاء بأكملها، وتحياتي نفس الحرية. شكرا لك يا نفس الحرية، والله يوفقش ويسهلش، وإن شاء الله ترجعي تفيدي مجتمعش بدراستش.

هنا أيضا رسالة تقول: صباح الخير، مؤسف جدا أن تتحول الأفراح إلى أحزان، لذلك نتمنى من الجميع على الالتزام بالنظام المروري، والتهنئة بالعيد لكل رجال المرور، ولهم كل تحية وكل تحية وتهاني لك أستاذتي العزيزة رحاب، وحيا بك نورتي، وكل عام وانتي والأمورة سنة بألف خير وصحة وسلامة، وكل من تحبي ولك أستاذة الغالية خديجة والعزيزة المتألقة زلفة. ومرة ثانية كل عام وانت بخير، والتهنئة إلى صديقتي الغالية فتاة المسيرة، وإلى العزيزات آيات وإسراء وحفيدة الزهرة وشذى الأزهار وملاك الوائلي وغزة ومتولية آل طه، وأقول لها أين الغيبة، وأخت الشهيد حسين المروني وأخت الشهيد من الدريهمي ربي يعطيها صحة والعافية، وحثية حيس ربي يعطي والدتها الصحة والعافية الدائمة يا رب، وجميع المشاركات كل عام وهن بخير جميعا من فداء أهل البيت.

السلام عليكم، كيف حالك؟ يا نعيدك المبارك وكل عام وأنتم بألف وأنتم بأتم الصحة والعافية يا رب، نورات يا غاليات. نطلب زامل عيدنا حسم من مرام عادل وأماني عادل. كل عام وأنتم بألف خير يا عزيزاتي. السلام عليكم، يجب شعارنا بخصوص النظافة يكون شعار النظافة من الإيمان. أخوكم أبو خالد المهري، وشكرا لكم. شكرا لك.

0: عليكم وعيدكم مبارك يا مجاهدات. قال شاهد القرآن قاعدة مهمة فيما يتعلق بالعمل في مواجهة اليهود: يجب أن يرتقي الناس فيه إلى انتظام دقيق ما يسمح إطلاقا بعمل عشوائي في مواجهة اليهود. لابد أن يكون عمل الناس منتظم حكيم دقيق وفق توجيهات واحدة. لابد أن نكون شعب منظم في كل شيء. تحية لكنا وللمجاهدين زامل هامات الأرواح من الفقيرة إلى الله. شكرا لك يا عزيزتي. في سحقه للاستبدال حبنا صبيان والموساد. أسعد الله أوقاتك بكل خير وعافية. يسعد صباحش غاليتي وحبيبتي خديجة، ويسعد صباحش غاليتي رحاب، ويسعد صباح المخرجة زلفة. كيف حالك يا غاليات؟ الحمد لله أنا بخير. منورات الإذاعة أخبارك. أما بالنسبة للموضوع فهو مهم جدا، وغالبا في أيام العيد المبارك، فلذلك يجب أن تقودوا السيارة أو الدراجة النارية. امشي توك. كيف امشي توك؟ يعني ما هو؟
1: يعني امشي بهدوء.
0: وفي الختم أقول لكم يا غاليات خديجة ورحاب وزلفة، عيدك المبارك وكل عام وأنتن بألف خير، بألف مليون خير. وأتقدم بأسماء آيات التهاني والتبريكات لصديقتي الغالية على قلبي سارة، وأتمنى من الغالية زلفة زامل مع الله مع خلاص مع خالص تحياتي حفيدة الزهراء. شكرا لك يا حفيدة الزهراء.

هنا حوثية هنا المرسلة بتقول سلام الله عليكم، أسعد الله صباحكم بكل خير. لكل سواق السرعة ما توصلك أسرع، توصلك أبعد، أبعد عن بيتك، أبعد عن أهلك، أبعد عن الحياة، امشي على مهلك توصل وانت بخير. الله قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ما قال سارعوا في الطريق في السواقة. لذلك الله الله يا شعبنا في تقوى الله، عيدك مبارك، عيد مبارك لكل ملتزم وواعي. ما تعني السواقة والسواقة فن، أنا ما خرجت لأي مكان بسبب ظروف واكتفيت بالاستماع لأصواتكم، وهذا أجمل عيد. تهنئة وتحية لكم الغاليات رحاب وخديجة وزلفاء، تحية من أعمق قلبي لجميع المشاركات، يشهد الله أنهن أعز صديقات على قلبي. حوثية حيس المحتلة، شكرا لك يا عزيزتي حوثية حيس. وانت ذكرتيني بمقولة قريتها في أحد الباصات بتقول السواقة فن ما هي حن حن. فعلا السواقة قبل ما تكون قيادة سيارة أو قيادة مركبة كهربائية هي فن، وهي ذوق وأخلاق والتزام.

هنا رسالة بتقول: السلام عليكم، الموضوع مهم جدا في النظافة. النظافة مسؤوليتنا جميعا وليست مسؤولية عامل النظافة فقط، فعلينا أننا إذا سرنا أي بقعة إننا نأخذ كيس ونجمعه فيها، فهذه نعمة عظيمة علينا والالتزام بها. تحية لكن الأستاذة العزيزة على قلوبنا جميعا رحاب وخديجة، والمخرجة تحية للأستاذة الغالية يسرى بمناسبة الزفاف، ألف ألف مبروك. التحية لفداء أهل البيت، التحية لك حوثية حيس والمحتلة، الله يشفي أمكم وجعلها نور في عيونكم. التحية لإسراء، التحية لأخوات من مرتفعات جبال وصاب، معكم فتاة المسيرة. تحية لك أيضا يا فتاة المسيرة.

0: رسالة تقول، هذه قرأتها يا ريحب صح؟
1: أيوة.
0: هنا أيضا رسالة تقول: السلام عليكم، كيف الحال؟ وعيد مبارك وكل عام وانتم بألف خير، وتحياتي للسيد القائد حفظه الله وجميع المسلمين والمسلمات والمجاهدين في الجبهات وجميع البنات المشاركات، وكل عام وأنتم بألف خير، وتحياتي لك هاجر صدام، وشكرا على هذا الموضوع. ألف شكر، شكرا جزيلا لك يا هاجر وأيضا لمشاركتك. هنا رسالة تقول: السلام عليكم، من العايدين، اعذروني لأني على الغياب، والله فقدناكم وغبنا عنكم بسبب وفاة إبراهيم العزب، عظم الله أجركم يا آل العزب من أم طهران. الإذاعات بكر مقطعة، إن شاء الله بإذن الله نشوف هذه المشكلة يا أم طهران، وعظم الله أجركم وإن شاء الله تكون آخر الأحزان. هنا أيضا رسالة بتقول: السلام عليكم، كيف الحال؟ عيد مبارك وكل عام وأنتم بألف خير، وعساكم من عوادة منورة الغالية رحاب وخديجة والمخرجة زلفة، تحياتي للبنات المشاركات معاكم آيات، وتحية لك يا آيات، وشكرا على المشاركة.

هنا أيضا رسالة تقول أحب أن أقدم أجمل التهاني لكم الأستاذة رحاب عيد مبارك، وكذلك تهنئة بمناسبة قدوم عيد الله الأكبر عيد الغدير الأغر، كل عام وأنتم بألف خير يا رب، كل عام والإمام علي إمامنا وولينا زامل على ضفاف الغدير من قاهرة الأعداء، وكل عام وأنتم بألف خير يا رب، وكل عام وأنتم في إبداع وتميز لا نظير له، شكرا لك يا قاهرة الأعداء، وكل عام وأنتي بأجمل خير وصحة وعافية بإذن الله.

0: هنا أيضا رسالة تقول أجمل التهاني وأطيب التبريكات نقدمها ونهديها لأغلى وأحب الناس بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وعودة حميدة أستاذتي رحاب وحيا بش يا نجمة، وكل عام وانتي بخير، وكل عام وإذاعة سام كل على المحبة تجمعنا من إسراء. شكرا جزيلا لك يا إسراء، وكل عام وانتي بخير وصحة وسلامة وعيدش مبارك. وحنا ترى عنك تسويديه من قواها الله اعطاها قوه ولا قوه توازيه. ايضا هنا رساله تقول منورات يا غاليات وعيدكم مبارك من اخت المجاهد، وعيدك مبارك ايضا يا اخت المجاهد وكل عام وانت بخير وصحه وسلامه. هنا ايضا رساله تقول السلام عليكم استاذه خديجه والاستاذه رحاب، صباحكم معطر باريج الورد والياسمين منورات الاثير. افتقدنا صوتك رحاب، وأتقدم إليك بأصدق التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكما أتقدم إليكم بأصدق التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الغدير الأغر. جعلنا الله وإياكم من الثابتين المتمسكين على ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام. لو تكرمت المايسترو المتألقة صاحبة اللمسات الذهبية زلفة زامل عيد الجهاد المقدس المرسلة محبة القرآن، شكرا جزيلا يا محبة القرآن، وكل عام وانتي أيضا بكل خير وعافية.
1: شكرا جزيلا لك يا محبة القرآن، محباتي لك.

0: أخونا المجاهد محمد عبد الحق أرسل هذه الرسالة بيقول: صباح الخير وعيدكم مبارك، كل سنة وأنتم طيبين، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك نقدم التهنئة إلى سيدي وقائدي ومولاي وتاج رأس السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي سلام الله عليه، وعلى جميع المجاهدين في الجبهات والميادين، وإلى كل الأهل والأقرباء عيدكم مبارك، ونرجو التوجه بحملة إعلامية ضد الوضائع المقاطعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم المجاهد محمد عبد الحق. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أخي الفاضل. والمقاطعة هي مبدأ سيظل معنا بإذن الله سبحانه وتعالى إلى الممات بإذن الله. السلام عليكم يا أستاذاتي الغاليات، على قلبي خديجة ورحاب وزلفة، كل عام وأنتم بألف ألف خير، ربي يسعدكم جميعا. نسأل من الله السلامة لكل أبناء الشعب اليمني، وواجب التواضع في المشي في الطريق بسهولة، وشكرا كثيرا لشرطة المرور، وكل عام وهم من نصر إلى نصر، وكل الشعب اليمني المجاهدة بتول الغولي. نذكركم بأرقام التواصل والاتصال للرسائل 27091991، وللاتصال 3222653. باقي حاجة نفسي يقولوها للمجتمعات، يعني لما تقدمين العس مثلا للأبناء الصغير للأطفال، أنت تحبين تقدمين العس يعني يكون بطريقة متفننة، مثلا تقدمينه في باكيج معين يعني في غلاف، ولا تقدمين معه حاجة مثلا جعالة، ولا تقدمين معاهم مع العسب لعبة صغيرة يعني هكذا، ولا تقدمينه هكذا حاف يعني بدون شيء طوالي لا يدهم، كيف تحبين تقدمين العسب؟ هل يعني بين قوسين توزيعات معينة لتقديم العسب، ولا بتقدمينه هكذا يعني حاف بدون شيء؟ شاركنا هذا الحاجة، وشاركنا كيف بيكون عيدك، يعني كيف بتستقبلين أهاليك؟ يعني بعض الأهالي يجوا من يعني ما أقول لكم من الساعة 6 يجوا يهجموا على على المكلب حقهم،
1: مش يهجموا يعني يعجبهم هكذا، أيوة يعني مثلا
0: البكارة ما أو أنهن يكون خيرات، أيوة خيرات معهم، أيوة مكان خيرات
1: هكذا صبوح يشتوا مرة واحدة يعني كلهم يتجمعوا، هذا الجماعات العائلية الحالية الصدق الذي بتفعل العيد رونق خاص وجو حالي وقوي جميل الصدق.
0: وهل بتستقبل انهم يعني اول وثاني وثالث العيد، ولا اول يوم في العيد وبس ما عاد بيجيش عندك ثاني وثالث العيد؟ وما شاء الله يعني هل بتلحقين يعني انت تكمل تعود انهم تستقبل انهم العصير وتستقبل انهم وتجابر انهم، ولا يعني بيجوهم مستعجلين يلا يلا بسرعة عشان يكملوا باقي السلام؟ جابرنا عن هذا الحاجات اللي بتحصل معاكن في صباح العيد. أرقام التواصل مرة ثانية 27091991، هذا للرسائل. أمال الاتصالات 3222653.

0: معنا مكالمة. ألو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا أخي الفاضل؟
1: ضيف الله الصبحي.
0: ضيف الله حياك الله وكل عام وأنت بخير.
1: وأنت بخير في صحة وسلامة. من أمضي على معنا اليوم؟
0: الزميلة خديجة ورحاب.
1: حياك الله أستاذة خديجة وأستاذة رحاب.
0: حياك الله. كيف كان عيدك هذا العام؟
1: والله عيدنا الحمد لله راحة ونعمة وما عيد إلا في اليمن كما قال حسن محب.
0: طيب يا أخي الفاضل، وهل صرت سلمت على مكالفك وكيف كانت الأجواء صباح العيد؟
1: والله كانت أجواء رائعة وكانت أجواء جميلة، وبالنسبة للمكالف الحمد لله طلعنا سلمنا عليهم وكذا وعلى ذلك الحمد لله كان أجواء العيد رائعة.
0: إيش أكثر شيء يعني بيعجبك أيامة العيد وصباح العيد، يعني يسلم على المكالف ولا لما توزع العسب للجهال الصغار ولا فقرة الغداء واللحمة لحمة الأضاحي، ولا إيش أكثر فقرات عجبك، ولا صلاة العيد ولا البكارة إيش؟
1: والله كل الأشياء هذه كل التفاصيل العيدية رائعة وكلها. أنا بالنسبة لي أنا يعجبني الصلاة مع زيارة الأصحاب واجتماع الأهل والأسرة وأيضا توزيع الأضاحي وما إلى ذلك.
0: ما شاء الله أخي الفاضل، ولمن تحب توصل تهانيك ومعايداتك؟
1: والله أحب أهني أول شيء طاقم إذاعة سامس أم كاملة، يعني خصوصا المدير الأستاذ حمود شرف عبد الغالي حمود شرف ومحمد قاطة وأيضا خالد حسين طاقم أثير إذاعة سامس أم كاملة، نقول كل عام أنتم بخير، أنتم أسرتنا الذي لا يمكن أن نتخلى عنكم، نستمع لكم ونستمع لبرامجكم وكل ما تقدموه، وأيضا عبد الغالي الأستاذ عادل مطهر والأستاذ جمال والأستاذ جبران كل من في هذه الإذاعة غالية.
0: شكرا لك أخي ضيف الله.
1: شكرا لكم وأطلب زامل على ذوق المخرجة حق العيد.
0: إذن بإذن الله تستمع للزامل المفضل لك، في أمان الله.

0: هنا أيضا رسالة، آخر رسالة تقول: السلام عليكم، مبارك لكم هذا العيد، كل عام وأنتم إلى الله أقرب المجاهدات العظيمات، أتمنى الشفاء العاجل للأخت المجاهدة مع الله أخت الشهيد من الدريهمي، ودائما ما تطل علينا بمشاركاتها الراقية، ونسأل الله لها السلامة، ونوجه تحية لكل الأخوات المشاركات، ومن لم يشكر الناس لا يشكر الله. للأمانة هذا واجبنا أن نتقدم إليها في هذا الرسالة، وهي قليلة في حقها لأنها أخت مشاركة دائما في إذاعة سام، ودائما في قلبها محبة للمجاهدين والسيد القائد وللأخوات المشاركات ولطاقم إذاعة سام، فنسأل الله لها السلامة والشفاء العاجل، وتعود بمشاركاتها الرائعة والراقية، ونقول لها كل عام وأنتم بألف صحة وعافية، أنت وأسرتك الكريمة، تقبلوا خالص تحياتي بنت أب الإباء والشموخ، وأطلب دامل وأهديه إلى أخت الشهيد. شكرا جزيلا لك يا بنت أب، ونتمنى لها إن شاء الله أن تكون بكل الصحة والعافية. هذه هنا رسائل، ما شاء الله الرسائل رجعت من أول وجديد توصل هنا، بتقول: صباح الخيرات، كل عام وأنتم بخير، أجمل التهاني العيدية لخديجة ورحاب من نوال عبد الله، شكرا جزيلا، والتحية أيضا وتهاني موصولة إليك.
1: نقضي على كل ضغائن والأحكار، نقضي على فرعون غرور هامان.
0: رسالة بتقول: عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير، وهنئ سيدي عبد الملك بعيد الأضحى وكل الشعب اليمني أبو الرجال العنسي من جبهة الضالع. وهنا رسالة بتقول: سلام الله عليكم وعيدكم مبارك، سلامي على السيد القائد، نشتي زامل العيد في الجبهات لعيسى الليث، معكم جابر عثمان محسن من عنس دمار. وهنا رسالة كمان بتقول: السلام عليكم، تحياتي لكنا أخواتي الغاليات في إذاعة سام اف ام، ونتقدم بأجمل التهاني وأطيب الأماني إلى السيد عبد الملك إلى السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي وكل المجاهدين في كل الجبهات، ونهني كل طاقم إذاعة سام. أصدق أني يعجبني في العيد، أو الصدق أني يعجبني في العيد البكارة من ندى العبسي، من ندى العباسي من وصاب السافل، وأطلب زامل عيدك مبارك سيدي.
1: هذا علم ملموس والغير ملموس، يظهر من أبعاد مدى حرب ياسك.
0: هذا رسالة بتقول: يا خديجة، يا أستاذة خديجة، قرأت الرسالة لأنه انقطع البث في صعبة ولا سمعت، هي وصلت أو لا؟ ولا لا وصلت رسالتك وقرأناها يا محبة القرآن؟ إلا قرأناها يا محبة القرآن، وشكرا على هذه الرسالة الجميلة، وإن شاء الله يكون رجع البث، وهو في تقطع بس إن شاء الله نبصر أي شيء المشكلة. وشكرا جزيلا على جميل مشاركتك. تقريبا الرسائل كلها تم قراءتها، وشكرا، كلها كانت رسائل دافئة مليئة بالمحبات الخالصة للإذاعة وطاقمها، وأيضا نحن نبادلكم هذا الشعور، شعور المحبة وتقديم كل ما يمكن أن يفيدكم وتستفيدوا من هذه الإذاعة ويمتعكم بنفس الوقت. إذن كمان هذه رسالة وصلت، بيقول: الزامل على ضفاف الغدير، كأنه بيطلب هذا الزامل، إن شاء الله تسمعه. إذن أعزائي المستمعين، الحفاظ على الأماكن العامة هو مش خيار ولا هو ترف ولا هو يعني أخلاق، يعني قبل أن يكون كل شيء هو مبدأ، يعني قبل أن يكون مبدأ، قبل أن تكون يعني يكون دين هو عمل إنساني، قبل أن يكون عمل ديني هو عمل إنساني. النظافة هي مش خيار، هي اختبار حقيقي لوعي الإنسان تجاه نفسه أولا، تجاه مجتمعه ثانيا، واحترامه لمجتمعه. من المؤسف ان احنا نرى البعض انه ايش يجلس يطالب بالخدمات والحدائق النظيفة وشوارع منظمة، ويطالب يعني خيرات، خير الطلبات يطلبها من الحكومة، ويعني بيدعي انه المتفلسف الكبير، يعني ويجلس ينتقد في انتقاد واصل، ونلقاه اول من يلوث ويعبث بالممتلكات العامة، وهو الأول اللي ما بيحافظش على النظافة يعني، بس إنه في المطالبات بالخدمات وكذا هو الأول، وصوته هو الملعلع.
2: أيوة، يعني فالمفروض إنه الواحد يبدأ من نفسه،
0: يعني لا تنتظر شنو من الأمة كلها من الشعب اليمني، أنتوا شعب مش أنتوا منظمين وأنتوا مدري إيش. يا أخي ابدأ بنفسك، ابدأ من عندك، خلي نقطة البداية تكون من عندك، ما دراك قد ربما تكون أنت قدوة لغيرك. فالالتزام بالنظام والقوانين، لوائح السير خاصة في المناسبات الذي بتمر علينا مهم جدا نحن ننتبه لها، من أجل نحافظ على أرواح الناس، نحافظ على أرواحنا أيضا، ننتبه من الوقوع في الحرام بكل الطرق. فالفكرة أنه الحفاظ على المناطق، يعني المنتزهات مثلا، الممتلكات العامة، مهم جدا. هذه أخلاق قيم ومبادئ، هذا بيدل على تربيتك، على أخلاقك، على قيمك ومبادئك. الالتزام بالنظام والقانون هذا ما سيحمي المجتمع ويبني مجتمع متماسك ومجتمع عظيم. فالله الله في الالتزام بالنظافة، في الحفاظ على النظافة، خاصة نحن مقبلين على عيد الغدير وعلى ساحات إن شاء الله بإذن الله تكون ممتلئة جدا. فالاهتمام بالنظافة فيها من ثقافة أهل البيت، من ثقافة الإمام علي عليه السلام، من ثقافة مجتمعنا، يجب أن يكون مهتم بالنظافة، محافظ عليها. ما يكونش يعني الاحتفال بعيد الغدير مجرد شعارات ومجرد خروج ما بش منه ولا أي فائدة. لازم نحن يكون احتفالنا قولا وفعلا في الالتزام بما أرادوه أهل البيت، بما أراده الله سبحانه وتعالى أولا، وطبقوا على أرض واقعنا أهل البيت سلام الله عليهم، في النظافة، في الأخلاق، في القيم، في المبادئ، في كل شيء متعلق بالحياة.
2: إذن الشعور بالمسؤولية تجاه النظافة، هذه هي بداية انطلاقتك في الوعي، بداية انطلاقتك لخدمة مجتمعك.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: أخي المواطن، العروض الوهمية لفرص عمل أو مكافآت مقابل معلومات بسيطة ليست سوى فخ لاستدراجك والإضرار بوطنك. الرزق الشريف في وطنك أبقى وأكرم. احذر أساليب الاستدراج.
3: حيث جمال الطبيعة وعبق التاريخ وفي أقرب المتنفسات السياحية من صنعاء،
4: وفرنا للأسرة والأهل والأصدقاء أرقى الخدمات السياحية والترفيهية في
3: منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
4: منتزه واستراحة كوكبان السياحي،
3: استراحات عامة،
4: غرف وأجنحة خاصة للمبيت ذات إطلالة فريدة على بساتين شبام الجميلة،
3: مسبح وحديقة ألعاب للأطفال،
4: بقالات وشيش وشبكة إنترنت،
3: خدمة توصيل للوجبات،
4: واستعداد كامل لاستقبال كل الرحلات من المدارس والجامعات والجهات الحكومية والخاصة.
3: كل ذلك وأكثر وبأسعار تناسب الجميع تجدونه فقط
4: في منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
3: منتزه واستراحة كوكبان السياحي، شبام كوكبان، الواسط منتصف عقبة كوكبان. للحجز أو الاستفسار الاتصال على الرقم
4: 77-199-40 أو 07-451-960. الجمعيات التعاونية ميدان تتحول فيه أفكار الأسرة إلى مشاريع تعيل أسرا بأكملها. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، بادر إلى تقديم إقرارك الضريبي خلال الفترة القانونية عبر نظام الربط الذاتي وفقا لقانون ضرائب الدخل، والمقصود به قيام المكلف بتحديد الضريبة واحتسابها وسدادها في نفس يوم تقديم الإقرار، وتقبله المصلحة على مسؤولية المكلف. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
5: بصف لي المسألة عشان أفهم.
6: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
5: ما لها؟
6: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
5: وما؟
6: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أوه.
6: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
3: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
7: قول عن القاهم
6: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
7: عاي أخرونا
6: بالعكس سوي فحصك وروح.
7: والنتائج
6: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
7: أوهو.
6: المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
3: هذا العيد في سبق فون الفرحة بزيادة مع عروض العيد من سبق فون. تواصلنا يكمل أعيادنا. 30% زيادة مجانية في باقات انتر 7 جيجا وانتر 15 جيجا وباقة يا بلاش 10 وبنفس السعر. لحظة، العروض ما خلصت. 60 دقيقة مجانية لما تشحن خطك ب60 وحدة أو أكثر. للتفاصيل ارسل عروض الأضحى إلى 211 مجانا. وكل عام وأنتم بخير.
8: سبفون، أصالة وتواصل.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجاناً داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

إخوتي الأعزاء، إخوتي وتاج رأسي، أناديكم يا يمن الإيمان، يا أحفاد الأنصار، يا رجال الوفاء والشهامة، أناديكم من جديد بدعوة الله، امتروا، أناديكم بدعوة المسجد الأقصى الشريف، بدعوة القدس، بدعوة الشعب الفلسطيني.

0: البث المباشر من إذاعة سام اف ام.
1: مستمعينا الكرام، في هنالك فعالية يقيمها مركز ابني للتوحد لفحص وتشخيص الأطفال المتوحدين بحديقة 70، ولديهم 60 متطوع، منهم متطوعين أطباء بعدة مجالات نوعية تخدم هذه الحملة التي تم تدشينها. ولدينا من هناك الزميل علي مجلي. علي، أسعد الله بالخير، صباحك.
2: حياكم الله.
1: حياكم الله، المايك لكم، تفضلوا.
2: نعم، حياكم الله وكل عام وأنتم بخير. في هذا الصباح الجديد هنالك اليوم مبادرة وطنية للتوعية والتشخيص المبكر لاضطراب طيف التوحد. طبعا هذه المبادرة تقام في حدائق، في العديد من الحدائق، منها حديقة 70 وحديقة الثورة وحديقة الحيوان وفي حديقة فان سيتي وفي الوحدة. طبعا هي مبادرة مهمة ترتبط بطائفة وبطيف واسع من إحدى فئات المجتمع التي تعاني جراء هذا المرض. طبعا هذه المبادرة تنطلق تحت عنوان وعي مجتمعي، ينبغي أن يواكب هذه الحملة، وأيضا حالة التشخيص التي ينبغي أن تقابل هذه المرحلة. طبعا سأجري العديد من اللقاءات مباشرة مع الهواء عبر أثير إذاعة سام اف ام لنتحدث أكثر عن أهمية هذه المبادرة، ماذا ستتضمن من أنشطة، وكل ذلك بمعية مدير مركز ابني لمرضى التوحد الأستاذ سمير البروي الذي ينضم إلينا في هذه الأثناء مباشرة مع الهواء. طبعا أستاذ سمير، نريد أن نتعرف أكثر على هذه المبادرة، ماذا ستتضمن، ما هي الأنشطة، أين ستقام يعني بالتحديد، لكي يعرف المجتمع ويساهم في إنجاح هذه المبادرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا مبادرة وعي هي مبادرة وطنية خاصة بالتوعية والتشخيص لأطفال التوحد. طبعا المبادرة تعتبر أول مبادرة تنفذ في اليمن. طبعا المبادرة من أهم أنشطتها هي التوعية في الحدائق، كذلك التقييم الأولي للأطفال من خلال عرض أعراض التوحد، ومن خلال الأعراض يتم عمل تقييم باستخدام مجايز دولية، منها يتم تحديد هل الطفل عنده اشتباه في التوحد أو لا. إذا كان في هذا اشتباه في التوحد يتم تقييد له استماره وتسليم كف حاله، بحيث أنه بعدين ينتقل لمركز ابني يتم تشخيصه تشخيص كامل لمدة نصف ساعة وبقيمة أو بتكلفة مجانية.
2: طبعا دون أي رسوم.
3: دون أي رسوم. طبعا المبادرة تشمل خمس حدائق، هي حديقة 70 والثورة والحيوان والوحدة وفان سيتي. طبعا في الحدائق بيكون موجود عندنا مجموعة خيام فيها طلاب تم تدريبهم من مستويات مثلا الطب البشري، التمريض، علم النفس، تم تدريبهم بحيث انهم يكونوا قادرين على ايش؟ التقييم والتشخيص للاسر. طبعا من ضمن الفريق بيكون في معانا توعيه بينتقلوا على الحدائق بحيث انه يغطي الحديقه كامله، بيوعوا الاسر على التوحد وما هي اسبابه بشكل سريع، واذا كان في اشتباه من خلال الاسره هذا انه عندها طفل بنوجهه انه ينتقل للخيمه يتم تقييمه. طبعا خلال المبادره فيها لك عده انشطه بننفذها، من ضمنها أنشطة ترفيهية، الرسم على الوجوه، اللعب، استخدام الألعاب الذهنية بحيث أن احنا نقدر نستنبط منها هل الطفل عنده اشتباه أو لا. طبعا الحملة هي لمدة 3 أيام خلال فترة العيد، الخامس من العيد والسادس والسابع، خلال فترة أو خلال فترة من الساعة 6 الظهر إلى الساعة 7. طبعا ان شاء الله انه خلال الحمله هذا انه احنا يتم شمل عدد كبير من الاسر، لان عمليه الاعياد بيكون عدد الاسر المتواجده في الحجاج كبير جدا، وان شاء الله يكون لها اثر كبير جدا، ومنها نخرج ان احنا المبادره هذه ان احنا ممكن نطورها على مستوى حجاج اكثر او على محافظات اخرى.
2: نعم استاذ سمير، هل بيتواجد اطباء اخصائيين في مثل هذه المخيمات يعني لتقييم او تشخيص اطفال مرضى التوحد؟
3: طبعا احنا لان الحديقه بيكون العدد كبير جدا، فتكون عمليه صعب ان احنا يتم التشخيص دقيق، لانه في خدمه زمنيه كبيره، بس احنا من خلال المبادره هذا بيتم تحديد هل في اشتباه ولا لا.
2: نعم.
3: لانه كثير من الاسر بيكون عندهم اطفال توحد ومش دائما بياخذ سنه سنتين دائما يكون في دوامه وما يكتشف الا بعد فتره طويله. احنا المبادره هذه هي اللي ايش بتحدد ايش
2: وسيله انقاذ يعني
3: مبكر.
2: اهميه اكتشاف الحاله مبكرا يعني حتى يعرف المجتمع اهميه مثل هذه المبادرات واهميه مثل هذه المخيمات الطبيه.
3: طبعا عمليه التشخيص في اليمن في هناك أي صعوبة كبيرة أو
2: تحديات
3: وصعوبات يتم إيش في عملية تقييم التشخيص، بس إن شاء الله في الحملة هذا أو المبادرة إن إحنا إيش يتم التقييم بشكل صحيح، وكذلك إيش يتم إيش التوعية. إحنا مهتمين بجانب التوعية لأنه أكثر الأسر الذي بتواجهنا من خلال دخولهم للمركز انه اثرت الاسر قالوا انه تم اكتشاف التوحد من خلال الناس كانوا في الحديقه في فوق باص، في عمليه ان احنا نوعي الناس يتموا ايش عباره عن وسيله انه ايش ينشروا او يعرفوا الناس عن التوحد، وفي نفس الوقت يتم ايش
2: اكتشاف
3: اطفال من خلال ايش اكتشاف انه عندهم ايش توحد او لا.
2: نعم استاذ سمير، بالنسبه لتفاعل الجهات ذات العلاقه مع مثل هذه المبادرات، مؤسسات حكومية، جهات فاعلة في المجتمع، كيف تقيمون تفاعل هذه الجهات مع مثل هذه المبادرات ومثل هذه التحركات التي تقومون بها في مركز إبني؟
3: طبعا احنا انتقلنا من ضمن الجهات التي مهتمين بها بشكل كبير وزارة الصحة والتعليم الكبير والتعليم العالي وكذلك الشؤون الاجتماعية والعمل، هذه الثلاث الجهات التي الحكومية التي لنا ارتباط بهم بشكل كبير. بس خلال فترة السنة هذا الذي انتقلنا لعندهم تفاجأنا بوجود أشخاص بتفاعل بشكل كبير جدا، من ضمنهم وزارة الصحة مثلا بوزير الصحة أو بوكيل وزارة الصحة الدكتور عبد الوهاب سعد كان متفاعل معنا وهو الداعم والمساعد لنا في الحملة هذا. طبعا كذلك التربية والتعليم العالي كان معنا الدكتور كان متفاعل جدا، حتى انه عمل لنا ارساليه للجامعات بتخاطب والاهتمام بالفئات، وتم ايش والفعاليه هذه تم من خلال تدريب مجموعه تقريبا من 18 جامعه، تم تدريب 450 طالب. طبعا كان هذا له دور كبير جدا من خلال ايش توجيه التعليم العالي. طبعا كذلك فعال الشؤون الاجتماعيه كان لهم دور كبير جدا، وكان معنا ممثل وكيل وزاره الشؤون الاجتماعيه كان الدور كبير جدا انه وجه لنا جهات بدعم ومسانده الاطفال توحد من خلال دعمهم ماديا او كذا، وكان لها دور كبير جدا في تكاليف الفعاليه الموجوده حاليا.
2: نعم يعني دور هذه المؤسسات اليوم هو دور محور يرتكز نجاح هذا المقيم على مثل هكذا جهود ومثل هكذا استجابه. استاذ سمير سأختتم معك هذه الجزئية.
3: طبعا في كلمة لازم أطرحها، طبعا عندنا مؤسسة بنيان هي طبعا هي الركيزة الأساسية في نجاحنا في موضوع التوحد، ونشكر الدكتور محمد المداني الذي كان له الفضل في تبني مركز ابني للتوحد، و حيث أنه كان المركز مغلق وهو الذي تبنى الموضوع وفتح المركز، والحمد لله بفضل من الله وبفضل من الدكتور محمد المداني أن المركز ما كانش موجود إلى الآن، والحمد لله لهم دور كبير جدا سواء كان في جوانب كثيرة واحنا نعتبر تحت مظله مؤسسه دنيال، ونشكرهم الشكر الكبير جدا.
2: هذا يدل على ان الجهود اذا تكاتفت يعني يكون هنالك نتائج وثمار على ارض الواقع. سمير، ماذا عن تفاعل المجتمع مع مثل هذه المبادرات؟ يعني أن من خلال التقييم الاولي لنقول، كيف تلاحظ تفاعل المجتمع مع مثل هذه المبادرات، خاصه وانكم قد نفذتم مبادرات من سابق، كيف لاحظتم تفاعل المجتمع؟
3: طبعا احنا في بدايه المبادره، بس من خلال الحمله السابقه الذي نفذناها قبل رمضان كان في حاجه ملموسه، ان احنا بدانا نشوف ان الناس بداوا يتفاعلوا، بدانا الناس يعرفوا عن التوحد، وهذا شيء ايجابي بيخلي عمليه في هناك تراسل في عمليه التوعيه والتحمس البحراج ننتقل من مستوى الى مستوى. وان شاء الله اكيد لازم انه يكون في هناك مبادرات على مدى في ازداد عمليه التوعيه، واكيد عمليه التوعيه كل ما زادت كل ما كان في هناك تحسن في اكتشاف او اكتشاف التوحد، في نفس الوقت تحسن في الطفل من من من من حاله التوحد. طبعا عمليه التشخيص المبكر هي اهم نقطه في عمليه تحسن الطفل، كل ما تاخر الطفل التوحدي كل ما كان هناك صعوبه في عمليه التاهيل وتدريبه، وانه يكون يتحسن الى ان يكون شبه طبيعي مثل الاطفال العادي.
2: الرساله اليوم للمجتمع، اهم رساله ينبغي ان تصل الى المجتمع.
3: نتمنى من خلال تواجدنا طبعا في المبادره في الحمله في الحدائق، انه يكونوا الاسر اكثر اهتماما باطفالهم، واكثر اهتماما بنبوهم، ونتمنى انه عمليه التوعيه والانتشار الفريق انه يكونوا في هذا تجاوب كبير في الانتقال الى الخيم، بحيث ان احنا نقدر نتم ايش نسميها تعدي الخضر، او نحن ايش
2: تلافي يعني اكثر قدر من الصعوبات يعني معالجه التقييم حاله الاطفال. اشكرك جزيل الشكر.
3: طبعا نشكر اذاعه سام على مبادرتها بشكل تطوعي، وطبعا هم دائما معنا في كل فعاليات.
2: هذا واجب يا استاذ سام، شكرا جزيلا لك. نعم، نستمر معكم مستمعينا الاكارم عبر اثير اذاعه سام فم في مواكبه مباشره نعم لتفاصيل هذه المبادره، المبادره الوطنيه للتوعيه والتشخيص المبكر. معي هنا الدكتور يوسف الحاضري، احد الاوجه التي عملت في وزاره الصحه وكانت فاعله بشكل كبير ومؤثر. السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
2: عيدكم المبارك.
4: كل عام وانتم بخير، انتم وجميع المستمعين الكرام والعاملين ايضا في اذاعتكم المفضله.
2: الله يحفظكم. طبعا دكتور يوسف الحاضري، انت اليوم احد الحاضرين في تنظيم هذه المبادره الوطنيه للتوعيه والتشخيص المبكر لاضطراب طيف التوحد. اهميه هذه المبادره في ظل ما نعيشه اليوم من اثار وتداعيات للعدوان والحصار المستمر على ابناء شعبنا اليمني على مدى اكثر من عقد من الزمن.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. بطبيعة الحال كل المبادرات التي تهدف إلى رفع الوعي لدى المجتمع هي مهمة جدا، سواء كانت على الجانب الصحي أو في جوانب أخرى كالزراعي والصناعي والأمني وغيرها. لذلك تأتي هذه المبادرة الصحية من في هذه اللحظة وفي هذه الفترة في أيام العيد في حديقة السبعين وبقية الحدائق الأخرى في إطار التوحد وإطار الارتباط بالطفل، خاصة والحدائق هذه هي مرتبطة بالطفل بشكل مباشر وبشكل كبير جدا، مهمة جدا جدا جدا وفي توقيت ممتاز ومناسب، خاصة وهذه الأمراض للأسف الشديد هي تعتبر أمراض من الأمراض التي ينكرها المجتمع، أو بالأصح يحصل هناك كثير من مكس الوعي لدى المجتمع، جزء منهم ينكرها، جزء منهم لا يعرفها، جزء منهم يبتعد عنها، جزء منهم لا يتعامل معها تعاملا سليما، وجزء منهم لا يعرف أين يذهب أو أين يتحرك فيما إذا تعامل مع هذا المرض تعامل سليم وحقيقي. لذلك تأتي هذه المبادرة من قبل وزارة الصحة عبر مركز إبني للتوحد وأيضا مؤسسة بنيان التنموية ومن معهم من مشاركين ومساهمين ورعاة، في إطار توجيه المجتمع للتعامل السليم والحقيقي مع مثل هذا المرض ومثل هذه الحالات ومثل هذه الأمور، لأنه نكران هذه الأمراض ليس فائدة على الإطلاق، ولا يمكن أن تحل المشكلة أبدا، وإنما تفاقم المشكلة، تؤدي إلى مشاكل مجتمعية أخرى، تنتقل المشاكل إلى الأسرات، تنتقل المشاكل، يكثر هناك حالات طلاق للأسف الشديد، يكثر هناك حالات مشاكل وانفصال مجتمعي بين المرأة أو الرجل وما بين أسرته بسبب هذا الطفل أو هذا الطفلة. لذلك هذه المبادرة تأتي لرفع الوعي بشكل كبير جدا، ومهم جدا أن يهتم المجتمع بهذا الجانب في رفع وعيه، في تحرفه، في تعامله. وأيضا ندعو جميع الجهات الأخرى أن يحذر حذو هذه المؤسسات وهذه المراكز في تبني قضايا كثيرة جدا لرفع الوعي لدى المجتمع.
2: دكتور يوسف الحضري، أن ذكرت أن البعض من أبناء هذا المجتمع ينكرون هذه الظاهرة أو هذا المرض، برأيكم ما هو السبب؟ هل هنالك خوف؟ ما هو السبب يعني؟
4: هناك عدة أسباب، لعل على رأسها الوصمة المجتمعية. هذه مشكلة كبيرة جدا يعاني منها المجتمع، أنه أو الأفراد أو الأمراض، أن هناك وصمة مجتمعية، يقال يخاف من أن يقال أن ابني مريض، يخاف أن يتم عدم تقبله في المجتمع، يخاف أنه لو كانت مثلا أنثى مع تقدم العمر ألا يأتي نصيبها، ألا تتزوج، يخاف أيضا عندما تذهب إلى أسرتها مثلا في زيارة الأم مع ابنها يعمل لهم مشاكل بحكم حالته المريضية وفرط الحركة. أحيانا يكون هناك فرط حركة لدى هذا المريض أو لدى هذا الطفل، مؤذي كما يقال، فينظرون إليه على أنه مدلع وغير مؤدب وغير مربى تربية سليمة. لا، الموضوع بعيد كل البعد عن هذه الأمور، هو لديه هذه الحالة، لذلك يجب أن يذهب هذا الطفل إلى هذه المراكز ليتم تعليمه، ليتم معالجته، ليتم توجيهه وتأهيله وإعادته كما كان طفل سليم. وهو يصل الموضوع إلى هذه المرحلة، معنى أنه بعض الناس يقول هذه الأمراض لا علاج لها، لا، هناك علاج لها، هناك تأهيل له، هناك توجيه له ولأسرته في كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات. لذلك يجب علينا ألا نخاف من هذا المرض، ولا ننكر هذا المرض، ولا ندس رؤوسنا في التراب، بل أننا نتعامل معه تعامل مباشر وسليم مثله مثل أي مرض آخر يصيب أبناءنا أو يصيبنا في هذا الجانب.
2: وهذا يسعنا لفهم أهمية مثل هذه المبادرات التي تأتي لي يعني تنفذ أو تنجز ما يعني يمكن إنجازه في إطار هذا المرض أو هذه الظاهرة. دكتور يوسف، سؤال أخير، يعني اليوم كيف تلاحظون تفاعل المجتمع مع مثل هذه المبادرة؟
4: هناك إلى حد لا بأس به إقبال وتفاعل مع هذا الموضوع، ولكن ليس بذلك المطلوب، ونأمل إن شاء الله خلال اليومين القادمين أن يكون هناك ارتفاع في منسوب التعامل والتفاعل مع مثل هذه المبادرات، سواء بأخذ النصائح، سواء بالتعلم، سواء بعكس ما أخذوه وفهموه والنظر إلى أبنائهم، قد ربما يكون هناك أناس لا يجدون وصمة عار في هذا الجانب، ولكن ليس لديهم معلومة أو فكرة في كيفية التعامل مع هذا الجانب. أيضا هناك توعية كبيرة جدا من صدورة في بعض القنوات التلفزيونية، خاصة الأطفال، خاصة تلك التي فيها سخط زائد على رأسها، مثلا أقولها مباشرة، من طيور الجنة، وهذه من أكبر الأسباب التي تسبب إلى مرض التوحد، لأن الأم غالبا ما تسعى إلى أن تجد طريقة لتهدئة ابنها لكي تتفرغ لأعمال المنزل، فلا يوجد هناك أكثر من تلك القنوات، قنوات طيور الجنة أو كالشاطئ لها، وهي بعيدة عن هذا الشيء. نعم، فيصبح الطفل مستمر أمامها بالساعات، والأم ترتاح نفسيا لكي تقوم في أعمال البيت، ثم بعد ما يمر شهر شهر لا تشعر إلا وأن الطفل قد وصل إلى مرحلة توحد، إلى مرحلة أمراض. لذلك الوعي مهم جدا في كيف التعامل مع المريض إذا قد مرض، في كيف التعامل مع الطفل قبل أن يمرض، وفي كيف التعامل مع المريض بعد أن يمرض.
2: شكرا جزيلا، شكرا جزيلا الدكتور يوسف الحاضري، أحد الحاضرين في تشكيل هذه المبادرة الوطنية للتوعية والتشخيص والمبكر لاضطراب طيف التوحد. شكرا جزيلا لكم. إذن كما استمعنا مستمعينا الأكارم مباشرة وعلى الهواء عبر أثير إذاعة سامع فم لهذه المداخلات من بعض الحاضرين، من مدير مركز إبني، من أيضا الدكتور يوسف الحاضري، حول هذه المبادرة، مبادرة وعي وعيد التي تستمر على مدى 3 أيام، يوم الخامس العيد اليوم وسادس العيد وسابع العيد، من 31 من مايو وحتى 2 يونيو، تحت رعاية وإشراف وزارة الصحة والبيئة. طبعا هذه المبادرة كما ذكر هي في العديد من الحدائق السبعين، الثورة، حديقة الحيوان، فان سيتي والوحدة، وفيها مخيم مجاني للكشف وأيضا تشخيص الحالات المرتبطة بمرضى التوحد. رسائل مهمة للمجتمع اليوم من الحاضرين، ينبغي أن يسارعوا إلى الحضور في هذه المخيمات لحضور الأنشطة التي تصاحب هذه المخيمات بما لها من أثر وفاعلية وأيضا فائدة في تقييم وتأهيل مرضى التوحد. ينبغي أن يكون الجميع مساهم في إنجاح هذه المبادرات التي لها بإذن الله عز وجل نجاح كبير في إنجاح وإنجاذ ما يمكن إنجاذه في إطار هذا المخيم وهذه المبادرة. أعود في هذه الأثناء مباشرة وعلى الهواء إلى الأستوديو وإلى إذاعة سام إف إم مع الأخوات الزميلات في الأستوديو.
1: نعم أخي علي، عمل جبار وعظيم وموفق، نتمنى لهم كل التوفيق وكل الإنجاز بإذن الله. إذن مستمعينا الكرام، كان معنا من الميدان الزميل علي مجلي لتغطية هذا الحدث المهم جدا في سير صحة المجتمع وهذه الفعالية التي دشنها مركز ابني لتدشين لفحص وتشخيص الأطفال المتوحدين في مختلف الحدائق بأمانة العاصمة. شكرا جزيلا لك زميل علي مجلي، والتحية لكم منا جميعا، خديجة النعمي وزلفى عبد الملك، في أمان الله.

0: للالتحاق بوحدة العمل الطوعي التابعة لمؤسسة بنيان التنموية يرجى تعبئة استمارة التطوع على الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.bunyan-ye.org أو عبر صفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك أو التواصل مع وحدة العمل الطوعي في المؤسسة على الرقم 774-700-006.
1: سام اف ام، صمود واستفسال. سام اف ام، إذاعتك أنت.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
3: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
2: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
4: الأمن الغذائي لا يتحقق بالشعارات، بل بخطط الجمعيات التعاونية التي تزرع وتمول وتسوق من البذرة حتى الرف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتطبيق الأنظمة والقوانين التي تحافظ على المنتجات المحلية الوطنية وتضمن عدالة المنافسة مع المنتجات المستوردة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
5: بصف لي المسألة عشان أفهم.
6: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
5: ما لها؟
6: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات والمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
5: وما؟
6: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أوهو.
6: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
7: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
8: قول عن القاهم
9: متواجدين على مدار 24 ساعة.
8: عاي أخرونا.
9: بالعكس، سوي فحصك بروح.
8: والنتائج
9: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
5: أوهو.
9: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
10: هذا العيد في سبق فون، الفرحة بزيادة مع عروض العيد من سبق فون. تواصلنا يكمل أعيادنا. 30% زيادة مجانية في باقات انتر 7 جيجا وانتر 15 جيجا وباقة يا بلاش 10 وبنفس السعر. لحظة، العروض ما خلصت. 60 دقيقة مجانية لما تشحن خطك ب60 وحدة أو أكثر. للتفاصيل ارسل عروض الأضحى إلى 211 مجاناً. وكل عام وأنتم بخير.
11: سبفون، أصالة وتواصل.
12: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام، عدنا.

حياكم الله في خامس أيام عيد الفطر، عيد الأضحى المبارك ليومنا هذا الأحد 31 من شهر مايو لعام 2026، فاصلة ظهيرة بنكهة عيدية. حياكم الله. فاصلة ظهيرة كلها اطمئنان من قلوبنا وتسليم بقضاء الله وقدره، مهما كانت ظروفنا فنحن متيقنين أن بعد العسر يسر، وبعد الفرج وبعد الكرب لابد أن يأتي الفرج. إذن صباحكم جميل بجميل أثير إذاعتكم إذاعة الحكمة اليابانية سام اف ام، وفترة عيدية من فاصلة ظهيرة. السلام والدعوات وأحر التحايا نبعثها لمجاهدينا الأبطال المرابطين في ثغور العزة والكرامة، وهي كذلك لكل من يستمع إلينا أنتم أعزائنا المستمعين من أينما كنتم تستمعون إلينا، من البيت، من الدكان، أو من الباص، من العربية، من أي مكان فتحتم الراديو على التردد 99.1 أو 99.3 واستمعتم إلينا، أو حتى عبر التطبيقات الإلكترونية راديو جاردن، ميكسلر، واتيون إن. وكذلك تحية لمن يتابعنا على الموقع الإلكتروني samyaman.fm. حياكم الله جميعا كلا باسمه وصفته، وكالعادة يا سادة الصلاة على النبي وآله يا مصدر السعادة. ولذلك نستهل أولى دقائق هذه الفترة ونباركها بالصلاة على النبي محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وباركت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. وعيدنا هذا وباقي أعيادنا ليست مجرد مناسبة للفرح وتبادل التهاني، لا، بل هي محطة لتعزيز التراحم والتكافل وصلة الأرحام ورعاية المحتاجين وتجديد العهد بالعمل والإخلاص من أجل رفعة كرامة هذه الأمة وكرامة شعوبنا. أعزائنا المستمعين، كيف كان معكم هذا العيد؟ شاركونا عبر أرقام الرسائل 7909991، وعبر أرقام الاتصالات الهاتفية 3226533. الأسئلة الفكاهية التي سنطرحها عليكم في هذه الفترة، ونتمنى أن تتبادلوا معنا هذا الجو، يعني ما أكثر جملة تسمعها من الأقارب كل عيد وتتمنى أنه تختفي، يعني أنه ما يزيش يقولوها لك، ويعني ما أطرف موقف حدث لك أثناء الأجواء العيدية؟ هناك كثير من المواقف حدثت وتعرضت لها في الأعياد، ما هو أكثر موقف تتذكره، موقف هكذا مضحك يسلي علينا؟ هل سبق أن أنت يعني لبست ملابس العيد بالمقلوب، أو نسيت التكت اللي اشتريتها عليها، أو مثلا توسخت وعادنت يعني ما قد خرجت بها تعيد؟ يعني من هذه المواقف احكوها لنا وأتحفوا جو الأثير بهذه المواقف المضحكة. أيضا من الحاجات التي قد طرحناها اللي كنا طرحناها في الفترة السابقة، يعني في فترة أعياد وصمود، هو سؤال قلنا لكم فيه، يعني خاص بربات البيوت، يعني بالسيدات، إنه مثلا الأهل المسلمين متى بيجوا يسلموا عليش؟ في وقت باكر جدا، كيف تستقبليهم؟ بعض الأهالي، بعض الرجال بيجوا يسلموا على مكلفهم وعد الساعة 6 صباح، يعني بيبكروا قوي. ما هو سبب البكارة هذه كلها؟ يعني
هل لأنه معهم يعني مكالف خيرية يعودوهن ولا مثلا يعودوهن؟ وهل مثلا بيكفيش الوقت يا أيتها السيدة، بيكفيش الوقت ان انت تستقبلي كل المسلمين حقش؟ بيكفيش الوقت ان انت تعوديهم، تسكبيلهم العصير، تجابريهم كذا، ولا بيجوا بسرعة بسرعة مستعجلين، يلا يجلسوا 5 دقائق هكذا وروحوا؟ حكي لنا هذه المواقف، كيف بيكون الجو في الصباح معش؟ هل بتعدي لهم مثلا الصبوح؟ أحيانا بعض المسلمين بيجوا يصبحوا عند أختهم، يعجبهم الصبوح الدافي عند أختهم، يعني حكي لنا هذه الحاجات. أيضا من الحاجات الظريفة والذي مش ظريفة يعني نوعا ما، اللي كب العصير أو المبخرة للديوان، هل قد حصل هذا الموقف عندكم؟ وكيف كانت يعني ردة الفعل، ومن اللي سكبه بالضبط؟ هل هم الأطفال ولا الكبار، أو أنت بنفسك سكبتي العصير وما أنتش داري، ولا انتعتت عليش المبخرة؟ ونسيان العسب به بنت خيرات يجين عيدين وينسين الشنطة حقهن عند خالتهن أو عند عمتهن، هل بترجع الشنطة على ما هي، ولا يجي ترجع قدي شوية فاضية؟ أيضا ضياع الأطفال في الحدائق والمنتزهات، هذه يعني مشكلة كمان بنواجهها في أغلب الأعياد. نسير الحديقة والعيال ما شاء الله ينتشروا ويفرحوا بالألعاب لما يضيعوا الأهل، هل قد حصلت لكم هذه الفاجعة؟ وكيف كانت وكيف تعاملتوا معها؟ أيضا حاجة بتحصل وهي يعني سيئة جدا، اللي هي السقوط من الدرج لما يجوا مستعجلين المسلمين، والبيت مثلا في الدورة الثالث والعيال خيرات تكحولوا من الدرج، هل قد حصل هذا ولا لا؟ المهم شاركونا هذه الأجواء الظريفة والمؤلمة بنفس الوقت، بعضها تكون مؤلمة. المهم شاركونا هذه الذكريات على أرقام التواصل 70991991، هذا للرسائل. أما للاتصالات 013-222-653. باقي معانا حاجة اللي هي لحمة عيد الأضحى وتشاركها مع الأهل والجيران والأصدقاء. يعني هل أنتم من الذي بتحبوا لحمة عيد الأضحى، اللحمة بشكل عام، ولا من اللي ما بتحبوش اللحم ويوم العيد بتطبخوا يعني دجاج بدل اللحم، ولا في شخص معين في البيت ما يحب اللحم فتضطروا أن أنتم تطبخوا له دجاج ولا أي شيء ثاني، المهم غير اللحم؟ بعض الأشخاص ما يحبوا رائحة اللحم نهائيا، لذلك تلقاه يخرج من البيت أول ما توصل اللحمة. فهل في أشخاص هكذا عندكم في البيت؟ إحنا أيوة، إحنا بالنسبة لنا أيوة، في معايا أخواني ما يحبوا رائحة اللحم، ما طوالي يروحوا من البيت يعني إذا في رائحة اللحم ملان البيت، بالذات إذا كان يعني كبش العيد وتم ذبحه وكذا، تكون الرائحة قوية جدا في البيت. هل معكم أشخاص هكذا ولا لا؟ مشاكل مسدسات الخرز، مشاكل مسدسات الخرز ما بعدها مشاكل تخزق العين. في كثير من المشاكل مرت، حتى انهم عملوا تقارير إخبارية عن هذا الموضوع، عن مسدسات الخرز ومدى خطورتها. يعني هل قد واجهتوا هذه المشكلة كمان؟ والطماش، يعني ألعاب الطماش، والله قد هذه الأيام ألعاب الطماش صوتهن يعني كبير قوي، والله أن يتنكز الواحد، ولو في واحد راقد قومه من النوم وتقوم الأطفال وتنكزهم. يعني أنا مجربة هذا الشيء والأمانة بينرفزني. أنتوا ما رأيكم بهذه العادة السيئة؟ ما رأيكم؟ ولا تقولوا هو هي عيد، هي فرحة عادي، هو يوم، ما رأيكم بهذا الحاجات؟ عموما شاركونا هذه الحاجات عبر وهذه المواضيع عبر أرقام الرسائل 70991991، ورقم استقبال الاتصالات 322-653.

0: معنا هذه المشاركة الهاتفية، أول مشاركة هاتفية نستقبلها وانقطع الخط. إذن واضح واضح إن الفترة تكون مبروكة. إن شاء الله إن شاء الله تكون مبروكة. حس أن المستمعين عد إذن مشاركة هاتفية. ألو مرحبا. السلام عليكم، من معنا؟
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، من معنا؟
1: معك أشواق.
0: حياش الله يا أشواق، كل عام وأنت بخير.
1: وأنت بألف صحة وسلامة، ما شاء الله عليك أستاذ، هديتين كلهن.
0: الله يحفظك. أشواق، كيف كان العيد هذا العام؟
1: يعني الحمد لله العيد كان ما شاء الله قوة، يعني كان الأمانة نعتبر أنه مميز عن كل العيد الماضية.
0: إيش المميز فيه؟
1: الأمانة كان في العيد الماضي يعني ما كنت أحس أنه الأهل كلهم بيجوا عندنا، بس هذا المرة يعني اجتمعنا كلنا والحمد لله. كان مميز جدا، اجتمعنا كلنا يعني سبنا يعني في بيت جدي يوم العيد هذا، اجتمعنا كلنا أخوالي خالاتي كلهم حتى اللي في مناطق بعيدة اجتمعوا كلهم، الحمد لله كان جميل جدا.
0: ما أن أنتوا اجتمعتوا هذا العيد وكان مميز عن كل العيد، كم كان العسب؟
1: يعني أكيد أكثر من كل عام.
0: أكثر منكم من كل عام. يعني ما هي يعني كم أكبر عيدية حصلتي عليها؟
1: يعني أكثر عيدية 10.
0: ما شاء الله،
1: هذا العيد يعني
0: الله يبارك فيها ويجعلها من نصيبك في الخير إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: يلا تحبي تسمعي شيء أو تقولي شيء أخير؟
1: شكرا لكم على هذا البرنامج الجميل، وتحية لك أستاذ رحاب، فهم عليك الآن ومتعة جدا، وتحية للمخرجة وممكن جامل لعيد النشامة.
0: عيد النشامة بإذن الله تستمع إليه يا أشواق. شكرا لك.
1: مع الله.
0: في أمان.

0: منتصر عدنان من وصاب السافل بيقول السلام عليكم، التحية لك يا أستاذة رحب والتحية للمخرجة، نقول لكم عيد مبارك وكل عام وأنتم بألف خير، وأتقدم بالتهاني لإخوتنا المجاهدين في كل جبهات، نقول لهم عيد مبارك وكل عام وأنتم بألف صحة وعافية، وأطلب زامل إلى الأقصى توجهنا، معكم منتصر عدنان من وصاب الأسفل. السلام عليكم، كيفك؟ وعيد مبارك وكل سنة وأنت بخير وصحة وسلامة، وأنت أو أنت بخير وصحة وسلامة. شكرا يا مرسل أو مرسلة الرسالة. معنا اتصال، ألو مرحبا.
1: حياك الله، كيف حالك؟
0: الحمد لله بخير، كيف أنت؟
1: الحمد لله، معش أفرح الشيء أكلمك يا أستاذة رحاب.
0: حيا شاء الله أختي
1: فرح. أنا زالت مقطوعة.
0: أني أنتم من أي منطقة تحدثون؟
1: لا أمس في إحنا في محافظة حجي مديرية مدي، أنا أمس كلمتكم وقلت لكم إنها مقطوعة.
0: إذن إن شاء الله عاد الفريق التقني بيحاول إنهم يصلحوها، قد يكونوا تقريبا هذه الأيام عيد، وبتكون يعني بعض الجهات خيرات مع مأجزة يعني جهات التصليح وكذا، لكن إن شاء الله بعد العيد.
1: إن شاء الله إن شاء الله خير، والله أني أتمنى إنكم تصلحوها.
0: إن شاء الله أختي أفرح. بمناسبة هذا العيد لمن تحبي توصلي تهانيش؟
1: أحب أوصل تهاني لكل من يسمعني بدون استثناء، ولكل طاقم إذاعة سام، أتمنى أنك تصلحها في أسرع وقت، لأني والله ما أقدرش أستغني عن إذاعة سام، لو وصل ما يحصل.
0: ما شاء الله، أسلمي الله يحفظك يا أفرح.
1: والله أني اليوم قد بكي بلا ما قلت ما عاد أفعل، خلاص ما عاد أدري إيش أفعل. أفعله
0: يا أفرح،
1: ما حد يعني يجي الكلام يهمني في اللغات أسرع.
0: حاضر إن شاء الله، ولا يهمش، أمهن أوصل حقش الرسالة هذه للجهات المعنية في الإذاعة.
1: أيوة إن شاء الله أنها تصبر، يعني والله أني ما عدريت كيف الحل، أني كنت أدري أنها تصبر، يعني أنا أدري كيف الحل.
0: اسلمي اسلمي يا أشواق، الله يحفظك إن شاء الله. يعني أنت من المستمعين المخلصين للإذاعة للأمانة، ما دوم وهذه المشاعر كلها بتكنيها للإذاعة. اسلمي يا أشواق على هذا، وما عاد في نفسش.
1: هذا أنا أسرع، مش أفرح مش أسرع يا أستاذة.
0: إيش؟
1: مش أفرح، أفرح
0: أفرح. تمام يا أفرح، عاد في نفس الشيء تقوليه؟
1: لا، تحياتي لكم وشكرا جزيلا.
0: شكرا، في أمان الله.
1: في أمان.

0: يا ألو مشاركة. ألو
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟
1: كيف حالك؟
0: الحمد لله بخير أخي الفاضل.
1: كل عام وأنت بخير وصحة وعافية.
0: وأنت بألف خير وصحة. عرفنا على نفسك.
1: محمد الأيوبي معكم.
0: حياك الله أخي محمد، كيف كان العيد هذا العام؟
1: الحمد لله وشكرا، عيد من أفضل ما يكون، والحمد لله همس الإنصارات وهمس دهر أخوانا، وإن شاء الله بإذن الله. نحن دائما الشعب اليمني دائما نعيد في أفراح وإنصارات، لا نيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، وعندنا قوة من الله سبحانه وتعالى. ثقتنا بالله وثقتنا بالكيان السياسية لحرب الهدى والبشاط والحكومة، بس سياسنا هنا للأسف الشديد، يعني للأسف سياسنا هنا عشوائية، للأسف في الأسواق، للأسف يعني عشوائية في الساقين، في لأن نحن معنا من المجالس المحلية هؤلاء للأسف الشديد أصبحوا أمانة عبء على على على الدولة وعلى الشعب اليمني. يا سلام إذا كان المسؤول ما يتحمل مسؤوليته، ما يشعر بمسؤوليته. يعني تصور الآن كل مدير يعني لا يعني له اهتمام بشارع، له اهتمام بنظافة، له اهتمام يعني هذا أصبحت يعني عفى عليهم الزمن. الأمانة إحنا كنا نتمنى التغيير الجذري، لكن العدوان لازم إحنا نواجه الجبهة الخارجية، ولكن إن شاء الله بإذن الله الحكومة أن تلتفت نفسها سليمة على تنظيم الجبهة الداخلية. هناك والله إهمال، إهمال شديد جدا جدا، إهمال يعني في حتى الرصيف الأوسط يعني أصبح بسطة، يعني إيش العشوائية هذه
0: جدا.
1: وبعض مثلا المجتمع عندنا للأسف الشديد المجتمع عندنا فضولي، يعني إذا شافوا يرفعوا واحد ولا يمسكوا مخالف قاموا يسرهم خلف صلى الله، هم بيشجعوا هذاك تقريبا. أصلا إذا كان كل المؤسسة تشتغل زي وزارة الدفاع زي الداخلية ويرفع لهم قبات الاحترام ونحترم بكل احترام والله على رؤوسنا، هم الوحيدين الشغالين أمانة عزيز الله بشهادة الله أن هؤلاء الوزارتين ولا 1% بيشتغلوا بالوزارة الأخرى. لازم كل واحد يرجم له صفقة ثانية، عندك على صندوق النظافة والصندوق على مشروع النظافة والنقل على الهيئة العامة، ويقول لك على المرور العميل. ليش هذه العشوائية؟ نتمنى أن تبدأ الإجازة دوام رسمي في
0: نعم.
1: شعور بالمسؤولية صراحة، شعور أنت يا أخي محمد أمانة. نحن لو مثلا يصدم واحد مثلا من الزحمة هذه، لو واحد معه إسعاف
0: صدقه
1: يروح المستشفى توفى هذا المسؤول مثلا عشوائية.
0: عشوائية
1: والله. شو مشاكل خلال هذا يعني كأنك في شهر خارج الدولة، يعني السمكين في جهة والبسطين في جهة وصحاب الغالم في جهة والعلف في جهة، وخلي على الله أمانة ضرب وشدني هلا أمان السمكة. والله تنظر الآن لو واحد معه سعفة هل يجي من حجاز بالله من دار سلم، والله ايش يمسك من الخط.
0: الله المستعان يا أخي، الله المستعان. يعني فعلا مسكت على نقطة حساسة وهي العشوائية في الشعب اليمني. يعني للأمانة صحيح أنه فيها العزة والنخوة والغيرة، إلا أن العشوائية يعني
1: لا زالت
0: موجودة. نسأل الله التعافي منها.
1: هذا المجتمع أنه مساهم 70%. لا تصور يا سلام واحد عكس خط مسكوا المخالفة المرد لا تصور منها يا أخي أول مرة يا أخي خليك صلاة يا رحمة يا أخي، هذا عكس خط لو يصدم واحد مثلا
0: تخيل.
1: هذه أسئلة عشوائية، والمجتمع دائما يجب أن يكون السباق إلى تنظيم نفسه
0: صحيح.
1: لا يعني احترام النظام والقانون. يا أخي هذا مرور ما دخلت بعمل الآن، لا تدخل لا بعمل مرور ولا بعمل شرطة ولا بعمل أمن ولا أنت يجب أن تكون مساعد. لكن عندنا لا يعني ضروري فيه معي واحد يفرش بصمة على الخط قام يرفوه. أوه سمعت الدنيا يا أخي حرام عليك، خلي بصمة. طيب يا أخي خط خط
0: على ما قلت يا أخي الفضوليين خيرات هذه الأيام، يمسكوا المخالف علشان يأدبوا والفضوليين يكفزوا يدافعوا عليه.
1: أخي مستأثر أن إحنا الرحمة هذه والعاطفة أسأل عاطفة مع إنسان يعني رحمته، أما إنسان مخالف عدة مرات
0: صح،
1: إنسان يمسك الخط يفرش الرصيف ما بشأن يزعل إنسان، بس أنا رحمة هذه.
0: إذن بإذن الله هذا الوعي الذي نتمنى أنه يحمله غالبية الشعب، الوعي الذي فيك أخي أنا أحييك عليه من أثير إذاعة سام. للأمانة يسعدنا، يسعدنا الواحد لما يتكلم بهكذا وعي، يعني عن خطوط السير، عن المخالفات، عن كذا، عندما يكون فيه وعي عن هذا الشيء، والله أنه نعمة كبيرة. الله يزيد من أمثالك أخي الفاضل.
1: أنا بخوفي لما نمشي مثلا في جعب هذا اليمن، عرفت كيف؟ يعني ما جعلنا قدمنا عايش واحد بالصبي، يعني جعلنا على جنب. ليش؟ يعني الباس بوقف حق الصافية واحد جنب واحد، وبعدها شمالة عرض، وبعدها فجت تعزين على حالها، وكل يعني ما عادش بين الرصيف والرصيف الآخر، يعني قدم مثل بقدي في شيء، ورصف الوسط بطانيات فرشة بسطات. أيوة. يعني ما عدتك والله في
0: الله المستعان. بس نسأل الله ان احنا ان الشعب يتعافى من هذه الآفة، هي آفة العشوائية للأمانة. شكرا لك، شكرا لك أخي الفاضل محمد، طرحت يعني نقطة هامة. شكرا لك.
1: صحة والعافية، وكل عام أنتم بخير صحة، وأرجع سنة زايمة لو سمحتوا سلموا لي على سيدي وعيني.
0: حاضر بإذن الله، تستمع إليه في أمان الله.
1: نعم والله.

0: معنا اتصال هاتفي. الو مرحبا.
1: الله صبحكم الله بالخير. من جهد عمكم عبد العاطف، الله يحفظكم ويحفظ حمود شراف ويحفظ الحزي ويحفظ جميع الاعلاميين ويحفظ السيد القائد يا رب يا الله. تحية للأستاذ محمد الأيوبي، يشرح لنا على حق المرور والمخالفات وكل حاجة. إن شاء الله إنهم يتوحوا المواطنين ويكون لنا نظام وقانون من وزارة الداخلية. أي واحد يخالف يعمل أي حاجة ويتوافق الرسول ولا يدق أبوه، نظام للشغل والكلي. نحن شبين حضرات المحتل، إحنا في دولة السيد القائد الله يحفظه في العاصمة صنعاء، والله يحفظكم عندكم سعيد ويحفظ إيران ويحفظ لبنان ويحفظ العراق ويحفظ اليمن. والتحية لإيران اللي أقامت الإسرائيليين والأمريكيين درسا لم ينسوا. والله أكبر، الموت لأمريكا، موت إسرائيل، اللعنة على اليهود. نصر الإسلام يحفظكم الله كلكم يا إذاعة السلام. من عمكم عبد العاطف، وعندكم سعيد، ومع السلامة.
0: في أمان الله وحفظه يا عمنا عبد الوهاب، شكرا لك.

0: مشاركة هاتفية جديدة. ألو مرحبا.
1: السلام عليكم يا أستاذة رفعت.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأنت بألف خير عزيزتي. من معنا؟
1: بنت حجة.
0: بنت حجة.
1: أيوة.
0: حياك الله وحيا الله بجميع أهالي حجة. المشاركات من حجة تردنا كثير هذه الفترة. كيف كان عيد الشيء عزيزتي؟
1: الحمد لله العيد تمام، يعني مع مزورة الأهل والأصدقاء. نعم يا أستاذ الحب، تتحدث يعني عن هذا الطمش والألعاب النارية، والله أنها مزعجة جدا، ويا ليت أنها عاد تكون هذيك الأول الصغار. الآن بنشوف الأطفال يروحوا يشتروا طمش كبار أبو 50 أبو 100 بيسموها قنبلة، حقيقة القنبلة بصوتها
0: صوتها قوي كبير.
1: نعم مزعجة جدا، نتمنى من وزارة التجارة والصناعة أنهم يمنعوا دخول مثل هذه المنتجات على إلى البلد لأنها مضرة بالبلاد والعباد.
0: بإذن الله توصل مناشدتك لهم.
1: نعم حابة أهنيكم وأهني المجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله، وأهني أبي وأمي وكافة الأهل والأصدقاء، وأهني إذاعة سام إس إم وكادرها الإعلامي ممثلة بالأستاذ حمود محمد شرف، يحفظكم الله جميعا، كل عام وأنتم بخير.
0: وأنت بألف خير يا بنت حجة، شكرا لك.
1: شكرا، في أمان الله.
0: في أمان الله وحفظه. وقبل أن نوجه الرسالة إلى وزارة الصناعة والتجارة، مدري بيسمعونا أو لا، لكن نوجه الرسالة إلى الأم والأب، امنعوا عيالكم من شراء هذه الطماش الذي أصواتهن قوي، يعني ناهيك عن أنها تسبب إزعاج، هي خطر على حياته، على يده، على عينه، على الآخرين، يعني احتمال يرميها لفوق صاحبه وصاحبه يستوجع وبعدين مستشفيات وجع رأس. يعني حاولوا تأدبوا عيالكم، حاولوا تأدبوا عيالكم، يعني وعن نعتبره عمل وطني، ربوا عيالكم يا جماعة واعتبروه عمل وطني يصب في مصلحة المواطن، الوطن والمواطن. كمان أصحاب البقالات، أصحاب البقالات الذي بيبيعوا الطمش هذا، يعني اتقوا الله، اتقوا الله في هذا الشعب، يعني في أطفال نايمين، في كبار سن، في أمراض، يشتوا يرقدوا، يشتوا يهدؤوا، وانتوا ما بتقصروا بهذا الطمش حقكم. معانا فاصل نروح له ومن بعده نرجع.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: أخي المواطن، العدو لا يجندك مباشرة، بل يصنع لك قضية وهمية لتخدم أهدافه. لا تقع في الفخ.
5: حيث جمال الطبيعة وعبق التاريخ وفي أقرب المتنفسات السياحية من صنعاء،
6: وفرنا للأسرة والأهل والأصدقاء أرقى الخدمات السياحية والترفيهية في
5: منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
6: منتزه واستراحة كوكبان السياحي،
5: استراحات عامة،
6: غرف وأجنحة خاصة للمبيت ذات إطلالة فريدة على بساتين شبام الجميلة،
5: مسبح وحديقة ألعاب للأطفال،
6: بقالات وشياش وشبكة إنترنت،
5: خدمة توصيل للوجبات،
6: واستعداد كامل لاستقبال كل الرحلات من المدارس والجامعات والجهات الحكومية والخاصة.
5: كل ذلك وأكثر وبأسعار تناسب الجميع تجدونه فقط
6: في منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
5: منتزه واستراحة كوكبان السياحي، شبام كوكبان، الواسط منتصف عقبة كوكبان. للحجز أو الاستفسار الاتصال على الرقم
6: 77-199-40 أو 07-451-960.
7: في زمن الأزمات تبقى الجمعيات التعاونية
6: صمام أمان يتحول فيه كل عضو إلى داعم للآخر، فتزدهر المجتمعات وسط العواصف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة ريع العقارات، إذا كان إيجار عقارك المؤجر 50,000 ريال شهرياً أو أقل، فسارع إلى تقديم إقرارك إلى مكتب البريد أو إلى فرع الوحدة التنفيذية لضريبة ريع العقارات في منطقتك للحصول على شهادة الإعفاء مجاناً. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
7: هذا العيد في سبق فون، الفرحة بزيادة مع عروض العيد من سبق فون. تواصلنا يكمل أعيادنا. 30% زيادة مجانية في باقات انتر 7 جيجا وانتر 15 جيجا وباقة يا بلاش 10 وبنفس السعر. لحظة، العروض ما خلصت. 60 دقيقة مجانية لما تشحن خطك ب60 وحدة أو أكثر. للتفاصيل ارسل عروض الأضحى إلى 211 مجانا. وكل عام وأنتم بخير.
8: سبفون، أصالة وتواصل.
6: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
6: سام اف ام
2: والعود أحمد.

عدنا لكم من جديد أعزائنا المستمعين بعد الفاصل، لازلنا مستمرين معكم في الحديث عن العيد وعاداته. من الرسائل التي وصلتنا هنا بتقول: السلام عليكم، كيفكم وعيد مبارك، كل سنة وأنتم بخير وصحة وسلامة. الاسم آيات من صنعاء. بالنسبة للعيد أخوالي جو ساعة 7 بس ما يجو إلا وقت كل شيء جاهز.

هنا رسالة بتقول رجعتي لنا بعد غياب الأستاذة الغالية رحاب. كانت الأستاذة خديجة وحيدة في الفترات السابقة، لكن يلا سهل الله يسهل الحياة ويرجع كل صديق لا صديقة، ويجبر خواطر المستمعين. وتهانينا لكل أمتنا العربية والإسلامية وإلى كل محور المقاومة، ونسأل من الله الثبات بتول الغولي. وشكرا، شكرا لك يا بتول.

هنا رسالة بتقول: السلام عليكم وعيدكم مبارك، والله أنا عيدي غير عيد الكل، وأظن إن في البعض مثل حالي. أنا أسكن في محافظة غير محافظتي، أنا من عمران وأسكن صعدة. صح صعدة جميلة وأهلها كرام، بس البعد عن الأهل شيء صعب، وخاصة في مثل هذه الأيام. يعني في العياد إحنا أنا وأمي وأبي وأخواتي نعيد لوحدنا في البيت، لا أحد يجي عندنا ولا نسير عند أحد، وهذا الأمر صعب جدا علينا، بس ظروف الوالد وعمله ما تسمح نسافر البلاد. والله إني بعض الأحيان لما صديقاتي أو جارتي يقولوا والله إن العيد تعب لما يجوا المزاورين، بس والله إني أحسدهم وأقول لكل من عنده أهل وأحباب أنتوا في نعمة يحسد عليها، عاد يتعب، ولا إني أكون وحيدة وبعيدة عن اللي أحبهم. الله، الرسالة فيها كمية مشاعر يعني مؤلمة للأمانة. قالت: عاد يتعب ولا إني أكون وحيدة وبعيدة عن اللي أحبهم، وتحياتي لكل أهلي وصديقاتي، ولكم أيضا طاقم إذاعة سام، وشكرا بنت الكحلاني نشيد حب علي. بنت الكحلاني، أمان أنه مسكت على نقطة حساسة فعلا. لما الواحدة تبصر مثلا بسليفتها، ولا مثلا تبصر جارتها بيجو عندها أمها، بيجو عندها آبائها، أعمامها، أخوالها، أخوانها يزوروها ويعاودوها، ويجو عيالهم الصغار، صح بيرتفس عليها البيت وصح بتخسر، لكن بتحس أن معاها رزح وسند وظهر، بتحس أنه يعني معاها أهل، هكذا تكون رافعة رأسها. بينما في المقابل تلك الذي ما بش معاها، يعني أهلها بعيدين عنها ولا مغتربة ولا ما بيجوش عندها أهلها، بتحس بالوحدة، بتحس بالنقص، لذلك الشعور جدا مؤلم للأمانة. بنت الكحلاني الله يسهل عليه هذه المحنة.

0: معنا هذه المشاركة الهاتفية ونقول ألو مرحبا.
1: مرحبا أنا زاد الحق أنا سلموني على سيدي وعيني أنا المخرج حق أنا.
0: حاضر بإذن الله تستمع إليه زامل. إيش كان الزامل؟ سلموني على سيدي وعيني.
1: أيوة
0: بإذن الله تستمع إليه. شكرا لك.
1: الله يعطيك العافية.
0: اتصل يذكرنا.

أعزائنا المستمعين نذكركم بأرقام الرسائل والاتصالات لرسائل 720-991-991 وللاتصالات 3226-53.

في هنا واحدة رسلت لنا لما سألناكم إيش أكثر عبارة تقولوها أو تسمعوها في العيد، قالت إذا الشخص محبوب أنا زيد له الكلام، وإذا هو عزب أدعي له أن الله يزوجه، وإذا هو متزوج أدعي لها حابلة، وهكذا يعني عملة نقاط. شكرا لمرسلة أو مرسل هذه الرسالة، وفعلا خيرات بنجس نسمع هذه الجملة، حابلة، والدة، حجة، زايرة، ويعني غيرها من هذه الجمل حق العيد، خيرات نجلس نسمعهن أثناء السلام. فأنتم بالنسبة لكم ما رأيكم؟ هل هي جمل ظريفة تقال، ولا يعني أنتم، ولا أنتم ما بتقولوهاش يعني، بس بتكتفوا بكل عام وأنتم بخير يعني بهذه الجملة، بس حدثونا عن هذا الشيء.

0: رسالة بتقول السلام عليكم، كل عام وأنت أستاذة رحاب بألف خير وصحة وسلامة وسعادة وعافية يا رب. للأسف هذا العيد لم يزورنا أحد من الأقرباء ولم أحصل على عصب ولا مئات ريال. كذلك حصل لي موقف محرج يوم العيد، كنا أشتي أرسل رسالة إلى الإذاعة وغلطت وأرسلتها إلى عمي. حقا كان موقف محرج. من محبة الزهراء، حياة من عمران، زامل أعيادنا جبهاتنا بإذن الله. تستمعي إليه يا حياة، والموقف تقريبا يعني مش محرج قويين. انت كنت تدرس سير الاذاعه وبالغادر تسافر لعند عمش، ويلا عشان يفهم عمش انه يعني ما دام ما جا شيء يزاوركم كذنتيها رسلتي له، يعني كما هي عرفك مثل ما بيقول المثل. وليش ما جوش احد يزوركم هذا العيد؟ ما وضحتي لنا ايش ما هو السبب. بعدين بعض الرجال يقولوا انا ما بيش معي عصب هذا العيد، خلاص ما شاسرش اسلم على اقاربي على مكالفي، يعني بيحس انه ما عايز برشا العصب، ما عايز برشا العيد الا بالعصب، يعني بفرحين بشوفتك اكثر مما بفرحين بالعصب. ومش ضروري تعصب مبلغ وقدره، يعني عصب يعني مبلغ رمزي عادي على حسب ظروفك، وصدقيني انهن بفرحين بشوفتك اكثر من فرحتهن بالعصب. ولو حصلت يعني هكذا ممازحة عن العصب وما عصب، فلا تأخذهاش يعني، ولا مثلا هي منتظرة للعصب، ولا أعلنت يعني صرحت المرأة أن هي منتظرة للعصب، ما مشتي لا عصب مشي بسرك، يعني هي مش من قلبها، بس يعني من باب المجبر والضحكة يعني لا غير. ولا هي بتفرح بك وبتفرح بشوفتك وبتحس أن أنت سند لها وعون. معانا مشاركة هاتفية. ألو مرحبا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. من معي؟
1: معكم سامي حسن محمد.
0: من؟
1: حسن محمد.
0: حسن، حياك الله أخي حسن، كل عام وأنت بخير.
1: من الحديدة.
0: حياك الله وبأهالي محافظة الحديدة. كيف الحماة عندكم هذه الأيام؟
1: عندنا مقطوع اليوم. الإرسال عندنا مقطوع.
0: الإرسال إن شاء الله نقول للجهات التقنية في الإذاعة أنهم يصلحوا. كيف الحماة عندكم هذه الأيام يا أخي محمد؟
1: والله الدنيا أجواء مخيمة إن شاء الله، يا الله أمطار
0: إن شاء الله بإذن الله يبرد عليكم.
1: الله كريم.
0: من تحب تهني بهذا العيد؟
1: أهني جميع كافة العاملين في إذاعة سامرة الأزمة، مدير حمو الشرف ومدير البرامج، وكافة العاملين من المديرين والمخرجين، وكل عام وانتم بخير.
0: وانت بألف خير وصحة وسلامة، والله يبرد عليكم في محافظة الحديدة.
1: وهنا السيد القائد بمناسبة عيد الولاية،
0: هناك وعافاك اخي الفاضل.
1: يلا بأمان الله.
0: في أمان الله وحفظك.

هنا تهنئة بتقول صاحبتها: أحب أهني أمي الغالية والدة محمد الطائفي وأقول لها أنها أجمل أعيادي وأنها الدنيا وما فيها، والله يجبرني بصحتها وسعادتها الدائمة يا رب، ولا يحرمني من ضحكتها يا الله. من ابنتك الغالية نهى الطائفي.

السلام عليكم أستاذة خديجة والأستاذة رحاب، صباحكم معطر بأريج الورد والياسمين منورات الأثير. افتقدنا صوتك يا رحاب. أتقدم إليكم بأصدق التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكما أتقدم إليكم بأصدق التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الغدير الأغر. جعلنا الله وإياكم من الثابتين المتمسكين على ولاية أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام، لو تكرمت المايسترو المتألقة صاحبة اللمسات الذهبية زلفة زامل عيد الجهاد المقدس، المرسلة محبة القرآن.

السلام عليكم، حيا بالأستاذة العزيزة رحاب منورة الإذاعة والبيت وحجة وكل بيت يستمع لإذاعة سام. شكرا يا مرسلة الرسالة، وبتقولها أنا يشهد الله أن احنا افتقدناك في فاصلة ظهيرة. صح أن الأستاذة خديجة بتوفي وتكفي وبنعزها ونغليها، بس مش الحب والغلاء الذي جعلنا ننسى الأستاذ رحاب. صح أننا نستمع لك في صباح الخير يا قدس، بس الحضور في فاصلة ظهيرة مختلف لأن بنتبادل المعلومات. لذلك أستاذ الغالية رحاب نتمنى أن تكوني معنا في فاصلة ظهيرة ولو في الشهر، حتى بصحبة العزيزة خديجة. وأجواء العيد جميلة جدا، وبحضورك إلى الإذاعة صار أجمل. وأكثر كلمة نقولها يوم العيد: عيد مبارك، وكل عام أنتم بألف خير. كل التحية والاحترام لك أستاذتي الغالية رحاب، وللعزيزة زلفة، وللجميع. ومن جديد كل عام وأنتم بألف خير من فداء أهل البيت. شكرا لك يا فداء أهل البيت وعلى هذه المشاعر التي تكنيها لي شخصيا، أشكرك كثيرا. وبإذن الله نكون نلتقيكم في فاصلة ظهيرة بالأيام القادمة.

كل عام وأنتم بخير. بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعده الله عليكم بالخير والبركات وجعل أيامكم فرحا وسعادة وتقبل منكم صالح الأعمال والطاعات ودام عليكم الصحة والعافية وراحة البال وأن يديم عليكم الأهل والأحباب والأفراح. عيد أضحى مبارك.

تقريبا وصلنا إلى ختام هذه الفترة العيدية معكم أعزائنا المستمعين. في الأخير لا يسعنا إلا أن نشكركم على جميل وحسن المشاركات العيدية التي شاركتمونا بها وأوصلتموها عبر أثير الإذاعة. إذاعتكم سام فم تقبلوا خالص وأجمل وأجل التحايا من طاقم هذه الفترة إعدادا وتقديما رحاب عبد الحفيظ وإخراجا زلفة عبد الملك. كونوا بألف خير في هذا العيد وفي كل الأعياد.

سام اف ام، الحكمة اليمانية. صلوا على النبي وآله.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: إنما يدعو حزبه، حزبه الذي انضم إليه، الذي أصبح في صفه ليكونوا من أصحاب السعير. يريد أن يذهب بهم إلى جهنم، إلى جهنم. فإذن هو عدو خطير، لأن التصالح معه لا ينفع، والانضمام إلى حزبه وصفه لا يفيد، لا يسلمك من شره ولا يخرجك من حالة الخطورة. لا، تنضم إلى صفه فأنت تسهل عليه مهمة الإيقاع بك والإهلاك لك والإيصال لك إلى جهنم والعياذ بالله.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. ووصلنا أحبة الكرام في حلقتنا السابقة إلى الآية الثالثة من سورة الرعد. كما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نسأل الله أن يجعلها نورا في صدورنا وطريقا توصلنا إليه وقربة إلى الله وإلى رحمته وتوفيقه. أحبة الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. المعنى أحبة الكرام: وفي الأرض قطع متجاورات، أي بعضها مجاور لبعض، وفيها شجر يثمر أو شيء من البقول، وجنات من أعناب، جمع إشارة إلى أنواع العنب الكثيرة، وزرع ونخيل صنوان. إذا كان أصل النخلة واحدا وطلع من ذلك الأصل ساقان فهما صنوان، تثنية صنو، وكل واحد منه صنو للآخر، فإذا كانوا ثلاثة فهم صنوان جمع صنو، والذي في الآية جمع صنو. وغير صنوان، أي نخيل أصل كل واحدة واحد وساقها واحد، أي نخيل أصل كل واحدة واحد وساقها واحد. أما صنوان مثل ما ذكرنا، إذا كان أصل النخلة واحدا وطلع من ذلك الأصل ساقان فهما صنوان، تثنية صنو، وكل واحد منهما صنو للآخر، فإذا كانوا ثلاثة فهم صنوان جمع صنو، والذي في الآية جمع صنو. يسقى بماء واحد، فيكون أكلها مختلفا في الجودة مع أنهما متجاورتان، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، فتلك الأراضي المتجاورة والجنات والأعناب فضل بعضها على بعض فيما تفيده من المأكول، دليل على قدرته وعلمه وسعة فضله. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، فأما المعرضون فلا حجة لهم في الجهل، لأنهم معرضون، سواء منهم من أنكر البعث بعد الموت أو جعل لله ندا لا يخلق شيئا أو جحد الخالق ونسب الحوادث إلى الطبع. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. المعنى أحبة الكرام، تأملوا معي: وإن تعجب فعجب قولهم، فهو يستحق أن تعجب منه، لأنهم يعترفون بأن الله خلقهم وخلق السماوات والأرض وسائر ما عدده من الآيات، ومع هذا كله ومع ما قد شاهدوا من دلائل قدرته يقولون: أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، إنكارا منهم لوعد الله أنه يخلقهم بعد ما تبلى أجسادهم خلقا جديدا، ونفيا للحياة بعد الموت. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم. الأغلال هي ما يقيد ويجعل في العنق واليدين يجمعها، ما يجمع العنق واليدين، الأغلال في أعناقهم. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي باقون لا يموتون. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن أحبة الكرام، أجارني الله وإياكم من النار ومن أصحاب النار. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويستعجلونك بالسيئة، أي يطلبون تعجيل العذاب تعنتا، أي إن كنت صادقا فعجل علينا العذاب الذي تعدنا على الكفر، قبل الحسنة، قبل رحمة الله ومغفرته وهداه إلى الفوز بالجنة والنجاة من النار التي كان ينبغي لهم أن يطلبوها. وقد خلت من قبلهم المثلات، قد مضى من قبلهم من عذاب المكذبين للرسل ما هو عبرة لهؤلاء. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، مع ظلمهم واستحقاقهم لتعجيل العقاب، فهذه المغفرة ترك المعاجلة بالعقاب عند وقوع الظلم، فهو سبحانه حليم لا يعجل، وكانت مغفرة بالنسبة للمدة التي لا يعاقبون فيها. وإن ربك لشديد العقاب، أي حين يريد أن يعاقب في الدنيا والآخرة كما عجل عذاب الأمم الخالية بعد إمهالها، فهو يمهل ولا يهمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا وأن يجعلنا من أهل رحمته ومغفرته وممن يستحق رحمته ومغفرته بحوله وقوته. بهذه الآية أحبة الكرام أختم حلقتنا اليومنا هذا، سائلا من الله أن ينفعنا بما سمعنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء أحبة الكرام بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: سام FM، الحكمة اليمانية.

تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى. سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، حياكم الله. أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات، في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى، مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها في واقعنا المعاصر. أبرز تلك الدروس أن الاعتذار، الدرس الأول، الاعتذار السياسي ليس له قيمة إذا لم يقترن بإنصاف عملي، فقد يظهر الجاني الندم والأسف ولكنه يظل متورطا إذا لم يحاسب القتلة ويرد الحقوق. الكلمات الرقيقة لا تمحو الدماء ولا تعوض الضحايا ولا تبرئ المسؤول من تبعات الجريمة. والدرس الذي مر لنا يبين أن الاعتذار قد يستخدم أحيانا لامتصاص غضب لكسب وقت وليس لتحقيق العدالة. في واقعنا يجب أن لا تنخدع الشعوب بالخطابات الناعمة إذا لم تتحول إلى قرارات وتعويضات ومحاسبة. العدالة تقاس بالأفعال وليس بالبيانات، برد الحقوق وليس بمجرد إعلان الأسف. الدرس الذي نستفيده أن الكلمات رخيصة والأفعال هي ميزان الصدق، فمن اعتذر بصدق دفع الثمن ومن تنصل بقي كاذبا أمام التاريخ. الدرس الثاني، استخدام الجماعات التكفيرية كأداة لتنفيذ المجازر ثم التخلص منها سياسيا لأسباب أخرى لا يمحو مسؤولية القائد الأعلى. فالنص والدرس الماضي يوضح أن ابن سعود استخدم إخوان الغطغط لتنفيذ المجزرة ثم قاتلهم بعد سنوات في معركة السبلة، ولكن ليس لأنهم قتلوا حجاجنا بل لحماية ملكه، وليس القصاص عن جريمتهم، ولا ذكر، لم يرد أي ذكر عندما خاض معهم صراعا، لم يرد أي ذكر لقضية مجزرة تنومة. هذا يكشف أن العقاب الذي لحق بهم كان لأسباب سياسية أخرى غير سبب مجزرة تنومة وليس لأنهم ارتكبوا هذه المجزرة. في واقعنا المعاصر بعض الأنظمة قد تستخدم ميليشيات وجماعات إرهابية لتنفيذ أجنداتها ثم تدعي محاربتها عندما تصبح خطرا عليها. أي تحقيق جاد يجب أن يكشف العلاقة السابقة بين الأنظمة وهذه الجماعات وأن يحاسب القادة على استخدامهم لها. والدرس الذي نستفيده أن من يخلق الوحش يستطيع أن يدعي قتله لاحقا، لكنه يبقى مسؤولا عن كل جريمة ارتكبها هذا الوحش بأمره أو بعلمه. الدرس الثالث، الموازنة بين الغضب الشعبي وحسابات الدولة تحتاج إلى بصيرة. رأينا كيف أن الإمام يحيى كان أمام شعب غاضب يطالب بالثأر وظروف سياسية وعسكرية معقدة. والمواقف الكبرى لا تدار بالعاطفة وحدها ولا بالحسابات الباردة التي تنسى حقوق الضحايا. القيادة الواعية مطالبة بأن تحفظ دماء الناس وكرامتهم دون أن تورط الأمة في مغامرات غير محسوبة. لكن قد الموقف التاريخي يلزمها اتخاذ قرارات صعبة قد تبدو عند الناس وكأنها مغامرة، لكن الخيار الصحيح إن تأجيل المواجهة الحتمية الضرورية أو اختيار المسار السياسي يجب أن لا يتحول إلى تفريط في الحق أو نسيان القضية. في واقعنا اليوم نحتاج إلى إدارة حكيمة، وهذا ما نشهده ونراه في السيد القائد العلم يحفظه الله، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، حيث يجمع بين الصمود والتوثيق والضغط السياسي وحفظ حقوق الضحايا. الدرس الرابع، أن التهاون في متابعة الحقوق يطيل عمر الجريمة. رأينا كيف مرت الأعوام على ابن سعود دون أن يحكم حكما عادلا ولا يعطي ديات ولا تعويضات، وهذا أبقى المظلومية مفتوحة. الحقوق إذا لم تتابع بجدية تتحول مع الزمن إلى ملفات مؤجلة يستغلها الجناة للتهرب، ولذلك لا يكفي تسجيل الجريمة تاريخيا بل لا بد من استمرار المطالبة بها سياسيا وقانونيا وإعلاميا، وهذا ما يجب أن نستفيده اليوم في واقعنا المعاصر، إزاء العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي على شعبنا منذ 2015 إلى اليوم. يجب أن يكون هناك مطالبة، يجب أن يكون هناك ضغط مستمر. ذاكرة الضحايا تحتاج إلى مؤسسات تحفظها وتوثقها وتمنع تحويلها إلى قضية منسية. وفي واقعنا كل جريمة لا تلاحق ولا توثق ولا تربط بحقوق واضحة مرشحة لأن تنسى مرة أخرى. وكنا في ختام الحلقة الماضية قد سألنا عددا من الأسئلة وقلنا كيف تحولت استراتيجية الإمام يحيى السلمية والقضائية في قضية تنومة إلى رهان خاسر أمام مماطلة ابن سعود؟ وقلنا أيضا هل كان تأخير المواجهة مع المشروع النجدي سببا في ضياع فرصة تاريخية لحشد اليمنيين واسترداد الكرامة؟ وسألنا أيضا وقلنا ما علاقة هزيمة اليمن الجزئية في حرب 1934 ميلادية بالتفريط في دماء شهداء تنومة واتخاذ موقف التردد والرهان على ابن سعود بدلا من التصدي العسكري المبكر؟ والواقع أننا لازلنا في تبيين موقف الإمام يحيى من المجزرة. طبعا من عجيب المصادفة أن الإمام يحيى رحمه الله كان قد أنشأ منشورا بليغا نشرته صحف مصر والعراق والشام خاطب فيه جميع المسلمين
بتلك الأفكار الوحدوية الإيمانية في ذات التاريخ الذي وقعت فيه المجزرة، الذي تعرض فيه حجاج شعبنا لمذبحة جماعية بتهمة الشرك والمروق عن الدين. ثم بعد سنوات أنشأ قصيدة غراء كان ينشد من ورائها جمع المسلمين على كلمة واحدة، وأرسل بها مع وفد يمني سافر إلى مكة للتفاوض مع العدو اللدود طبعا ابن سعود. عبر فيها عن نواياه، عن حب الوئام واجتماع كلمة العرب والتذكير بوجوب الوحدة والإشارة إلى أن أهم أسباب الخلاف هو توسيع الملك. وكأن الإمام يحيى عندما نشر ذلك المنشور أو أرسل به شخص حارة ابن سعود وأمثاله من الطامحين في الملك والتوسع من خلال طرق غير مشروعة محرمة، وليست فقط غير مشروعة محرمة، من قتل وانتهاك حرمات وإفساد في الأرض، بيد أنه لم يكن موقفه على مستوى خطورة تلك النبتة الشيطانية وخطر التهاون معها. رغم مماطلة ابن سعود عن الحكم وإنصاف الضحايا، إلا أن الإمام ظل وفيا لهذه الرؤية في كل محفل أو مؤتمر أو لقاء سياسي جمع الطرفين، وكان يعاني دائما من توجع شعبه وتأوهه، فيرشدهم إلى الصبر ويروح عليهم بالوعود الجميلة. وفي نفس الوقت عانى الأمرين من تسويف ومماطلة ابن سعود، وهذا كما عبر عنه مقال أرسل به الإمام يحيى إلى صاحب المنار محمد رشيد رضا ونشر في مجلة المنار. كما عبر الإمام عن أخذه بخيار المواجهة السياسية السلمية ما كان يقوله ويكتبه وينشره في الجرائد العربية، بأن كل بيت في اليمن يحمل ثأرا دمويا على الدولة السعودية يطالبه بالإذن له بأخذه بالقوة الحربية، هكذا ذكر الإمام يحيى. والحقيقة المرة التي يجب الاعتراف بها أن استراتيجية المواجهة السلمية السياسية والقضائية التي سلكها الإمام يحيى، والتي كانت تبدو قضية موضوعية وحلا متاحا، إلا أنها في الأخير باتت وأصبحت رهانا خاسرا وأملا خائبا، لم تعطي اليمنيين حقوقهم. فلماذا لجأ الإمام يحيى إليها مفضلا إياها على خيار المواجهة العسكرية التي للأسف اضطر إلى خوضها لاحقا، وتحديدا بعد حوالي 11 سنة، ولكن بعد أن أضاع ظروفا كانت غاية في الأهمية وكانت مهمة في التفاف المجتمع من حوله. وعلينا يعني حتى نعرف أن الإمام يحيى كان في خيار صعب جدا حقيقة يعني، لكن علينا أن نعود إلى دراسة أحوال اليمن التاريخية في ذلك الحين، ولا سيما الأحوال الداخلية التي لابد أن حكومة الإمام كانت تتأثر بها سلبا أو إيجابا. فقد كانت هناك حالة شعبية عارمة، دماء يمنية فائرة من الغيظ، سخط مجتمعي واسع، استعداد قبلي ومجتمعي للثأر من ابن سعود، كلها كانت تصب في صالح التحرك العسكري. كما كان هناك انشغال نجدي بحروب في الحجاز وفي نيد أيضا، لكن من جانب آخر فقد كانت هناك حالة سياسية في البلد لا تساعد على فتح حروب كبيرة على مستوى بلدين كبيرين، لأنه حدثت تمردات عدة في اليمن في تلك الفترة التي وقعت فيها تلك المجزرة، وكلها كلفت الإمام يحيى وحكومة اليمن خسائر باهظة. مثلا على سبيل المثال، حكومة صنعاء لم تبسط سلطتها على بلاد البيضاء إلا في سنة 1342 هجرية 1924 ميلادية، لم تخمد ثورة قبائل حاشد وتجبرهم على الامتثال لأحكام الشريعة ولا سيما في توريث النساء إلا في عام 1343 هجرية، يعني بعد سنتين من المجزرة. ثم سار سيف الإسلام أحمد عام 1346، يعني بعد 5 سنوات سار إلى حاشد لحرب الممتنعين عن الطاعة للدولة، وحينها فر الشيخ ناصر بن ناصر المبخوت الأحمر إلى الملك عبد العزيز بن سعود لمواجهة حاكم بلد الإمام يحيى. في عام 1346 هجري أيضا تم إخماد تمرد الزرانيك الذين كانوا يتحركون بدعم بريطاني. في عام 1348 هجرية بسطت الدولة سلطانها على بلاد الجوبة وحريب بيحان. في عام 1350 هجرية استولى الجيش اليمني على مأرب. ثم في عام 1351 هجرية سار سيف الإسلام أحمد إلى سفيان لتأديب المتمنعين من قبائل دهمة. هذا ملخص ذكره المؤرخون للحالة الداخلية اليمنية، يبين أن الحالة السياسية لم تكن متاحة للإمام يحيى أن يتحرك لمواجهة حكومة ابن سعود وهو بهذه الحالة، تبين أن أيدي الإمام يحيى كانت مشدودة الوذاك من الانتصاف لابن سعود، وأنه أيضا كان عليه أن يحل معضلات كانت ملتهبة مع البريطانيين ومع الإدريسي أيضا، الأمر الذي صعب عليه التحرك العسكري ضد ابن سعود. ومع ذلك كله، ومع إنجازات الإمام يحيى الكثيرة في تحرير اليمن وفي إقامة دولته الحديثة ونشره للعدل وإبقاء اليمن حرة مستقلة، هذه مميزات لا ينكرها أحد،
لكن يجدر القول بأن كثيرا من تلك التحديات التي ربما الداخلية طبعا التي واجهت الإمام الحق، لعله كان من المرجح أن سببها يعود إلى أنه أخطأ التقدير، بأقل يعني يمكن أن نقول بهذه العبارة، أخطأ التقدير للموقف وفي مواجهة ذلك العدو النجدي الغاشم والذي ارتكب أفظع جريمة عرفها التاريخ. فحينما لم يتحرك الإمام ويأخذ هذا الخيال العسكري الذي يبدو طبعا أنه مغامرة عسكرية واضحة، لكن هذا أظهره أمام شعبه ومواطنيه بمظهر الضعيف المتردد، وهذا ما حرصت عليه السعودية وما لا زال ما لا زالت تحرص عليه حتى اليوم. تحرص على أن تبقي حكومة اليمن، حكومة صنعاء، دائما بمظهر الضعيف. هذه استراتيجية سعودية قديمة حديثة جديدة، الأمر الذي جرأ كثيرا من أولئك المتمردين على التمرد عليه وضاعف نقمة وسخط الساخطين عليه. طبعا كان ذلك تحديا كبيرا، لكنه كان كما يبدو فرصة للإمام، فرصة دينية وطنية كبيرة، حيث كان يمكنه أن يحوله إلى فرصة عظيمة في التحشيد للجهات والمواجهة وخلق روحية دينية وطنية لمواجهة الأعداء، وهو ما كان سيضعف الطامحين في الداخل ويلهب الحماس الشعبية والجماهيرية ضد العدو الخارجي. كان يمكنه مثلا على سبيل المثال سيناريو معين يستنجز ابن سعود في حكم الذي ما طال فيه، يقول يا الله اقطب هات الحكم، وإلا أعلن خيار المواجهة المسلح. ما الذي يعمل؟ يحرك قطعات من جيشه إلى حدود عسير اليمنية والبدء بتحرير ما أمكن منها، طبعا وكان النزاع حولها في ذلك الحين، واليمن كانت لا تزال عندها روحية الجهاد والانتقام، وابن سعود كان لا يزال في موقف أضعف مما ثار عليه بعد. وستأتي كتائب القتلة الإخوان نفسهم إلى هناك فيكون القتال بينهم فيقتص اليمنيون منهم، ولتكن حينذاك المعركة التي تأجلت 11 عاما إلى عام 1934 ميلادية، والتي اضطر اليمنيون لخوضها لكن بعد أن ضاعت عوامل قوتها وفرص نجاحها. هذا الموقف كان سيعطي حكومة اليمن شعبية عارمة في المواطنين، وسيظهرها وسيظهر الإمام يحيى أيضا بمظهر القوي الذي عهدوه في حروبه ضد الأتراك، وكانت ستتهيأ النفوس للجهاد الذي هو من أفضل الواجبات وأقدس الأعمال، وسيسجل التاريخ للإمام يحيى سبك شرف التصدي العسكري لأخطر بدعة في تاريخ الإسلام، إنها بدعة قرن الشيطان التي حذرتنا منها نصوص الإسلام. هذا الباب الذي حاول الإمام يحيى تجنبه مختارا ألجأ إلى الدخول فيه مرة أخرى مضطرا في عام 1934 ميلادية، ولكن ماذا؟ بعد أن فقد اليمنيون الحمية الدينية والأخوية تجاه إخوانهم الشهداء في تنومة، بعد أن خفت وتيرة الحماس ضد أولئك المعتدين، بعد أن قضى ابن سعود على كل مناوئيه في نجد والحجاز، بعد أن اكتظت مخازنه بالأسلحة المتطورة من بريطانيا، بعد أن اكتسب قدسية الحرمين الشريفين بعد استيلاء عليهما، بعد أن بدأ يسطر أحابيله ووساوسه الشيطانية المضلة إلى الآخرين، وربما وقع الإمام يحيى في شيء من شراكها، ولذلك لم يعد في الوعي العام جهاد ابن سعود لاحقا كما كان عليه سابقا، حتى ولو أعلنه الإمام يحيى حمي الدين، لأنه سبق وأن هادنه وتبادل وإياه الوفود وعبارات المجاملة والثناء. ولهذا ربما كانت هزيمة اليمن في عام 1934 ميلادية نتيجة طبيعية للتفريط في دماء أولئك الشهداء، والمسؤولية لا يتحملها الإمام يحيى كما سيأتي، بل منظومة كاملة كما سنشرحها. فربما كانت هذه الهزيمة نتيجة طبيعية للتفريط ونتيجة لاتخاذ موقف الضعف والتردد والحرمان من شرف التصدي العسكري لأخطر مشروع منتحل للإسلام على مر تاريخه. الإمام يحيى وحده لا يتحمل هذه المسؤولية، حكومة الإمام يحيى لا تتحمل المسؤولية بمفردها، فأولئك المتمردون والطامحون من الشيوخ والقبائل والمناطق والأمراء وأولئك المرتزقة الذين كانوا يفضلون حكم الإنجليز على حكم الإمام يحيى، وأولئك الذين فروا إلى ابن سعود لمساعدتهم ضد الإمام يحيى، هم الذين ضاعفوا توجس الإمام يحيى وقلقه وتهوه.

0: العلامة علي بن صالح وهاس الذي مر ذكره في حلقات سابقة من بني بهلول. طبعا أيضا الشهيد الحاج منيف من قرية مسعود عزلة وادي الفروات مديرية سنحان محافظة صنعاء. أيضا الشهيد ناصر بن أحسن بن علي زيد سراج من مواليد 1320 هجرية من منطقة الأهنوم من قرية الكراوي مديرية شهارة، هذا أيضا أحد الشهداء. أيضا الشهيد الشيخ ناصر صالح بن صالح الموسمي من القفر محافظة إب، وكان شيخ قبيلة المواسمة. أيضا الشهيد هادي أحمد صالح أبو حروب من الشاحذية محافظة المحويت اليوم. أيضا الشهيد الوشلي هكذا عرف، ما عرفوا اسمه بالضبط، كانوا يقولون الوشلي، أحد شهداء تنومة طبعا من قرية السادة بني حور مديرية مسور محافظة عمران. أيضا الشهيد يحيى بن أحمد بن قاسم بن عبد الله حميد الدين بن سيف الإسلام أحمد بن قاسم حميد الدين، يحيى بن أحمد بن قاسم، هذا الشهيد ولد في عام حوالي 1316 هجرية، وكان قد أقبل على طلب العلم وتتلمذ على كبار المشايخ الأعلام كالقاضي العلامة الحسين بن علي العمري وغيره، وقد كان أشرف على النبوغ وهو في سن الشباب، طبعا كان متدينا فاضلا، وكلفه الإمام يحيى بأن يكون نائب أمير الحج لمكانته من والده الذي كان معجبا به. طبعا هذا الشهيد ذكره السيد العلامة المؤرخ زبارة في لاميته المنشورة طبعا في نزهة النظر المخطوطة وليست في المطبوعة، فالمطبوعة حذفت، والتي يقول فيها: ومات فيها من السادات آل حميد الدين شهب العلا والعلم والعمل يحيى بن أحمد سيف المسلمين سليل قاسم نجري عبد الله نجري علي من نيف بعد 20 لمولده ثوى شهيدا شهاب الفضل والعمل فرحمة الله تغشاه ومن دفنوا بالعام هذا من الحجاج عن كملي. طبعا نشير إلى جميع الشهداء، هذا موجود في النسخة المخطوطة من نزهة النظر في أعيان القرن الرابع عشر، وهي نسخة مخطوطة موجودة في المركز الوطني للوثائق. والآن إلى الأسئلة الختامية، وهي: كيف يبرر العلامة الكاتب محمد رشيد رضا مذبح تنومة بدعوى أن النيديين ظنوا الحجاج نيدة بينما كانوا عزلا من السلاح ومعهم النساء والعجزة؟ أيضا السؤال الثاني: كيف يمكن لعالم مسلم أن يستحل دماء 3000 حاج أعزل بينما يتورع عن الفتية في حلالية التلغراف لعدم وجود نص فيه؟ السؤال الثالث: لماذا تحولت مجزرة تنومة إلى جرح يمني عام لم تخلو منه قرية ولا بيت من بيوت اليمن تقريبا؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. استودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع

تنوما ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها، جريمة استهداف الحجاج في تنوما، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنوما ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة.

0: أفا، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: أخي المواطن، لا تكن أداة رخيصة في يد من لا يراك إلا رقما. الوعي الأمني.
2: أطلق طاقتك الريادية داخل الجمعيات التعاونية. فكرة واحدة قد تتحول إلى منتج يصدر اسم اليمن إلى أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، اختيارك المندوب أو المخلص الجمركي المفوض والمعتمد لدى مصلحة الضرائب والجمارك يسهل إنجاز معاملاتك بسهولة ودون عراقيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
0: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
3: سام اف ام عدنا.

0: وحدك
1: وحدك لله اكبر طاعه فاجئ وادهش وادهل وابهب قدي تصنيعك مبدع
2: اغرب فجر

0: صهيونية يشرف تصنيع ويعظم قوة عظمى تتقدم سلم أداكم تسلم صفوة يمن الحرية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

0: قاصد.
1: الوقت وقت عمل، الوقت وقت

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام عدنا.

0: سام اف ام وقفة إعلانية. حيث جمال الطبيعة وعبق التاريخ وفي أقرب المتنفسات السياحية من صنعاء،
1: وفرنا للأسرة والأهل والأصدقاء أرقى الخدمات السياحية والترفيهية في
0: منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
1: منتزه واستراحة كوكبان السياحي،
0: استراحات عامة،
1: غرف وأجنحة خاصة للمبيت ذات إطلالة فريدة على بساتين شبام الجميلة،
0: مسبح وحديقة ألعاب للأطفال،
1: بقالات وشياش وشبكة إنترنت،
0: خدمة توصيل للوجبات،
1: واستعداد كامل لاستقبال كل الرحلات من المدارس والجامعات والجهات الحكومية والخاصة.
0: كل ذلك وأكثر وبأسعار تناسب الجميع تجدونه فقط
1: في منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
0: منتزه واستراحة كوكبان السياحي شبام كوكبان، الواسط منتصف عقبة كوكبان. للحجز أو الاستفسار الاتصال على الرقم
1: 77-199-40 أو 07-451-960. ابدأ بخطوة صغيرة، شارك اجتماع الجمعيات التعاونية، وستكتشف كيف يتسع الأفق حين تلتقي فكرة الفرد مع قوة الجماعة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تساعدك في إنجاز إجراءاتك الجمركية بسهولة ويسر. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: هذا العيد في سبق فون، الفرحة بزيادة مع عروض العيد من سبق فون. تواصلنا يكمل أعيادنا. 30% زيادة مجانية في باقات انتر 7 جيجا وانتر 15 جيجا وباقة يا بلاش 10 وبنفس السعر. لحظة، العروض ما خلصت. 60 دقيقة مجانية لما تشحن خطك ب60 وحدة أو أكثر. للتفاصيل ارسل عروض الأضحى إلى 211 مجانا. وكل عام وأنتم بخير.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
0: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
2: سام اف ام، عدنا.
5: هنا سام،
6: تاريخ حي،
5: ثقافة مكتملة.
6: هنا سام،
5: حياة اجتماعية مرصودة.
6: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
5: سام اف ام،
6: إذاعتك أنت.
7: جارح بشليل.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات صلوات صلوات الله على رسول الله وعلى آله. أنس عيدوا لله الحمد والشكر، وجمل صلى الله على خير، وما وقع إلا كل خير ما وقع، لكن بنبصر بيفرضوا. يا بني آدم، بتفرضوا في نفوسكم وفي بلادكم وفي كل مكان. مفرضي مفرض أمانة، لا نسيتوا الوجع، نسيتوا وجع السعودية وفعال السعودية مع دول الخليج، إنا نسيتوا من الذي هو داعم لهم وبيقومها ثورات على عباد الله غير اليهودي والنصراني. مه رحل والناس بملايين، بمئات الملايين من الأسواق، ولا واحد بيرزي نفسه ولا يرزي ولا كذي هيهون، ولا هو داري ما به. قلنا كنا توقعوا، قالوا الفاعل ينسى والمفعول ما ينسى. ما لكم ما تقاطعوا، ها؟ ما لكم ما درزوا يديكم ودروا إن المقاطع لها دور كبير وفعل فعل فعل ساعة الجبهة العسكرية. لو ما تقاطع المنتجات هذه كلها الخارجية ودرز يدك ودحتكم، ما نشتيش ما نشتيش. لا تقع لهم ضربة فوق ما قد وقعت لهم من ضربة، بيأثر عندما درزي حتى المنتج ودرزي بضائع ودرزي ما بيورده، درزي هنيك. تأمل في نفسك أنت يا بني آدم، لو ما تسرد تسوق وطيرت السوق وتجاهك بوره تبطل جنوبك، ما هو قال بور الطاحنة وهي غير بوره، فما بالك لو ما حد يقول لك ما أنت عليه، هي تبطل جنوبك من مرة، سواء رعوي بينتج من داخل البلاء ولا بيصير يشتري من الرعية وطير وتجاهه بوره. يا ساتر يا ساتر يا ساتر، بس لو ما يقاطع واحد من مرة لمان بدش قال لمان البورة هذاك بتفعل دور كبير البورة، بس ما هو قال لمان عاد احنا عنفعل ولا كيف عنزد نتسوق وما بش ما يحييك، فما بالك من المقاطعة. قلنا قد طرحوا مليارة، كم يا شركات فلست، كم يا شركات غلقت من تحت رأس المقاطعة، ويا ريت وقد الناس بيقاطعوا كلهم. ما هذا غراك بك من قدو موجوع، بالله عليكم ما قد احناش موجوعي بعد هذا الأفعال كلها. اليوم 11 سنة مالك يا بني آدم، نابد نقبش لا فوق جلدك ساعة دجاجة. قالوا حب فوق حب وكيلت، وطلة فوق وطلة وسيلت. لو هذا يرزي وهذا يبطل وهذا ما عاد يرضى يبصر، فيهم سنابة، والله ما فيهم إلا سنابة على منتجاتهم هذا كلها، وإنهم هنا يكنبوري أكثر من بيستهلك إحنا اليمنيين، إحنا أكثر استهلاك. ما كلفنا الله، هي كفاية مه كفاية الله هنا. قالوا بدور على البقر، الفاعل ينسى والمفعل ما ينساش. والله أن الناس موجوعين، وأن الأنين وأن الوجع في كل بيت. لا تقول شو أنا ما جهتي كم عجز قسمي في المقلب، إلا كل واحد للقول وفعل ولا أثر. أين والوع؟ أين وين والوع؟ نا عدن بزت عملية هوداي بزت عمل بقلافة وتشتري وتخلي الدنيا حظا حظا ها وقتل فلسوا لفوا الناس الأخضر واليابس نا مالكم ما ترجعوا من داخل البلاء الأول كيف عاشوا الأول كيف جزعوا عمرهم وعاشوا سنين واكتسبوا وفعلوا عجائب عجبه وانتم عاد صرتوا دوبه ولا الحاصل ما بين من حاصل كل كدو غير خارجي كله يا لطف والفعل عتقاع وفوق هذا عضم بالقطو جلودنا خربوا البلاء طيحوا العباد اجعوا خلق الله عمل يخطوا الناس على ما يشتوا وتحت ارادتهم وهيمنتهم باحساس باحساس بالوجع بالاهانه الذي قد لقيناها او ماشي نحن لا نكون شنو عفويين ما هو قال ساعته يتفاعلوا الناس ويتحمسوا اذا ساعته ساعه الفعل وبعد من يوم ثاني وهم اوها اوها اوها فيهم واحد ثلاثه وخلاص ونسوا نا ماشي ماشي ماشي كيف يرجع للبلاد اعتبارها كيف يرجع لنا قدرنا لا بهن هذولا هذا جاء من خارج قال قال ما نشتيش ما نشتيش لو ما يحسوا ان احنا مش بسيطين ما شو واحد بيقاتل هانا والثاني بيكسر ظهر من هانا ما بلان نتلفلف كلنا ونتكاتف كلنا المقاطعة الاقتصادية ونحن ونرعد اكتفاء ذاتي نا بصدق تشتونا بنختالة درايك ما بالله بصدق بمصداقية هكذا ادليت بأكثر من عبارة فوايد الكلام ما قل ودل أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة
7: جارح بشليل.
9: فالمقاطعة مسألة مهمة، الله أمر المؤمنين إلزاما بمقاطعة كلمة آنذاك كان يستفيد منها اليهود، فما بالك بالمليارات التي يستفيد منها اليهود الصهاينة والتي يستفيد منها الأمريكي. ولا تبالوا بالمخذلين والمثبطين، لا، يهم الإنسان أن يؤدي مسؤوليته ولا يكترث المخذلين والمثبطين. المقاطعة السياسية، المقاطعة الإعلامية، لأن الآخرين يحاولون أن يكونوا تطبيعاً سياسياً تطبيعاً إعلامياً، بدأوا حتى من السعودية يتواصل بالقنوات الإسرائيلية مباشرة ويشترك معهم في البرامج ويتحدث عن العلاقة مع إسرائيل.
10: أدعو إلى تنفيذ حملة شعبية توعوية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية في عموم محافظات البلد

أدعو إلى تنفيذ حملة شعبية توعوية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية في عموم محافظات البلد.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: سرطان القولون والمستقيم هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، ولهذا سرطان العديد من الأعراض، أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرق.

0: وكل استغلال وراءه عدو. قاوم محاولات الابتزاز.
1: الجمعيات التعاونية تحول الفكرة إلى فعل والموارد إلى فرص، لكل يد عاملة تبحث عن المستقبل. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
2: بسط لي المساله عشان افهم.
3: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
2: ما لها؟
3: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
2: وما
3: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
2: يقول عن القاهم
3: متواجدين على مدار 24 ساعة.
2: عاي أخرونا.
3: بالعكس، سوي فحصك وروح.
2: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
6: خلف كل طبق طعام أو قطعة قماش تنتجها أسرة، هناك أيد توضأت بالصبر وعيون ساهرت لتقدم الأفضل. إن شراءك للمنتج المحلي هو دعم للقمة العيش الحلال وزرع البركة في مالك وفي بيوت الآخرين. تذكر أن ريالا تضعه في يد أم كافحة خير من 1000 تذهب لشركات لا تعرف ملامحنا. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
7: سام اف ام، والعود احمد.

تحية العيد عبر سام اف ام. كل عام أنتم بخير.

0: سام اف ام. كل عام وأنتم بخير.
1: أجمل عيد هو عيد المرابطين، أجمل عيد هو عيد المرابطين الذين هم في إطار عمل يرفع الرأس يبيض الوجه، عمل يرضي الله سبحانه وتعالى، يرفع المنزلة والمقام عند الله سبحانه وتعالى. تحياتنا لهم ومباركتنا لهم وتهانينا لهم.
2: سام اف ام، عيدكم في جبهاتكم نصر مبارك.

0: وسام اف ام. كل عام وانتم بخير.
1: اجمل عيد وعيد المرابطين، اجمل عيد هو عيد المرابطين الذين هم في اطار عمل يرفع الراس يبيض الوجه، عمل يرضي الله سبحانه وتعالى، يرفع المنزلة والمقام عند الله سبحانه وتعالى. تحياتنا لهم ومباركتنا لهم وتهانينا لهم.
2: سام اف ام، عيدكم في جبهاتكم نصر مبارك.

0: يسلم شعبنا اليمني العظيم أبدا.
1: سام اف ام،
2: عيدكم مبارك
1: أيها الأحرار.
3: واحنا رجال السيد والله.
4: بتوقيت طوفان الأقصى، جبهات الإسناد على جميع الوحدات التصعيد بسم الله.

واحنا العرب واحنا المستثمرين واحنا تعبنا والله تعبنا.

0: شعبنا العزيز سيواصل، لن يتوقف أبدا، طالما وهذه الجولة من العدوان الإسرائيلي والطغيان الإسرائيلي مستمرة، شعبنا جنبا إلى جنب مواصلا مع الشعب الفلسطيني. لستم وحدكم، ومعكم حتى النصر.
1: يا شنت كل غزة صابرة وبنها

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، نقاشات مواقع التواصل ليست بريئة دائما، بعضها أفخاخ استقطاب، احذر الحسابات المزيفة.
2: حيث جمال الطبيعة وعبق التاريخ وفي أقرب المتنفسات السياحية من صنعاء،
3: وفرنا للأسرة والأهل والأصدقاء أرقى الخدمات السياحية والترفيهية في
2: منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
3: منتزه واستراحة كوكبان السياحي،
2: استراحات عامة،
3: غرف وأجنحة خاصة للمبيت ذات إطلالة فريدة على بساتين شبام الجميلة،
2: مسبح وحديقة ألعاب للأطفال،
3: بقالات وشبكة إنترنت،
2: خدمة توصيل للوجبات،
3: واستعداد كامل لاستقبال كل الرحلات من المدارس والجامعات والجهات الحكومية والخاصة.
2: كل ذلك وأكثر وبأسعار تناسب الجميع تجدونه فقط
3: في منتزه واستراحة كوكبان السياحي.
2: منتزه واستراحة كوكبان السياحي، شبام كوكبان، الواسط منتصف عقبة كوكبان. للحجز أو الاستفسار الاتصال على الرقم
3: 77-699-40 أو 07-451-960.
4: الجمعيات التعاونية جسر الشباب إلى ريادة الأعمال وتمويل ابتكاراتهم بلا تعقيد مصرفي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على التسجيل في خدمة الرسائل النصية القصيرة التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تصلك في كل مرحلة من مراحل التخليص الجمركي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء، التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد، تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود احمد.
10: نخص إخوان الصدق أنصار الله وشعبنا الشقيق المبارك في يمن الحكمة والإيمان، الذين شعرنا كم يشبهون غزة وتشبههم في العظمة والكبرياء وفي التحدي والكرامة. فطوبى لليمن توأم الشام في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: سام اف ام من صنعاء 99.1.
1: أعياد وجهاد.
2: سام اف ام، كل عام وأنتم بخير.
3: نأمل من الجميع أن يحيي هذه المناسبة بذكر الله سبحانه وتعالى، بالأجواء السعيدة والأجواء الإيمانية والأجواء العملية الصالحة، وأن نكون على تعاون مستمر واهتمام مستمر بمسؤولياتنا في كل المجالات، وفي مقدمتها التصدي للأعداء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يهدينا بكتابه المبارك.
2: سام اف ام، في العيد جبهة كل الصامدين والمعيدين.
3: هذه القدرات العسكرية التي تبنى في إطار هذه الثورة المباركة وصلت الآن إلى مستوى عظيم ومهم وكبير وواضح، سواء على مستوى التصنيع الحربي أو على مستوى الأداء القتالي والتكتيك العسكري.

تورط العدو الإسرائيلي في أي حماقة ضد شعبنا، فإن شعبنا لن يتردد في إعلان الجهاد في سبيل الله ضد هذا العدو، كما لن نتردد في توجيه أقصى الضربات الممكنة لاستهداف الأهداف الحساسة جداً.

يا إلهي، أنا أعلم أنني عبد ضعيف، أرجو منك ألا تعرضني لابتلاء أهتز معه وأنا حديث عن نهج الاستجابة.

0: شأنه صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله يا أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

0: بسام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك، إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.
2: اللهم إنما يكتفي المكتفون بفضل قوتك، فصل على محمد وآله واكفنا، وإنما يعطي المعطون من فضل جدتك،

0: أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: في حضرة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.
0: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة حديث الولاية، والتي كانت كلمة ألقاها السيد حسين رضوان الله تعالى عليه في يوم الغدير. وقبل أن ندخل في القسم الثاني من الملزمة نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أن من المفارقات العجيبة أن تأتي هذه الذكرى، ذكرى الولاية، والأمة الإسلامية والعرب بالذات مقبلون على فرض ولاية أمر من نوع آخر، ولاية أمر يهودية، ولاية أمر صهيونية. ثانيا أكد أننا نحن عندما نحيي ذكرى إعلان ولاية الإمام علي عليه السلام فإننا نعلن أن الدين حسب مفهومنا ووفق رؤيتنا وعقيدتنا أنه دين ودولة، أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يغادر هذه الحياة إلا بعد أن أعلن للأمة من الذي سيخلفه. ثالثا أكد أن تسلسل حديث الغدير مع الترتيبات التي أعلن فيها الرسول ولاية الإمام علي عليه السلام تنسجم انسجاما كاملا مع لهجة تلك الآية الساخنة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. موضوع هام بالغ الأهمية يستدعي تلك السخونة، فكانت ترتيبات الرسول ساخنة ومستعجلة بقدر سخونة هذه الآية وأهميتها، وكذلك كان حديثه. رابعا أكد أن قول الرسول إن الله مولاي يساوي إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، وهذه هي سنة الأنبياء مع الأمم التي لا تسمع ولا تعي، ليقول للأمة إني وأنا أبلغ عندما أقول لكم فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، إنما أبلغ عن الله ذلك أمر الله. عندما قال إن الله مولاي تشبه إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، بمعنى أنني وأنا أبلغ إنما أبلغ عن الله ذلك أمر الله، ذلك اختيار الله، ذلك قضاء الله. خامسا أكد أن كلمة هذه الإشارة الهامة هي التي يسعى الصهاينة اليوم إلى أن يمتلكوها بعد أن ضيعناها، ليقولوا لهذه الأمة: هذا أوليس الجميع الآن ينتظرون من ستقول أمريكا له ليحكم؟ يريدون أن يمتلكوا هذه العبارة ليحددوا من يلي أمر الأمة، وها هي الأمة تفاجأ كم بالمنطق نفسه الذي فوجئ به الرسول عندما رفضوا أن يتولوا عليا وقالوا لا، وإنما هذا، ها هم اليهود يقولون لا لن يكون هذا وإنما سيكون هذا، مثلا لن يكون علي عبد الله بل سيكون عبد ربه منصور، لن يكون فلان في السعودية إنما سيكون محمد بن سلمان، وهكذا. نبدأ اليوم أيها الإخوة من قوله رضوان الله عليه: إن من انصرفوا عمن وجه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإشارة إليه لتعيينه بعد رفع يده وبعد صعوده معه فوق أكتاف الإبل، إنهم للأسف الشديد لا يعرفون ماذا وراء هذا. إن كلمة هذا تعني، كلمة هذا في قوله فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، إن كلمة هذا تعني هذا هو اللائق بهذه الأمة التي يراد لها أن تكون أمة عظيمة، هذا هو الرجل الذي يليق أن يكون قائدا وإماما وهاديا ومعلما ومرشدا وزعيما لأمة يراد لها أن تتحمل مسؤولية عظيمة يناط بها مهام جسيمة. هذا هو الرجل الذي يليق بهذه الأمة ويليق بإلهها، أن تكون ولايته امتدادا لولاية إلهها العظيم. هذا هو الرجل الذي يليق بهذا الدين العظيم أن يكون من يهدي إليه، أن يكون من يقود الأمة التي تعتنقه وتدين به وتتعامل مع بقية الأمم على أساسه. يجب أن يكون مثل هذا رجلا عظيما ليليق بدين عظيم، بأمة عظيمة، برسول عظيم، بإله عظيم، وبمهام عظيمة وجسيمة. ولكن ماذا حصل؟ إن أولئك الذين انصرفوا عما وجه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإشارة إليه هم للأسف كما أسلفنا لا يفهمون ماذا وراء هذا، والمسلمون من بعد في أغلبهم لم يفهموا أيضا ماذا وراء قول الرسول هذا، وعمن يعبر الرسول في قوله هذا. إنه يعبر عن الله، لم يكن أكثر من مبلغ عن الله بعد نزول قول الله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وها نحن ما نزال في هذا الزمن أيضا لا نفهم ماذا وراء قول الرسول هذا، ولا نفهم، ولم نسمح لأنفسنا أن يترسخ في مشاعرنا، في عقيدتنا، من الذي يمتلك أن يقول للأمة هذا. فإذا بنا نفاجأ بآخرين يريدون أن يفرضوا علينا هذا أو هذا. وهل يتوقع من أمريكا، هل يتوقع من تل أبيب أن تقول للأمة هذا إلا إشارة إلى رجل لا يهمه سوى مصلحة أمريكا، يكون عبارة عن يهودي يحكم الأمة مباشرة، أو أمير يهودي أو شبه يهودي يحكم إقليما معينا، فيكون الجميع كلهم ينتظرون من الذي ستقول له أمريكا أو تل أبيب هذا. وها هم الآن يثقفوننا بهذه الثقافة. يوم كانت المخابرات الأمريكية هي التي تغير بالسر فتطلع هذا أو تضع هذا، أصبحت الآن تخاطب الشعوب نفسها، تخاطب الشعوب بأننا سنضع حاكما على العراق أمريكيا، حاكما عسكريا. أمريكا تستطيع أن تغير صدام، تستطيع أن تعمل انقلابا بشكل سري كما عملته في كثير من البلدان. لماذا لا تعمل ذلك؟ لأنها تريد أن نفهم جميعا أنها من سيكون لها الحق في أن تقول هذا. إنها تريد أن يترسخ في مشاعرنا جميعا، في أذهاننا جميعا، أنها هي التي تمتلك أن تقول لنا هذا، وسيمشي هذا. يوم أن ضيعنا قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مشيرا إلى الإمام علي هذا، ولم ندري كما أسلفنا عمن يعبر، هذا أسف شديد. أمريكا تريد اليوم بإمكانها أن تغير بالسر وأن تشتغل شغل يخلخل حتى تغير أي زعيم تريد، لكنها تريد أن تفهم الأمة، أن تفهم الشعوب أن أمريكا هي من لها الحق أن تقول هذا بشكل علني، أن أمريكا من لها الحق أن تحدد شرعية من تريد ليكون زعيما على أي منطقة تريد. تريد أن تفهم الناس وأن يترسخ في مشاعرهم هذا. لماذا وصلنا إلى هذا الحال؟ لأننا تجاهلنا، لأننا ضيعنا قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يشير إلى الإمام علي: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، وهو يعبر عن الله، وهو يبلغ أمر الله. هذا أسف شديد. أيها الإخوة، نحن نقول إن هذا اليوم، إن الموضوع المهم في مثل هذا اليوم هي ولاية أمر الأمة. ولقد تعاقب على هذه الأمة على مدى تاريخها الكثير الكثير ممن كانوا ينتهزون ولاية أمرها ويتجافزون على أكتافها جيلا بعد جيل، وإذا ما رأوا أنفسهم غير جديرين بأن يكونوا ولاة لأمر هذه الأمة فإنهم سلكوا طريقة أسهل من أن يكون ولن يستطيع أن يكون بمستوى ولاية أمر هذه الأمة، فسلكوا طريقة أخرى هي تدجين الأمة لتتقبل ولاية أمرهم، هي تثقيف الأمة ثقافة مغلوطة لتتقبل ولاية أمرهم، فكان الضحية هو المفهوم الصحيح العظيم لما تعنيه ولاية الأمر في الإسلام. فبدأ مثل معاوية أميرا للمؤمنين، ويزيد أميرا للمؤمنين، ويقول هذا أو ذاك من الخطباء أو العلماء أو المؤرخين تجب طاعته، يجب طاعته، لا يجوز الخروج عليه، يجب النصح له. وما زال ذلك المنطق من ذلك الزمن إلى اليوم، إلى اليوم ما زال قائما. عندما أتى من يتولى على رقاب الأمة من الأشخاص الذين لم ولن يكونوا جديرين بولاية أمرها سلكوا طريقا، عندما لا يكون بمستوى أن يكون ولي لأمر هذه الأمة لا يمكن، ليس جديرا، ليس بالمستوى، سلكوا طريقة أخرى لتقبل بهم على ما هم عليه وهم غير جديرين، والطريقة هي تدجين الأمة لتتقبل ولاية أمرهم، تثقيف الأمة بالثقافة المغلوطة لتتقبل ولاية أمرهم، حتى تقبل الأمة بمن هب ودب ولو كان يهوديا ليلي أمرها ويتحكم في شأنها. نسينا جميعا أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أشار إلى علي، فإنه في الوقت نفسه الذي يشير إلى شخص علي إنه يشير إلى ولاية أمر الأمة، إلى ولاية الأمر المتجسدة قيمها ومبادئها وأهدافها ومقاصدها في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. هؤلاء لم يكلفوا أنفسهم عناء كثيرا أن ينقلوا تلك المفاهيم الصحيحة لولاية الأمر إلى الأمة، لا، بل قالوا إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال سيكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي. قالوا فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال أطع الأمير وإن قسم ظهرك وأخذ مالك. كم هو الفارق الكبير بين هذا الحديث المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بين تلك الثقافة المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي تقدم ولاية الأمر بالشكل الذي يكون بإمكان أي طامع، أي انتهازي، أي فاسق، أي مجرم، أي ظالم أن ينالها، في الوقت الذي يقول الله لنبيه إبراهيم بعد أن سألها لذريته قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. فتنزل ملزمة محاضرات من وزارة الأوقاف التي وزيرها زيدي، من إدارة الوعظ والإرشاد إلى محافظات زيدية تتحدث عن طاعة ولي الأمر بهذا المنطق، وليس بمنطق قول الله تعالى لا ينال عهد الظالمين، وليس بمنطق قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الغدير من كنت وليه فهذا وليه، فيما تعنيه هذه الإشارة العظيمة من إشارة إلى القيم والمبادئ التي يجب أن تكون هي المعايير والمقاييس التي تؤهل من يصح أن يقال له أنت الذي تلي أمر هذه الأمة. ملزمة جمعوا فيها كل ما صنعه علماء السوء، كل ما افتراه المتقربون إلى الطواغيت، كل ما افتراه علماء البلاط جمعوه في ملزمة لتنزل إلى المرشدين في دورة يتثقفون بها ليستمروا في تثقيف الأمة من بعد إمعانا في تجهيل الأمة، وهذا هو ما جعل الأمة مهيئة لأن تكون ضحية، ليس فقط لأن يليها جاهل ظالم من أبنائها، بل أن يلي أمرها يهودي صهيوني من ألد أعدائها، من إخوة القردة والخنازير بتلك الثقافة الخاطئة التي ما تزال إلى اليوم قائمة، التي ما تزال إلى اليوم لها دعاتها ولها المبالغ من الأموال العامة التي ترصد لنشرها وتثقيف الأمة بها. وهذا في الماضي قبل انتشار المشروع القرآني نزلت ملزمة جمعوا فيها كل ما طرحه وتحدث به علماء البلاط وعلماء السوء من شد الأمة وتثقيف الأمة لتتقبل أي رجل يأتي ليلي أمرها، ليس فقط جاهل ظالم بل حتى يهودي صهيوني، ونزلوها للخطباء ليثقفوهم بها في دورة، لينطلق الخطباء والمرشدون بعد ذلك يثقف المجتمع بها. هذه الثقافة جنت على الأمة، هذه الثقافة هي التي جعلت من هذه الأمة تظلم، تقهر، تذل، تعيش تحت رحمة اليهود والنصارى. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا، أن كلمة هذا في قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كنت مولاه فهذا علي مولاه، هذا تعني أن هذا هو اللائق بهذه الأمة التي يراد لها أن تكون أمة عظيمة تتحمل مسؤولية عظيمة يناط بها مهام جسيمة. ثانيا، أكد أن الرسول يعبر في قوله من كنت مولاه فهذا علي مولاه، يعبر عن الله، لم يكن أكثر من مبلغ عن الله بعد نزول قول الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ثالثا، أكد أن أمريكا تريد أن يترسخ في مشاعرنا جميعا، في أذهاننا جميعا، أنها هي التي تملك أن تقول لنا هذا، وسيمشي هذا، أن تقول لنا هذا، أي هذا ولي أمركم، هذا من له الشرعية أن يحكمكم، وسيمشي هذا يوم أن ضيعنا قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مشيرا إلى الإمام علي هذا. لأن أمريكا وهي قادرة على أن تصنع خلخلة في داخل أي دولة وأن تغير بالسر أي زعيم، ولكنها تريد أن يترسخ في أذهان الشعوب أن أمريكا هي من لها الحق أن تحدد من يلي أمر أي شعب، أي وتعطي الشرعية لأي زعيم في أي دولة. رابعا، أكد أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أشار إلى علي، فإنه في نفس الوقت الذي يشير إلى شخص علي، إنه يشير إلى ولاية أمر الأمة، إلى ولاية الأمر المتجسدة قيمها ومبادئها وأهدافها ومقاصدها في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. فالإمام علي هو اللائق بهذه الأمة أن يكون لها قائدا وإماما معلما ومربيا، لأنه هو القريب من رسول الله، والرسول عندما قال فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، إنما كان مبلغا عن الله، إن الله مولاي، وهذا البلاغ استجابة له، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، اللهم اجعلنا ممن يتولاك ويتولى رسولك ويتولى الإمام علي عليه السلام ويتولى أعلام الهدى، ونبرأ إليك من أعدائك وأعداء رسولك وأعداء الإمام علي وأعداء أعلام الهدى، كما نسألك يا الله في الأخير أن ترحم شهداءنا وأن تشفي جرحانا وأن تفرج عن أسرانا وأن تنصرنا بنصرك، إنك سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر، الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر إسرائيل.
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي.
3: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، تؤدي الإيرادات الضريبية دوراً تنموياً هاماً، وتعتبر مصدراً أساسياً لتمويل المشاريع الخدمية والتنموية. فضريبة مبيعات القات وضريبة ريع العقارات تشكل 90% من الموارد المحلية، وتستخدم في تمويل المشاريع التنموية والخدمية والبناء الاجتماعي المنفذة حالياً في أمانة العاصمة والمحافظات، وفقاً للخطط المعتمدة من وزارتي المالية والإدارة المحلية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني

0: 60 دقيقة مجانية لما تشحن خطك ب60 وحدة أو أكثر. للتفاصيل ارسل عروض الأضحى إلى 211 مجاناً. وكل عام وأنتم بخير.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
5: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
6: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
6: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
8: سام اف ام، والعود أحمد.
9: سام اف ام من صنعاء تقدم
10: ما يطلبه المجاهدون.
11: يا

أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام وطيحة. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم، حياكم الله وعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف ألف خير ومنتصرين فاتحين بإذن الله، وحجاج زوار بعد زوال آل سعود وزوال الصهاينة.

وزوال المجرمين والمتصهينين. حياكم الله مستمعينا الكرام إلى برنامج ما يطلبه المجاهدون، الفترة العصرية المخصصة لكم أنتم أيها المستمعون، لتهانيكم لطلباتكم لسماع ما تحبون. أهلا وسهلا بكم. سأكون معكم أنا عمرو خالد، وسيكون معي الأستاذ وليد الأكوع في الإخراج.

سأتشرف باستقبال المكالمات على 01322653، وأيضا سأتشرف بقراءة الرسائل على 70921921.

طبعا اهلا وسهلا بكم وكل عام انتم بخير. في عيد الاضحى نقول لكم عيد مبارك وعقبال ما تضحوا بالمرتزقه والخونه وعقبال ما نعيد بانهزام الخونه والذليلين آل سعود ومن تحالف معهم ومن ساعدهم ومن أصبح عبدا ورهينة لهم. رأينا من أصبحوا عبيدا ورهائنا لآل سعود أهانوهم حتى في يعني في موتهم لا احترموا حرمال الموت ولا احترموا حرمال لأي شيء أهانوهم حتى في موتهم. لذلك نشاهد من هم عبيد لأولئك كيف اليوم يهانوا ويذلوا كما أهينوا وأذلوا من قبل وكما أهينوا وأذلوا أيضا من قبل على أيدي رجال الله في الجبهات في جميع الجبهات والثغور سواء سياسيا أو عسكريا أو إعلاميا أو اقتصاديا أو يعني حاربونا بجميع الأوراق وما فلحت معهم ولا ورقة بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بفضل القيادة الحكيمة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله.

يا سعدنا للمعارك والقتال، ويا سعدنا لقتل آل سعود والتنكيل بهم، وقد متشوقين هكذا مراعين. فقد توجيه واحد من القيادة الحكيمة ومن السيدة عبد الملك الحوثي سلام الله عليه، يعني توجيه واحد قال ألو قلنا لبيك وقاتلناهم بضراوتنا المعروفة وأهناهم بقوة الله سبحانه وتعالى وذليناهم وأريناهم الخزي والذل والعار والمهانة. هم قد جربوا لا عياد ولا رمضان ولا تصعيد ولا تخفيض ولا شيء أثنانا عن قتال أولئك المجرمين الصهاينة الظلمة الفجرة الذي لا احترموا لا حقوق الجار ولا حقوق الدين ولا حقوق يا وليد، تعرف زامل أعيادنا الجبهات القديم حق 2015 إذا هو موجود، أعيادنا الجبهات فيه زامل أعيادنا الجبهات للمنشد عيسى الليث، أول زامل عيدي في العدوان السعودي الأمريكي.

رسالة بتقول سلام الله عليكم، الله ينصر أخواننا في لبنان وإخواننا في إيران وجميع محور المقاومة زامل ولاية علي عليه السلام. طبعا مش مكتوب صاحب الرسالة، زامل ولاية علي عليه السلام يا وليد، زامل ولاية علي عليه السلام للمنشد عيسى الليث، اسمها كذا ولاية علي عليه السلام. طبعا نحن قريبين من يوم 18 من ذي الحجة، وهو اليوم الذي أعلن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إكمال الدين وإتمام النعمة بولاية أمير المؤمنين وقائد الوصيين وسيد الوصيين وقائد الغر المحجلين الإمام الولي ابن الولي الإمام علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه وأرضاه، والذي لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا أيش إلا منافق، إلا منافق يعني هكذا حديث نصي صريح واضح، لا يبغضك إلا لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. يلا نسمع الزامل.

رسالة أخرى بتقول عيدك مبارك أستاذ عمرو، وعيد مبارك للمخرج وجميع طاقم الإذاعة. معاكم والله الاسم شو واضح، أول مرة نقرأ الاسم هذا، حتى ما قدرتش إن أنا أقراها وانطقها. والمهم زامل من بقي بقى يعني صاحب الرسالة قد عرف الرسالة تهبب بالزامل. شكرا لك يا صاحب الرسالة، وكل عام وأنت بألف ألف خير.

0: اول اتصال. الو.
1: الو.
0: رحب.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بالمبدع نجم المبدعين الاستاذ عمرو خالد.
0: حيا بك علينا وعليك. الله يبارك فيك حبيبي.
1: من العايدين الفائزين السالمين الغانمين، كل عام وانت بألف خير وصحة وسلامة، وجميع الطاقم العامل في إذاعة سام اف ام.
0: علينا وعليك. الله يبارك فيك ويحفظك يا أخي. من معانا؟
1: معك علي شوقي مكين.
0: علي شوقي؟
1: نعم، من ذوي الاحتياجات الخاصة طبعا.
0: حيا بك، تفضل.
1: معنا مشاركة حول عيد الغدير.
0: تفضل.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا الكل يعلم أن الوهابيين أخفوا، بل يعني اندثرت عندهم، هم اندثر يوم الغدير وعيد الغدير. وعموما هذا على الشعب اليمني. عموما احنا ندخلهم بمسمع درامي، وإن شاء الله بإذن الله الرسالة تصل خاصة إلى الأمين الذين لم يقرأوا ولم يكتبوا.
0: تفضل.
1: المسمع يقول: ما هو ذا يسعيد؟ ما هو ذا الطماش؟ ما ذا القريع؟ هذا نكملنا إذا الأضحى. ما شان داري يا أحمد؟ لا والله ما أنا داري، ما هم خبر. أنا أضمن له القوارع حيث لهم صنع آلات الزيانة، ما هو ذا الخبر؟ لا إله إلا الله، يعني ما أنتش داري؟ لا والله ما أنا داري أخي، لا ترهق ليش أعصابي، قل لي ما هم خبر. يعني إذا أنا أسمع قوارع وطماش وبهجة وقال عادة عيد ثاني، قال عادة عيد الأكبر، ما هو ذا؟ يا أحمد يا أحمد، هذا فعلا عيد الأكبر، عيد الله الأكبر، عيد الغدير، عيد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وعلى وصيه. أيوه. وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. لكن يا أخي يا أحمد، إحنا لنا أكثر من 35 وأربع وزيادة عندنا 40 سنة ما سمعنا جبت الخبر. أيوة ومشي تسمعش. لولا الله سبحانه وتعالى هيئ لهذه الأمة وهيئ للشعب اليمني من يخرجها من الظلمات إلى النور. يخرجها من الظلمات إلى النور؟ يعني ما قصدك؟ يعني إن كنا في جهالة؟ أيوة كنا في جهالة عمياء. لكن سبب الجهالة العمياء ذيلا الوهابيين. كيف يعني؟ يعني الوهابيين يا أحمد حاولوا أن يطمسوا هوية فكرة أن الإمام علي أمير المؤمنين. يا رجال قالوا النبي صلى الله عليه وآله لما كان يحتضر، وكان النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يوصي، قد أوصابها قبل لا يموت، قد أوصابها في كامل قواها العقلية، قد أوصابها وهو يعني قبل ما يموت يمكن بأكثر من 6 أو 3 أشهر عندما قال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. عندما قال: أيها الناس، وأخذ يد علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه في 18 ذي الحجة ومروحين من مكة، قال: اجمعوا لي كتائب الإبل. ولما جمعوا له كتائب الإبل صعد النبي صلى الله عليه وآله وأخذ بيد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بن أمه ومن منزلة هارون منه، وقال: أيها الناس، بعد ما قرأ لهم الآية: اليوم أكملت لكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: أيها الناس، إن الله مولاكم وأنا مولاكم، وهذا علي مولاكم، فلا يتولاه إلا مؤمن صادق، ولا يبغضه إلا كافر منافق. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. فهمتاني يا أخي؟ أيوة فهمتك. وبعدين قال: لأني لا ألقاكم بعد عامي هذا، يعني خلاص النبي كان يودع وبلغ الرسالة، وكلهم بعدين قالوا: نشهد أنك رسول الله، أديت الأمانة وبلغت الرسالة. قالوا كلهم شهدوا بذلك. ولما أتت الوفاة إلى النبي توفى النبي صلى الله عليه وآله، قاموا انقلبوا عليه. من هم؟ ذيل الفساد الكفرة بن أمية، وعلى رأسهم يزيد بن معاوية. وانت داري ما حصل للإمام الحسن والحسين على يد ذلك الفسكة؟ وعند ابن الوهابين يقول لك رضي الله عنه. من هو رضي الله عنه ذي؟ معاوية، يزيد بن معاوية. الله يلأله ويجعله إن شاء الله في الدرك الأسفل من النار. خلاص فهمت الرسالة. يعني أن أمير المؤمنين علي هو ولي المؤمنين. اللهم إنا نتولاك ونتولى رسولك ونتولى أمير المؤمنين علي ونتولى الصالحين من بعدك وأتولى ونتولى سيدي ومولاي عبد الملك بن بدر الدين الحوثي وآلام الهدى. وإن شاء الله وصلت رسالتي لكم يا أخي أمر.
0: إن شاء الله وصلت رسالتك لكل المستمعين، وشكرا لك وتحياتنا لك يا علي.
1: وتحياتنا لك وتحياتنا للمبدعين المتميزين في إذاعة سام اف ام، وتحية وتقدير واحترام لحمود محمد شرف وعبد الله الحيفي، هؤلاء الرجال العمالقة اللي احنا نفخر بهم ونتشرف بهم، والله العظيم إذاعة سام لا تحلو إلا بهم.
0: الله يحفظك حبيبي، شكرا لك.
1: في أمان الله.
0: شكرا لك يا علي. هنا رسالة من اللواء الثالث، من مجاهدي اللواء الثالث سلام الله عليهم، قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتنا لكم يا من تبث روح المعنويات في المجاهدين، تحياتنا لكم من لواء من اللواء الثالث، من تحياتنا لكل مجاهدي اللواء الثالث. وأيضا هنا رسالة من محمد علي أحمد، قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهني كل المستمعين في إذاعة سام وأهنيكم يا طاقم الإذاعة، وشكرا لك يا محمد علي أحمد. وأيضا هنا رسالة من أنفال عز الدين، قالت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عيدكم مبارك يا إذاعة سام اف ام، تحياتنا لك يا أستاذ عمرو ويا أستاذ وليد، ونطلب زامل أعجوبة الزمن من أنفال عز الدين. شكرا لأنفال عز الدين.

رسالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا أستاذ عمر؟ وعيدك مبارك يا إذاعة سامع، عساكم من عوادة، وصلوا سلامي إلى أختك العزيزة الأستاذة بتول وعساها من عوادة. شكرا لكم يا أستاذة. لحظة، الرسالة، أنا الرسائل ذي بتقطعين طبعا، لا حاولوا لا تقطعوش الرسائل لو سمحتوا يعني.

تحياتنا لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الولي بن الولي، والله لا يحرمنا منه. يا رب يا الله يا رب اسمع منك يا بنت الكحلاني. نشيد حب علي للمنشد عبد السلام القحم. طبعا هذا التكملة للرسالة الأولى، بسبب أن الرسالة الأولى بيتقطعين، يعني بعض الرسائل بيتقطعين بيتقسمين بيوصلين بالتقسيط، رسالة بعد رسالة رسالة بعد رسالة.

رسالة بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعيدكم مبارك، وأهني كل المجاهدين الذي في الجبهة الدفاع عن حياض هذا الوطن، وأهني السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وأهني كل طاقم إذاعة سام اف ام وكل عريس وعروس بمناسبة هذه المناسبة من أكرم الضامري جبل ضامر قرية الشرف محافظة الحديدة. شكرا لك يا أكرم الضامري.

رسالة بتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهني سماحة المولى السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وأهني طاقم إذاعة سام اف ام، وأهني كل المجاهدين بمناسبة عيد الله الأكبر وبمناسبة عيد الأضحى المبارك. تقبلوا خالص تحياتي من أختكم فاطمة الوائلي، حياك الله يا أختي فاطمة.

أبو شموخ قال رسالتي للمرتد، قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا إذا عد سام اف ام، رسالتي للمرتزقة أنتم خنتم أرضكم ودينكم وعاركم ووطنكم بالريال السعودي، والله لن تفلحوا، صدقت. سلام الله عليك يا المجاهد أبو شموخ، شكرا لك.

تعاني مكانها. رسالة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعيدكم مبارك، لو سمحتوا طلعوا زامل محراب القلوب لعيسى الليل. شكرا لك يا مرسل الرسالة. محراب القلوب، محراب القلوب موجود يا وليد، محراب القلوب. إذن بإذن الله زامل محراب القلوب.

عدنا. ندى العباسي قالت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهني السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي وكل عام وهو بألف ألف خير إن شاء الله. من أختكم ندى العباسي من وصاب السافل. وزامل عيدك مبارك سيدي، وربي يحفظكم، وأيضا ربي يحفظ يا ندى، وشكرا لك.

رسالة غير مقروءة من محمد من محمد عبد الله من إب من محافظة إب، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم وأهني السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأهني الرئيس مهدي المشاط، وأهني العريس يونس غالب خالد بمناسبة الزفاف، وأنا أقول له ألف ألف ألف ألف مبروك، وشكرا لك وألف ألف مبروك لزميلك العريس.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: أخي المواطن، قبل أن تنجرف خلف كل رأي اسأل نفسك من المستفيد؟ لا تخدم العدو.
3: الجمعيات التعاونية تدير رأس المال الاجتماعي ليصب في مصلحة الفقراء قبل الأغنياء. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالتأكد من سلامة السلع الاستهلاكية التي تدخل عبر المنافذ الجمركية، وتتأكد من حصولها على الشهادات والتصاريح التي تضمن صلاحيتها للاستخدام. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
5: بصف لي المساله عشان افهم.
6: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
5: ما لها؟
6: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
5: وما
6: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أوهو.
6: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
7: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
5: قول عن القاهم
6: متواجدين على مدار الـ24 ساعة.
5: عاي أخلونا.
6: بالعكس، سوي فحصك وروح.
5: والنتائج
6: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الـ SMS.
5: أوهو.
6: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر. كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام، والعود احمد.

أهلا وسهلا بكم سمعين الكرام، عودة إليكم مجددا. وهنا رسالة من محبة القرآن تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عيد مبارك وكل عام وأنتم بخير، وكل عام أيضا وأنت بخير يا محبة القرآن. قالت: نهنئ جميع العاملين في الإذاعة بعيد الله الأكبر وبعيد ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام، ونطلب زامل عيد الجهاد المقدس لو تكرمتوا إن شاء الله. شكرا لش يا محبة القرآن.

رسالة من ماجد الأديب من إب مديرية القفر، قال نهنئ سيد الأمة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونهنئ العريس هشام هاشم السيد بمناسبة زفافه، ألف ألف مبروك.

زمل عيسى الليث الجديد تقريبا اسمها قال هذه الرسالة قال لو سمحت زمل عيسى الليث الجديد ان شاء الله باذن الله نفتح اخر زمل للمنشد عيسى الليث.

رسالة بتقول سلام عليك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهني سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة العيد وكل عام وهو بألف خير. شغل الزامل الجديد. أبشر من محافظة صعدة من عز الدين من محافظة صعدة.

رسالة من بنت الشهيد من محافظة الحديدة، قالت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير علينا وعليش يا بنت الشهيد. قالت تشتي زفت هنو عريس الشعب هنوله، تقريبا هذا زفة ما أعرفش لمن هي، أهم شيء إن هي قالت تشتي هذا الزف. بإذن الله إذا هي موجودة أبشري يا بنت الشهيد.

0: رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهنيكم يا أخي عمرو وأخي وليد بمناسبة العيد، ونحن أيضا نهنيك، وأهني أخي محمد علي بمناسبة زفافها الميمون. شكرا لك يا أخو محمد علي، أو شكرا لك يا أخت محمد علي، المهم ألف ألف مبروك للعريس، وشكرا للمرسل أخو العريس.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.
2: اضرب واعلق واحرق واكسب كبر المستقبل واطماعه، اضرب وارعب دمر فجر.
0: يا من عاهلي بيرسل يكون يفعل مسافة بين الكلمات، ما بنقدرش نقرأ، وترجعوا تقولوا ما نقدرش رسائلكم. احنا اي رسالة بتوصلنا بنقراها، بس بعضهن بيوصلين كيف اشرح لكم، ما بش مفارقة بين الكلمات، ما نقدرش نقراها، توصل رسالة واحدة طق، كيف نقراها؟ فارقوا بين الكلمات، كونوا افعلوا مسافة، اهمسوا المسافة اللي في نهاية اللوحة من جهة الأسفل، في أسفل اللوحة بعد كل كلمة وكلمة، السلام مسافة هكذا يعني.

رسالات تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نهني سيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي والقوات المسلحة سلام الله عليهم بعيد الأضحى المبارك أبو عاصم الأديب. حياك يا أبو عاصم من إب من القفر، حياك الله وحيا الله كل أهل القفر. اليوم أصحاب القفر بيشاركوا معنا واصل. طبعا كل التحايا لأهلنا في مديرية القفر محافظة

رسالة قالت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتنا لكم وتحياتنا لكل المجاهدين. ممكن زامل هامة الأرواح أمان يا وليد طلع، هامة الأرواح محمد المحفدي وعماد عنقاد أفضل زامل ليهدى لسماحة سيد المولى عبد الملك بدر الدين الحوثي. طبعا تحياتنا للمنشدين الرائعين محمد المحفدي والمنشد عماد عنقاد، تحياتنا ألف تحية.

المجاهد أبو معارك الأشموري قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول للمرتزقة راجعوا أنفسكم قبل ما يفوت الأوان، وقد أعذر من أنذر. فعلا قد فات الأوان يا أبو معارك، والآن ما بيننا وبينهم إلا حرب طاحنة، وما حرب ولا قتل، ما بش بيننا سلام ولا دين ولا خلاص. هم ما عاد اعتبروا، وإحنا ما عاد نعتبر.

بنت الحشيشي قالت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهني أبي وأمي وأخواني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والعافية، وأهني زوجي وأطلب زامل أكبر عبادة للمنشد عيسى الليل. شكرا للشاب بنت الحشيشي.

آخر رسالة بتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهنئكم وأهنئ الشعب اليمني وكل شعوب الأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين الله المولى عز وجل أن يعيده علينا بالخير والعافية والبركة، وأن تنهض الأمة وأن تستشعر المسؤولية. تحياتنا لك يا صاحب الرسالة، شكرا لكم، تشرفت بقراءة رسائلكم، والمعذرة والأسف من كل من لم نستطع قراءة رسالتهم أو من كل من لم تصلنا رسائلهم. شكرا لكم، تقبلوا خالص التحية من عمرو خالد الغرارة ومن المخرج المبدع وليد الأكبر.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة الدخل. المكلفون المعفيون من الضرائب هم الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي إجمالي قيمة مبيعاتهم السنوية أو إجمالي إيراداتهم السنوية مبلغ 20 مليون ريال. فإذا انطبقت عليك هذه الشروط فسارع إلى تقديم إقرارك الضريبي إلى مكتب هيئة البريد الواقع في منطقتك أو الإدارة الضريبية المختصة الواقع نشاطك في نطاقها للحصول على شهادة إعفاء مجانية. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: هذا العيد في سبق فون، الفرحة بزيادة مع عروض العيد من سبق فون. تواصلنا يكمل أعيادنا. 30% زيادة مجانية في باقات انتر 7 جيجا وانتر 15 جيجا وباقة يا بلاش 10 وبنفس السعر. لحظة، العروض ما خلصت. 60 دقيقة مجانية لما تشحن خطك ب60 وحدة أو أكثر. للتفاصيل ارسل عروض الأضحى إلى 211 مجانا. وكل عام وأنتم بخير.
4: سبفون، أصالة وتواصل.

0: والإدارية، كلية الشريعة والقانون، جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء، التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
2: الأوطان لا تبنى من الأعلى دائما، بل تبنى من القواعد، من المطابخ الصغيرة والورش البسيطة وغرف الخياطة المزدحمة بالأحلام. عندما يزدهر سوق الأسر المنتجة، يزدهر معه أماننا الاقتصادي، وتنخفض فاتورة الاستيراد، ويصبح مجتمعنا جسدا واحدا يشد بعضه بعضا. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
3: سام اف ام، والعود احمد.

الخامسة مساء في استوديوهات إذاعة سام اف ام، نشرة الأخبار الرئيسة والبداية بالعناوين. المقاومة تستهدف بنى تحتية للعدو الإسرائيلي في نهارية والكريوت. إيران تؤكد أنها لن تقبل أي اتفاق قبل ضمان حقوقها. تواصل الزيارات وتقديم القوافل للمرابطين في الجبهات بمناسبة عيد الأضحى. ولقاءات وأنشطة تحضيرية في العاصمة صنعاء والمحافظات استعدادا لإحياء ذكرى يوم الولاية. كانت لكم العناوين وإليكم التفاصيل، يقرأها عليكم هاشم الدرة واستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان تنفيذ سلسلة عمليات ضد أهداف للعدو الإسرائيلي استهدفت خلالها بنى تحتية في مستوطنتين نهارية والكريوت شمال حيفا المحتلة بصليات صاروخية، كما استهدفت تجمعا لجنود الاحتلال في مهبط مروحيات بمستوطنة شلومي بمسيرة انقضاضية. وأكدت المقاومة استهداف تجمعات لجنود وآليات العدو في بلدة البياضة بصليات صاروخية، إضافة إلى استهداف دبابة ميركافة بصاروخ موجه وتحقيق إصابة مؤكدة. وأشارت المقاومة إلى أن عملياتها تأتي في إطار التصدي للعدو والرد على انتهاكاته المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. استشهد شاب اليوم جراء تعرضه لإطلاق نار من قوات العدو الإسرائيلي قرب الجدار الفاصل المقام على أراضي بلدة الرام شمالي مدينة القدس المحتلة، وفق ما أفاد به المركز الفلسطيني للإعلام. وفي غزة واصلت قوات العدو خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم 234 توالياً عبر القصف المدفعي وإطلاق النار وعمليات النسف شرقي القطاع. أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أن طهران لن توافق على أي اتفاق قبل ضمان حقوق الشعب الإيراني، مشددا على أن المفاوضات تدار من منطلق أو من منطلق تحقيق مكاسب ملموسة لا الاعتماد على الوعود والتصريحات. ودعا قاليباف في تصريح له اليوم إلى الحفاظ على الوحدة الداخلية ومواجهة الضغوط الاقتصادية والإعلامية، مؤكدا أن الأولوية تتمثل في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية. وأكد مساعد قائد حرس الثورة الإسلامية للشؤون السياسية يد الله جافاني أن إيران تتفاوض مع أو من موقع القوة، مشيرا إلى جاهزية البلاد للرد على أي تصعيد جديد. نفذت قيادات محلية وتنفيذية ووجهاء وشخصيات اجتماعية من محافظات إب وصنعاء وصعدة زيارات عيدية للمرابطين في جبهات الضالع ومأرب وجيزان بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وقدمت لهم قوافل وهدايا دعما لصمودهم وتقديرا لتضحياتهم. وشملت الزيارات مرابطي اللواء 153 في منطقة حمك بمحافظة الضالع ومنتسبي اللواء الأول صماد في الضالع وقعطبة، حيث تم تقديم قوافل عيدية ضمت مواشي من الأبقار والأغنام والإبل إلى جانب مواد غذائية وهدايا متنوعة وجعالة العيد. كما زارت قيادات من مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء المرابطين في محور رغوان بمحافظة مأرب، وقدمت لهم هدايا عيدية ونقلت إليهم تهاني القيادة الثورية والسياسية بمناسبة العيد. وفي محافظة صعدة سير أبناء مديرية الظاهر الحدودية قافلة عيدية للمرابطين في جبهة جيزان تضمنت مواشية وفواكه وعسلا وسمنا بلديا وجعالة العيد. وأكد المشاركون في الزيارات والقوافل أن هذه المبادرات تجسيدا للتلاحم بين المجتمع والمرابطين في الجبهات، فيما جدد المرابطون استعدادهم لتنفيذ مهامهم ومواصلة الدفاع عن الوطن وإسناد القضية الفلسطينية.
تشهد العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة فعاليات ولقاءات ومهرجانات تحضيرية في إطار الاستعداد لإحياء ذكرى يوم الولاية بمشاركة قيادات محلية وتعبوية وشخصيات اجتماعية. وفي هذا السياق أقيمت في مديرية خدير بمحافظة تعز فعالية تحضيرية بمشاركة ممثلين عن مديريات سامع وحيفان والصلو، أكدت أهمية إحياء المناسبة باعتبارها جزءا من الموروث الإيماني للشعب اليمني. وفي محافظة صنعاء دشنت بمديرية سنحان وبني بهلول أنشطة إحياء الذكرى بفعالية خطابية، كما نظمت مهرجانات وأمسيات ثقافية في عدد من عزل مديرية بني حشيش، ركزت كلماتها على أهمية المناسبة والدعوة للاحتشاد في الفعالية المركزية. وفي محافظة عمران ناقش لقاء تحضيري موسع بمديرية السودة الترتيبات الجارية لإحياء الذكرى، مؤكدا أهمية المشاركة الواسعة واستلهام الدروس والقيم من سيرة الإمام علي عليه السلام. وأكدت الفعاليات واللقاءات أهمية التفاعل مع برامج إحياء ذكرى يوم الولاية وتعزيز الوعي بقيمها ودلالاتها الدينية والإيمانية. انتهت النشرة، وإليكم تذكير بأهم العناوين. المقاومة تستهدف بنى تحتية للعدو الإسرائيلي في نهارية والكريوت. إيران تؤكد أنها لن تقبل أي اتفاق قبل ضمان حقوقها. تواصل الزيارات وتقديم القوافل للمرابطين في الجبهات بمناسبة عيد الأضحى. ولقاءات وأنشطة تحضيرية في العاصمة صنعاء والمحافظات استعدادا لإحياء ذكرى يوم الولاية. مستمعينا الأكارم، كانت تلكم نشرتنا لهذا اليوم. إلى أن نلقاكم في نشرات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: 31 من ايار مايو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار احداث هذا التاريخ في الاعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015 استشهد 5 مواطنين من ضمنهم امرأتين احداهما حامل، واصيب 10 بغارات استهدفت منزل الشيخ عابد ابو خضارة في منطقة الخفجي بسحار بصعدة. كما شن العدوان 4 غارات على منطقة المزرق في حرب، وارتكب جريمة إبادة جماعية بحق أسرة في منطقة العطفين بكتاف، واستشهد 23 فرد غالبيتهم نساء وأطفال. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 استهدف العدو محافظة صعدة بأربع غارات، وشن غارتين على بنك الإنشاء والتعمير في المدينة وغارتين على محكمة صعدة، واستهدف مديرية حيدان بغارتين. كما استشهد 7 مواطنين بينهم مدير مركز حماية الطفولة بحجة جراء غارات للعدوان عليها، وشن سلسلة غارات على عقبة لودر بأبين، واستهدف بعدة غارات مشروع المسبح الأولمبي وفندق المنتخبات الوطنية بصنعاء، وخلف أضرار مادية كبيرة في المنشآت المستهدفة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 شن طيران العدوان عدة غارات على قلعة القاهرة للمرة الخامسة، وشن سلسلة غارات على القصر الجمهوري والأمن المركزي بنفس المحافظة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 انتشل مواطنون في تعز 5 جثث لمجندين تابعين للعدو في وادي المدام بعد اكتشاف قبورهم يظهر عليها مظاهر الإعدام رميا بالرصاص والدم.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 استشهد 4 مواطنين وأصيب أكثر من 18 آخرين جراء استهداف المرتزقة بالقصف المدفعي والصاروخي ومختلف أنواع الأسلحة الرشاشة حي الزهور بمديرية الحالي في الحديدة، ما أدى لوقوع أضرار في الممتلكات العامة والخاصة من منازل ومزارع المواطنين، وتضرر الممتلكات العامة في خروق متواصلة ومستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن العدوان غارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف، فيما استهدف العدو بقصف صاروخي ومدفعي قرى آهل بالسكان في مديرية منبه الحدودية، ما أدى لوقوع أضرار مادية واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان 3 غارات مستهدفا مناطق متفرقة من مديرية حرض بمحافظة حجة، وفي مارب شن العدوان 17 غارة على مديرية صرواح، وشن 5 غارات أخرى على مديرية مجزر، ما أدى لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 استشهد مواطن وأصيب آخر نتيجة قصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو في مديرية منبه الحدودية، فيما شن العدوان غارتين على مديرية شدا بمحافظة صعدة، وشن 22 غارة مستهدفا مناطق متفرقة من مديرية صرواح، واستهدف بتسع غارات أخرى مناطق متفرقة من مديريتي مدغل ورحبة بمحافظة مارب، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 استشهد مواطنين 2 نتيجة انفجار لغم من مخلفات العدوان في قرية شجن بمديرية الدريهمي في الحديدة، فيما ارتكب العدوان 41 خرقا في الحديدة، بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية، وتضمنت الخروقات هجومان لطيران العدو التجسسي في حيس وتحليق مكثف، بالإضافة إلى قصف مدفعي وبمختلف الأنواع الأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 46 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 10 خروقات بالقصف المدفعي و36 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 شن الطيران الأمريكي والبريطاني عدوانا جويا بعدد من الغارات على مبنى الإذاعة في مديرية الحوك في محافظة الحديدة، ما أدى لاستشهاد 16 مدني وإصابة 35 آخرين. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 أطلقت القوة الصاروخية صاروخ باليستي على نجران المحتلة في إطار حق الرد على خروقات العدو، كما تمكن الأبطال المجاهدون من استعادة عدة مواقع كان الغزاة والمرتزقة تقدموا فيها بعد زحوفات وخروقات للهدنة في منطقتي وقز والبيضاء في المصلوب، وكبدوا المرتزقة خسائر فادحة بأرواحهم وعتادهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 قتل 45 مرتزقا وتم تدمير 7 آليات خلال صد زحفهم في منطقة عسيلان شبوة بعد كسر زحفهم في منطقة الصفراء في عسيلان، وسقط قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذت قبائل الشولان بالتعاون مع أبناء القبائل المجاورة عملية اقتحام نوعية تمكنوا خلالها من تطهير عدة مواقع وتكبيد العدو خسائر فادحة في المتون بالجوف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت المدفعية موقع العشب عدة قذائف مدفعية في نجران، كما استهدفت تبة تمركز القناصين ومرابض المدفعية في موقع الحمر، ما أدى إلى هروب جماعي للسعوديين، كما دكت المدفعية موقع الجيش السعودي بمرتفعات رجلة بنجران، واستهدفت دبابة سعودية في موقع الفواز بصاروخ موجه وقتل وأصيب من عليها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أسقطت الدفاعة الجوية طائرة أباتشي ومقتل طاقمها بجحفان في جيزان، في حين تم إسقاط طائرة استطلاع نوع CH-4 في الجوازات قبالة منفذ علب بعسير. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 صد الأبطال المجاهدون زحفا على التبة الحمراء والمواقع المجاورة، وسقط العشرات قتلى وجرحى بينهم قيادات وقائد سرية الهجوم، كما نفذ الأبطال عملية إغارة خاطفة على موقع العدو في جبل قيس بجيزان، وسقط على إثرها قتلى وجرحى، وأفشل الأبطال المجاهدون زحفا للعدو في الأجاشر وكبدوه خسائر كبيرة في الأرواح، وتم تفجير آلية قبل أن يلوذ المرتزقة بالفرار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 نفذ سلاح الجو المسير عملية هجومية بطائرة قاصف توكي على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله.
4: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 وفي إطار الرد على جريمة العدو الأمريكي البريطاني في الحديدة وانتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، نفذت القوة الصاروخية والقوة البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية آيزنهاور في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة. وأكدت القوات المسلحة أن الجرائم الأمريكية لن تثنيها عن أداء واجبها الديني والإنساني في نصرة وإسناد الشعب الفلسطيني، مؤكدة استمرار عملياتها حتى وقف العدوان والحصار على غزة.
5: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. صدق الله العظيم. شن العدوان الأمريكي البريطاني خلال الساعات الماضية عددا من الغارات على العاصمة صنعاء ومحافظات صنعاء والحديدة وتعز، وقد توزعت الغارات على النحو الآتي: 4 غارات على العاصمة صنعاء وقد أدت إلى وقوع جريح واحد، 2 غارات على محافظة صنعاء، 2 غارة على منطقة حيفان بتعز، 6 غارات على محافظة الحديدة توزعت كالتالي: 2 غارة على ميناء الصليف، 2 غارة على مبنى الإذاعة، 2 غارة على معسكر غليفقة، 2 غارة على بيت علي محسن وعلي عبد الله صالح. وقد أدت الغارات على الحديدة إلى وقوع 16 شهيداً و41 جريحاً، منهم شهداء وجرحى من المدنيين في الغارات التي استهدفت مواقع مدنية كمبنى إذاعة الحديدة أمام مستشفى الثورة وخفر السواحل في ميناء الصليف، ليبلغ إجمالي الشهداء والجرحاء من المدنيين والعسكريين 58 شهيداً وجريحاً. وقد أدت الغارات إلى تضرر مبنى إذاعة الحديدة وكذلك مبنى خفر السواحل في ميناء الصليف، بالإضافة إلى تضرر عدد من السفن التجارية في الميناء. وهذا يمثل استهدافاً واضحاً للأعيان المدنية وانتهاكا سافرا لكل القوانين الدولية وجريمة حرب مكتملة الأركان. وعلي وردا على هذه الجرائم وفي إطار الرد على العدوان الأمريكي البريطاني واستمرارا في الانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني، نفذت القوة الصاروخية والقوة البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية مشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية إيزنهاور في البحر الأحمر، وقد نفذت العملية بعدد من الصواريخ المجنحة والبالستية، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في الرد المباشر والفوري على كل عدوان جديد على الأراضي اليمنية، وذلك باستهداف كافة مصادر التهديد وكل الأهداف المعادية الأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي. إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن جرائم العدوان الأمريكي البريطاني لن تثنيها عن أداء واجبها الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني، وأن عملياتها مستمرة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 23 من ذي القعدة 1445 للهجرة، الموافق 31 من مايو 2024، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. بدأنا في سلسلة حلقات حول موضوع مبدأ الولاية الإلهية أو الولاية بالمفهوم القرآني، وتحدثنا عن أن هذا المفهوم يتعرض لحملة إعلامية شرسة من الماكينات الصهيونية وأدواتها من المنافقين، وفي الواقع لا يشن صهاينة وأدواتهم على مفهوم معين إلا وله خطورة كبيرة على مصالحهم وعلى أهدافهم وخططهم. وبدأنا في البداية بنقول أن هؤلاء عندما يشنعوا على مبدأ الولاية هم يتناقضون مع أنفسهم، لأنه بعيدا عن قضية بالمفهوم القرآني، الولاية بالمفهوم العام كل البشر يمارسونها مسلم وغير مسلم، لا يوجد أحد على وجه الأرض إلا وهو يوالي جهة ويعادي جهة ويحب جهة ويكره أخرى. وهذا المسألة كما تحدثنا عنها هي مسألة فطرية يمارسها كل البشر، وهكذا هي المبادئ الدينية المهمة لها جذور فطرية. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فهذا مسألة مهمة جدا يعني، ومهمة للغاية أن نستوعبها. بعد قلنا بما أن الجميع يوالي ويعادي، لكن الفرق أين؟ فقلنا أن الفرق في المنطلقات، البعض يوالي ويعادي من منطلق حزبي، منطلق وطني، منطلق قومي، منطلق عرقي، منطلق قبلي، منطلق. وبالنسبة لمن يتحرك مع الله وفي سبيل الله وعلى أساس القرآن الكريم، ينبغي أن يكون ولاءه وعدائه إلهي في سبيل الله، فليقاتل في سبيل الله، لأن كما قلنا أن الله هو المالك الحقيقي لنا، وهو من خلقنا، وهو من يستحق أن نعادي ونوالي من أجله، لأنه هو المالك لنا، هو ربنا، هو خالقنا، هو الرحيم بنا، هو القادر على هدايتنا، هو الذي يعرف من هم أعداءنا ومن هم أصدقاءنا يعني. وعلى الله قصد السبيل والله أعلم بأعدائكم إن علينا للهدى، يعني هذا مسألة مرتبطة بالله. وبعدها قلنا ما هي مكاسب أن ننطلق في سبيل الله، ما هي مكاسب أن ننطلق في سبيل الله، عن قضية الانطلاق في سبيل الأشياء الأخرى. إحنا بنقول إحنا بننطلق في سبيل الله، البعض بيقول في سبيل الوطن، البعض بيقول في سبيل القومي، البعض بيقول في سبيل القبيلة، في سبيل الحزب. نشوف ما هي المكاسب التي سنجنيها عندما ننطلق في سبيل الله، في سبيل الله رب العالمين. وهذا هو موضوع حلقة اليوم، ما هي مكاسب أن ننطلق في سبيل الله؟ لما بنقول أن ضروري نوالي ونعادي في سبيل الله ومن أجل الله، المكسب الأول يا أخوة استجابة لله رب العالمين. والاستجابة لله رب العالمين نتائجها ومردودها هو الفوز في الدنيا وفي الآخرة، الفلاح، الرعاية الإلهية. عندما تتحرك على أساس توجيهات الله، الله يؤيدك ينصرك، ولا ينصرن الله من ينصره، الله سبحانه وتعالى يجزيك الجزاء الأوفى في الدنيا وفي الآخرة، الله سبحانه وتعالى يؤيدك، الله يعزك، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. لاحظوا احنا في اليمن عندما انطلقنا وسكفنا الأعلى في سبيل الله، لو انطلقنا وسكفنا الأعلى في سبيل الوطن، يعني مثل ما بيقولوا العفافيش الذي بيسموا نفسهم وطنيين، الوطن أولا، بقية تصير ملح بقية الأوطان، أهم شيء وطني، سكفي الأعلى وطني. طيب عندما انطلقنا في سبيل الله، هل اعتز وطننا أو لا أهين مثل ما كان مهانا في عهد القوى الظلامية السابقة، العفافيش والإصلاح وغيرهم؟ هل علمنا ارتفع ولا انخفض؟ هل اليمني رفع رأسه ولا خفض رأسه؟ عندما انطلقنا لله وفي سبيل الله، ولم ننطلق على أساس جغرافي، يعني ضربنا خارج الجغرافيا وأصبحنا عالميين بعالمية القرآن الكريم وهذا طبيعة القرآن الكريم، هل اعتزينا؟ اعتزينا يا أخوة. ما قد حصل في التاريخ أن يرتفع علم اليمن مثل ما ارتفع في تي السنة، ما قد حصل في التاريخ أن يرفع اليمني رأسه لا في الجاهلية ولا في الإسلام مثل ما ارتفع رأسه في هذا المرحلة، ما قد حصل في التاريخ أن يعرف اليمن في العالم كله مثل ما عرف في هذا المرحلة. كنا كيمنيين مجهولين حتى عند أنفسنا، يعني كنا نعيش الحالة الدونية في مرحلة عفاش وعلي محسن وحزب الإصلاح، القوى الظلامية السابقة. إذن عندما اعتزينا بالله، هل منسوب الفخر الوطني حقنا ارتفع ولا انخفض؟ ارتفع يا أخوة في سبيل الله، يعز وطننا ويعز بلدنا ويعزنا ويرفعنا الباري للسماء، يعني لاحظتوا كيف؟ فالمكسب الأول في سبيل الله رب العالمين، عندما ننطلق على هذا الأساس من أجل الله، الله سبحانه وتعالى بيرفع قدرنا وبيعزنا وبينصرنا في الدنيا وفي الآخرة. ما هو المكسب الثاني أيضا؟ المكسب الثاني في سبيل الله عنوان نضمن الإحسان لكل البشرية ونتجرد من الأنانية. لما نجي لبقية العناوين، لا تخلو من الأنانية. الذي بيرفع سقفها الأعلى بيعتبرها الوطن مثلا في سبيل الوطن، مثل ما بيقول ميكافيلي، في سبيل الوطن الغاية تبرر الوسيلة، يعني أهم شيء وطني طز في أوطان الآخرين، أنانية. يعني القرآن العظيم والإسلام العظيم إلى جانب أنه يدعوك إلى أن تحترم أبناء بلدك وتحبهم وتنطلق لبناء بلدك على أرقى ما يكون، هو أيضا يدعوك أيضا لأن تهتم بالمستضعفين وفي العالم بأكمله، رحمة للعالمين. ما قالش مبلغ رحمة لوطنك بس، هكذا الدين يا أخوة. الله في القرآن العظيم يدعوك أن تبذل روحك ونفسك في سبيل الله من أجل المستضعفين في العالم كله. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. الإسلام مثل ما بيهمه وطنك بيهمه وطن الآخرين، لاحظتوا كيف؟ مثل ما بيهمه المستضعفين عندك بيهمه المستضعفين في الآخرين، لاحظتوا كيف؟ في سبيل الله عنوان واسع، لأن الله خلق البشر أجمعين يعني، وبيهمه هداية الناس أجمعين، وبيهمه أن يكون رحمة للعالمين. صحيح هناك أولويات في التنفيذ، إذا بدأت أنت انطلقت من اليمن هناك أولويات معينة، لكن فرق ما بين قضية الأولويات والحصر، لاحظتوا كيف؟ فهنا ينبغي أن نستوعب يا أخوة أهمية أن نستوعب بأنه في سبيل الله بيجعلك إنسان لست أنانيا. شوفوا كيف وقفنا مع أبناء غزة، لو بنفكر بعقلية جغرافية محدودة، أن احنا بنقول احنا حانمين في روحنا، عاد احنا حانم في غزة، وقفنا مع المستضعفين في غزة، الله سبحانه وتعالى يعالج مشاكل عندنا احنا. يعني الذي يوقف لله الله يرعاه هو، يعني توقف لله مع أخوتك ولو في مكان آخر، الله يدفع عنك مشاكل داخل عندك يعني، ويعينك ويوفق بلدك. وسنجد بإذن الله، ستلحظوا بإذن الله نقلات كبيرة بعد هذا الموقف الإيماني. إذن أيضا مكسب آخر من مكاسب في سبيل الله، أنه هدف كبير لا يقبل التأطير الضيق. هدف كبير لا يقبل التأطير الضيق، لاحظتوا كيف؟ لا يقبل التأطير الضيق. الإسلام العظيم بيجعل الأهداف كبيرة، ما تأطر في حدود ضيقة. بيسألوا السيد عبد الملك أحد الصحفيين، بيقول ليش ما تتحولوا إلى حزب سياسي؟ قال الحزب له حدود وقيود، وإحنا حدودنا حدود القرآن الكريم رحمة للعالمين. يعني ليش يا أخوة بيظهروا زعماء العرب وطنيين يعني محدودين ضمن إطار جغرافي وطني، بينما ترامب ونتنياهو بيظهروا عالميين؟ ترامب بيقول على سوريا أن تفعل كذا كذا، على اليمن أن تفعل كذا كذا، على كوريا أن تفعل كذا، على الصين عالمي، لاحظتوا كيف؟ بينما المفترض أن يكون عالمي وإطاره أوسع هو إحنا يا أخوة. إحنا كنتم خير أمة أخرجت للناس. من الذي يكفل لنا أن تكون نظرتنا عالمية؟ عندما نتحرك في سبيل الله ويكون عنواننا واسع، ما هوش مؤطر بجغرافيا، بحزب، بمذهب معين، بعرقية معينة، بقبيلة معينة، لا لا لا، يعني عالمي، هدف كبير يعني، عنوان واسع، عنوان واسع. طيب مكسب آخر وأخير في هذا الحلقة، ولا المكاسب كثيرة ما بلا، بس بندي بعض المكاسب من أجل نستوعب قيمة مثل هذا العنوان المهم أن ننطلق في سبيل الله. مكسب آخر، الهدف الكبير لا يمكن أن يكبل طاقاتك وإبداعاتك. يعني لما يكون هدفك في الحياة مثلا كنموذج عشان نفهم، يكون هدفك تحصل على شهادة بكالوريوس، كيف عتكون طاقتك في 4 سنوات؟ طاقة كبيرة جدا تصير وجي وكل شيء، لما أول ما تحصل على شهادة البكالوريوس إيش الذي يحصل على طول طاقتك؟ وإيش هتخمد وتنتهي؟ ليش كنت حصلت على الهدف الكبير الذي في نظرك؟ وفي مرحلة قد يكون هدف كبير لكن أول ما توصل يتحول لقيد يكبلك، لكن لما يكون هدفك في سبيل الله، رضا الله، من أجل الله، هل يمكن في يوم من الأيام تقول والله إلى هنا وكفى؟ لا، عندما يكون الهدف من أجل الله معناها ما تتوقف طاقتك وإبداعاتك إلا وقدك في القبر يعني ميت. وقل ربي، قدها النبي صلوات الله عليه وعلى آله، وقل ربي زدني علما. فلما يكون الهدف كبير، الهدف الكبير هذا هو الذي يفجر الطاقات والإبداعات وبشكل مستمر، ما يمكن يجي يوم من الأيام يقول خلاص إلى هنا وكفى انتهيت، لا. والذين اهتدوا زادهم هدى، وقل ربي زدني علما، وقدها مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. إذن إلى هنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
2: قرآنيون.
0: قرآنيون.
3: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: سام اف ام. كل عام وأنتم بخير.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يهدينا بكتابه المبارك، ونأمل إن شاء الله أن يحذر الناس في يوم العيد من إحيائه بالمعاصي، من الترفيه بطريقة خاطئة وليس بطريقة صحيحة، مع أننا في مرحلة معروفة، يعني مرحلة مآس لهذه الأمة ومحن لهذه الأمة، لكن أجمل ما في العيد هو الشكر لله والتقدير لنعمة الله سبحانه وتعالى أن وفقنا. العيد هو عيد بهذه المناسبة سعادة بما من الله به، بما وفق له، بما أعان عليه، بما هيأ لنا من أسباب الخير والفلاح والتقوى والصلاح، ونتجه إلى الله سبحانه وتعالى بالشكر.
2: سام اف ام، عيدكم مبارك.

0: بسام اف ام. كل عام وأنتم بخير،
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يهدينا بكتابه المبارك. كما أتوجه إليكم جميعا، إلى كل أمتنا الإسلامية، إلى كل شعبنا العزيز، إلى إخوتنا المرابطين في كل الجبهات، في جبهات بلدنا وفي خارج بلدنا، في كل الجبهات التي نجاهد فيها في سبيل الله سبحانه وتعالى ونتصدى فيها للطغاة المستكبرين والظالمين، أعداء الله وأعداء الأمة وأعداء الإنسانية. توجه إلى الجميع بالتهاني والتبريكات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده على أمتنا بالعزة والكرامة والنصر والفلاح وصلاح الشأن.
2: سام اف ام، عيدكم في جبهاتكم نصر مبارك.

0: وسام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: انا عبدك، عبدك، لا حول لي ولا قوة الا بك، لا ادفع عن نفسي من الشر الا ما دفعت انت عني، ولا املك ولا اكسب لنفسي من الخير الا ما اعطيتني، وما توفيقي الا بك في كل شأن امري وحياتي، ووجودي بيدك كل شيء، أنت الذي مصيري إليك وحسابي إليك وجزائي إليك. أنا عبدك الذي أرجوك والذي أفتقر إليك في كل شيء. أنا عبدك الذي أرجوك والذي أفتقر إليك. أمن.

0: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.
1: اللهم إني أعوذ بك من مخالفة الهدى وسنة الغفلة وتعاطي الكلفة.
2: اللهم إني أعوذ بك من مخالفة الهدى وسنة الغفلة

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان الصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. ووصلنا أحبة الكرام في حلقتنا السابقة إلى الآية الثالثة من سورة الرعد. كما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، نسأل الله أن يجعلها نورا في صدورنا وطريقا توصلنا إليه وقربة

0: أي بعضها مجاور لبعض، وفيها شجر يثمر أو شيء من البقول، وجنات من أعناب. جمع إشارة إلى أنواع العنب الكثيرة، وزرع ونخيل صنوان. إذا كان أصل النخلة واحداً وطلع من ذلك الأصل ساقان فهما صنوان، تثنية صنو، وكل واحد منه صنو للآخر، فإذا كانوا ثلاثة فهم صنوان جمع صنو، والذي في الآية جمع صنو. وغير الصنوان أي نخيل أصل كل واحدة واحد وساقها واحد، أي نخيل أصل كل واحدة واحد وساقها واحد. أما صنوان مثل ما ذكرنا، إذا كان أصل النخلة واحدا وطلع من ذلك الأصل ساقان فهما صنوان، تثنية صنو، وكل واحد منهما صنو للآخر، فإذا كانوا ثلاثة فهم صنوان جمع صنو، والذي في الآية جمع صنو. يسقى بماء واحد، فيكون أكلها مختلفا في الجودة مع أنهما متجاورتان، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، فتلك الأراضي المتجاورة والجنات والأعناب فضل بعضها على بعض فيما تفيده من المأكول، دليل على قدرته وعلمه وسعة فضله. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، فأما المعرضون فلا حجة لهم في الجهل، لأنهم معرضون، سواء منهم من أنكر البعث بعد الموت أو جعل لله ندا لا يخلق شيئا، أو جحد الخالق ونسب الحوادث إلى الطبع. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. المعنى أحبتي الكرام، تأملوا معي: وإن تعجب فعجب قولهم، فهو يستحق أن تعجب منه، لأنهم يعترفون بأن الله خلقهم وخلق السماوات والأرض وسائر ما عدده من الآيات، ومع هذا كله ومع ما قد شاهدوا من دلائل قدرته يقولون: أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، إنكارا منهم لوعد الله أنه يخلقهم بعد ما تبلى أجسادهم خلقا جديدا، ونفيا للحياة بعد الموت. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم. الأغلال هي ما يقيد ويجعل في العنق واليدين يجمعها، ما يجمع العنق واليدين، الأغلال في أعناقهم. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي باقون لا يموتون. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن أحبتي الكرام، أجارني الله وإياكم من النار ومن أصحاب النار. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويستعجلونك بالسيئة، أي يطلبون تعجيل العذاب تعنتا، أي إن كنت صادقا فعجل علينا العذاب الذي تعدنا على الكفر، قبل الحسنة، قبل رحمة الله ومغفرته وهداه إلى الفوز بالجنة والنجاة من النار التي كان ينبغي لهم أن يطلبوها. وقد خلت من قبلهم المثلات، قد مضى من قبلهم من عذاب المكذبين للرسل ما هو عبرة لهؤلاء. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، مع ظلمهم واستحقاقهم لتعجيل العقاب، فهذه المغفرة ترك المعاجلة بالعقاب عند وقوع الظلم، فهو سبحانه حليم لا يعجل، وكانت مغفرة بالنسبة للمدة التي لا يعاقبون فيها. وإن ربك لشديد العقاب، أي حين يريد أن يعاقب في الدنيا والآخرة كما عجل عذاب الأمم الخالية بعد إمهالها، فهو يمهل ولا يهمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا وأن يجعلنا من أهل رحمته ومغفرته وممن يستحق رحمته ومغفرته بحوله وقوته. بهذه الآية أحبتي الكرام أختم حلقتنا يومنا هذا، سائلا من الله أن ينفعنا بما سمعنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله، وحلقة جديدة. أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزن ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك

فلجه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكره وذكراه وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازياً أو مرابطاً في داره أو تعهد خالفيه في غيبته

أو أتبعه في وجهه دعوى أو رعى له من ورائه حرما فعوضوا من فعله عوضا حاضرا.

واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الآن أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: أنا عبدك عبدك، لا حول لي قوة إلا بك، لا أدفع عن نفسي من الشر إلا ما دفعت أنت عني، ولا أملك ولا أكسب لنفسي من الخير إلا ما أعطيتني، وما توفيقي إلا بك في كل شأني وأمري وحياتي، ووجودي بيدك كل شيء، أنت الذي مصيري إليك وحسابي إليك وجزائي إليك. أنا عبدك الذي أرجوك الذي أفتقر إليك في كل شيء. أنا عبدك الذي أرجوك الذي أفتقر إليك.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: أخي المواطن، العدو لا يحتاج إلى جيوش إن استطاع أن يغزو عقولنا. احذر التضليل.
3: مع الجمعيات التعاونية يصبح كل حقل أخضر، وكل حرفة مصدر دخل كريم ومستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يعزز فاعلية السياسات الضريبية والجمركية، يسهم في مكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
5: هذا العيد في سبق فون، الفرحة بزيادة مع عروض العيد من سبق فون. تواصلنا يكمل أعيادنا. 30% زيادة مجانية في باقات انتر 7 جيجا وانتر 15 جيجا وباقة يا بلاش 10 وبنفس السعر. لحظة، العروض ما خلصت. 60 دقيقة مجانية لما تشحن خطك ب60 وحدة أو أكثر. للتفاصيل ارسل عروض الأضحى إلى 211 مجانا. وكل عام وأنتم بخير.
0: سبفون، أصالة وتواصل.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام والعود احمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
2: منذ طوفان الأقصى،
3: since الأقصى فلود
2: began، اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
3: يمن has been writing its resistance history.
4: سام FM من صنعاء تقدم.
2: حارس الازدهار الأمريكي،
3: from the US prosperity guardian،
2: إلى اعتراف أدمج فشل.
4: الحقيقة
2: من عمق إلى الإعلام الدولي
4: بلسان. الحقيقة بلسانين، إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
3: اليوم today العزف الإسرائيلي
2: بلغ ذروته، فلم يعد
3: يستهدف
2: المطارات والمصانع
3: والمستشفيات.
2: الحارس الازدهار الأمريكي،
3: from the US prosperity guardian،
4: الحقيقة بلسانين.
5: على خرائط السياسيين ترسم الخطوط بالألوان، خط أخضر وآخر أزرق، واليوم الخط الأصفر. خطوط تظنها العيون الساذجة حدودا للأمان، لكنها في الحقيقة مخالب جغرافيا جائعة تتقدم كل ليلة لتلتهم لحم الخيام وأجساد الساكنين. On politicians' maps, lines are drawn in different colors, green, blue, and now yellow. To some, they appear to be safety zones, but on the ground, they resemble the advancing clouds of a hungry geography, moving night after night, swallowing refugee tents and the lives within them. قبل 7 أشهر قيل لأهل غزة إنكم بعيدون عن دائرة النار، واليوم استيقظوا ليجدوا أن الاحتلال قضم 60% من مساحة القطاع، وحشر شعبا كاملا في أقل من 40% من الجغرافيا والكرامة. 7 months ago, Gaza's residents were told they were outside the danger zone. Today, many wake up to a reality in which vast areas have been brought under military control, while the entire population is compressed into an increasingly smaller space, with both land and dignity becoming scarce. الخيام تمزقها الشظايا طوال الليل، والناس ينامون وجها لوجه مع الموت، بينما ينام العالم على وسائد من الوعود الكاذبة. Throughout the night, shrapnel tears through makeshift shelters. Families sleep face to face with the possibility of death, while much of the world rests comfortably on promises that remain unfulfilled. وفي خضم هذا الاختناق البشري يطل علينا ما يسمى مجلس السلام. مجلس لا يرى من السلام إلا اسمه، ولا يرى من الجريمة إلا رد فعل الضحية. Amid the humanitarian suffocation emerges what is called Peace Council, an institution that, according to its critics, seems to recognize peace only in name, while focusing more on the response of the victim than on the violence that provoked it. ينظر المراقبون بدهشة بل بقرف سياسي إلى تقارير هذا المجلس ومبعوثه نيكولاي ميلادينوف، تقارير كتبت بحبر إسرائيلي كامل الدسم تتبنى الرؤية الأمريكية وتغمض عينيها عن 1000 شهيد ارتقوا في وضح النفاق الدولي. Observers watch the reports issued by the consul and its envoy Nikolai Mladenov with growing frustration. Critics argue that these reports closely reflect Israeli and American perspectives while overlooking the heavy human toll paid by civilians amid what they see as a glaring failure of international accountability. يتجاهلون المعابر المغلقة ويصمتون عن منع الإعمار ويهربون عن مشهد اقتطاع الأرض وتهجير السكان، ثم يخرجون بوقاحة دبلوماسية ليحملوا الضحية المحاصرة مسؤولية الفشل. Critics say too little attention is paid to close border crossings, obstacles to reconstruction, land seizures, and civilian displacement. Yet, despite these realities, responsibility is often placed on those living on the siege, rather than on the conditions surrounding them. حين يطالب مجلس السلام بنزع سلاح المقاومة في قطاع مخنوق، فهو لا يطلب السلام، ويطلب تسهيل مهمة القاتل. إنه يتناغم مع الاحتلال ويمنحه الصك القانوني والذريعة السياسية لاستكمال مذكرات الإبادة واستئناف الحرب بشكل أو تعب. When international bodies call for the disarmament of resistance groups inside a besieged territory, critics argue that such demands do not advance peace. Instead, they believe these proposals remove barriers to further military action and provide political justification for an expanded conflict. هذا ليس احتلالا في المعايير فحسب، هذا سقوط أخلاقي كامل. عندما يفقد القاضي استقلاليته ويصبح منظاره معايرا على مقاس بندقية الجلاد، تتحول المؤسسات الدولية إلى غطاء شرعي للجريمة. For many critics, this is more than a double standard. It is a profound moral failure when institutions expected to act independently appear aligned with the interest of military power. They risk becoming a source of legitimacy for actions that otherwise face greater scrutiny. المقاومة أعلنتها، نحن منفتحون على أي مقاربة منطقية، لكن مجلس السلام هو العثرة، هو الذي ركل كل الحلول المعقولة ليحمي القاتل من المحاسبة وليجعل من الخرائط الصفراء مقبرة جماعية مغلقة. Resistance factions say they remain open to practical solutions, but argue that international frameworks have repeatedly blocked meaningful alternatives, shielding Israel from accountability and turning so-called safe zones into places of confinement rather than protection. مجلس السلام الدولي ليس وسيطاً بل هو شريك في هندسة الحصار. In the eyes of its critics, the international peace mechanism is not acting as a neutral mediator, but as a participant in maintaining the structures of the blockade itself. التقارير الدولية لم توضع يوماً لإنقاذ الضحايا، بل وضعت لترتيب الجريمة بشكل قانوني لا يزعج المجتمع الدولي. According to its criticism, international reports often do not function as tools of protecting victims. Instead, they are viewed as mechanisms that frame tragedy in legal and diplomatic language that allows the international system to remain comfortable and unchanged. والخوف الحقيقي ليس من غدر الاحتلال، بل من شرعية يمنحها موظف دولي يرتدي بدلة أنيقة يبرر ذبح الأطفال تحت بند الدفاع عن النفس. The deeper fear is not only military action itself, but the legitimacy granted to it by officials speaking the language of diplomacy and self-defense, while civilians, including children, continue to pay the highest price. فمن يراهن على عميان الأمم المتحدة ليحموا خيمته ستمزقه الشظايا وهو ينتظر السطر الأخير من التقرير. Those who place their hopes in international institutions to protect them may find that reality moves faster than diplomacy. The danger arrives long before the final report is written and long before the last recommendation is filed away.

0: فارس الازدهار الأمريكي.
1: From the U.S. Prosperity Guardian.
0: إلى اعتراف ترامب فشل.
2: الحقيقة
3: من عمق إلى الإعلام الدولي
2: محاصرة بلساني.
3: Two of these advanced aircraft and even the U.S. have more.
2: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
4: اليوم داي العزف الإسرائيلي
3: بلغ دهوة فلم يعد
4: يستهدف
3: المطارات والمصانع
4: والمستشفيات.
0: الحارس الازدهار الأمريكي
1: from the U.S. Prosperity Guardian.
2: الحقيقة بلسانين.
5: هنا سام.
6: تاريخ حي.
5: ثقافة مكتملة.
6: هنا سام.
5: حياة اجتماعية مرصودة.
6: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
5: سام اف ام
6: إذاعتك أنت.
7: جارح بشليل.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات صلوات صلوات الله على رسول الله وعلى آله. أنس عيدوا لله الحمد والشكر وجملها الله على خير وما وقع الله كل خير ما وقع، لكن بنبصر بيفرضوا يا بني آدم بتفرضوا في نفوسكم وفي بلادكم وفي كل مكان. مفرضي مفرض أمانة، لا نسيتوا الوجع، نسيتوا وجع السعودية وافعال السعودية مع دول الخليج، إنا نسيتوا من الذي هو داعم لهم وبيقومها ثورات على عباد الله غير اليهودي والنصراني. مه رحل والناس بملايين بمئات الملايين من الأسواق، ولا واحد بيرزي نفسه ولا يرزي ولا كذي هاي هون، ولا هو داري ما به. قلنا كن توقعوا، قالوا والفاعل ينسى والمفعول ما ينسى. ما لكم ما تقاطعوا، ها؟ ما لكم ما درزوا يديكم ودروا إن المقاطع لها دور كبير وفعل فعل فعل ساعة الجبهة العسكرية. لو ما تقاطع المنتجات هذه كلها الخارجية ودرزي يدك ودحتكم ما نشتيش ما نشتيش، لا تقع لهم ضربة فوق ما قد وقعت لهم من ضربة. بيأثر عندما درزي حق المنتج ودرزي بضائعه ودرزي ما بيورده، درزي هنيك. تأمل في نفسك أنت يا بني آدم، لو ما تسرد تسوق وطيرت السوق وتجاهك بوري تبطل جنوبك، ما هو قال بور الطاحنة وهي غير بوري بوري، فما بالك لو ما حد يقول لك ما انت علي، هي تبطل جنوبك من مرة. سواء رعوي بينتج من داخل البلاء ولا بيصير يشتري من الرعية وطير وتجاهك بوري. يا ساتر يا ساتر يا ساتر، بس لو ما يقاطع واحد من مرة لمان بتشكال مان البورة هذاك بتفعل دور كبير البورة، بس ما هو قال لمان عاد احنا عنفعل ولا كيف عنزد نتسوق وما بش ما يحييك، فما بالك من المقاطعة. قلنا قد طرحوا مليارة، كمية شركات فلست، كمية شركات غلقت من تحت رأس المقاطعة، ويا ريت وقد الناس بيقاطعوا كلهم. مه ما هذا غراقة بك من قدو موجوع، بالله عليكم ما قد احناش موجوعي بعد هذا هالأفعال كلها. اليوم 11 سنة مالك يا بني آدم، نابد نقبش لا فوق جلدك ساعة دجاجة. قالوا حب فوق حب وكيلت، وطلة فوق وطلة وسيلت. لو هذا يرزي وهذا يبطل وهذا ما عاد يرضش يبصر، فيهم سنابة والله ما فيهم إلا سنابة على منتجاتهم هذا كلها، وإنهم هنيك مبوري أكثر من بيستهلك إحنا اليمنيين، إحنا أكثر استهلاك. ما كلفنا الله، هي كفاية مه كفاية الله هني. قالوا بدور على البقر، الفاعل ينسى والمفعل ما ينساش. والله أن الناس موجوعين وأن الأنين وأن الوجع في كل بيت. لا تقول شو نو أنا ما جهتي كم عجز قسمي في المقلة، إلا كل واحد للقول وفعل ولا أثر. أين والوع؟ أين وين والوع؟ إن عادة بتستد عمل يهودي بتستد عمل بقلافتك وتشتري وتخلي الدنيا حظا حظا ها وقتل فلسوا لفوا الناس الأخضر واليابس. ما لكم ما ترجعوا من داخل البلاء، الأولين كيف عاشوا؟ الأولين كيف جزعوا عمرهم؟ وعاشوا سنين واكتسبوا وفعلوا عجائب عجبه، وانتم ما عاد صرتوا دوبهول الحاصل ما بين من حاصل، كل كدو غير خارجي كله يا لطف والف على عتقاع، وفوق هذا عضم بالقدو جلودنا خربوا البلاد طيحوا العباد اجعوا خلق الله عمد يخطوا النسعى على ما يشتوا، وتحت إرادتهم وهيمنتهم بإحساس بإحساس بالوجع بالأهانة الذي قد لقيناها أو ماشي. نحن لا نكون شنو عفويين، ما هو قال ساعته يتفاعلوا الناس ويتحمسوا إذا ساعته ساعة الفعل، وبعد من يوم ثاني وهم أوها أوها أوها فيهم وعدا ثلاثة وخلص ونسوا. نا ماشي ماشي ماشي، كيف حيرجع للبلاد اعتبارها؟ كيف حيرجع لنا قدرنا؟ لا بهن هذولا، هذا جاء من خارج قال قال ما نشتيش ما نشتيش، لو ما يحسوا ان احنا مش بسيطين. ماشي واحد بيقاتل هانا والثاني بيكسر ظهر من هانا، ما بلان نتلفلف كلنا ونتكاتف كلنا، المقاطعه الاقتصاديه ونحن ونرعد اكتفاء ذاتي. نا بصدق تشتونا بنختال ضرايق، ما بالله بصدق بمصداقيه هكذا ادليت باكثر من عباره. فوائد الكلام ما قل ودل، أم الحلي تكفيها الإشارة. في رعاية الرحمة
7: جارح بشليل.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: أخي المواطن، العروض الوهمية لفرص عمل أو مكافآت مقابل معلومات بسيطة ليست سوى فخ لاستدراجك والإضرار بوطنك. الرزق الشريف في وطنك أبقى وأكرم. احذر أساليب الاستدراج.
3: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
3: بصف لي المسألة عشان أفهم.
4: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
3: ما لها؟
4: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الآيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
3: وما؟
4: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
3: يقول عم نلقاهم
4: متواجدين على مدار 24 ساعة.
3: عاي أخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام، والعود احمد.

الله عن إرساله للرسل وإنزاله للكتب أن المهمة تتمثل فيه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واجتنبوا الطاغوت، فلتفهم أن ما نحن عليه ليس هو الإسلام الصحيح. عندما ترى نفسك أنه لا ينطلق منك مواقف تثير أهل الباطل، ولا تثير أهل الكفر، ولا تثير المنافقين، أنك لست على شيء. وإذا كنت ترى أنك على الإسلام كله فأنت تكذب على نفسك وتكذب على دينك، تكذب على دينك. إن الإسلام هو الذي حرك محمد صلى الله عليه وعلى آله، فلماذا هذا الإسلام لا يحرك الآخرين؟ لماذا كان محمد صلى الله عليه وعلى آله وعلي والحسن والحسين وآخرون ممن كانوا يتحركون فقط كان ذلك الإسلام الذي كان مدير قديم هو الذي كان يحتاج الناس يتحركوا من أجله؟ أما إسلام العصر هذا فهو إسلام مسالم، لا يحتاج منك أن تتحرك ضد أحد، ولا أن تثير ضدك أحد، ولا أن تجرح مشاعر أحد. حتى الأمريكيين لا تريد أن تجرح مشاعرهم، أن تقول الموت الأمريكا قد تجرح مشاعرهم وتجرح مشاعر أوليائهم، وهذا شيء قد يثيرهم علي، أو قد يؤثر على علاقتنا وصداقتنا بهم، أو يؤثر على مساعدة تأتي من قبلهم، ولا نريد أن نجرح مشاعرهم. هذا الإسلام ليس إسلام محمد صلى الله عليه وآله الذي حرك رسول الله في بدر وأحد وحنين والأحزاب وتبوك وغيرها، هو القرآن. الذي حرك عليا في كل مواضع هو القرآن. وأنت تقول وتدعو الله أن يحشرك في زمرة محمد، لست نقول هكذا، ندعو الله أن يحشرك في زمرة محمد. تحرك بحركة محمد صلى الله عليه وآله، تحرك بحركة علي. ومحمد وعلي لم يكونوا أكثر من القرآن، هل تفهم هذا؟ لم يكن لديهم أكثر من القرآن.

غارات صهيونية مكثفة توقع شهداء في لبنان، والمجرم بن غفير يدعو لتدمير الضاحية، وسموتريتش يقر بتكاليف باهظة. اشتباكات محتدمة في عدة محاور جنوب لبنان، حزب الله يفتك بالمدرعات ويدفع رؤساء مستوطنات للفرار من الكيان. تدهور متسارع للأوضاع الصحية في غزة، وفصائل المقاومة خريطة ميلادينوف لإدارة القطاع ابتزاز سياسي. وسط الحديث عن التقدم في التفاوض، قاليباف يشهر خطوطه الحمراء، وترامب يتحدث عن حاجته لفتح مضيق هرمز. التجاذبات الأمنية تهيمن على دول جنوب شرق آسيا، ومستشار لناتو يحذر من مخطط جر أوروبا للصراع مع روسيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار الرئيسة من قناة المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. يستمر ترقب الأوساط الدولية لنتائج جولة تبادل مسودات التفاوض الجاري بين أمريكا وإيران، والجميع ينتظر في الحد الأدنى حلولا مرحلية تدير التوتر دون تسويته على قاعدة تجزئة الملفات، وهو ما يعبر عن قبضة طهران بقدر ما يعكس المعادلة المعقدة أمام واشنطن، وهي لا تعاني وحيدة هذا المأزق. الكيان اليهودي يفتقر للحسم أيضا، وهو يكتشف من جديد حدود القوة العسكرية رغم التوغلات في لبنان وغزة ومواصلة توسيع ساحات القتال فيهما بأماني تحقيق أهداف فشل في الوصول إليها على مدار عامين، فضلا عن أن صواريخ حزب الله تكبد الصهاينة الخسائر خلف خطوط النار وفيها، فيما تتولى المحلقات شلهم في مسرح العمليات وتفرض حرب استنزاف مفتوحة. وبعيدا عن الإقليم ولكن ضمن دوائر الصراع وساحات الاشتباك، لم يعد دوي المسيرات وتأثيراتها حكرا على روسيا وأوكرانيا، إذ امتدت شظاياها إلى ضفاف نهر الدانوب وسط مخاوف أوروبية متنامية من تحولها إلى اختبار روسي مباشر لقدرات حلف الناتو وفاعلية منظوماته الدفاعية في أعقاب تسجيل نمط متكرر لاختراق جوي في عدة مناطق حدودية مع رومانيا وبولندا ودول البلطيق، مقابل جهود أوروبية تعمل على مجاراة هذا التحور السريع للمهددات. منطقة جنوب شرق آسيا هي الأخرى تعيش مفارقتها الخاصة، تتعزز فيها ترتيبات بنية أمنية متعددة المستويات بين شراكات ثنائية متقدمة وأطر متعددة الأطراف، تعبر في المحصلة عن مشهد شديد التشابك يحمل في طياته محاولات إعادة الضبط والاحتواء. وهكذا وحدها دول أمتنا ليست على السمع، غارقة بأوحال أنظمة تابعة للأمريكي، بل بات بعضها ملازما للإسرائيلي كظله، وتتفرج الشعوب على تيه يعصف بها لا يميز بين الصديق والعدو، ولا يتبنى استراتيجية شاملة لمواجهة صراع مفروض على كل أمتنا عربا ومسلمين، لا يمكن لأي منهم النجاة من مخاطره وآثاره ونتائجه وتداعياته إلا بمواجهته.

البداية من لبنان، حيث أعلن حزب الله عن استهداف 7 تجمعات صهيونية وبنى تحتية ودبابة و3 آليات نميرة ومربض مدفعية بأسلحة متنوعة في عمليات منفصلة. بيانات الإعلام الحربي لحزب الله أكدت أن استهداف تجمعات جنود العدو تركزت في مهبط مروحيات بمغتصبة شلومي وموقع المطلة وبلدة البياضة وفي بلدة القوزح عند الأطراف الشرقية لبلدة يحمر الشقيف وفي محيط قلعة الشقيف التاريخية بصليات صاروخية وبمحلقات أبابيل الانقضاضية. كما استهدف حزب الله بنى تحتية للعدو في منطقة الكريوت شمال مدينة حيفا المحتلة وفي مغتصبة نهاريا بصليات صاروخية، بالإضافة إلى استهداف دبابة ميركافا في بلدة البياضة بصاروخ موجه و3 آليات نميرة في بلدة دبل ومربض المدفعية في بلدة العديسة بصليات صاروخية ومحلقات انقضاضية حققت فيها إصابات مؤكدة.

ووزع الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد من عملية استهداف آلية تابعة للعدو في معسكر غابات الجليل شمال فلسطين المحتلة بمحلقة أبابيل الانقضاضية.

0: أفادت ما توصف بوزارة الصحة في كيان العدو أن حصيلة الإصابات الناجمة عن الجبهة مع لبنان فقط في فترة ما بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 8 أبريل الماضي بلغت 1008 إصابات. وأشارت إلى أن ارتفاع الحصيلة جاء عقب تسجيل عدد من الإصابات الجديدة في الساعات الماضية، وهو ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 8909 منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وكانت إذاعة العدو تحدثت عن مصرع جندي وإصابة 5 آخرين من لواء جفعاتي بنيران مسيرة لحزب الله. وقالت إن ضربة المحلقة المفخخة على قوات جفعاتي ليلا تمثل نقطة مقلقة بشكل خاص في سياق متصل. كشف موقع والا الصهيوني أن عددا من رؤساء المغتصبات في الشمال فروا من الكيان إثر تصاعد هجمات حزب الله بالصواريخ والطائرات المسيرة على المستوطنات القريبة من الحدود اللبنانية. أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية باستشهاد وجرح عدد من اللبنانيين وتدمير منازل عدة إثر غارات عدوانية شنها طيران العدو على بلدات في الجنوب اللبناني. استهدف العدو بسلسلة غارات بلدة دير الزهراني متسببا في استشهاد وجرح عدد من اللبنانيين، كما أصيب أكثر من 10 من الصحيين. دمر العدو منزلا إثر غارات عند مفترق معركة بالقرب من مستشفى حيرام، إضافة إلى قصف سيارة إسعاف في الشرقية. وبينما تتمسك الحكومة اللبنانية بالمفاوضات المباشرة مع كيان العدو، صعد المجرم إتمار بنغفير من لهجته المتطرفة تجاه لبنان داعيا إلى مواصلة العمليات العسكرية ورفض أي ترتيبات لوقف إطلاق النار. وخلال زيارة أجراها لمنطقة شتولة على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة، قال المجرم بنغفير إن علينا المضي في سياسة أكثر تشددا في مواجهة حزب الله، معتبرا أن العمليات العسكرية الجارية لا تزال غير كافية لتحقيق الأهداف التي يراها ضرورية. وأضاف المجرم بنغفير أنه كان قد عارض اتفاقات وقف إطلاق النار السابقة، مؤكدا تمسكه برفض أي تهدئة جديدة، وداعيا إلى تكثيف الضربات العسكرية ضد معاقل حزب الله في لبنان. ووجه المجرم بنغفير رسالة مباشرة إلى المجرم نتنياهو مطالبا إياه بمواصلة الضغط العسكري وعدم القبول بوقف العمليات، وطالب بتوسيع الاعتداءات في الضاحية الجنوبية لبيروت وتسويتها بالأرض. من جانبه صرح المجرم بسليل سموتريتش بأن احتلال قلعة الشقيف يصحح أخطاء قديمة. أضاف أن تكاليف الحرب باهظة لكنها ضرورية لأمن الكيان. إذن وتحت سقف تفاوض بلا نتائج وفي ذروة مجازر الاحتلال وتوغله، يخرج رئيس الحكومة اللبنانية مبررا العجز بوصفه الكلفة الأقل، وهكذا بينما يحمي الميدان الأرض يغرق الموقف الرسمي في الأوهام. إذن إلى حين جهوزية التقرير مشاهدينا، قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني علي فياض أن المسار التفاوضي القائم مع العدو لم يحقق المطالب اللبنانية، داعيا السلطة بعد إخفاقها إلى اعتماد مقاربة مختلفة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة. وفي احتفال تكريمي أقامه حزب الله لشهداء من بلدة حولة، قال فياض إن النتائج الفارغة لاجتماعات المسار الأمني في البنتاغون التي زجت السلطة السياسية بالجيش اللبناني فيها تؤكد فشل الرهان على خيار التفاوض المباشر مع العدو في تحقيق أي من المطالب اللبنانية، بدءا من وقف شامل وكامل لإطلاق النار. وشدد فياض على أن خيار التنازل والرضوخ قد أخفق، داعيا السلطة إلى تغيير استراتيجيتها باتجاه آخر يقوم على لم شمل اللبنانيين حول خيار وطني جامع في مواجهة التوحش الإسرائيلي. وأضاف أن التهديدات الإسرائيلية لم تعد تطاول الجغرافيا الجنوبية والديمغرافيا الشيعية فحسب، بل الكيانية اللبنانية برمتها. إذن مشاهدينا نعود إلى التقرير والذي يقرأ في مخرجات التفاوض العاجز والذي يصفه رئيس حكومة لبنان بالكلفة الأقل.
1: من قلب الركام ومن فوق بحر تضحيات يسطرها لبنان في مواجهة العاصفة، يخرج رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ليتحدث إلى اللبنانيين بما أسماها منتهى الصراحة، صراحة بدأت باعتراف ينسف الجدوى وانتهت بصك استسلام يبحث عن لواء وهمي.
2: هل المفاوضات مضمونة النتائج؟ بالتأكيد لا، لكنها الطريق الأقل كلفة على وطننا وشعبنا مقارنة بالخيارات الأخرى اليوم.
1: النتائج ليست مضمونة، هكذا يفتتح رئيس الحكومة معادلته الإنقاذية، اعتراف مبكر بأن الدبلوماسية التي يهرول خلفها في واشنطن ليست سوى سراب، ومع ذلك يصفها السراي الحكومي بالطريق الأقل كلفة. ولكن أي كلفة هذه التي تقاس بأوهام الصالونات بينما الوقائع على الأرض تكتب بالدم والنار؟ فمنذ 14 من نيسان ومع انطلاق مسار التفاوض المزعوم لم يحصد لبنان سوى تصاعد جنوني في أعداد الشهداء وفواتير باهظة من المجازر بحق المدنيين، فهل هذه هي الكلفة الأقل التي يبشر بها سلام اللبنانيين؟ ناهيك عن أن هذا الخطاب الرسمي المتخاذل يأتي في أدق لحظات الميدان وأخطرها بالتزامن مع تصعيد إسرائيلي جنوني ومحاولات مستميتة من آليات العدو للتوغل أكثر وقضم المزيد من الجغرافيا اللبنانية سعيا لتثبيت وقائع احتلالية ضاغطة على لبنان. في الوقت الذي يجهد فيه العدو لتحويل دماء الشهداء وأشلاء الأطفال إلى أوراق قوة يبتز بها لبنان، تخرج السلطة بمواقف تبدو في توقيتها ومضمونها كمن يغزل خيوط الهزيمة اللفظية في واشنطن، بينما يستشرس العدو في توحشه العملي ليقينه أن الموقف الرسمي غارق في حسابات الموازنة والتنازلات السياسية.
2: هذه الطريق ليست سهلة ولن تكون قصيرة، لكنها تصبح أقصر ونصبح فيها أكثر قوة عندما تتوحد كل الجهود تحت سقف الدولة اللبنانية.
1: لم يكتفي سلام بتبرير العجز، بل ذهب لمعاتبة عناصر القوة اللبنانية، عاب على المقاومة ما أسماه التفرد والمكابرة، وتناسى أن لواء الدولة الذي يدعو للاحتماء تحته فتحت أبوابه للوساطة الأمريكية الملتهمة للحقوق في محاولة لنزع سلاح الردع الوحيد الذي يحمي الحدود. بين واقعية الميدان التي تصد التوغل وتصنع الردع وأوهام الدبلوماسية التي تبيع السراب وتتجاهل احتلال الأرض، يختار سلام الطريق الأقل كلفة في السياسة والأعلى كلفة في الكرامة والدم والتراب، وهو ما ترفضه مقاومة لبنان. من بيروت، زهراء حلاوي، المسيرة.

0: أفادت مصادر فلسطينية عن استشهاد شاب متأثرا بجراحه إثر قصف صهيوني سابق استهدف منطقة فراس وسط مدينة غزة، بينما أصيب آخرون بجراح في استهداف العدو خيمة للنازحين قرب مسجد شرقي معسكر جباليا شمالي القطاع. الصحة في غزة وفي تقريرها الإحصائي أكدت أن عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار بلغ 930، فيما بلغ عدد الجرحى 2819، وأشارت إلى أن إجمالي ما وصل المستشفيات خلال أيام عيد الأضحى المبارك بلغ 33 شهيدا وأكثر من 130 جريحا. وبلغت الإحصائية التراكمية منذ بدء حرب الإبادة 72,939 شهيدا و 172,927 جريحا. وكان شهر أبريل وفق مصدر في الصحة بغزة هو الأكثر دموية منذ بدء الهدنة، مع تسجيل نحو 117 شهيدا مقارنة ب 79 شهيدا في شهر مارس الماضي. شهد قطاع غزة خلال الأسابيع والأيام الماضية تصعيدا صهيونيا إجراميا شاملا يتعدى الخروق العسكرية والاعتداءات النارية المستمرة، ويفاقم كارثية الوضع الإنساني وخطورة انهيار الواقع الصحي لأكثر من مليوني إنسان محاصر.
1: شهد قطاع غزة تصعيدا عسكريا صهيونيا خلال الأسابيع الأخيرة، تزايد معه وقوع الخسائر البشرية في صفوف المدنيين وأدى لموجات نزوح جديدة. العدو الصهيوني أصدر أوامر إخلاء متعددة، إضافة إلى أوامر إجبارية بالبقاء في المنازل، وذلك في المناطق الواقعة غرب منطقة ما يسمى الخط الأصفر، بما في ذلك مدينة غزة ودير البلح والمغازي والبريج والنصيرات. تزامن ذلك مع تصريحات سياسية صهيونية رسمية تؤكد التوجه نحو توسيع السيطرة العسكرية داخل القطاع وإعادة طرح خطط تهجير الفلسطينيين. الأيام الأخيرة شهد القطاع خلالها أيضا تصعيدا كبيرا في وتيرة الجرائم، شملت عمليات قتل جماعي واغتيالات واستهدافات نقاط ومراكز الشرطة الفلسطينية. لعيد الأضحى الثالث على التوالي يعيش سكان القطاع في ظل القتل والتجويع والنزوح، وسط انهيار متسارع لمقومات الحياة المدنية والاجتماعية مع استمرار حرب الإبادة الجماعية. وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة في تقريرها حول الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية خلال الأسابيع الماضية بشأن غزة أفادت بأن فرقها الطبية الميدانية تواصل الإبلاغ عن زيادة حالات العدوى بالطفيليات الخارجية مثل الجرب وحالات جدري الماء والإسهال المائي الحاد بين الأطفال دون الخامسة. واقع القطاع الصحي كارثي ويزداد مع كارثيته تفاقما ومأساوية. مستشفى شهداء الأقصى وهو المستشفى الحكومي الوحيد في المحافظة الوسطى وجهت إدارته مناشدة عاجلة من أجل إنقاذ منظومته الصحية، فتداعيات أزمة تعطل مولداته الكهربائية دخلت مرحلة بالغة الخطورة بعد خروج المولد الرابع عن الخدمة، وأسفرت عن توقف أكثر من 50% من الخدمات الصحية المقدمة في المستشفى. وأكدت أن تفاقم الأزمة أدى إلى توقف عمل غرف العمليات، فيما تواجه أقسام الكلى الصناعية وحضانة الأطفال والعناية المركزة والمختبرات الطبية خطر التوقف عن العمل في أي لحظة. ما تشهده غزة وما تعيشه الضفة وما تلاقيه فلسطين العربية المسلمة مظلومية إنسانية كبرى وعار أممي مخزن وهزيمة أخلاقية ماحقة ونكبة قيمية مذلة لكل ذي ضمير حي وفطرة سليمة. تبعات تلك الهزيمة عابرة للحدود والجغرافيات، متجاوزة للاتفاقات والضمانات، وأمام نكبة أولى قبل عقود ومثلها كبرى في غضون سنين، أما آن للمستهدفين بويل يهودي شديد قدر أو مبتدأة ألا يصبح من بعد غزة خبره.
0: أكدت فصائل المقاومة أن خريطة ميلادينوف لإدارة غزة تمثل ابتزازا سياسيا وإنسانيا إذ تربط المساعدات والوقود والإعمار بنزع سلاح المقاومة وتضع لجنة التكنوقراط في مواجهة الشعب. وأوضحت فصائل المقاومة أن الخريطة تنذر بتفجير صراع داخلي يخدم العدو ويشرعن جرائمه، ودعت الفصائل لجنة التكنوقراط إلى الانحياز دوما لمصالح الشعب الفلسطيني ورفض كافة مخططات العدو الصهيوني وميلادينوف. وفي سياق متصل، أشارت الفصائل إلى أن العدو الصهيوني يواصل حربه المسعورة على غزة عبر القتل والاغتيالات والمجازر واستهداف رجال الشرطة والحصار والتجويع كخطة ممنهجة تهدف لإخضاع الشعب الفلسطيني وتهجيره. وفيما عدت ما يمارسه العدو انقلابا على بنود الاتفاق، طالبت الوسطاء بإلزامه بتنفيذ الاستحقاقات المطلوبة ثم الانتقال لمناقشة المرحلة التالية من الاتفاق. وفي الضفة الغربية، أصيبت طالبة بجروح مختلفة جنوب نابلس إثر تعرضها لعملية دهس متعمدة من قبل مغتصب صهيوني في بلدة اللبن الشرقية، كما أصيب مواطن بجراح خطيرة برصاص العدو قرب الجدار الفاصل في بلدة الرام شمال القدس المحتلة. وشن العدو حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت 10 أشخاص على الأقل، بينهم أسير محرر، من بلدات وقرى في طول كرم وبيت لحم ونابلس والخليل وجنين. وفي سياق اعتداءات المغتصبين الصهاينة، تسللت مجموعة فجر اليوم إلى قرية جالود جنوب نابلس وقامت بسرقة سيارة وممتلكات، كما اقتحم آخرون تجمعا شرق بلدة الطيبة برام الله وهاجموا مدرسة في قرية رمون شرق رام الله. اقتحم عشرات المغتصبين الصهاينة اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من شرطة العدو الإسرائيلي في خطوة استفزازية تمثلت برفع علم الكيان وأداء طقوس تلمودية داخل الحرم القدسي الشريف. قالت منظمة التعاون الإسلامي إن إدراج العدو في القائمة السوداء للأمم المتحدة الخاصة بمرتكبي العنف الجنسي في مناطق النزاع يمثل انتصارا للضحايا الفلسطينيين، وشددت على أن هذا القرار يستوجب ملاحقته ومحاسبته دوليا. وأعربت الأمانة العامة للمنظمة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني عن ترحيبها ودعمها لما ورد في التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريتش بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات المسلحة. وجددت الأمانة العامة دعوتها المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوقف جميع الانتهاكات والجرائم المستمرة ومحاسبة المسؤولين عنها بموجب القانون الدولي، إضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. إذن يجبر الفلسطيني في مظلومية بالغة على هدم منزله بيديه، وإن لم يفعل يهدم العدو الإسرائيلي المنزل ويدفع الفلسطيني التكاليف، وحتى بعد الهدم يدفع ماليا ويلاحق وهو مشرد ونازح. وقد بلغت معدلات الهدم هذه الأيام أرقاما قياسية. التقرير التالي يستعرض آلية الإجبار على الهدم وفصوله.
1: هذه الجرافة لا تتبع لبلدية العدو، ولم تأتي تحت حراسة جنوده، بل استأجرها المقدسي عوض الله بماله ليهدم منزله وشقاء عمره بيديه. 7 منازل لعائلة واحدة في قلنديا أجبر ملاكها على تدميرها ضمن ما تعرف بسياسة الهدم الذاتي، حيث يجبر العدو السكان على هدم المنازل بأنفسهم، ويضطر الفلسطينيون لفعل ذلك هربا من خطة سحق اقتصادي تتجاوز تكاليفها مئات الآلاف من الدولارات. بين عامي 25 والثلث الأول من العام 26، سجلت التقارير الصادرة عن معهد أبحاث الأراضي ومركز الإحصاء الفلسطيني ومنظمة أوتشا الأممية أعلى معدل لعمليات الهدم والتهجير القسري في تاريخ القدس والضفة منذ العام 2009. في العام الماضي لوحده دمر العدو أكثر من 1400 منشأة في الضفة والقدس،
2: من بينها 258 مبنى في المدينة المقدسة لوحدها. أجبر المقدسيون بأيديهم على هدم 40% منها. مع دخول العام 26 تضاعفت وتيرة الترحيل. تفيد وثائق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أنه في الأشهر الأولى فقط من العام جرى تهجير قرابة 1697 فلسطينيا بسبب هدم المنازل وعنف المغتصبين، متجاوزا بذلك أرقام التهجير الإجمالية لعام 25 كاملا في الضفة والقدس. نصف عمليات الهدم في القدس جرت بأيدي أصحابها فيما يعرف بالتدمير الذاتي. لكن كيف هي الطريقة التي يجبر فيها العدو الفلسطينيين على هدم منازلهم بأيديهم؟ صمم العدو ترسانة تشريعية خصيصا لإيقاع الفلسطيني في مصيدة مالية لا فكاك منها، تعرف بقانون كامينيتس للتنظيم والبناء، الذي يمنح بلدية العدو صلاحيات إدارية مطلقة لفرض غرامات مالية باهظة فورية تتراوح بين 50 إلى 150 ألف دولار دون الحاجة للمرور بالإجراءات القضائية الطويلة في المحاكم. والأسوأ أن الغرامة تتضاعف عن كل يوم يتأخر فيه الفلسطيني عن تنفيذ أوامر الهدم. وفي حال رفض الفلسطيني يقوم العدو بالهدم بنفسه، محملا الفلسطيني تكاليف العملية التي قد تصل عشرات آلاف الدولارات. خياران أحلاهما علقم، إما أن تقتلع جدرانك بيديك أو تقضي ما تبقى من عمرك في السجن غارقا في سداد ديون العدو. القصة قد لا تنتهي بالهدم، حيث تظل بلدية العدو تلاحق الفلسطيني قضائيا بحجة البناء غير المرخص عبر اقتطاع جزء من راتبه أو الحجز على حساباته البنكية. جغرافيا يتوزع الهدم الذاتي القسري على خريطة مقصودة بدقة تستهدف خنق الوجود الفلسطيني وضرب تفوقهم السكاني، وهو أحد أسباب القلق الوجودي اليهودي. هنا في بلدة سلوان وتحديدا في حيي البستان وبطن الهوى تتركز ثلث عمليات الهدم الذاتي. الهدف تهويد محيط المسجد الأقصى وإحلال المغتصبين بالقوة، تماما كما جرى لخمس عشرة عائلة هنا في مارس الماضي. وفي الشمال، حيث فاجعة عائلة عوض الله الأحدث في سلسلة الهدم، يكون الغرض تفريغ الشريط الحدودي المحاذي لمطار عطروت. هدم يمنع التمدد الطبيعي ويحاصر القرى الفلسطينية ضمن حرب التهجير السكاني والتغيير الجغرافي التي لا تتوقف.
0: أفادت مصادر سورية بتوغل قوة عسكرية صهيونية في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي. وأكدت المصادر أن العدو دخل إلى منطقتي العارضة ومعرية وأقام حاجزا مؤقتا لتفتيش المارة شرقي القرية. هذا وتشهد محافظة الرقة ودير الزور شرق سوريا أوضاعا صعبة بعد فيضان نهر الفرات الذي تسبب بغمر قرى وأراضٍ زراعية وتعطل خدمات أساسية.

0: جزيرة محاطة من كل الجهات بالنهر، والنهر طوقنا هذا مدخل حويجة ساعتين في خطر، وهذه الطوارئ وكلها اجت علينا بهاي اللحظه، ما راح الله عليم يعني شو يريد يعملون يعملونها.
1: الفيضان جاء بعد قيام تركيا برفع كميات المياه المتدفقه نحو سوريا وبشكل مفاجئ وبمعدلات كبيره ومن دون تنسيق حقيقي او انذار كاف، ما ادى الى غمر اراض زراعيه واسعه وخروج عدد كبير من محطات المياه عن الخدمه، إضافة إلى أضرار طالت الجسور وشبكات الري والبنى التحتية. ومع ارتفاع منسوب المياه باتت محطات مياه الشرب والصرف الصحي مهددة بشكل مباشر وسط تعطل خدمات أساسية في المناطق المتضررة، فيما اضطرت آلاف العائلات إلى مغادرة منازلها وقراها، وسجلت وفيات وغرق بين الأطفال وسط تحذيرات من تفاقم الوضع الإنساني والصحي خلال الأيام القادمة. ولكن ما يجري لا يمكن فصله عن طريقة تعامل أنقرة مع سوريا خلال السنوات الأخيرة، فتركيا التي تتحكم بمنابع الفرات وسدوده تواصل استخدام المياه كورقة ضغط متجاهلة حقوق سوريا المائية والاتفاقات الموقعة بين البلدين، ما يهدد الأمن المائي والغذائي للسوريين. وفي مقابل هذا المشهد تستمر سلطة الجماعات المسلحة المسيطرة على سوريا في تجنب تحميل أنقرة المسؤولية بشكل مباشر رغم حجم الكارثة وعلاقتها الواضحة بالإجراءات التركية. ويأتي ذلك بالتوازي مع دور مشابه يقوم به العدو الإسرائيلي في الجنوب السوري عبر السيطرة على منابع المياه والسدود وحرمان المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، ما يفتح الباب أمام مرحلة خطيرة يصبح فيها الماء نفسه أداة نفوذ وسيطرة في الداخل السوري.

0: أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران إسقاط دفاعاته الجوية فجر اليوم لطائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 كانت تحاول تنفيذ عملية عدائية بعد دخولها أجواء المياه الإقليمية الإيرانية. حذرت قوات الدفاع الجوي في حرس الثورة الإسلامية من أن أجواء المياه الإقليمية للجمهورية الإسلامية تحت سيطرتها الكاملة، وأن أي عدوان سيتم التعامل معه بحزم. من جانب آخر، أكدت بحرية الحرس عبور 28 سفينة من مضيق هرمز في الساعات 24 الماضية بالتنسيق معها. قالت إن الخليج هو مساحة مائية تعود لدول المنطقة، وإن اعتداءات الولايات المتحدة هي السبب المباشر في زعزعة الاستقرار فيه. وشددت على مواصلة الإدارة الذكية لمضيق هرمز بحزم واقتدار. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف أن إيران لن تصادق على أي اتفاق ما لم تتيقن من حصولها على حقوق الشعب الإيراني كاملة. جاء ذلك في جلسة افتراضية لمجلس الشورى الإسلامي افتتحت أعمال السنة الثالثة للمجلس الثاني عشر، والذي قال فيها قاليباف إن إيران تخوض معركة تاريخية يعود تراجع الخصوم فيها إلى تماسك الجبهة الداخلية ووحدة الشعب إلى جانب القدرات العسكرية والدفاعية للبلاد.
1: إننا ندفع العدو إلى التراجع في حرب كبرى وتاريخية، وفي هذه الحرب المصيرية يشكل القتال العسكري والنضال في الشارع والنضال الدبلوماسي والنضال في خدمة الشعب أربعة ميادين لمعركة شاملة واحدة، ومهمة الدبلوماسية هي تحويل هذه الانتصارات إلى مكاسب سياسية وقانونية. وفي هذا المسار فإن جنود ميدان الدبلوماسية لا يثقون إطلاقا بأقوال العدو ووعوده، وإلى أن نطمئن تماما إلى أننا حصلنا على حقوق الشعب الإيراني فلن نوافق على أي اتفاق.
0: قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي إن الحصار البحري المفروض على إيران سينتهي سواء عبر المفاوضات أو من خلال تحرك عسكري لإنهائه. وأكد أن طهران تتمسك بجملة من الخطوط الحمراء ولن تتراجع عنها خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة. وأضاف رضائي أن على واشنطن تقديم تنازلات إذا كانت تسعى إلى التوصل لاتفاق باعتبار أنها في موقف ضعف. وأوضح رضائي أن الخطوط الحمراء الإيرانية في أي اتفاق تشمل إنهاء الحرب في مختلف الجبهات بما فيها لبنان، إضافة إلى رفع العقوبات المفروضة على إيران ودفع التعويضات وخروج القوات الأمريكية من المنطقة. كما أشار إلى وجود تقدم في مسار المفاوضات، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن التطورات قد تنزلق نحو مواجهة، وفيما أشار إلى أن إيران لا ترحب بعودة الحرب، إلا أنه قال إن أمريكا ستتكبد خسائر أكبر إذا اندلع نزاع جديد. رغم سريان وقف إطلاق النار ووصول المفاوضات إلى محطاتها الأخيرة، لم يفارق الشعب الإيراني الساحات في رسالة دعم واضحة للقوات المسلحة والفريق التفاوضي.
2: ليست أحجية عصية ولا شفرة يستحيل فك خوارزميتها، إنه الشعب الإيراني الحاضر بثبات في الساحات، شعب صنع الفارق وشكل ورقة رابحة في إحباط مخططات الأعداء.
3: التجمعات الجماهيرية أربكت حسابات الأعداء، العدو فشل في استهداف النسيج الاجتماعي، والشعب أثبت أنه متماسك عند الصعاب ولم يفارق الشارع.
4: حضور الشعب هو امتداد لدماء الشهداء. الشعب بحضوره اليومي أبقى الساحات نابضة، ودون شك هذه ملحمة عظيمة تعبر عن الوفاء لمبادئ الثورة.
5: ما ميدونة.
6: سنبقى في الساحات لأنه واجبنا. العدو لا يؤتمن والمعركة مستمرة وسنواصل مسيرتنا حتى نحقق جميع أهدافنا.
2: تتعاظم وتيرة الاستنفار الشعبي فيما تستعرض القوات المسلحة جانبا من قدراتها، فالميدان والدبلوماسية يشكلان جبهة واحدة مستعدة لجميع السيناريوهات.
3: نفتخر بقواتنا المسلحة حاضرون في الساحات لنقول أننا مستعدون لجميع الخيارات.
4: قواتنا المسلحة لقنت العدو درسا سجل في التاريخ. نقول للأعداء لن نستسلم ونحن مستعدون لإذلالكم مرة أخرى.
2: صورة شعبية تشكل درعا صلبا وسندا داعما لقبضات المقاتلين وركيزة تعزز ثقل الأوراق السياسية على طاولة التفاوض.
7: يبقى الشعب هنا مفردة صعبة في معادلة المواجهة، وتبقى الجهوزية العسكرية لدى القوات المسلحة الإيرانية الضامن الأساسي للردع والتوازن الاستراتيجي. علي جعفر، المسيرة، طهران.
0: وفي مقابل الثبات الرسمي والشعبي الإيراني، قال المجرم ترامب في تصريحات لفوكس نيوز إنه يفضل الخيار الدبلوماسي لأن توقيع اتفاق يعني إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة فورا. وفيما أشار ترامب إلى الاقتراب من اتفاق جيد للغاية مع إيران، عاد وهدد باللجوء من جديد إلى وزارة الحرب. في الأثناء نقلت نيويورك تايمز عن مصدر تأكده أن الإطار المقترح يتضمن على إنهاء الحرب مقابل رفع إيران الحصار عن مضيق هرمز. كما لفت مصدر نيويورك تايمز أن القضايا الخلافية الرئيسية بما فيها البرنامج النووي الإيراني ستؤجل إلى جولات تفاوض لاحقة. التناقض الأمريكي بشأن المواد النووية المخصبة يضع ترامب في سلسلة من الاستخدامات المتناقضة حول المطالبات المتعلقة بالمواد النووية الإيرانية المخصبة.
8: مرحبا بكم. مع استمرار وجوده في مفاوضات عالقة مع إيران، تتوسع التباينات بشأن الأهداف التي يحتاج ترامب إلى تحقيقها أمام الرأي العام الأمريكي وتقديمها كإنجاز في الحرب. تصريحات ترامب حول اليورانيوم الإيراني المخصب تظهر تناقضات كثيرة من فترة لأخرى، تؤكد استخدامه كذريعة لاستهداف الجمهورية الإسلامية والسعي لإسقاطها وإجبارها على تقديم تنازلات في ملفات كثيرة منها الملف الفلسطيني. مع بداية الحرب الثانية على الجمهورية الإسلامية، عاد ترامب للحديث عن اليورانيوم وقال إن بلاده ستقوم بمراقبة المكان، ثم عاد وزعم أنه سيحصل عليه. ولأن الجمهورية الإسلامية ترفض حتى إدراج مصير اليورانيوم المخصب في المباحثات الحالية، وجد ترامب نفسه بحاجة إلى التخلص من التصريحات السابقة، وعاد للحديث عن أن اليورانيوم مدفون وأن عملية استخراجه صعبة للغاية. المجموعات الجمهورية حول ترامب تضع اليورانيوم المخصب كهدف ضروري لدفع ما يعتبرونه الخط النووي الإيراني. هذا الاتجاه يقوم ترامب مرة أخرى لوضعه ضمن المطالب التفاوضية. وخلال إعلانه لما أطلق عليه إنهاء الحصار، وهو ما ثبت عدم جديته، تحدث ترامب عن الاتفاق عن تدمير اليورانيوم المخصب في إيران بمساعدة الجمهورية الإسلامية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما نفته إيران. في المقابل لا تضع إيران اليورانيوم المخصب في متناول المناورة الأمريكية، إذ أن لإيران اعتباراتها الخاصة به، إذ أنه حق إيراني سيادي، وبالتالي ترفض إيران أي رؤية تتحدث عن تسليمه أو نقله من الأراضي الإيرانية. وفيما تؤكد إيران أنها لا تزال ملتزمة بالمرجعية الدينية بعدم تحويله إلى سلاح نووي. تشير التقارير إلى أن المطروح في المباحثات بالنسبة لليورانيوم المخصب لا يزال عن اقتراح يتضمن عملية ترقيقه، على الرغم أن طهران لم تعلن ذلك.
0: نفى وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي ممارسة بلاده عسكرة جديدة، واتهم الصين برفع مستوى قدراتها العسكرية بوتيرة سريعة دون شفافية، وهو ما يسلط الضوء على التوترات المتفاقمة بين البلدين. وقال كويزومي خلال منتدى حوار شانغريلا في سنغافورة إن الصين تواصل زيادة إنفاقها الدفاعي بمستوى مرتفع، وأضاف أن نهج الصين الخارجي وأنشطتها العسكرية أمور تثير قلقا بالغا لدى اليابان والمجتمع الدولي في الوقت نفسه. بدوره قال وزير الدفاع الفلبيني جيلبرتو تيودورو إن بلاده تتعهد بالدفاع عن السلام والاستقرار في جنوب شرق آسيا خلال حوار شانغريلا في سنغافورة. ومع اختتام منتدى شانغريلا الذي استمر 3 أيام تحذر بكين من استمرار

0: رغم حديث الطرفين بكين وواشنطن عن التقارب لا التباعد. يقول لوا مانغشيانغ رئيس وفد خبراء جيش التحرير الشعبي الصيني إن استقرار العلاقات الثنائية، ويقصد الأمريكية الصينية، لا يؤثر بشكل مباشر على رفاهية الشعبين فحسب، بل وعلى نطاق أوسع على السلام والأمن العالميين. الرسالة الصينية تطلب الولايات المتحدة الأمريكية أن تتجنب بشكل نهائي استمرار السلوك المضر في منطقة الآسيان والمحيط الهادئ، في وقت تجد بكين بشكل متكرر أن الاتجاه الأمريكي مع الثنائية والرباعية يحاول تجاوز رابطة دول الآسيان التي تتموضع في عدم الانحياز. رابطة الآسيان كانت حاضرة أيضا في المنتدى خلال الثلاثة الأيام الماضية. دعا أمينه العام كاو كيم هورن إلى ضرورة منع الولايات المتحدة الأمريكية والصين من الانزلاق إلى التنافس والصراع والقطيعة للحفاظ على التعاون. ينظر إلى خطاب الرابطة من زاوية مثالية، لكن أيا من القوتين لا يمكنها أن تسير في اتجاه مغاير للمنافسة وتحقيق أهداف النفوذ التي يعبر عنها بالأمن القومي الاستراتيجي. الإشارات الصينية تتزامن مع إدراك أعمق أن الولايات المتحدة الأمريكية ستخسر نفوذها بفعل الإنعزالية التي حول هيج سيف نفيها خلال منتدى شنغريلا، في حين أن الواقعية وفرض المزيد من الأعباء على الدول الحليفة هو صلب الإنعزالية. تراهن بكين على تطور آخر يضرب التحالف الهندي الأمريكي التقليدي. العلاقة بين دلهي وواشنطن لم تعد في مكانها المعهود بعد انقلاب ترامب على التحالف. زار الرئيس الصيني شي جين بينغ نيو دلهي وعقد اجتماعا مع ناريندرا مودي منتصف العام 2025، وهدفت الزيارة إلى سحب الهند إلى تحالف تسميه الصين قيادة جنوب الكرة الأرضية. يرقم المنتدى الذي انتهى للتو بال23، وفي كل مرة يختتم بإجماع مشابه يدعو إلى التقارب والتعاون وإدارة الخلافات، بينما ينصرف الجميع ليعملوا ضمن استراتيجية التدافع الحتمية.
1: قال جاك بو المستشار السابق للناتو والعقيد المتقاعد في الأركان العامة للقوات المسلحة السويسرية أن أوكرانيا تسعى إلى جر الدول الأوروبية إلى مواجهة مباشرة مع روسيا. وأشار جاك بو إلى أن مؤشرات ذلك تتمثل في الهجمات المسجلة في المجال الجوي لإستونيا والأتفيا، ومحاولات أوكرانيا إطلاق طائرات مسيرة من أراضي بولندا وليتوانيا، وهو ما يعني اتجاها معينا نحو التصعيد في أوروبا الشرقية. وجزم مستشار الناتو السابق أن الأوكرانيين يحاولون جر الأوروبيين إلى مواجهة مباشرة مع روسيا، ونتيجة لذلك قد يتسع نطاق الصراع. وأضاف: أعتقد أن هذا هو بالضبط ما يسعى نظام كييف إلى تحقيقه. ويشار إلى أن الناتو اعتمد سابقا مهمة خاصة أطلق عليها اسم الحارس الشرقي لمواجهة التوغلات الجوية، كما اختبر في رومانيا أكثر من 200 نظام مضاد للمسيرات وسط شكوى أوروبية دائمة من تجاوز موسكو للحدود، وهو ما تنفيه الأخيرة. في الأثناء، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا إن مرحلة ما قبل المحاكمة لتسوية نزاع مع لاتفيا وليتوانيا وإستونيا حول انتهاك حقوق الناطقين باللغة الروسية أمام محكمة العدل الدولية تقترب من نهايتها. وأشارت إلى أن دول البلطيق ارتكبت انتهاكات جسيمة للاتفاقية الدولية لعام 1965 بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ورفض التوقف عن سياستها المتمثلة في انتهاك حقوق الروس في هذه الجمهوريات. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي اليوم عن استلام أوكرانيا منصة إطلاق صواريخ الدفاع الجوي آيريس تي الجديدة من ألمانيا، مطالبا بتوفير المزيد من ذخائر الدفاع الجوي. وأضاف أن أوكرانيا استلمت المنصة يوم السبت، مشيرا إلى حاجة قواته المسلحة إلى صواريخ لأنظمة الدفاع الجوي لضمان قدرتها على صد الهجمات الروسية. وتعد منظومتا آيريس تي وإس إل إس SLM من بين أكثر منظومات الدفاع الجوي الأرضية تطورا في أوروبا، وقد استخدمتها أوكرانيا لحماية البنية التحتية من الهجمات الروسية، في الأثناء يستمر تبادل الهجمات الروسية الأوكرانية على نطاق واسع يشمل الأهداف الحيوية الاقتصادية المختلفة. محليا تتواصل أزمة الكهرباء في مدينة عدن ومحافظات جنوبية أخرى وسط تجاهل كامل من قبل المرتزقة وقوات الاحتلال السعودية المدعومة أمريكيا في مخطط يستهدف اليمن. وتداول ناشطون أنباء عن تسجيل حالات وفاة وإغماء في مديرية كريتر نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وانعدام وسائل التبريد داخل المنازل. وفي السياق عثر على جثة شاب في العقد الثالث من عمره فارق الحياة جراء الجوع الشديد في أحد شوارع عدن المحتلة. إلى ذلك تكررت انقطاعات التيار الكهربائي في المحافظات المحتلة لساعات طويلة وسط موجة استياء شعبية واسعة. وحذر مراقبون من تفاقم المخاطر الصحية إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه في المحافظات المحتلة، فيما تنشغل سلطات المرتزقة بصراعاتها الداخلية تاركة المواطنين يواجهون موجات حر قاتلة وانقطاعا متكررا للتيار الكهربائي. نشرتنا انتهت. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا المسيرة.net.y. في أمان الله.

0: في مثل هذا اليوم 31 من مايو عام 2005.
1: إذاعة سام اف ام،
2: صوت المحور.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: الجمعيات التعاونية تثبت أن التغيير يبدأ عندما نتشارك المخاطر قبل الأرباح بقلوب مفتوحة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يؤدي إلى تعزيز فعالية وكفاءة الإدارة الضريبية والجمركية، وتحسين العلاقة مع جمهور المكلفين والمستوردين، وسهولة وسرعة حصولهم على الخدمات. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
6: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
10: 555555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود احمد.
11: نخص اخوان الصدق انصار الله وشعبنا الشقيق المبارك في يمن الحكمة والايمان، الذين شعرنا كم يشبهون غزة وتشبههم في العظمة والكبرياء وفي التحدي والكرامة. فطوبى لليمن توأم الشام في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: سام اف ام من صنعاء.
1: عيد وفرحة والتعبئة مستمرة.
2: بتوقيت طوفان الأقصى، جبهات الإسناد على جميع الوحدات التصعيد بسم الله.

0: سام اف ام من صنعاء عيد وفرحة والتعبئة مستمرة.
1: تعبنا والله تعبنا، كيف اللي بيصير فينا والله

0: شعبنا العزيز سيواصل، لن يتوقف أبدا، طالما وهذه الجولة من العدوان الإسرائيلي والطغيان الإسرائيلي مستمرة، شعبنا جنبا إلى جنب مواصلا مع الشعب الفلسطيني. لستم وحدكم، ومعكم حتى النصر.
1: يا شنت كل غزة صابرة وبنها

إن عمليات بلدنا في البحر الأحمر والبحر العربي هي عمليات جهاد في سبيل الله بأهداف واضحة ومقدسة، إسناد المظلومين في غزة.

0: سام اف ام من صنعاء عيد وفرحة والتعبية مستمرة.
1: حاضرون لأن نقاتل أمريكا ونقاتل إسرائيل وأن نقاتل أي طرف يستهدفنا.

فيما إذا كان لدى الأمريكي توجه أن يصعد أكثر وأن يورط نفسه أكثر أو أن يرتكب حماقة بالاستهداف لبلدنا أو بالحرب على بلدنا، فلن نقف مكتوف الأيدي، سنستهدفه هو، سنجعل البارجات الأمريكية والمصالح الأمريكية وكذلك الحركة الملاحية الأمريكية هدفاً لصواريخنا وطائراتنا المسيرة وعملياتنا العسكرية.

هذه القدرات العسكرية التي تبنى في إطار هذه الثورة المباركة وصلت الآن إلى مستوى عظيم ومهم وكبير وواضح، سواء على مستوى التصنيع الحربي أو على مستوى الأداء القتالي والتكتيك العسكري.

إذا تورط العدو الإسرائيلي في أي حماقة ضد شعبنا فإن شعبنا لن يتردد في إعلان الجهاد في سبيل الله ضد هذا العدو، كما لن نتردد في توجيه أقصى الضربات الممكنة لاستهداف الأهداف الحساسة جداً.

0: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجاناً داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: البث المباشر من إذاعة سام اف ام.
2: سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، مستمعين ومتابعين إذاعة سام اف ام، حياكم الله وكل عام وأنتم بخير وعيد مبارك. فترة أثيرية مفتوحة لحلقة هذه الليلة، يأتيكم إبداعا وإخراجا من جمرة القيادة عبد القادر محمد. إشرافا عاما الأستاذ إسماعيل المتوكل وحمود محمد شرف. في هبوب الرياح وبطن السحاب، في الصحاري والقفار، في السهول والوديان وقمم الجبال، بث أثير إذاعة سام اف ام 99.1. إعدادا ومواكبة وحضور ومن أمام الميكروفون نبيل السلطان، وبجانبي من الميمنة والميسرة من الأصل العريق والعيار الثقيل مسؤول المبادرات المجتمعية الشيخ حسين حسين هاشم، ورجال أعمال السيد عبده حسين أحمد الحبابي، مندوب مؤسسة بنيان في مديرية ثلا أمين علي يحيى عبده، المندوب والمشرف على المبادرات المجتمعية حسين علي شرف أو حسن علي شرف. نرحب بالجميع وبكل من يستمع إلينا ولمن يصلهم بث أثير إذا عاد سام اف ام، وحياكم الله وأهلا وسهلا بكم يا رجال.
3: يبقيك وعيد مبارك
2: وكل عام وانتم بخير. كفوك على العيد.
4: والله العيد الحمد لله في نعمة وخير،
2: لله الحمد والشكر، والدنيا في خير.
3: أكيد إحنا في نعمة يا ربي لك وفي عز وكرامة،
2: لها الحمد ولها الشكر.
3: أكيد يا ربي لك الحمد.
2: وعلى ما ينظر واحد ويبصر نفسه على قدر الشعوب الثانية والبلدان الثانية، عاد إحنا في خير.
4: إحنا في خير ونعمة كبيرة بحمده وحمده،
2: لله الحمد والشكر. حلقتنا لهذه الليلة عن خليها على المبادرات المجتمعية وعلى ما بيقوموا به الناس. كان الأولين يقولوا ما جاه الرجاء عصر ما جاها عصر، وفعلا والرجال هيلوا كل عوجة وبطة، الولاد عايتة شلت ثقيلات لحمة، رجال هي رجال. المبادرات المجتمعية بنبصرها في هذه الفترة تدهورت. كان الأولين يعمروها قصور،
3: تمام، أكيد
2: يطلعوها قصور ناضحات السحاب، وهو تكاتف الرجال، الواحد كان لحاله ويتزير 400-500 لبنة وهو وحيد.
3: الله.
2: الرجال دلبه
3: أكيد،
2: ما هو قالوا عانه جايش الدعامة وضي،
3: وما حملت هالرجال خف،
2: ما كثرت عليها ليدي خف. والرجال ما جاها
3: عسر.
2: عسر
3: الله.
2: نبدع حلقتنا لهذه الليلة، أول نعرف المستمعين بضيوفنا من أينهم. هم من محافظة عمرة، مديرية ثلا
3: مدينة حبابة.
2: مدينة حبابة. والمبادرة المجتمعية في حبابة، ورجال حبابة. منهم شيخ، ومنهم رجل أعمال، ومنهم مسؤول، ومنهم مواطن مبادر. يعني الكل حاضرين هنية.
3: أكيد.
2: أخي قالبي وحلب لا صح.
3: الله.
2: من النبتاء على القرآن الكريم.
3: أكيد.
2: أول واحدة.
4: بسم الله.
2: هات ما عندها.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، معك حسين هاشم. أول شيء نحمد الله سبحانه وتعالى نعمة الهداية، ونقول لكم عيد مبارك وكل عام وانتم بخير، ونشكر إذاعة سامع اف ام على هذه الاستضافة المباركة، ونتمنى أن يزداد شعبنا وواقعنا وإيماننا وعيا وبصيرة وإيمانا وتكاتفا، نواكب أقل شيء القيادة العظيمة والقيادة المؤمنة، الواقع الجهادي، الواقع الإيماني، الموقف مع أخواننا في فلسطين، في غزة، في لبنان، في العراق. يعني إحنا في عز وفي كرامة لم يسبق لها مثيل، نحمد الله على هذه النعمة.
2: اللهم لك الحمد.
3: ومن خلال حلقات القرآن الكريم إحنا تحركنا من خلال توجيهات سيدي عبد الملك سلام الله رضوان الله عليه في مدينة الحبيبة والغالية، تحركنا من خلال عمل حلقات قرآن كريم ما بين المغرب وعشاء وبعد صلاة الفجر، من خلال إنه عندما تحركنا كان هناك صعوبة شوية، ولكن قمنا بعمل مبادرة، يعني أتمنى أن تعمم على الناس جميعا، بأن احنا خلينا كل إمام مسجد يقوم بتدريس الطلاب ما بين المغرب وعشاء، وتواصلنا بكل جار أو كل جار مسجد من التجار أو من الموسويرين، وقررنا لهم من 20 إلى 30 ألف شهريا، يعني قد لنا مستمرين شهرين، قد كرمنا تقريبا أكثر من 450 طالب، قد معنا حافظين 5 أجزاء، حافظين 4 أجزاء، حافظين 3 أجزاء، حافظين من جزئين، من يعني قد عملنا نقلة كبيرة، وإحنا حتى بنقوم في شهر رمضان المبارك بتكريم كبير يعني على مستوى مدينة حبابة.
2: طيب هذا لا تكفلتوا بهم، قلت لي بدتوا لهم مرتبة، من أين بتجي المرتبات هذه؟
3: من الميسوري، تصنع لهم، قلنا يا خلق الله هذا كتاب الله وهذا ديننا وهذا شرفنا وهذا كرامتنا، واليهود بيحاربونا في القرآن، وإحنا لابد أن نكون رجالا مع الله ورجالا مع رسوله ورجالا مع البيت رسول الله ومع القرآن الكريم، لأنه إذا واحد ما عاد غضب للقرآن وما عاد تحرك إلى القرآن ما عاد قيمته، ما عاد له قيمة.
2: إضافة إلى ما قلت، وهذا جيلنا.
3: الصدق إن إحنا وجدنا تفاعل من التجار، تفاعل من التجار يعني ما حد ردنا أبدا، يعني معنا المساجد مستمرة لحتى اليوم، بيستلم 20-30 ألف شهرين، ونتمنى أن نقوم لهم بالزيادة، وفي نفس الوقت إحنا بنواكبهم وبنرفع حتى تقارير، والكل يعني اهتمينا بالقرآن الكريم، وحصلت عندنا نقلة كبيرة. والله أنك تجلس بين المغرب وعشاء مع الطلاب، أنك من خلال الصغير والكبير اللي بيقرأ الخمسة والجزء والجزئين والنص الجزء، أنك تبكي من من من صوته، من النقلات اللي قد انتقلوها في الواقع العملي.
2: نعم، الجيل موجه للهلاك والضياع بسبب ما وجد من تلفونات وانترنت، وهذا لا يعتبر سلاح فتاك، فإذا ما بش لبلبه واحد يوبه للجيل هذا هيقوم ضايع.
3: أكيد إحنا في البداية عندما انطلقنا للاهتمام بالقرآن الكريم ما لقينا ولا يعني أغلبة الناس ما كانوا مش حافظين لا جزء ولا جزئين ولا ثلاثة، لكن جماعتنا وقاربنا وأهل مدينتنا في مدينة حبابة هم يعرفوا هذا الموضوع، قد بنكون كرمهم يعني خلال 6 أشهر أو خلال سنة في كل في شهر رمضان في كل سنة، وعملنا نقلة كبيرة حتى الآباء استشعروا يعني بركة أبنائهم وحفظهم للقرآن وإتقانهم حتى القرآن الكريم.
2: أيوة، لو ما يبصر ثمرته ناضجة أكيد. صالحة، ذيك الذي بتصير لا عندك بتقول له هذا بيقع وهذا بيحصل هذا وبه لجيل من الضياع بيرغب يتيمه.
3: أكيد الله،
2: هذا جانب القرآن الكريم، والحاصل والواقع ما بيدور في المنطقة والأمة العربية والإسلامية بيحرق القرآن الكريم. أين محافظة القرآن؟
3: إحنا يجب أن أي إنسان مسلم، إنسان يشعر بكرامته بدينه بإيمانه بأخلاقه، أن يتحرك مع الله، يتحرك مع القرآن، يغضب للقرآن، يزداد عشق للقرآن، يزداد وعي للقرآن، يقلب القرآن واقع عملي في حياته وفي قرآنه، لأنه قال سيدي حسن رضوان الله عليه قال الإنسان المؤمن حقيقة لا يهدأ والله يعصى في أرضه، فيجب أن نكون مؤمنين بحجم المسؤولية وبحجم الدور، وأمام ما نواجهه من تحديات وأخطار علينا أن نعود إلى الله وعلى رسول وإلى رسوله وإلى كتابه وإلى آل بيت رسوله صلوات الله عليهم.
2: صلوات الله على رسول الله. مبادرات مجتمعية قاموا بها أهل حبابه مميزة الفريد من نوعها، ما زد وقع غير هذا الموقف أو العملية.
3: عندنا أعراس الجماعية مثلا،
2: أعراس جماعية،
3: أعراس جماعية من عام 2002، عام 2001 قمنا بأعراس جماعية، أنا تزوجت تقريبا في 2010، فكان العرس الجماعي في هذه الفترة 57 حريم.
2: خليها هذه عن تدخل في التفاصيل، قلت لي حلقات قرآن كريم
3: الله.
2: واحد أعراس جماعية
3: الله.
2: اثنين
3: الله.
2: ما عاد به
3: الطرقات، الجانب الزراعي، توسعة الطرقات وشقها، الآن بناء مستشفى على حساب شركة حسين أحمد الحبابي، جمعية الفجر الخيرية، يعني عندنا نماذج يعني أشياء ملموسة في الواقع والناس معايشين لها وعايشين فيها ويعني رأوا ثمرتها واستفادوا منها.
2: صلينا على رسول الله وآله.
5: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله.
2: نجي بنبشرها، أنا كتب خبر وعل رجل من رجال الأعمال حاضر معانا وبين يدينا، ونأمل من التجار ومن رجال الأعمال إنهم يفتحوا أذانهم شوية. إذا هم رجال أعمال صدق، هذا واحد من رجال الأعمال. سؤال موجه للرجل من رجال الأعمال، نقول ما هو دوركم كرجال أعمال في المبادرات الخيرية؟
5: أولاً بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين. أولاً نبارك الأمة العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك، أعاده علينا الله وعلى الأمة الإسلامية بكل خير ويمن وبركات
2: يا الله.
5: ثانيا نشكر إذاعة سام اف ام على استضافتنا في هذا البرنامج التوعوي الذي يهدف إلى نشر الوعي بين أفراد المجتمع،
2: ولك الشكر مننا كذلك.
5: الحمد لله. دورنا كرجال أعمال هو من منطلق مسؤوليتنا أمام الله وأمام مجتمعنا، أمام ما يواجه من تحديات وظروف صعبة في هذه المرحلة.
2: الله،
5: قمنا بالتحرك في جميع المشاريع من خلال التكافل الاجتماعي والمبادرات المجتمعية، وحققنا نقلة كبيرة في جميع المجالات والحمد لله.
2: ونعم.
5: فكما ذكر الشيخ حسين هاشم، هناك تحركات في الجانب الزراعي.
2: نعم.
5: وأيضا في الجانب البرك والطرق وعديد من المشاريع التي تم إنجازها، وهناك أيضا مشاريع لا زالت تحت الإنشاء، وأيضا مشاريع إن شاء الله ستكون مستقبلية، ونحن جنبا إلى جنب في بناء مجتمع متكامل بين المواطن ورجل الأعمال والدولة، لنكمل بعضنا البعض ولنكون يد واحدة وأمة واحدة. فعندما يكون رجل الأعمال ينفق، هو يقوم ببناء بنية أو وطن يسمح فيه التعايش الجميع، الغني والفقير.
2: الله.
5: فهذا واجبنا وواجب كل رجال الأعمال، وهذه ما حفه أولا الله في القرآن الكريم. إذا جينا ننظر من المنطلق القرآن الكريم وننظر ما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن، الله يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة.
2: الله.
5: هذه. وأيضا يقول الله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. فإذا كان ديننا الإسلامي يحثنا على الإنفاق، فكيف لنا أن نصم أذانينا عن هذا الخير الذي هو لنا كرجال أعمال؟ نسعى لكسب المال ولم نراعي أن التجارة الحقيقية هي التجارة مع الله. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فالله قدم الماء على النفس.
2: على النفس.
5: الذي ما يتبرعش بماله ولا ينفق في ماله في فعل الخير، كيف ينفق بنفسه؟ فواجبنا قلت لك متكامل مع أبناء المجتمع، نتواصل معك سواء كانوا مشايخ أو أعيان في مدينة حبابه، ودائما هم يعني يشوفوا الحاجة الماسة والضرورية للناس، وإحنا إن شاء الله جنبهم ومستعدين ندعمهم، والله يكتب الأجر.
2: بتبصر ما بتديه ما بتقدم قبال عينك في الواقع بتتوجد الرغبة.
5: نعم.
2: لو ما تبصر قبال عينك متيته بتتواجد الرغبة،
5: تشوف قدام عينك. لو ما بتدي مبالغ سواء كان في الطريق، كيف يسهل على الناس، يسهل عليهم الحركة، سواء كان في مجال المدارس، كيف الازدحامات. احنا نشتي نبني جيل جديد، جيل متعلم، فنقوم ببناء المدارس، الطرقات. يعني ضروري أن نكون متكاتفين خصوصا في هذا الظروف الصعبة الذي تمر بها البلاد. أيوة. الظروف صعبة.
2: الظروف صعبة.
5: يعني إذا الغني قال لك نفسي الفقير، يعني إحنا والله مآثمين أمام الله.
2: الله.
5: يعني الواحد يراجع نفسه الآن قبل ما يوصل إلى مرحلة لا تنفع فيها لا
2: لا مال ولا
5: بنو إلا من أتى الله بقلب سليم.
2: وعادوا في الفساح البراء.
5: وعادوا في الفساح على قبل شيخ.
2: صلوات الله على رسول الله.
5: الله يسلم عليه.
2: كلام من العيار الثقيل ما يحتاج. قلنا مدارس طرقات جانب زراعي حلقات قرآن كريم توسعة الطرق وشقها أعراس جماعية بناء مستشفى
6: يعني عدة مشاريع ما شاء الله.
2: الله.
6: وكلها خدمية ومجتمعية لأبناء المدينة خاصة وللمجتمع بشكل عام.
2: وهذا النعمة من الله. عن جو باقي القرى باقي المديريات باقي الأوادم باقي التجار باقي السابري. إذا كان هذا واحد نقول منكم كلكم أنتم كتجار وكرجال أعمى ما سويت أنت كعملي خاص. يعني إذا حين لو قلنا مثلا الطريق بيشاركوا فيها الكبير والصغير اللي معه واللي ما بيش معه.
5: إذا أردنا أن نتكلم على المشاريع التي قمنا بإنجازها أو شاركنا فيها فيجب علينا أن نعود بالزمن إلى الوراء شوية، لأنه الحمد لله الوالد رحمة الله عليه حسين أحمد الحبابي كرجل أعمال هو الذي زرع فينا هذا النفسية لفعل الخير، لأنه ما تفعل من خير أنت بتجده. بعض الناس بس ما بيصدق إن الوعد الإلهي إنه بيجد في الدنيا قبل الآخرة.
2: الله
5: زرع فينا في هذا الشيء فعل الخير. فمن ضمن المشاريع القديمة بناء ديوان حبابه الذي الحمد لله وفقنا الباري إن إحنا نشارك فيه، أو كطرق في مدينة حبابه إلى نية الوالد أو إلى نية الوالدة. فمنحاول ندخل في أي مشروع خيري أو تعليم قرآن أو حتى بالقدر البسيط هذا يساهم ويحفز الآخرين. لست أنا وحدي من يشارك، هناك تجار في حبابك كثير وكلهم بيشاركوا، وهناك مواطنين وهناك مغتربين في السعودية والكل بيشارك وكلنا يد واحدة. أقول لك كأنهم بيقولوا لا فضل لأحد، كلنا يد واحدة
2: بنشارك كلنا بنشارك
5: كلنا بنشارك وكلنا يد واحدة.
2: أيوة.
5: أما من أهم المشاريع الذي إحنا بنقوم بها أو الآن إحنا في صددها هو بناء مستشفى المرحوم حسين أحمد الحبابي الريفي الخيري.
2: هذا تكفلت به؟
5: هذا تكفلنا به كشركة حسين أحمد الحبابي كامل على نفقتها بالتعاون مع وزارة الصحة ومكتب الأشغال في محافظة عمران، وسنتكلم عليه
2: وفي تفاصيله
5: سنتكلم عليه.
2: صلوات الله على رسول الله وعلى آله. نرجع لعند المندوب والمشرف. ما المندوب والمشرف؟
5: حسن
2: وهو حسن.
7: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام.
2: أنت كمشرف
7: حسن شرف الدين مشرف من المبادرة المجتمعية. المدينة يعني فيها مشاريع كثيرة، من طرقات، من براك، من رصة طرقات، من جمعيات خيرية، من المدارس، من المستشفى حاليا، من زفلة الطرقات، وجميع أصحابنا يعني كلهم مندفعين الصراحة، يعني من رجال أعمال، من مواطنين، من تجار،
2: مغتربين، كلهم بيتدو،
7: كلهم والله محبين ردنا الصراحة. يعني
2: ناهي لو قلنا مثلا خطيتوا في العملة ذي لقيتوا عائق ولا أحد يعترضكم ولا شيء؟
7: ما بيش عوائق، كل شيء سابر والله. إن إحنا نبدع يعني بعض الأوقات ما معانا حتى 1000 ريال. وإن إحنا نتوكل على الله ما ندري إلا وقد خلصنا بفضل الله. أي مشروع ندخل فيه بفضل الله يعني ويكمل بسرعة. لا ذلك يعني مثل الديوان هذا هو يعني
5: حرق الفترة،
7: يعني ديوان كبير، يعني كلف يجي 300 مليون.
2: الديوان
7: يعني طوله 75 متر في 25 أو في 20 العرض، مع الملحقة حقه، مع الفراش، مع كامل الحاجة التالية.
2: متكامل
7: الآن جاهز من 2020 يمكن.
2: طوله قلت لي 75
7: متر في عرض 20 متر.
2: هذا قطع عيلف
7: سنتين. أيوة يعني هو معروف من أول معانا البرك القديمة، يعني الذي هي أول المشاريع القديمة هي البرك. أيوة يعني هو بدايتها يعني كان في واحد يعني هو الدعم الرسمي يعني محمد تحامي وبعدها كلهم الصدق تعاونوا بالتكلفة يعني لا حتى أنا لو جد تبصر التكلفة أن يدد عدى مبلغ يعني كبير 750 مليون يعني هكذا وأكثر. هؤلاء بدأت الثنتين البرك وبعدها يعني تلاحقت حتى يمكن 10 برك أو 12 بريكة يعني في المدينة كاملة. ومن هذه الأيام يعني من مشروع لا مشروع للطرقات إلى مدرسة حق 3 نوفمبر إلى المركز الصحي الذي هو السور حقه والأرضية إلى حاليا المستشفى يعني كله مبادرات مجتمعية. وأصحابنا ما بيردونا نهائيا
8: بيبصروا الحاجة كبال عيونهم باينة فالواحد إذا بيرغب نبصر بداية البركة هذه كيف كانت قصتها ما رأيكم نقوم نخرج لها حبابه
7: على طول
8: أيوه
7: على طول
9: البريق تصفى بريق كاني قصتها على أول اشتدت لكم من أول القصة حق كان جابرني سيدي الله يرحمه هو دعم برمي وعشرين سنة قال كان يجرب مئة لبني وبعد اشتراها واحد كان اشتراها على خمس على عشر على خمس على عشر لبن لو ما استقبله آخر لبنة انشلها من مخلف مالك فيها وجلس العري كان يقول لك الحمد يا الله استكملت الجربة هذه مئة لبني قال هو جالب من هذه من طرف الجربة أولا حلم العشي الله أعلم قال ما ملكتها قد ملكها قبلك مئة علي أول وانت كده قال مئة أول واحد ما المستضين مدري كم قال وانا علي الحلال لا أملكها لا يوم القيامة ويوم ثاني جذغل الشرع البقر ويحرها بريكة واصبحت بريكة وكاني بريكة عايدي جو أهل الخير وفاعلين الخير قبل 10 سنين توزلتنا المخالف من المغتربي ووسعنا وفعلنا هذا البريكة هذا حصاد المياه حصاد المياه شوكت دوبنا الناس جمعا
10: باقية رزق الله يشتيوها
9: أيوة الماء هو رزق يشتيوها وكفل رزقك وعا
8: كلا الماء رزق وانت وقف لرزقك وبروك بروك ناصد
7: أكيد الماء أساس الحياة
8: اللي. التحيه للاخ عبد الله هاشم والعلي فقيه هذا لهم الذي استقبلونا في حبابه صلوات الله على رسول الله وعلى اله
7: وسلم عليه
8: وعلى الى جانب الطرق
7: ما يعني بالتفاصيل ايوه التفاصيل
8: الطرق
3: خلاصو
8: هات ما عندك سمع المستمع قال لك دوم الرجال عن بادر
3: تحركنا في البدايه في الطرق تحركنا في البداية في الطرق أول شيء شفناه بشكل حفر وكان عمي حاشادر بارك الله فيه كان يتحرك قبلنا وعمل عدة طرق بارك الله فيه وإحنا غير كان نبصر الطرق كان يجي لها حفر ويجي لها يعني معانا ويجي لها هذه وتحركنا في البداية والله ما إحنا مصدقين من يدعمنا ولا من يدلنا ولا إحنا دارين حتى من نتجي ما تجي السمنت لكن بدعنا
8: بدعت وعادي ظلمي
3: بدعنا وضع عبد الله الشبامي موجود عبد الله الشبامي موجود وهو داري بالموضوع من البداية فجينا قلنا منين يا خلق الله منين كيف نسوي كيف ذي بدأنا قلنا يا خلق الله شي نسوي ما بلا خطا واحد وحط لنا سمنت خطا واحد وحط لنا زلط وبعد ان كلفت الحفر هذه حق السمنت 86 مليون
8: الله
3: وبعد ان تحركنا في مشاريع ثانيه والله نحن يا جماعه بنتحرك في الطريق ما معنا ولا ريال وبنبدا في المشروع ما معنا ولا ريال بنبدا ذات حين بديون
8: هكذا.
3: لكن يا اخي رعايه الله رعايه الله قال سيدي عبد الملك الرعايه الالهيه هي رعاية أول شيء إرشادية ورعاية يعني عملية يعني من خلال العمل يعني من خلال دواكب العمل يعني يرشدك الله سبحانه وتعالى أثناء العمل
8: الله
3: في بعض الناس كان
8: يبصر
3: أيوة والله إنه أغلب الأشياء قد إحنا متعودين ذي الحين متعودين نبتع الطريق ما معنا ولا رياء ولا رياء وذيك يجي صغف كيس سمنت وذيك يجي تحق العمال وذيك يجي صغف وذيك يجي وأنجزنا مشاريع آخر مشاريع افتتحنا قبل العيد ثلاث طرق يعني طرق أحمد راعي وطرق بيت أبي حامد هاشم وحق استكملنا يعني وصلت صغيرة عند بيت خالد هتا فالقصد إن إحنا بنتحرك والباري هو الذي بيهيئ لكن الله سبحانه وتعالى قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقال الله سبحانه وتعالى في آية ثانية قال ولله عاقبة الأمور الإنسان لابد أن يعمل من أجل الله ولا بد أن يثق بالله لأنه قال سيدي حسن في مزمك من ينظر لعاقبة الأمور لا يمكن أن يعمل شيء احنا بحاجه ان احنا ننشد الى الله ننشد الى واقعنا وانجزنا والله يا جماعه قد انجزنا تقريبا اكثر من 25 طريق
8: الله
3: اكثر من 25 طريق يعني حبيب. تحركنا فيها يعني بعض الطرقات كلفت 4,500,000، بعضها كلفت 15,000,000، بعضها كلفت الطرقات 45,000,000. دريت المهم ان احنا استكملناها، وابناءنا واخواننا وابائنا في مدينه حبيبه في مدينه حبابه هم يعرفوا هذا الشيء، وهم عايشين هذا الشيء، وهم مستفيدين من هذا الشيء في الواقع العملي.
8: تقول لي ان حبابه كامل الطرقها سابره
3: يعني بس. تقريبا من فوق 75% جاهز.
8: نعمه قالوا ما ابتدع ناصف وما ناصفكم
3: الله.
8: انت بتقول بتبتع العملي وما بيش حقك السمنت، ما بيش ما يخطيك، ما بيش او بتبتع بدي
3: الله.
8: الاول قال ابتع بنفسك لا تتسمى عاجز
3: الله.
8: انت غير ابتع والباري عيهية.
3: هو ذا معنا الاخ حسن في مداري، الطريقة اللي عنده في التاير اللي رصيناها رصوص يعني حجار، بدأنا بمئة ريال سعودي وما معنا ولا حاجة. والله ما الطريق هذا اللي من عجب الطرقات ان كان يجي العمل يشتوا مني زاد ما في جيبي زاد، ويوقف واحد يقول تي زاد، اقول ناولهم على طول ناولهم، وما حد يناولني شنو اقدر يناول الا عليه وبيشتغلوا معي على طول. ما بيش كل يوم بيومه امانه، كل يوم بيومه.
8: من فعل الخير
3: من فعل الخير للعمال
8: للعمال
3: للعمال امانه.
8: ويجي العامل يتقاضى
3: ديك الساعه عاد يقرر يقول شي شقاوه، اقول له يعني الله بيسهل بيسهل، لكن احنا بحاجه احنا نثق بالله ونتوكل على الله ونستعين بالله ويهيئ الله سبحانه وتعالى كل الحاجه. واحنا عندما تحركنا في الطرقات او في غير الطرقات احنا بنثق بالله اكثر. ليش؟ لان احنا من انجاز الى انجاز، ومن عمل الى عمل، ومن اصلاح الى اصلاح. لو ما اصبح الحين واقعنا عندنا قدو على ارقى مستوى في الطرقات. باقي معنا غير فتره وجيزه، باقي معنا التايري هذا نكمله ان شاء الله مع الجانب الرسمي، ونتعاون فيه ونتحرك فيه ونستكمل جميع شوارع مدينه حبابه بالكامل. وانا ادعو الجميع من هذا المنبر يعني الذي جئنا اليه اذاعه السامي اف ام، ان الناس يتحركوا يثقوا بالله يتعاونوا. كل مجتمع بحاجة إلى نواة يعني ناس واعيين يتحركوا في المجتمع من خلال مامه التكاتف مع الناس الصالحين. العمل لا. العمل العمل قال سيدي عبد الملك في محاضرة عمل الإحسان قال يغني عن سماع أكثر من 20 محاضرة.
8: العمل
3: علم الناس بعملك حتى الناس يفهموا إنه ما بالله عمل عمل. إذا نمكنها غير مجابرة ونمكنها غير هدار وإحنا ما بنتحرك في الواقع العملي ما قيمتنا.
8: الله
3: ما قيمتنا.
8: نطلع فاصل، ما رأيك المخرج نطلع فاصل نبصر ما هو؟
11: على مستوى المبادرات الاجتماعية في المجالات الخدمية والتعاون بين الجانب الرسمي والشعبي، هذا شيء مهم جدا يجب أن نكثفه وأن نطوره وأن نحسن آلياته وأن نوسع دائرته. وهناك محافظات قدمت النموذج في ذلك، كما هي محافظة حجة التي هي من أول المحافظات اهتماما بالمبادرات الاجتماعية وحققت نتائج جيدة في ذلك. يمكن أن تستفيد بقية المحافظات من تجربتها، وأن يتعزز هذا النشاط في الاهتمام بالسدود والحواجز المائية والطرقات والمستشفيات والمدارس والأشياء الخدمية الأساسية. هناك مجال مفتوح في هذا الجانب، وإذا بذلت الجهود بالتوكل على الله سبحانه وتعالى تتحقق نتائج مهمة. المبادرات الاجتماعية من أهم ما يمكن أن نستفيد منه في بلدنا في الجانب الخدماتي والجانب التنموي، نظرا للظروف الصعبة التي نعاني منها بسبب العدوان. يمثل أو تمثل المبادرات الاجتماعية والمجتمعية تمثل حلا مهما، لكن لا بد فيه من التعاون الوثيق والقوي ما بين الجهات الرسمية بشكل عام وما بين المجتمع. ومن خلال هذا التعاون يمكن إنجاز الكثير من المشاريع الخدمية، ويمكن عمل الكثير على المستوى التنموي، ويمكن الاهتمام بمعالجة كثير من مشاكل المجتمع. لكن هذا يحتاج إلى اهتمام ويحتاج إلى علاقة طيبة مع المجتمع وتأثير إيجابي لحشد الجهود الشعبية والرسمية والتعاون لتحقيق أهداف لخدمة الناس ولمصلحة المجتمع.

0: نعم، من جديد عدنا إليكم وإلى ضيوف إذاعة سام اف ام، مسؤول المبادرة المجتمعية الشيخ حسين حسين هاشم، ورجال الأعمال عبد حسين أحمد الحبابي، ومندوب مؤسسة بنيان في مديرية ثلاء أمين علي يحيى عبده، والمندوب والمشرف على المبادرة المجتمعية بشكل عام حسن علي شرف، حياكم الله وأهلا وسهلا.
1: الله يحييك.
0: نرجع على موضوعنا الذي احنا بنتحاكى فيه، مبادرة مجتمعية. نبصر مندوب مؤسسة بنيان، طبعا مؤسسة بنيان لها ألف تحية على ما بتقو به من إنجازات ومن دعم ومن توعية للمجتمع في الجانب الزراعي. ما
1: في الجانب الزراعي وفي عدة جوانب، ما هي مختصة في جانب واحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين،
0: صلوات الله على
1: الحمد لله على توفيقه ومنه وفضله لتوفيقنا في الأعمال الخيرية والخدمية، والتحاقنا بمؤسسة بنيان وأخذنا دورات وتعلمنا واستفدنا منها الكثير والكثير. فالشكر موصول لبنيان، والشكر موصول للمجتمع الذي يستوعب ويتفهم الوضع خاصة في هذه المرحلة الصعبة بسبب الحروب والظروف القاسية هذه. فنحمد الله ونشكره، وكذلك الشكر موصول لإذاعة سام لاستضافتنا في هذه الحلقة الرائعة، ولكي ننقل رسالة لأبناء اليمن بشكل عام في الداخل وفي الخارج،
0: الله،
1: لأهمية المبادرات المجتمعية التي تخدم المجتمع بشكل عام، سواء كانت عبر طرقات أو مستشفيات أو بروك أو حواجز مائية أو سدود أو أي مصلحة تخدم المجتمع. فبعد أخذ الدورات في مؤسسة بنيان الذي استفدنا منها أنه توعية المجتمع للأعمال الخيرية والخدمية بشكل عام في أي مجال، ووصلنا إلى منطقتنا ممثل، طبعا معكم الأخ أمين علي يحيى عبد الحبابي من أبناء وأهالي مدينة حبابة.
0: لا قلناها هذا.
1: ونشكر المستمعين ونتمنى من الجميع أنهم
0: يتفاعلوا
1: ويبادروا. نعم. فوصلنا إلى المنطقة، والحمد لله رب العالمين بفضله وكرمه أهالي مدينة حبابة من السبعينات وهم في الأعمال الخيرية هذا أو الذي تخدم المجتمع بشكل عام، منها يعني تقريبا الكهرباء الذي أذكره، أو أنا ما عرفت نفسي إلا والكهرباء موجود في مدينة حبابة، وبمساهمة مجتمعية من أبناء المدينة سواء كانوا تجار أو مشايخ أو أبناء مدينة حبابة بشكل عام بدون استثناء.
0: تقول الأول بيوصي الآخر.
1: نعم،
0: خير يعني فعل خير مبادرات مجتمع.
1: هذه المبادرات، هذه المساهمات أو المبادرات أو العمل هذه يعني الفضل لله للتوفيق، حتى من وقت آبائنا كان يعملوا جوائش في مصر البرايك، أو إذا واحد عليه يعمر بيت أو هذا بيتعاونوا الناس أو الحارث وعملوا المستحيل، وإحنا من جيلهم الحمد لله بتوفيق الله.
0: وجالس لليوم هذا العمل.
1: يعني حصلت مرحلة هكذا ركود أو شيء، بس الحمد لله رجع الوعي.
0: جمعوا الناس أحساسهم
1: والناس دحين بدعاء أكثر وأكثر، ومدينتنا استهرت بفضل الله وبفضل الرجال الخيري من جانب الطرقات أو البروك أو مستشفيات أو مدارس. الوعي بينتشر أكثر وأكثر من مرحلة إلى مرحلة،
0: والناس بيوعوا أكثر،
1: والناس بيتقدموا، فلله الحمد والشكر.
0: إلا نعمة أمانة، هذا النعمة عندما الناس يتجاوبوا وبيبصروا الحاجة قبال عيونهم، سواء تاجر ولا مواطن ولا مشارك ولا فاعل خير ولا موقع. نرجع لصاحبنا رجل الأعمال، من أهم أحد المشاريع أو المبادرات المجتمعية هو مشروع، ما هو
2: مشروع؟ بناء مستشفى المرحوم حسين أحمد الحبابي
0: رحمة الله عليه، الله يرحمه ويوسع على ماذا. ما هو الدافع ومنين جاءت هذه فكرة بناء المستشفى؟ الدافع الذي دفعكم ما هو؟
2: بسم الله، تكلمنا سابق عنا المستشفى أنه الآن في طور الإنجاز. الفكرة جاءت بعد وفاة والدنا العزيز المرحوم حسين أحمد الحبابي رحمة الله تخشاه، جاءت فكرة عمل مشروع خيري إلى نيته، مجتمع عمل يخدم أبناء الناس، أبناء المجتمع، ويساهم في رفع الجور أو المعاناة التي يعانيها الناس. فجاءت ومن خلال معرفتنا بالواقع، واقع مجتمعنا، وجدنا حاجة ماسة وضرورية في الجانب الصحي، وهو لأن مدينة حبابة لديها مركز صحي يعني نقول ليس مجهز بالأجهزة أو غرفة عمليات يعني للإجراء الجراحات البسيطة
3: البسيطة.
2: أيوة، أما حتى ولاد ولا شيء يتم ما المحافظة أو خارج صنعاء. فجاءت الفكرة إن إحنا نقوم ببناء مستشفى خيري متكامل من غرفة العمليات،
3: غرفة عمليات،
2: إلى المختبرات، إلى غرف الرقود، إلى المختبرات، الأشعة والعيادات، يعني يعتبر مستشفى خدمي كامل متكامل،
3: ما عاد يحتاج ولا حاجة يصير اتهام من هنا ولا
2: يخدم
3: من هنا.
2: أبناء مدينة حبابة وبلادها وما حولها، يخدم لو قلنا أكثر من 50,000 نسمة، لا لكي لا يعانوا بس بالذهاب أو
3: يتنقلوا
2: لأنه أيوة. تعرف تكلفة إذا كان معك مريض ويحتاج تنقل إلى صنعاء، هذا ويحتاج لك سكن في صنعاء ويحتاج لك سيرو جاية، فهذا بيكلف على المواطن. والحمد لله هذا المشروع جاري على قدم وساق بالتعاون كما قلنا مع وزارة الصحة ومكتب الأشغال، وإن شاء الله يتم إنجازه في الوقت في فترة وجيزة قد لا تتجاوز 9 أشهر إن شاء الله.
3: الله يوفق.
2: ونشكر مكتب حبابه والأستاذ وليد محمد علي الذي هو الآن المقاول المسؤول، وعلى الجهود الذي يبذلوها لإتمام هذا المشروع، وكما هو شكر خاص كما يقولوا للرجل الغائب الذي هو دائما في المقدمة في فعل الخير، رئيس مجلس الإدارة الأستاذ أحمد حسين الحبابي، وكذلك الأستاذ علي حسين أحمد الحبابي، وكما لا ننسى الأستاذ علي بن علي إسماعيل الحبابي الذي هو الوصلة بيننا وبين كثير من الدولة أو المجتمع، الذي هو الرجل أو الجندي المجهول. وكما نشكر المهندس حسن شرف الذي يقوم بدور جبار، وكذلك مدير الأشغال الأستاذ سلطان القرحي مدير الأشغال الذي كان في البداية معنا في المشروع من بداية التخطيط إلى تسليم المخططات، إلى أن انتقلنا إلى الواقع العملي ومسح الأرض والبدء في العمل، ولا زال هو ومجموعة من المهندسين الأكفاء الذي يقوم بمراقبة هذا العمل، وعلى أن يتم إنجاز العمل على أكمل وجه لخدمة أبناء المجتمع.
3: والله أنه نعمة، ونقدك بتشوق المستمع يقول ريت والله وأنا من حبابه.
2: هو واجبنا وواجب أي واحد، والخير موجود في كل رجال الأعمال. اللهم أنه قد نقول نقص الوعي أو عدم وجود من يمسك بأيديهم ويقول لهم جو معانا خير معانا كذا، أما الخير موجود إن شاء الله في كل إنسان وفي كل رجل أعمال في اليمن.
3: أنا سابري وميسوري ما عاد لا يمتوا يد العو. قالوا لكم الشابع على الجاوع بطي يمه، أما في الوقت الحاضر والله نقدي إلا سهلة. نجي إلى الأخ حسن علي شرف وعي حاكينا على المدارس والمستشفى، يخبرنا كيف الأخبار، يدي لنا تفاصيل هامة.
4: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ من عند المدارس. يعني قبل 3-4 سنوات يعني كان معنا أزمة كتب
3: موجودة مع هذا اليوم.
4: نعم. فبعد معنا مجموعة من المشايخ رجال الأعمال من العقالي في المدينة، بداية السنة يمكن 22 اتفقوا إن قالوا ما بيش، يعني مدراء المدارس قالوا ما بيش معنا كتب حتى للأول. المهم قالوا خلاص بعرضوا على رجال الأعمال إنهم يطبعوا لنا كتب هنا في العاصمة، طبعوا لنا كتب بحدود 1,500,000 ونزلوا على أن إحنا نوزعها للمدارس، من ضمنهم الدكتور محمد علي صالح، المدير مهدي علي سعد، الشيخ حسين بن حسين. وصلنا إلى مدرسة 3 نوفمبر للبنات، وزعنا الكتب على الطالبات، فكان بو عند في يعني زحمة الفصول، يعني كان ما عاد تكفيش للطالبات، كان في الأرض هامك ما فيش ما عاد بشان يجلسنه. فكان معنا الشيخ حسين بن حسين قال خلاص الدورة الثانية على حسابي من هامك. يعني أنا ليش قلت لك أول شيء؟ قلت أصحابنا جميعا المغتربي حتى الأبسط مواطن والله أنه في فعل خير يتحرك. كما الشيخ قال خلاص علي الدورة الثانية، ومن هذا كان يعمر الدورة الثانية. من بعدها على طول يعني نص السنة أو ذا قطعنا الحجار وجهزنا، دعمنا المدرسة هذا بعمدان من نازل. لما خلصنا ممكن 13 فصل في حدود سنة ونص، لأنه ما كان نستر شيء نعمر من الدراسة، كان أكثر شيء نستغل أيوة. أيام الإجازة أيوة.
3: ولا في الوقت الضايع
4: أيوة. يعني كانت دراسة ما يقدرش، وبالذات هي مدرسة بنات قلت لك
3: تعب
4: فما تعب كان العقال والمشايخ قالوا ما ممنوع أن أحد يدخل، ما يصح شيء أيوة أنا معك عمال لما خلصناها في حدود سنتين 13 فصل في الدورة الثانية، ورممنا من ضمنها الدورة الأول، وافتتحها رئيس الوزراء القاضي محمد مفتاح على حساب نفقة الشيخ حسين بن حسين وأخوانه.
3: أيوة.
4: خلصنا المدرسة، المركز الصحي كان معنا في عائق السور ما كانش مكتمل، كان يعني كان بعائق من مشكلة أرضية يعني جنب السور، فكان تجي لنا منظمات ولا تجي لنا من الدولة ولا من وزارة الصحة على أنهم يوسعوا لنا المركز الصحي هذا كما تكلم عبدوم لأنه صغير. فإلى قبل سنتين يعني سرينا مبلغ نخلص السور هذا،
3: نسور
4: اشترينا الأرضية هذه وحلينا الإشكال وسورنا بتكلفة حدود يجي 20,000,000.
3: أيوة.
4: مبادرة مجتمعين من الأرض والسور أي لأن كانوا عائق. خلصنا السور، جالنا المشروع الذي تكلم به رجل الأعمال عبد حسين على نفقة شركة حسين أحمد الحبابي الذي هو المستشفى حاليا الذين نقوم ببنائه.
3: ما قال ما عاد إحنا لا في حول سور
4: ولا عاد إحنا في حول المركز الصحي، قد إحنا في مستشفى يعني ما شاء الله يتعدى طوله حدود 40 متر في عرض يمكن 25 متر.
3: الله.
4: يعني مستشفى عمل جبار من دوري من إشعاع مقطعية من العناية المركزة من العمليات، مستشفى متكامل يعني زي مستشفى الثورة ها، لا نقول مصغر.
3: ويمكن أن عطب النقص في مستشفى الثورة.
4: بس هو ذا قلت لك يعني
3: احترامنا المستشفى الثورة
4: احترامنا أيوة. لكن ما هو الذي نشتي احنا ما هو الذي نشتي على ذي حاجة الضرورية يعني الشركة حسين أحمد الحبابي يعني تكفل بالبناء من وإلى من تمديدات حتى الأكسجين من يعني نستلم مفتاح في حدود يعني في خلال مدة زمنية 19 بدعناها في يوم بداية شهر 4 العمل حتى الآن أنا المشرف على المستشفى العمل شغال ليل ونهار يعني ما معنا لا إجازة العيد هذا ما يجي رمضان والمستشفى جاهز لكن إحنا نطالب من وزير الصحة يعني بال مش نكمل نعمر نشتي الأثاث يعني هم عدونا أصلاً يعني هم
3: هذا الجانب الرسمي
4: أكيد التشغيلي لأن الشركة ورجال الأعمال الشركة هم يعني عليهم غير البناء بس والتسليل من
5: والتسليم للجهة المختصة الذي هي وزارة الصحة
2: للتشغيل،
5: لأنه مستشفى خيري كأنه مستشفى حكومي يعني بحاجة بسيطة يعني رمزية هالأسعار.
3: احنا نشتي نوصل لهنا الأسعار كيف عايقوا عبال أسعار
5: الأسعار غير رمزية يعني الاتفاق أني أسعار رمزية وبسيطة
3: مش بعده
5: هذا هو من ندعو يعني وزارة الصحة هي الذي تقوم بتشغيل وهذا الأستاذ عبده يزيد يوضح.
2: في البداية عندما جاءت الفكرة وقمنا بالتواصل مع مكتب الأشغال ووزارة الصحة أن احنا نشتي نقوم والمحافظ قمنا بإجراء الخطوات الرسمية كاملة من حيث إنشاء المخططات وتسليمها حتى لوزارة الصحة، وقام الأستاذ المدير أستاذ أحمد حسين الحبابي ومجموع والمدير الأشغال بالانتقال وزيارة وزير الصحة، وتم الاتفاق بينهم على أنه يتم تجهيز المستشفى كامل والتشغيل سيتم تشغيله وتسليم الأوراق كاملة إلى وزارة الصحة لاعتماده كمستشفى خيري ريفي يخدم أبناء المجتمع كامل.
3: ما هوش محدد لهذا المنطقة ولا
2: مستشفى ريفي يخدم مدينة حبابة وبلادها ومن حولها
5: والمناطق حولها
2: والمناطق حولها يخدمها كامل. وطرقنا إلى أنه إذا لم يتم تشغيل المستشفى يعني فلنا كل الحق إن إحنا نقوم باسترجاعه وتشغيله، لأنه عندما تأتي وتقوم بتدفع مبالغ كبيرة أنت بتوقف إلى جانب الدولة جنبا إلى جنب.
3: إلا إلا إلا
2: فمن المفروض أنهم أيضا يقوموا بدعمنا في هذا المجال وتشجيع رجال الأعمال الآخرين على مثل هذه الأعمال سواء كانت في الصحة أو في غيرها سواء المدارس أو طرق. عندما مثلا الشيخ حسين هاشم ذكر أن هناك بعض الطرق وكلها أقول لك حدود 95 أو 90% كلها مبادرات مجتمعية. يعني المفروض المحافظة أو المديرية عندما يشوفوا مثل هذا الإنسان أو الأعمال الذي تقدم المفروض يقوموا بدعمه
3: ومد يد العون
2: إليه،
3: وعليهم واجب،
2: وهذا هو عليهم عشان يقتدوا به الناس وتقتدي به القرى أو المدن الأخرى. عندما يشوفوا أن الناس إذا بدوا يتحركوا الدولة بتدعمهم
3: صح،
2: فهذا يشجع الناس كلهم. أنا قلتها من أول الناس فيهم خير منتظرين من يمد يد العون إليهم، وهذا نموذج حبابه يعتبر نموذج واحد ونموذج يعني متكامل مع من جميع أبناء المجتمع سواء كانوا مواطنين أو مشايخ أو وجهاء أو تجار
3: أو مغتربين
2: المستشفى فعلنا مناقصة. حضر المحافظ وبدأنا في العمل فيه إن شاء الله، نستكمل إن شاء الله بعد شهرين إلى 50 أو 60%، ومن ثم يتم التواصل بوزارة الصحة للبدء تجهيزه للتشغيل. نريد الافتتاح يكون جاهز المستشفى وعلى أكمل وجه
3: في المدة المحددة
2: إن شاء الله. إحنا ملزمين المقاول والمشرفين والمهندسين على إتمام المشروع في الوقت المحدد له.
3: والله المقاول هو له بيسمعنا وليد محمد علي المطول.
2: أيوة
4: مكتب حبابه يمثلها محمد اسمه وليد محمد علي حسين المطول. المكتب شغال الصدق يعني على قدم وساق، يعني حتى أن احنا بسر البرنامج الزمني الذي معانا فإن احنا مواكب له يعني بالوقت تماما أو قد تقدمنا شوي. يعني البرنامج هو 9 أشهر بدأنا في شهر 4، يعني الآن قد حدود 20%
3: الذي قد
4: تم تجهيزه
3: سبرت.
4: يعني الصبيات الأرضيات القواعد الرقيب الميدة يعني حاليا ما عاد نبدأ عمدان سقف الدور الأول، الدور الثاني يخلص إن شاء الله والملحقات كاملة. يعني البرنامج الزمني تمام. نشكر يعني المقاول مكتب حبابه على رأس المقاول محمد علي حسين وكما نشكر يعني شركة حسين أحمد الحبابي،
6: الشركة
4: المولة، يعني على رأسها رئيس مجلس الإدارة أحمد حسين الحبابي، ومدير المشروع الذي هو الأستاذ عبد حسين أحمد الحبابي، وكما نشكر الشيخ حسين هاشم، يعني كلهم يعني كفريق واحد الصراحة. ونشكر كذلك المدير المهندسي الذي هو حقنا المهندس الأستاذ سلطان عبد الله القراحي، يعني إنسان ما شاء الله عليه في عمله، بيتابعنا أولا بأول في كل صبيات في كل حفريات،
3: ما فعلته ما سويته،
4: ما فعلنا ما سوينا، متابع لنا ومع فريق، ومع فريق يعني 5 مهندسين مشيش لحاله، 5 مهندسين يعني.
3: طيب هذولا من بيتكفل بهم؟ بيدي لهم
4: هؤلاء، هذا المستشفى قلت لك أنا هو متكفل كل شيء، الشركة كامل متكفل بها المستشفى من حجر الأساس ليوم الافتتاح هذه الشركة. أيوة. على شركة حسين أحمد الحبابي،
3: ما عاد الله يقع مصداقية، خلاص ما عاد يصيرش واحد يفعل خبر ولا علم.
7: يا أخي شركة حسين أحمد الحبابي صدقني نموذج، يعني جيت عملت يعني أول بسخاء يعني، وحتى الأستاذ سلطان القراحي قال إنه ما بيش نموذج مثل هذا في محافظة حمران، إن أنا أقوم أدي 180 مليون في مستشفى، يعني مبلغ يعني صح وما
3: رقم كبير،
7: يعني بارك الله فيهم، يعني أنا أتمنى وأدعو من هذا المقام الأخوة التجار الباقين الذي ما قد تحركوا إنهم يتحركوا في المناطق الثانية في محافظة عمران في غير محافظة عمران. إحنا أيها الأخوة أقول لكم من واقع عملي، إحنا لقينا ثمرة تعاوننا، لقينا ثمرة مخوتنا، لقينا ثمرة تحركنا إني عزة وكرامة وتوفيق ورعاية إلهية غير مسبوقة.
3: نعم من الله،
7: يعني به أشياء إحنا منتفاجأ بها من خلال واقع العملي، وبالناس بيندفعوا

0: الواقع العالمي اقصد يعني شركه حسين احمد الحبابي نموذج راقي، شركه السيد احمد قايد في الطرقات بيدعمنا بالحجار بيدعمنا بالمقطع يعني فعل نقله، الشيخ حسين بن حسين فعل معنا دور في المدارس. احنا نشكر الناس جمعه من بيتحرك في فعل الخير، من بيتحرك في خدمه المجتمع على عيوننا وروسنا من فوق. اي واحد
1: والله واحد
0: ايوه، وندعو ذولاك الجالسين والمطننين سواء عندنا او غير عندنا انهم يتحركوا. يا حق الله والله ان من اعظم القرب الى الله سبحانه وتعالى هو العمل الصالح. الله سبحانه وتعالى قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، والايه الثانيه قال الله سبحانه وتعالى المال والبنون زينة الحياه الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. فما احوجنا ايها الاخوه الى ان نعود الى الله، نعود الى مخوتنا، ديننا عزه، امرنا بالتعاون، امرنا بالاعتصام، امرنا بالتكاتف. الله سبحانه وتعالى قال انما المؤمنون اخوه، يعني احنا لقينا ثمره في العرس الجماعي، في الطرقات، في المدارس، في توسيع الطرقات. يعني الحين توسيع الطرقات اللي عملناها 6 متر اللي كان من 3 متر وعندنا هذا الحين 6 متر، والله قد خربنا اكثر من 25 حوش. الناس مبادري مبذلين
1: ولا بيعترضوا هكذا ولا يضايقوا،
0: والله ان 99% موافقين بدون اي مجادله.
1: ما هو يا اخي نوسع الطريق،
0: نوسع الطريق ومصلحه لو ما كانت تخطو سياره 6 متر تصير سياره وسائر دي، هذه اكبر المصالح عندنا. احنا الناس لمسوا يعني المجتمع بحاجه الى عمل، بحاجه ان احنا نوعيهم، نبصرهم، نبر يعني نروهم ما هي مصلحتهم في طرقنا، في مدارسنا، في جانبنا الصحي، في جانبنا الاجتماعي، في حل قضايانا، في اهتمامنا بالقران الكريم. عندنا العرس الجماعي هذا من اهم وابرز ما اتصفت به مدينه حبابه.
1: الا هذا الايام موسم عرس، قدوم موسم عرس، وجاتك ولقت له ولج غير بيقع. بعض الناس حرام بالله يا صاحبي ان بيصير يدور الفصول والبصائر، سمعت، يبيع ويصير يزوج ابنه، وبعض الناس بيصير يطين
2: صح
1: لو ما يكسروا رقبته
2: صح،
1: والشروط
2: والمهور
1: يا صاحبي جوله، سمعت، وبعدها جاتك والمهد والخباص والحكواشوعه، سمعت، فضائح، بعدها بتسبر فضائح. خبيقوا عندكم العرس؟
3: عندنا احنا معانا العرس الجماعيه الذي بدعوها بانا في عام 2000 او 2002، يعني هكذا كان كل واحد لحاله، قالوا جو نجتمع بدعوا 20 شخص اول عرس جماعي دفعوا غير من 20,000. هي هذا الذي خلتنا نعمر الديوان، وخلتنا نزوج المساكين، ويتزوج الغني والفقير، كله فينا في العرس الجماعي، ودبسرهم كلهم في رأس الديوان كأنهم واحد.
1: قدو ذا طوله 75 متر في
3: 20 متر. الحين معانا بعد أسبوع يومها 11/6 معانا العرس 66 قدو. العرس 66
1: من أول ما بدعتوا لليوم 66
3: عرس. 66 عرس بعد أسبوع أنتم معزومين.
1: عزومتكم وصلات.
3: إذا عاد سام معزومة.
1: لكم التحية عزومتكم.
3: فلذلك أول ما أكثرتها كان بعض الناس يعني كان هكذا غلا، أول نقول ما بش. فالأكثر يعني الذي في عنا عرس جماعي ندخل ناس مجان بلاش.
1: يتعرس.
3: مستضعف يدخل بلاش، يدخل يتغرس جنب الغني كأنهم واحدي.
1: طيب الفرد الذي بتقع على الواحد كم بيدي؟
3: يعني لا قد كثرت تطلع 500,000 في هذا الأيام، ولادك في عرسي دفعت 8 أنا وحسين أخي
1: ليك
3: 8,000 أنا و8,000 حسين أخي، لا عند خالي الله الشيخ حسين هاشم الله يرحمه،
1: الله يرحمه ويوسع عليه،
3: 8,000 أنا وثمان، ودشمل الحنة واليوم الثاني الغداء والقهد والزفه، ما عاد لا تسرد بزحريتك وتبوه وحاليا
1: وضيوفك كيف بيقعدوا؟
3: وضيوفك يجوا الناس، ضيوف الناس جمعه
1: كماهم ليك
3: اهلا وسهلا، كما معك ضيوف، ما نفكرش بالضيوف، يجوا يتغدوا، يجوا يخزنوا، يجوا يسمروا، يجوا يزفوا، ما هو الذي يشتوا، كما معك ضيوف،
1: ما معك الا تسنب على ضيوفك،
3: ما معك الا تسنب على ضيوفك. ومعانا اللجنه بارك الله فيهم يعني الذي هم لجنه العرس الجماعي، قدم يجابرك من قبل العرس، كم معك ضيوف عشان كم ندي لك غداء،
1: يعملوا حسابهم،
3: حسابك ندي لك كروت نزيد لك معك ضيوف خيرات، نزيد لك كروت خيرات في حق الغداء.
1: ولا وزرت في هذا كي
3: نقول لك الضيف ضيف الناس جمعه، ما بش اي ما بش معي يا اخي لا يديش،
1: ما قد احنا ايش عند اللي ما قبش معنا، احنا عند الذي بيتي غرمه بيتي ذيك الريال المعلو،
3: الريال المعلو،
1: واذا جو اكثر من من, من ما انت
4: يعني هو زي ما تقول العرس تاسس على هذا انه هو مساعده، يعني ناس ميسور وناس
1: معسر
4: معسر فالحمد لله بفضل الله أصحابنا خيرين كلهم وما بيقصروا، حتى إن العرسان كلهم اللي

0: في اي عرس من الاعراس الذي مضت عارفين بهذا الوضع، فالميسور ما بيقولش للشاذة ما دفع ولا بيحاصر ولا فالناس متفقين او عندهم الوعي انه اذا بواحد مع معسر او ما قدر فبيدخل ضمن العرس الجماعي والنفقه بيتكفلوا بها الذي هم ميسوري من العرس كامل.
1: صلينا على رسول الله وعلى
2: اللهم صل وسلم.
1: طيب اعمل حسابك ان الزلط هذا الذي جمعتوه ما كفتش، هب تفعلوا
0: ما بيخيب ان شاء الله، ما بيخيب ان شاء الله، لانه بتجي حسبك قبل بدايه العرس او تقول فوق او كذا، واذا عجزت اهل الخير ما بيقصروا.
1: بنبصر السيد حسن اشتي يتحاكى،
2: هو بعض الاوقات تزداد وبعض الاوقات تنقص.
1: اصبر او قل لي في حاله ما تنقص،
2: في حاله ما تنقص نرجع فوق التجار والميزوري ولا بعض الاوقات
1: ما بيقصروش.
2: بعض الاوقات يعني الحراوه الذي هم سابرين يقولوا يعني اللجنه، ها بيكلمون اللجنه انه نقصت علينا، لكن في اقول لك في اكثر الاوقات على ما قال الاستاذ امن هي قدي محسوبه. في بعض الوقت بتزداد معاهم بترجع عينه.
1: ايوه نرجع للزياده لا شيء زياده
2: يعني الديوة فعندنا بدايه الهنجر عاد معانا جنب الديوة ايوه هنجر قبله جنب الديوة معانا 25 متر في 50 هذا البدايه منين هي هذا من الزوايد حق العرس الجماعي
1: اللي كان تزيد
2: ايوه
1: ما بش معجبي يلفها
2: لا ما بش صلى على النبي
1: ما بش من هذا الحكايه
2: بدعنا بها على دي 25 قبل الديوة هو حوش كامل اسمه السوق المركزي بدعنا بالهنجر 25 متر عرض في 50 متر ضوء هذه كان ما زادت ليه هنجر معه يعني ودعرسنا في فتره كبيره
1: فالهنجر
2: اي قبل الديوة
1: قبل الديوة
2: لو ما ذي الهنجر ما عاد كان يوسع
1: ما عاد الله
2: كان نزلنا في خيام كان نزلنا في الشارع هذا في الحوش لو ما كملنا الديوان ذي الحين الديوان والهنجر
0: وما بيزعش ما شاء الله
2: وبعض الوقت ما بيكفي وكان الغداء داخل يعني الغداء لا في الملعب خارج
0: طبعا منطقة الغداء ما عاد بتكون في الديوان
2: ما عاد بتكفيش
0: لأن الساحة
2: يعني ما عاد بيجي الناس ما عاد بيكفي بيجوا ناس خيرت حدود 5000 6000 شخص الذي بيحضروا هذا يوم الخميس
1: هذا الذي هم
2: ولن تمسوا دبسروا وخرجوا الخميس الثاني
1: هذا الذي هم بيجوا بدعوة من غير الذي بيجيب
0: بدعوة
2: الدعوة عامة كده الأغلب دعوة عامة لأنه قبل يعني قبل أمس كان مع اللجنة اجتماع يعني حدود 48 يعني قدوم 50 حري وهذا الذي هو بعد أسبوع أيوة
1: بعد أسبوع
2: 50 عريس يعني لو تقول على ما بيقولوا في القنوات أنه 100 عريس وعروسة
1: قد احنا هذا في الطريق
2: الأسبوع الثاني يوم 11/6
1: والله انه عمل باهر. طيب بقينا في الشروط الذي بدك سر الرقبه اذا كان هي مسهل من هنا للحريق باقي الشروط
2: عندنا قديم يسر
1: من كم
2: حاليا بمليون قاطع مقطوع من خطبه من شرط من مهر من وائل وفعلنا على هذا الشيء رقم قبل سنه يعني كان قد بمغالي يعني هكذا وهكذا وهكذا لكن اجتمعوا العقال والمشايخ والمواطنين وتموا على مليون ريال
1: ومن أول بكم كان هي؟
2: كان من مليون وخامس
0: من يعني الأول كان
2: أول شيء كان من 600
0: ألف هذا مقطوع
2: من 600 كان عندنا قبل سنتين
1: أها
2: بس كان ما عدك في 600
0: يعني ما عاد تطيله
1: ما عاد شيء
2: كان أبو الحريوي يزيد فوق 600 مليون
1: هو ضروري ما حل من دهنة راسية
0: تي حتى ولو مليون حاليا هم بيوفي
2: وحاليا هو بيوفي لكن اتفقوا الناس على المليون
1: ما عبيش زيادة
2: وفعلنا رقم على هذا كامل
1: وبقانا عب يصير والناس
2: بقانا عب مليون
1: عن جيتوا يا ذي بتقولوا خطبتوا بثلاث اربعة مليون انتوا بتسمعوا بيتي مليون ويضوي حريوه
0: ما يشتي يعمل عرس عمل له الذي بالنسبة للزوج
3: يشتي
0: يتيل مليون و
2: كدو مع الجماعي
1: كدو لا لا ما بش كدو ذا يا
4: ما
2: عب الطبل نفس الله بالجماعي
4: حتى اللي بيفعل عرس الحالة ما عب عجبناش
0: ما عادش عرس
1: طيب والذي عاده بيفعل
2: عرس الجماعي تحسك زي انه ما عادش عرس كرنفال كدو زي الكرنفال تبصر الذي بيجوا يعني على ما على ما سمعت انا بيجوا من صنعاء من عمران من اي منطقة بيقول يا اخي احنا ما عاد منجيش عندكم الا نتفرج ما بو يعني معانا ناس جماعتنا هم ساكنين في صنعاء فبيجوا يقولون قال يا اخي جيراننا بيقولوا لنا لا قد بهالعرس حق حباب هالجماعي عزمونا ما نشتي لا نجي نتفرج
1: يبصروا
2: ما بو من كرنفال
1: كلام كلام كلام كلام في محل أمان. و بنتعجب من الذي بيقول لك فعل الحفلة وخرجت لا مليون ونص 2 مليون قال حق الحفلة سمعت. وكم عاد قيمة المرأة وصالة وعرس المهم اني كسرت الرقبة كسرت الرقبة.
5: اي والله ما هذا بتحضر على الناس كلهم.
1: قالوا يا اصحابنا دور لمخلفك
0: ولا تدور
1: لابنك
0: الله
1: وزواجك بقرش ولا فضيحة.
0: ايوه
1: بألف زوج والفيسبوك زوج والانترنت زوج والتويتر يا خلق الله غيروا على التويتر والفيسبوك والمأنترين والذالفوهم من الضياع.
0: الله
1: ما تفعل بابنك ولا بنتك وهم ما يعيد ما عبش لك حير فيهم. قالوا عتل العود قبل يتعتل ما عاد ينفع التعدول بعد الخشبي. وانت يا ذي بيسهلوا لك وعناس وتحمل مكلف الناس برجاله مشو غربي توها لك بالما ولا سيس لا ساعة وني ذك لبتابة وسقوا ولا ذك الباسق له اي الناس بيسهلوا ويعزوا مكالفهم وانتوا وعناس وعند حسن الظن
0: بتسهل حتى بعض الناس ما يزور وبعضهم لازم يزور في قديم تتسهل للجميع
1: للناس جمعه
0: الانسان يحمد الله على هذه النعمه
1: نعمه
0: باللاش ولا شيء
1: ويتحمل مكلف الناس الله. برجاله برجاله
0: هذا الذي نتمنى ان الناس يوعوا
2: ان المبلغ هذا ما هو مشوش يعني كبير
1: ولا هو جر عليه
2: ولا هو ذا تبصر معنا رجال الاعمال شابعي لكن ما يتلى المليون ولا يشيل الا المليون مشوش يعني احنا يعني زي الذي منوحد عشان ايمان التسهيل يعفوا الشباب
1: اللي
2: تزوجوا البنات والشباب
1: الا ويعتزوا ويتحصنوا ويتحصنوا على ما بدي بصير في وسائل التواصل الاجتماعي. والله انه اخطر من من من الحرب العسكريه اخطر من الصواريخ من القنابل من الطائره فعل فعله
6: يا اخي. الحرب النعمه هي بالضحكه على الناس والله المغرب يخدعون الناس يعني بالمظاهر بالشكليات بيبهروا الناس بالذات الإنسان لما يكون ما عنده إلمان بالواقع ما عنده إلمان بمكارم الأخلاق ما عنده إلمان بما قال الله في القرآن بينخدع وبين وقت الوقت بيصبح ضحية للباطل
1: وما يدراه هو
6: يا أخي. والله إنك أنت أعز لي من هذا الممثل أو الممثلة أو الفاسد أو أي إنسان يعني بيظهر في هذه الأشياء من خلال الكماليات أو البروز أو المظهرة على الناس. يا أخي الواقع والله إنه أعظم من كل الخيالات. لو ما تحترم مكلفك تحترم مرتك تحترم أهلك تحترم أرحامك تحترم أخوك تقدر أخوك تقدر أبوك تقدر أمك تقدر مجتمعك تحرص على أن تقوي العلاقات الأسرية والروابط الأسرية والاجتماعية من خلال واقع عملي يبعث على التكاتف على الإحسان على العزة على الكرامة على الشرف. نحصن أبناءنا من الثقافات المغلوطة نحصنهم من القنوات من التلفزيونات من الجوالات التي والله ما غرب تشتت الإنسان وتضيع فكره وتضيع واقعه وتحول من إنسان عظيم إلى لا شيء.
1: الله
6: لكن دين الله بيمنحك العزة بيمنحك القوة بيمنحك الثبات بيمنحك الموقف بيمنحك الرجولة بيبنيك الله على أرقى مستوى. لكن متى ما كنت ملتزم بتوجيهات الله ما من ناحية الجوالات يا أخي بسرت مسلسل بسرت 10 مسلسلات بسرت أفلا بسرت إيش ما بدك. طيب وبعدين ما هي النتيجة يعني ما هي النتيجة أنت جالس في بقعتك وفي زوتك. أنا أجلس جابر بعض أخواننا في المدارس أو الطلاب الثانوية أقول لهم ما تشاهد مسلسل ولا فيلم تركي أو غير تركي والله ما غير بيضحكوا عليك بيحسسوك أنه مفضل منك أو بيحسسوك أن التعري أو الفساد أو الانحلال أنه تطور. هذا انحلال هذا ذل هذا أهانة هذا يعني تدنيس الكرامة تدنيس الإنسانية يمسخوا الإنسان عن فطرته الإنسانية وعن كرامته الإنسانية تحول إلى إنسان دليل ما عاد فيه غيره ولا عاد فيه شرف ولا عاد فيه كرامة ولا عاد فيه دين. يا أخي ما قيمتك إلا بشرفك ما قيمتك إلا بكرامتك ما قيمتك إلا بأخلاقك. الأخلاق هي من جذور الإيمان قال سيدي عبد الملك الإيمان. إذا ما فيك أخلاق وما فيك دين وما فيك رجولة ما يجيني يظلني واحد فاسد عيب علي. لو ما يجي يظلني واحد ما يسوى شيء مغني ولا فاسد ولا مجرم ولا ممثل ولا ممثله واحنا بنبسلهم كل واحد بيبع اخوه وبيبع امه وبيبع كل يعني قد تسوى الجانب المالي وقد تسوى الجانب الدنيوي وقد تسوى جانب الاغراءات هذه كلها وابتعدوا عن الله وعن هدى الله. لو ما اصبح نراء في واقعنا كتاب الله يحرق والامه ولا كلمه لا علماءها ولا مثقفيها ولا اساتذتها ولا طلابها. يعني ما هو هذا يعني اين احنا عايشين؟ الله سبحانه وتعالى بيقول في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا أن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف استنكار وكيف تكفرون وأنتم تطلع عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وين إحنا من واقعنا وين احنا من القرآن؟ يا خلق الله حرام علينا، حرام علينا وعلى إنسانيتنا وعلى واقعنا ان احنا نفلت الله ونفلت رسوله ونفلت كتابه ونفلت أولياءه ونذهب إلى الجبت والطاغوت وأولياء الشيطان.
1: فعلوا والله،
6: والله إن العيش تحت الأرض خير من فوقها. ما لقدنا بخطا بعد يهودي ولا كافر ولا مجرم ولا إنسان ضاء.
1: تيجي بسر ما بيفعلوا في الخلج يا أخي، من من من من مهتو ومن تعاره ومن خباص ومن كسرات ناموس ومن قلة حياة ومن أهانة ومن انحطاط ومن ذل، وكأن ما عبش لهم آدمي ولا إنساني ولا إشهامي، خلاص ضاعوا ومجردين من هنا. هذا كلهن ما هذا لا أي حد تقدر يوصلوا الناس، وهو بسبب الغزو. هذا يعتبر غزو، غزو فكري، وذا بيقولوا الاحتلال لا يهمك، وهو في الأرض اليوم يوم ثاني عدق لعه الاحتلال، احتلال الفكر
6: الله.
1: والغزو غزو الفكر.
6: شوف هو من أهم النقاط الذي بيتجابر عليها سيدي عبد الملك هو موضوع التزكية، تزكية النفس. إذا الإنسان عاده بيحافظ على فطرته وعلى ذكائه وعلى أخلاقه وعلى قيمه من السقوط في المعاصي والذنوب التي هي من أهم الأشياء التي بتذل الإنسان. بل إن اليهود والنصارى اليوم حركوا الغرب الكافر على أن تتبرج النساء، على أن تتحرر النساء، على أن يفقد الإنسان إنسانيته، على أن يحولك من إنسان عزيز وكريم إلى إنسان مستهلك. بل إنهم استطاعوا أن يتحكموا في الإنسان في توجهه ويصنعوا له حتى أحداث ويوجهه ويخلوا يقبل بها ويخلوا يعني يتحكموا حتى في أشياء كثيرة مثل ما تحكموا في دول الخليج.
1: وما بشوى الدنيا عوافي،
6: يعني عندهم بيت الله وعندهم مدينة رسول الله وبلاد الحرمين الشريفين، أطهر بقعة في الأرض صح وماشي، وحولهم إلى مراقص إلى تعري، يعني حتى خلصوا بنات القبائل
1: يا جناوة،
6: بنات القبائل بنات الجزيرة. يعني وصلنا إلى مرحلة يعني لم يسبق لها مثيل يا خلق الله.
1: ما قد وقع
6: ما قد وقعت ولا عدد قع. يعني خلاص يا أخي تعريت وفسدت وأجرمت وسقطت في المعاصي، وين سارحي أنت؟ أنت بادش قا في الدنيا وفي الآخرة، ما بيرضى عليك الله لا في الدنيا ولا في آخرة.
1: شقي
6: يعني هذا ارتداد، هذا كفر، هذا جحود بما أنزل الله على محمد بالقرآن برسوله بدينه بما أنزل على الأنبياء والمرسلين. هذه كارثة كبيرة. وذلك إحنا والله إحنا في اليمن نحمة الله على قيادتنا القرآنية وعلى الله هذا المشروع الله القرآني الذي جاء به الشهيد القائد رضوان الله عليه سيدي حسين رضوان الله عليه،
1: سلام
6: الله عليه ورضوان الله عليه، ونسأل أن الله نجمعنا به إن شاء الله في جنة النعيم بإذن الله. ونحمة الله سبحانه وتعالى على هذا القيادة المؤمنة التي مواقفها مواقف القرآن، أخلاقها أخلاق القرآن، بعيد عن الجانب المالي، بعيد عن كل المغريات حق الدنيا هذه كلها. ما قيمة الإنسان لو معه ملك الدنيا وما هو رجع، ما قيمة الإنسان لو معه ملك الدنيا وما عنده إيمان، ما قيمة الإنسان لو معه ملك الدنيا كله وهو إنسان بيخضع لترامب ولا نتنياهو،
1: تافه
6: تافه وحقير، يعني ما له قيمة. يعني
1: ما رت من
6: إذا أنت حلبي. إذا أنت خضعت الضعيف فأنت أضعف من ذلك الضعيف، وإذا أنت دليت الواحد دليل فأنت أذل من ذلك الدليل. يعني ما يرضى لنا الله سبحانه وتعالى إن إحنا نكون تحت من أقد ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة هم بني إسرائيل. الله يعني يجعل الله منهم قردة وخنازير. قالوا مثل إذا حملوا تراث ثم لم يحملوا كمثل الحمار يحمل أسفار. العالم بني إسرائيل قال الله عنهم كمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يعني الله وسمهم الله بأسوأ الأشياء في القرآن الكريم. فما أحوجنا نحن نعود إلى الله وإلى الرسول وإلى القرآن أمام ما نواجه من تحديات وأخطار ما لنا من جاء منها إلا العودة إلى الله ورسوله وكتابه وآل بيته.
1: صلوات الله على رسول الله وعلى أمان ونعم. وجست وكفيت سمعت ما عاد مع الناس الله يوعو يوعو يوعو. قالوا ما يجبر الفقر جابر
6: الله
1: غير الزراعة ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضائع ولا مره من قبيلة فيها الورع والقناعة تجي عنا وقت على والشبع وقت المجاعة.
6: الله
1: فحن نجي للجانب الزراعي نبصر كيف الجانب الزراعي وهو العمود الفقري. قالوا كل المهر دبو دون شيء الزراعة.
6: الزراعة هي العمود الفقري للاقتصاد اليمني. لو عاد الناس إلى الجانب الزراعي إن إحنا نستطيع إن إحنا نبني جميع المجالات، ولكن الجانب المجتمعي الزراعي يحتاج إلى تكافل بين الناس جماعة.
1: كيف؟
6: يعني تكافل والناس جماعة. إحنا قبل سنتين تقريبا جمعنا تقريبا 12 مليون و550 قيمة حراثة اشتريناها ب 23500 دولار، وقمنا بمبادرة مجتمعية إن إحنا نحرث للناس بنص القيمة. بدل ما بيحرث لك الحراثة ب 8000 إحنا نحرث لك ب 4000، وتحركنا السنة الأولى واللي قبلها. هذا السنة يعني كنا نستأجر غير إيجار اللي هو الحلي والمشبر.
1: ما كان قبش معكم حل
6: اشترينا يلا وفينا حق الحراثة
1: قيمة الحراثة.
6: ايوه ايوه
1: قيمة
6: الحراثة
1: يعني ايوه ما كان قد وفيتوها.
6: ايوه ان شاء الله الحين قد وعدوني ناس ب100,000 في 100,000 قد وصلنا حتى 500,000 نشتري الحرث والهلي ومشبر، واحنا مستمرين في نخدم الناس بما ما في الساعه ب4,000. وكم اذا به ناس مثلا عاطلين عن العمل وبالناس مثلا ميسورين وارضهم صلب، احنا مستعدين نوفق بينهم ونعمل لهم اتفاقيات ويزرعوها ويتحركوا فيها. وقد عملنا في 600 لبنه هذا من هذا الاشياء، بسنا ناس وسلمنا لهم ارض في القاع.
1: الذي ما بش مع ارض،
6: اللي ما بش مع ارض نستاجلها ارض من حق التجار اللي هي صلب ويزرعها، وبعدها يفعل بينهم اتفاقيه ويستمر فيها
1: شريك،
6: يستمر فيها
1: شريك ايوه ما بيفعل والناس
0: هذا المعنى.
1: هذا لا هو ما بيزرع شو هو سابر بدته، الذي ما بيش مع عمل
6: الله
1: بغير قالوا ما نكسل جاء وما نرهن بعض الله. يقوم يلحق عمل
6: ما بيحتاج ويفقر للجالس، ما اللي هو شغال وطالب الله ما عمره يحتاج لحد. ليش؟ لانه متحرك في الواقع العملي، والله سبحانه وتعالى ما بيخيب احد ابدا
1: سبحانه.
6: الحين احنا قد معانا فكره، وقد حكيت انا احد التجار ان احنا نشتي ندعم الناس مثلا كل واحد يدي لنا مبلغ من الماء. احنا قد خرجنا حراثات يدويه لعده ناس، الحين نشتي من هذك اربع كفرات مثلا يدي لنا نصها ونضمن في النص الباقي، ويبقى لكل مزارع حراثه او اربع كفرات. احنا نعينهم بالكبيره في الاراضي في في في السنه بشكل عام، وهم كل مزارع يبقى له حراثه يزلج فيها الولد، يزلج فيها الكبير، يزلج فيها العاطل. اهم شيء قد الحراثه او اربع كفرات من ابو 5 مليون، سواء يحرث ما بمشبر بحلي. يعني نعس حتى معنا نموذج في الواقع العملي، بعض الأسر معها حرثت من هذا بربعة كفرة. يعني الملحق تقول وردة، تعرف وردة أين ما هو فاضي شغال حراثة وقلبها اقلب اقلب اقلب اقلب أمانة ما شاء الله
1: نعمة
6: وبيروحوا والله نبيروحوا ما شاء الله. علي بيطلب الله وبيشتغل والله لا يلقى كل خير، ما بيتعب الا ذيك الجالس او ذيك الكسل او ذيك المسوف او ذيك المشتت الضايع.
1: قالوا ما نكسل جاء وما نرهن بقى.
6: الله
1: صلوات الله على رسول الله وعلى
0: الله.
1: طيب الزحف العمراني عندكم كيف وكيف حالته؟ بيدق الماء الا
6: احنا قدوم لا قد بدعوا، كان قد بدعوا يدقوا في الاراضي الزراعيه، لكن احنا الحين عندما تحركنا في توسيع الطرقات نشين نرجعهم الاراضي اللي هي اللي هي يعني ما تقول العمرانيه اللي هي كلها حجر ما هي زراعيه،
0: الذي ما تصلح للزراعه.
6: اللي ما تصلح للزراعه يعني احنا بنحاول الحين ان شاء الله نفعل لهم وحده جوار بإذن الله في مع وجود المهندس عندنا في مع المستشفى. هنعمل إن شاء الله جابرناهم نحفل وحدة جوار في الأراضي اللي هي يعني ما تقول صلاة الحجر كلها ما هي
1: معروف المراهق الذي ما
6: هذه المراهق أيوة
1: وعاد هي تسبر قصتها هي تسبر يخرجوها، لكن بدل ما ينزل في كبد الوادي ويندع لك من المال الغصي أطلع حيث ما كان ما كان يفعله الأول في روس العوالي.
6: المال حق اللي ما تقولوا المال اللي بيطرحوه في الاموال ولا بيطرحوه في الوديان، ما يقول هو للسيل للسيل لما تقول كم ماضي يستغل عمره. اهم شيء ان احنا الحين شيء نوجههم الى الاراضي اللي هي مامه تصلح عمرانيه.
1: ما عليك من حق السيل، قالوا طريق السيل للسيل ولو
0: الزمن.
1: ولو طال الزمن وطريق الخوف للخوف ولو طال الامان.
0: الله هذا هو المقصود ان هو عندنا الارض الزراعيه الخصبه يعني القيعان او غير القيعان، وفي عندنا مناطق التي تنطق عليها المحاجير او صافح فمنحاول او الناس بيحاولوا بس بتحصل بعضها تشتي لها شكل طرقات، فالعمل جاري فيها يعني لهذا المناطق التي لا توجد لها الطريق عشان تكون المباني هناك ضخمه
1: يعمروها هنا.
0: ايوه هي ارض صالحه للبناء
1: ومنن يكون جولها عيد السعوة المال
0: لا لا خارج خارج هو بم مخططات مثلا، بس انه ما وصلتش الطريق لا هذا المناطق. فان شاء الله في المرحله القادمه انه الاخ حسين بن حسن هاشم والتحرك من ابناء المجتمع كلهم في المساهمه في الطرق هذه ان احنا ماشيين ان شاء الله في المستقبل وقدام هذا الايام القادمه ان شاء الله على فكره ان احنا نستهدف هذا المناطق التي هي تكون انشائي مثلا للبناء ونحاول نوعي الناس ونفك طريق إليها، وبدل المباني في الأرض الخصبة أو الزراعية
1: هنا في الصافح
0: أيوة ففي ما بيخلي الناس يبنوا في الأراضي الذي هي زراعية وخصبة أو على ما قال على منطقة السيول إن هذه الطريق زي ما تقول الطريق مسدود ما بيش لها طريق
1: صح.
0: وإحنا ماشيين على هذا الخطة إن شاء الله، والناس متفاعلين بشكل كبير في مدينتنا مدينة حبابة. فعبر إذاعة سام نشكر أبناء وأهالي مدينة حبابة بشكل عام في كل المشاريع الخدمية سواء في الطرقات أو في غيرها، هم الأساس وهم الدعم لأي مشروع. إحنا بنوصل لهم رسالة عبر التواصل الاجتماعي أو في الواتساب أو غيره، والناس ما بيقصروا
1: بيتجاوبوا
0: بان احنا من الاخ ابو محمد حسين هاشم نستاجر الشيوال هذا الطريق دشتي توسعه توسعت هذا الطريق دشتي بلط بلطات هذا الطريق ما قديم مفتوحه افتتحت على ما قال الاحواش الناس مندفعين ولو تحصل بعض الاشكاليات بس بتحتل ونشرح الموضوع للاخ الذي هو حاجز للطريق او مضيقه عنده ومن ندفعهم الى انه حتى لو هدينا وبنينا على حساب المبادره المجتمعيه وطبعا الفضل يعود لله اولا ثم للرجال الخيرين الذين ينفقوا في هذا المشاريع
1: سواء كان رجال اعمال او تجار
0: بشكل عام ايوه بدون استئذان لابناء واهل مدينه حبابك كامل في الداخل او في الخارج المغتربين او في صنعاء مثلا او في عمران او في المدينه القاضنين كل الناس بتتفاعل وكل بتجاوبوا. واحد احنا نعمل رساله معانا مشروع رص كذا كذا او معانا توسع الطريق او اي او أي او تنظيف مسابح بريكه او شيء والناس بيندفع واللي بيندفع بالماء الذي بيندفع بالصبوح او الغذاء
1: بجنبه
0: الذي بيندفع ايوه هذا العمل الطوعي عادوا لحاله طبعا ايوه لان بالناس كثير الله يقول الله يبارك فيهم ويجزيهم خير المتطوعين او على ما ذكر بعض الاشخاص الجندي المجهول في الناس ما بيجمع حتى بعض الناس ولو دفع مال او سام باي شيء بس بيزيد يقرب بجنبه
1: ويجيب جنبه
0: ايوه سواء في البريك تنظف المسور او
1: الرصاص هذا معروف عند الناس
0: او شك ايوه او بعض الناس يتبرع لك بالمال العمال او بالبيبس او فالحمد لله هذا توفيق من الله وعدة مشاريع عندنا شقاله ولله الحمد ولله الشكر
1: لله
0: كما اخر مشروع ذا احنا انطلق وهو يمكن تقريبا الاكبر مشروع في مدينه حبابه وهو مستشفى المرحوم حسين احمد الحبابي او على نفقه شركه حسين احمد الحبابي واولاده والمدرسه ذكروها على نفقه الشيخ حسين بن حسين الحبابي وبالنسبه للمشاريع الاخرى مثلا زي طرقات او بروك او شيء فالناس مشتركين فيها الجميع فشكرا لهم كل الشكر والتقدير و
1: بارك الله في الكل
0: الله
1: بارك الله في الكل
0: وبالنسبة لل
1: نطلع فاصل
0: فاصل يا

عمل غير مسبوق في الاهتمام بالزراعة. هذه مسألة مهمة جدا، والمشكلة الكبيرة جدا والخطيرة هي الاعتماد على الاستيراد من الخارج لكل الاحتياجات والمتطلبات المعيشية. الزراعة العمود الفقري للاقتصاد الوطني بشكل عام، ما ينتجه البلد من المحاصيل الزراعية، لكن في المقدمة القمح. الموسم الزراعي القادم يجب أن يحظى باهتمام كبير جدا من الجميع.

لا يجوز للبعض الذين يختارون لأنفسهم إضاعة الوقت بهذه المرحلة الحساسة والاستثنائية والتاريخية والمهمة جدا، إضاعة الوقت ما يرقدوا ولا هدرة كلام كلام كلام من دون نتيجة. الوقت وقت عمل، الوقت وقت تحرك، الوقت وقت لبذل الجهود على أرقى مستوى. المسؤولية أمام الله، المسؤولية أمام أولئك الآلاف من الأطفال الذين مزقوا إلى أشلاء، أمام صرخات النساء وأمام المعاناة التي يعانيها شعب بأكمله والأوجاع التي يعاني منها شعب بأكمله. المسؤولية كبيرة أمام الله وأمام التاريخ وأمام هذا الشعب. أقول للجميع تحركوا، اعملوا، ثقوا بالله، والله إنها فرصة. إن تحركنا فيها نبتكر، نبدع، ننتج، نوجد البدائل، نواجه كل التحديات. هذا ممكن في كل المجالات وفي كل الاتجاهات. ما علينا إلا أن نعمل، أن نسعى، نبتكر، نبدع، نوجد البدائل، نرتقي، فنبتني البناء الصحيح. والأمم العظيمة هي التي ابتنت تحت ضغط التحديات. أقول للجميع تحركوا، اعملوا، ثقوا بالله. ما علينا إلا أن نعمل، أن نسعى،

0: ما علينا إلا أن نسعى ونتحرك. عدنا إليكم من جديد وإلى ضيوفنا الكراء.
1: الله يحييك ويحييك.
0: من الجانب الزراعي هننتقل للمبادرات المجتمعية. الناس متجاوبي.
1: الناس متجاوبي ومتفاعلي.
0: طيب كبد افعلوا مع الناس الذي بتسحبوا منهم كبي قع.
2: معنا يا أخي مجموعة خاصة بأهالي المدينة. ومعنا صفحة في الفيسبوك. هذا بالنسبة للناس اللي خارج المدينة. وكذلك عبر الاتصال الشخصي إذا تواجدنا أو التقينا معهم أو عبر الاتصال.
0: لا لازم الحق.
2: أيوة فمنطرح الموضوع منوثق طبعا التوثيق التصوير. سواء صور أو مقاطع فيديو وبننشرها.
3: معنا أمين صندوق. يعني ما دخل ما خرج يعني كله بحسابات وأسناد رسمية وشفافية مطلقة عند أمين الصندوق الأخ نور الدين حسين أحمد الشريف بارك الله فيه. يعني رجل أمين رجل محترم فلذلك الناس كلهم متفقين عليه.
0: ما بش عشوائي
3: ما بش. وفي الأخير من ضمنها أبو محمد ينزل في المجموعة بعد نهاية أي مشروع.
0: هذا الذي جرينا منكم.
1: هذا من أهم أسباب النجاح.
0: وهذا ما سوى.
1: هذا هو سر النجاح. إنه ما دخل وما خرج بننزل.
2: يعني بالمختريات.
1: ومن الشيء طلع على حسابات أو الشيء. بل إن إحنا بنوجد إنه إن المدخول يعني لو ما دي بتصير ما فعلنا في الواقع كأنه تقول لنا كف فعلوا بهذا يعني. مثلا مبلغ معين لو جد حسبوه يقول نفعلوا مشروع بتكاليف مضاعفة. وهي ما بالله ذيك المبلغ.
2: الله.
0: ما بالله.
3: يعني يضرب لك مثال في طريق القصر. يعني زارونا من السلطة المحلية من مدير المديرية من عمران من المبادرة هذيك
2: التدخل السريع وحدة التدخل.
3: يعني على نظرهم مثلا ولا على نظر بعض الناس والمهندسين يعني ان هذا الطريق تكلف حدود 60-70 مليون. احنا كلفتنا يجي 30 مليون كاملة. هذا الذي هي الطريقة حق الكسر الذي عملناها في نهاية 25
0: من 70 مليون 80 مليون لا 30 مليون.
3: أيوة
2: تقريبا. فكذا كما ذكرنا أول إن احنا عبر التواصل هذا بننشر الحدث الذي هو بنشتغله سواء كان رص أو شك بنكتب لهم العنوان إن معنا هذا الشارع يشتي رصفه. طبعا على ما ذكر الاخ حسن معنا صندوق والصندوق هو واحد وبيدير الحسابات ما خرج وما دخل. طبعا بالنسبه للدخل احنا بننشر كل يوم بيومه اللي ساهم حتى كان نستقبل من طلاب او طالبات المدرسه الذي يتمين ريال يعلم الله اني هذا
0: وننشر صاحب هذا صاحب بقال صاحب
2: هذا قدي قدي فوق الألف مثلا يعني ما عاد نذكر حتى نقول لك على مستوى الطلاب يعني الذي يتمين 100 ريال يمني الذي يتم 150 برضو لكي المجتمع يدوع. أيوة
3: مصروف حق حصالة وحق المدرسة
2: بينتشر الوعي هذا والحمد لله. ومعانا الصندوق وكذلك الأخ نور الدين حسين أحمد الشريف وبرضو بجانبه الذي أي يعني عند أي أشخاص تحط الزلات بترجع أو عن طريق أي شخص بنوردها للصندوق. الصندوق عنده تسجيل دقيق لما دخل وللخرج
0: الوارد والمنصرف.
2: أيوة
3: ولكل طريق مخصص.
2: أيوة ولكل طريق منفصل
3: أي مشروع مخصص. يعني المشروع ذيك خلاص يسجل مشروع كذا كذا دخله وخرجه وفي الأخير كم ميزانيته.
2: فالمجتمع عندما بينظر لأنه معظم الناس مش متواجدين سواء مغتربين أو قادرين أو ساكنين في صنعاء أو في أي منطقة المساهمة بتكون من الكل ولا نستثني أحد. يعني تاجر شيخ عاقل أبناء المجتمع
0: طالب
2: عامل
0: الكل
2: نعم
0: بقربين.
2: حتى على العامل اليدوي هذا بعضهم بيجي متطوع من نفسه الذي معقل بيجي يخرج لنا دفنية أو يطي لنا رتنيس
0: ولا رت حجار.
2: أيوة حتى بعض المصانع مثلا ابن جميل للبلوك أو التكامل ساهموا في بعض الطرقات والذي يطي رت والذي يطي رتين من النيسة. فلله الحمد والشكر
0: يتجمعن ويفعلن دور هذا
2: الله الله. وكذلك الشكر عبر إذاعة سام للأخ أحمد قايد رجل أعمال بيتكلف في الطرقات بيعمل دور كبير جدا، يعني بيشتري مقطع الحجار على نفقتها الخاصة وكذلك بضاعتها.
0: المقطع
2: على نفقة رجل العمل هذا الذي هو الأخ أحمد قايد. فا احنا المبادرة المجتمعية بنتي حق النقل
0: بس
2: فقط، وهذيك بيتحملها هو، بتعمل دور كبير معانا. لو هي التكلفة على انه بمقاولين او عبر الدولة بتطلع
0: لا حلّة.
2: نعم، فالحمد لله بيوفق الله، والناس بينظروا عبر التواصل الاجتماعي سواء في الواتساب او الفيسبوك او الذي بيجوا زيارات، بينظروا عمل واقع، يعني مش مجرد كلام، مش مجرد مجبر، بيشوفوا
0: الواقع،
2: يعني
0: الواقع بيتحاكي
2: بيحكم. نعم، حتى ان الناس بتكون فيهم غريزة ان هذه مصلحة ضخمة وبيندفع، والذي ما توفق في هذا المشروع بيبادر في مشروع اخر، وبتكتمل من مشروع لا نخرج كمل، انهينا هذا المشروع كملناه فتحنا في مشروع ثاني انت هذا وهكذا.
0: شغالين طول السنة
2: الله
0: ما؟
2: نعم هذا شغالين
0: طول السنة.
2: طبعا هذه تعتبر من المبادرات التي هي مفتوحة مجتمعية، يعني بتكون خاصة هي من أبناء وأهالي مدينة حبابة بشكل عام. إلى جانب بقى المبادرة الشخصية الذي هي مثلا زي بناء المستشفى هذا على نفقة أو خاصة بتكلفة بنفقة شركة حسين أحمد الحبابي لحالها، يعني
0: خاصة.
2: ما بيش تدخل من أي من الأبناء. نعم، فتكفل بهذا المشروع جزاه الله خير وبارك الله فيه، ومصلحة للمنطقة كاملة، يعني بتسهل عدة مناطق مش إلا لمدينة حبابة.
0: بدعت هالبداية بحاجة بسيطة، قالوا والطالي فوق والطالي وحوقل وحوقالي فوق حوقالي وسيل
2: الله.
0: حبة فوق حبة وخيلت، وطلة فوق وطلة وسيلت
2: الله.
0: بدع المشروع ذيه على ما قال الشيخ حسين هاشم، قال بدعنا وما بشي يمكن معنا 200 ريال سعودي ما درينا، وقلنا المشروع ذي السبر الآن بنسمع أنك بمشاريع بتنجز ويتم إنجازها على نفقات خاصة
2: الله،
0: على شخص واحد على حسابه هذا
2: مثلا زي ما ذكرنا المستشفى هذا، وكذلك من قبل مدرسة البنات كان على ما ذكر الأخ حسن معنا مدرسة واحدة فقط في المدينة وللبنات كامل حق مدينة حبابة ومن بعض القرى المجاورة، بالرغم من عندنا مدارس العيال تقريبا 2 غير المدارس الأهلية. فعندما جو زيار الله هناك وعشان كتب وما كتب ونظروا كيف ازدحام أو كثافة الطالبة، فبادر الشيخ حسين ابن حسين أحمد وأخوانه وتكفلوا ببناء أو توسع لهذا المدرسة، يمكن تقريبا 15 فصل أو كم بكراسيها بمعدتها بسبوراتها، دور ثاني يعتبر. فعملت دور كبير يعني كبير جدا،
0: شيء عظيم وإنجاز عظيم.
2: وكان من المدرسة هذه كان يدرسوا صباحا ومساء، والصباح مكتظة وفي المساء مكتظة. حاليا التوسع بالرغم على ما ذكر الأخ حسن 13 فصل، بس إني عملت دور كبير، السلطة طبعا كبيرة ما هيش ضيقة. وبقت فترة الصباحية ما أدري إذا هي مكتظة أو لا بأس، بس إنه حاليا أفضل من أول.
0: قد وقع دور
2: كامل. نعم،
0: عايز تقبل حاضنة كبيرة.
2: 13
3: فصل حاليا كلهم بيدرسوا صباحي، يعني ما بيزحمة الحمد لله،
0: شيء عظمة ونعمة. صلوات الله على رسول الله فوق هذا كل الحاصل الذي قد سويته والذي قد وقع. المثل بيقول لقمة في بطن جاوع خير من بناء 1000 جامع.
2: الله،
0: ما تختلش البلاد من الناس البسطاء الضعفاء، ناس بيدور شربة ماء وناس بيدور لقمة عيش وناس بيدور كسوه، كبي قعبهم هذولا.
2: هذولا بفضل الله عندنا جمعية الفجر، جمعية تكونت لها فترة، يمكن الأخ حسن أبو محمد حسن هاشم عارفين أكثر مني، فيطرح الموضوع عندهم. يعني
0: عندكم يا أصحاب
3: جمعية معنا أول شيء جمعية الفجر هذه تكونت قبل يجي 10 سنوات، من بدايتها شباب وعقال، يعني بدايتها المغتربين على أن هي فرقية 500 ريال على كل واحد. فتمت البداية والحمد لله ناجحة حتى كل يوم، من ضمنها بيوزعوا سلة غذائية على المساكين، من ضمنها الكتب المدرسية، من ضمنها الكسوات في قبر في العيدية، من ضمنها علاجات لأكثر من 70 شخص هذا شهريا، كل واحد يستلم علاجي يعني من الأسر الذي هي فقيرة
2: المعسرة.
3: من ضمنها جعلة العيد، من ضمنها أضاحي العيد يعني هذا الذي مضى، من ضمنها العلاجات وذا أكثر من 70 شخص ذكرناها، يعني أكثر من 70 شخص شهريا
2: يعني
3: استلموا علاجاتهم.
2: مفتوحة في عدة مجالات،
3: من
2: يعني
3: أمراض إذا أبو واحد مثلا حالة طارئة، حوالي على حالة الطارئة في المستشفيات يعني معهم مندوبين هنا في صنعاء، في مستشفى الثورة، في على طول يتصل الجمعية في الجمهوري، في أي مستشفى حالة طارئة يتصل الجمعية، الجمعية هي الذي تبدع يعني تدي مبلغ، والباقين يعني يتعاونوا معهم إذا بيتجاوبوا. أيوة، والتجار يعني هم أكثر شيء الحين بيدعموا هو المغتربي شهريا ولا في رمضان ولا سلة غذائية طول السنة، يعني ما شاء الله لجميع المدينة، أي واحد مستضعف، أي واحد عنده حالات، أي واحد
2: معسر يعني
3: معسر في يعني معهم. أيوة، أعضاء خيرة يعني في الدراسة في كل الحارات يدرسوا كيف الحارة يعني معها عضو لدراسة الحالة في الحارة، ما هو الذي ذيك محتاج ذيك، كيف حالة ذيك، كندي السكر أي حاجة.
0: والجمعية بتوفر،
3: والجمعية بتوفر، والتجار بيدعموا، والمغتربين بيدعموا شهريا يعني بعض الأوقات بيقل وبعض الأوقات لكن بيدعموا الناس جمعا الصدق. وأصحابنا قلت لك أصحابنا جميعا الصدق والله ما بيش منهم
2: خيرين
3: من تجار، من مواطن، من رجال عمل، من مغتربين، إنهم في أي حاجة مندفعين ولا بيفلتوا أي حاجة.
0: صلح النية ثمرة،
3: صح،
0: الواحد عندما يصلح نيته ثمرة، فما بالك من عمل عمل خيري،
3: صح،
0: نعمة واحد يحمد الله وشكرا.
2: وكما ذكرنا أنه عندما المجتمع الذي هو بيساهم سواء التجار أو غيرهم مشايخ أو عقال أو مغتربين، المهم عندما بيلتمسوا هذا المشروع انه ناجح او للترف، الناس بتندفع عليه على طول، لو في تخاذل او تقصير الناس يسيبوا ويملوا.
0: طيب في تحركاتكم هذه يوم من الايام تقدمتوا المشروع وفشل،
3: ما بش
0: خلاص،
3: ما بش
0: طور،
2: لان الاراده الإرادة احنا منتابع ونحاول، ولو اصطدمنا في اوله مره وثنتين وثلاث ان شاء الله لما نتحقق يتحقق باذن الله، فبتجي مع أوقات بس ما بنيأس ونتراجع إلا نتوكل على الله ونتوكل ونصبر بإرادة الله.
0: النية
2: والعزيمة
0: والإرادة هذا الأسابرات كلهن
2: عندما توجدت هذا يأكل جيب يصبر.
0: لله الحمد والشكر،
2: اللهم الحمد والشكر.
0: نرجع صلاة صاحبنا الذي هو
2: رجل الأعمال،
0: رجل الأعمال، ونقول له ما هي الدعوة الذي توجهها لرجال الأعمال، أو رسالتك لرجال الأعمال الذي هم ميسوري سابري، رسالتك.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، أقول أول شيء كما قال الله سبحانه وتعالى، أو أذكر نفسي وكل رجال الأعمال بما قال الله سبحانه وتعالى، قال الله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة واحسنوا إن الله يحب المحسنين. الله، الإنسان يلقي بنفسه إلى التهلكة عندما لا يقوم بفعل الخير أو يساهم في فعل الخير.
0: الله،
4: هذا أولا. ثانيا، أدعو كل رجال الأعمال إلى الاستثمار في هذه المبادرات المجتمعية، لأنه هو الاستثمار الوحيد الذي لا يخسر. قل لي كيف لا يخسر؟ لأنك بتقدم خدمة لأبناء مجتمعك، لأبناء مدينتك، لأبناء قريتك، الذي سوف يستفيدوا منها، يستفيدوا منها آلاف الأشخاص.
0: الله.
4: ثانيا، المبادرة المجتمعية هي تعتبر الخط الدفاع الأول في مثل هذا الظروف الصعبة الذي نمر بها. إذا وصلنا إلى ظروف صعبة وكل واحد قال أو بغير نفسي وحالي، المسكين من له؟
0: أنا يصير.
4: أيوة، فهذا هو خط الدفاع الأول الذي يجب علينا كلنا أن نتمسك فيه. فعندما نقوم بتمهيد طريق أو نبني مدرسة، احنا ما بنديش زلطنا لحاجه مؤقته او لبناء سياره، احنا بنبني مستقبل اولادنا، سواء في بناء طريق او مستشفى او اي شيء. ثانيا، راس المال الحقيقي ليس الذي الذي ما نمتلكه في جيوبنا أو في البنوك. رأس المال الحقيقي عندما يموت الشخص وهو لا أثر في المجتمع، فعل الله. شيء خيري سواء كان طريق أو بريكة أو أي
0: هذا
4: عمل خيري،
0: هذا صدقه الجاري.
4: نعم، هذا هو الأثر. كثير من الأشخاص والأمثلة موجودة عندنا وعند غيرنا، ناس كان معاهم ملايين وماتوا لكن أثرهم باقي، سواء في طريق، في جامع، في فعل خير، في مؤسسة خيرية،
0: في موقع، في
4: هذا هو الأثر. هذا هو الإنسان عندما يبني سمعة طيبة وتجارب بالحلال، وهذا ضروري أن يختمها بخاتمة يعني
0: خاتمة خير.
4: خير.
0: هي أيوة. هذا خاتمة الخير.
4: خاتمة الخير، ليس إنه يموت في وهو فوق السجادة، ولا إنه يموت يموت وهو يا إما في سبيل الله، ولا يموت وهو قد قدم للمجتمع، لأفراد المجتمع، القرية تقدم لهم حاجة يقول يرحموا عليه لو ما يموتوا.
0: لا الآخر الآخر.
4: أيوة، قال لك إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث.
0: إلا من ثلاث.
4: أيوة.
0: ولد صالح يدعو له
4: أو عمل. فهذا نصيحتي لكل التجار ورؤوس الأموال، أولا استثمروا في بلادكم. معانا الجوانب، الجانب الزراعي بدأ يتحرك في اليمن، بدأ يتحرك بشكل ملحوظ. الآن الحبوب يتم إنتاجها بشكل كبير. الجانب الزراعي، الجانب الاقتصادي، بدأت المصانع تنتج في اليمن. يعني ندعو كل إلى استثمار في بلادهم أول شيء. هذا هو الشيء الذي سوف يقوم بنهضة اليمن
0: واقتصاد اليمن.
4: لأنه على ما قال السيد، لا يمكن أن ننام ونصحى وقد وضعنا تغير. لا يوجد أمة على وجه الأرض تعيش في رخاء وهذا إلا إذا قامت بالتصنيع والإنتاج والشغل. فلا يعني شغل العاجز هذا سواء كان فسبكة أو هذا الذي بيدخل، هذا إذا انقطع الإنترنت انقطع كل شيء. عملك الذي تقوم به سواء كان زراعة سواء كان تصنيع سواء كان، هذا هو الذي بيرفعك بيرفعك. وفي الأخير المساهمات المجتمعية والتكافل الاجتماعي وكل مبادرات رجال الأعمال الذي بيقدموها مشكورين على هذه المبادرات، ونتمنى منهم تقديم الأفضل والأكثر، لأنه وعد الله في القرآن انفقوا سيخلف الله عليكم. وهذا كل ما أريد أن أقوله، والله يكتب لنا ولكل رجال الأعمال الخير في بناء مستقبل مستقبل أبنائنا وبلادنا وتوعيتهم.
0: دعوة في محله من أهله لا محله، فعلا ما عاد معكم إلا يا ناس دعوا. الوقت المتاح لنا بيقرب مننا. رسالة أخيرة من كل واحد باختصار، رسالتك أنت الشيخ حسين بن حسين هاشم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أول رسالتنا الأخيرة، أنا أدعو يعني أفراد المجتمع في جميع المحافظات في جميع المديريات أنهم يثقوا بالله وأنهم يتحركوا، وأن إحنا بحاجة إلى أن ننقل مجتمعنا، وأن إحنا في مرحلة محتاجين أن إحنا نزداد في وعينا وفي إيماننا وفي أخلاقنا وفي واقعنا. وإحنا ما بدعنا شيء لا من خلال بدأنا من الصفر وتحركنا وثقنا بالله واستعنا بالله ووفقنا الله سبحانه وتعالى، ولم نصل إلى هذه المرحلة من النقلات الكبيرة إلا بعد أن تحركنا من خلال شفافية مطلقة، من خلال طرح مطلق، من خلال واقع عملي، ليس لا من شعارات ولا من مجابر ولا من محاضرات. الناس تعبوا، الناس يشتوا واقع،
0: يشتوا
1: الناس يشتوا عمل. احنا الناس لابد انه نفهم، والناس اللي بيتحركوا في المبادرات المجتمعية انهم يتحركوا وعينهم ورغبتهم إلى الله سبحانه وتعالى. هو الذي بيعين وهو الذي بيوفق وهو الذي بيسخر القلوب وهو الذي بيلينها وهو الذي بيعين ويصنع المتغيرات في الواقع العملي. لكن متى ما كنا صادقين مع الله، ما كنا مستشعرين عظمة ديننا وأخلاقنا وقيمنا ومبادئنا في هذه المرحلة، فما أحوجنا يا أخو والله نحن نفتخر أن نحن في مشروع قرآني وفي مسيرة عظيمة، والأجواء مهيئة والواقع مهيئ. ما عاد علينا إلا أن نحن نتحرك في الواقع متواثقين بالله ومستعينين بالله.
0: الله.
1: ونشكر كل أبناء مدينة حبابة من مشايخ من عقال من مغتربين من كبار صغار، أقول لهم أنتم يعني تاج على رؤوسنا وأنتم قدوتنا، وانتم يعني نموذج رائع على مستوى الجمهوري في جميع المجالات، في حلقات القرآن الكريم، في العرس الجماعي، في المدارس، في الطرقات، في توسيع الطرقات، في بناء المستشفى، في الجانب الزراعي، في الجانب الخيري. الصدق احنا عندنا في مدينة حباب نموذج راقي، نموذج واحنا نعتز به. واحنا انا اوعدهم وعد انه اذا استمرينا على هذا الوتيره لمده سنه سنه ونص سنستكمل جميع المجالات التي نحتاج اليها، ونقدم حبابه كنموذج للجمهوريه باكملها.
0: وفعلا تاج على الرؤوس الله. ابناء واهالي مدينه حبابة عند الاخ مندوب مؤسسه بنياء.
2: رسالة أخيرة ان شاء الله باذن الله. رسالتي الى جميع المستمعين عبر اذاعه سام، الى جميع اليمنيين التجار وكل شخص، المبادره والمساهمه في المبادره المجتمعيه الخيريه التي تخدم ابناء الجمهوريه اليمنيه بشكل عام، كل واحد في منطقته، وان يقتدوا بهذا ما ذكرنا في هذه الحلقه في مدينة حباب من مشاريع من الزراعة ومن الطرقات ومدارس وغيرها من المشاريع التي تخدم المجتمع. ونتمنى من الجميع أنهم يتفاعلوا في هذه كونها تحقق الاكتفاء الذاتي في جميع المجالات. ولكم مني كل الشكر والاحترام والتقدير، وخاصة لأبناء وأهالي مدينة حباب لما يقدموه في المشاريع الخدمية والخيرية في منطقتهم. وندعو الجميع أن يحتذوا بمثل هذه الأعمال التي تشرف الواحد. وكذلك لا ننسى قوله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا. وهذه هي الباقي عند الله لما تقدموه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عند الأخ حسن علي شرف.
3: حسن علي شرف الدين. المشاريع التي تم تنفيذها على نفقة أبناء مدينة حبابة مديرية ثلاث محافظة عمران كمبادرات مجتمعية، وهي كالتالي: إنشاء برايك وخزانات لمياه الأمطار 7 بتكلفة 750 مليون، رصف معظم طرق وشوارع مدينة حبابة المسافة أكثر من 9 مليون بتكلفة 34 مليون و400 ألف، تسوير وتوسعة المركز الصحي وأرضية المستشفى الجديد بتكلفة 22 مليون، تمديد شبكات المياه لمعظم حارات المدينة وترميم الشبكة القديمة ل 3600 متر بتكلفة 12 مليون، بناء وتجهيز وتأثيث أكبر صالة وديوان خيري مدينة حبابة ب 280 مليون، زفلت وترميم الطريق الدائري للمدينة، الطريق الرابط بين محافظة عمران والمحويت بتكلفة 27 مليون، توفير المنهج الدراسي لطلاب المدارس مع الحقائب الدراسية بحدود 7 مليون، بناء وتجهيز وتأثيث مبنى الدورة الثانية لمدرسة 30 نوفمبر للبنات على نفقة الشيخ حسين بن حسين أحمد الحبابي وأخوانه بتكلفة 102 مليون، زيادة إلى الذي هذه من هذه السابقة. حاليا مستشفى حسين أحمد الحبابي بحدود تكلفة 280 مليون، طريق القصر مع طريق القصر حدود 35 مليون، الطريق الذي عاده إلى هذا حتى الآن فاتح بحدود 35 مليون. التكلفة الإجمالية الذي هي من أصحابنا والنفقات الخاصة بتطلع حدود يعني إجمالي مليار و894 مليون و842 ألف، هذه التكلفة الذي لا حتى الآن من غير الطرق الذي هي فاتحة. نشكر جميع أبناء حبابة من رجال أعمال وتجار ومغتربين ومواطنين على الإنفاق الذي بينفقوه في المدينة، وبارك الله فيهم. ونشكر قناة سام اف ام على هذه الاستضافة.
0: ولكم الشكر.
3: ولكم الشكر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وفيتوا وكفيتوا. التحية لأبناء الشعب اليمني، التحية لرجال أعمال اليمن، التحية لتجار أبناء الشعب اليمني وأبناء مدينة حبابة خاصة، لهم ألف تحية، لصاحب البقال، صاحب السيارة، صاحب الدكان، صاحب الجربة، الرعوي، التاجر، المخترب. التحية لأبناء مدينة حباب خاصة ولأبناء الشعب اليمني عامة على ما بيقوموا به، على وعيهم، على ثباتهم، على صبرهم. مستمعين ومتابعين إذاعة سام اف ام، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة هذا اليوم. كان معكم إبداعا وإخراجا من جمرة القادة عبد القادر محمد. الإشراف العام الأستاذ إسماعيل المتوكل وحمود محمد شرف. إدارة برامجي نجمين لامعين وجبلين شامخين الأستاذ محمد عبد الله قاضة وخالد حسين. إعدادا وتقديما ومواكبة وحضورا ومن أمام الميكروفون نبيل السلطان، وبجانبي من الميمن والميسرة من الأصل العريق والعيار الثقيل مسؤول المبادرات المجتمعية الشيخ حسين بن حسين هاشم، رجل أعمال عبد الله حسين أحمد الحبابي مندوب مؤسسة بنيان في مديرية سلام مدينة حباب، أمين علي يحيى عبده و المندوب والمشرف على المبادرات المجتمعية حسن علي شرف الدين. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
2: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
1: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
2: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
1: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
3: سام اف ام والعود أحمد.
4: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على منازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبته كثيرا بذلك الطرح، وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
3: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
4: لا، نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه،

0: من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
1: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. أولاً، المسيرة القرآنية وأسس التزكية. الحلقة العاشرة بعد الستمائة، التزكية والنبوة. القسم الأول.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الأساس الأول من الأسس التي تقوم عليها التزكية، وهي التزكية بالقرآن الكريم باعتباره المرجع والمصدر الأعظم والوحيد للتزكية، نتحدث في هذه الحلقة وما بعدها عن النبوة وعلاقتها بالتزكية، باعتبار أن رسول الله صلى الله عليه وآله مصدر للتزكية أيضا من النواحي العملية، سواء من خلال ما صوره لنا القرآن الكريم أو من خلال الأحاديث الكثيرة الصحيحة الموافقة للقرآن الكريم، والتي تصف شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله باعتباره النموذج الأمثل للشخصية المسلمة. رسول الله هو أقرب الخلق إلى الله، وسيد ولد آدم كما ورد في الحديث، وبالتالي هو يمثل الإنسان الكامل، الإنسان النموذجي. وطبعا هذا أيضا يدخل ضمن مواجهة التحريفات التي علقت بهذا الجانب. أصبح الآن مثلا في الواقع كل طريقة من الطرق الصوفية الشخصية النموذجية لها هي شخصية شيخ الطريقة. طبعا مع احترامنا، طبعا عندما نقول هذا الكلام لا نريد بذلك يعني إلا وصف الواقع كما هو، بغض النظر عن الأحكام، نحن لا نحكم على الناس ولكن ننظر إلى الفرق. تجد شخص مثلا ينتمي للطريقة القادرية، يعتبر الشيخ، ينظر إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني بصورة معينة وربما أقل منها، عندما يقول له شخص أنا رسول الله ربما أقل منها يعني، وهكذا يعني شخصي. مثل ما حصل للتيار السلفي عندما يضخم من ابن تيمية ويعتبره شيخ للإسلام، وهكذا طرق جعلوا أولئك المشايخ أعطوهم من الهالة ومن التقديس ومن التعظيم ما صرفهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله. بالإضافة إلى ذلك صوروا رسول الله بحسب الرؤية الغنوصية من الناتج عن الفلسفات القديمة بصورة غير ما هو عليه. اعتبر رسول الله هو كما يقال الفيض الأول الذي نتج منه الوجود، أي كأنه المادة أو الهيولة التي نشأ منها الكون، وبالتالي صاروا ما يسمونه بالحقيقة المحمدية وسارية في الكون جميعا، وبالتالي لم يعد لرسول الله يعني ذلك الشخص الذي جاء للهداية ومثل بأخلاقه القيم الإسلامية، صار ما يسمى عند الفلاسفة القدامى الفيض الأول أو العقل الأول أو أي شيء، بحيث يعني هو المظهر الأول للمظاهر الألوهية. ولذلك حتى في الصلوات وضعوا الكثير من الصلوات التي تعبر عن هذه المعاني. رسول الله طبعا ذكر لنا صلوات، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم، فهم وضعوا صلوات لكل طبعا شيخ صلاته، صلاة الأكبرية مثلا، صلاة المشيشية، صلاة طبعا لكل شيخ صلاته، وتعبر عن تلك المعاني الفلسفية المستنبطة طبعا من مصادر مختلفة، مثل اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار فهو كذا إلى آخره، باعتبار أنهم لا ينظرون إلى رسول الله باعتبار شخصه، وإنما باعتبار كونه الحقيقة التي انطلقت منها بني أو النور الذي بني منه كل الكون. وطبعا هذا خلاف الرؤية القرآنية الواضحة التي تعبر عن رسول الله بأنه بشر أوحي إليه وتمثلت فيه القيم الفاضلة. لذلك حتى العلاقة مع رسول الله أصبحت وكأنها علاقة مع الكون نفسه، وعلاقة مع الوجود، وليس علاقة مع شخص جعله الله سبحانه وتعالى نموذجا مثاليا للتعاليم القرآنية. إذن هذا جانب مهم جدا في معرفة رسول الله صلى الله عليه وآله من خلال القرآن الكريم، ووظائف رسول الله من خلال القرآن الكريم. طبعا بالإضافة إلى ذلك يعني التزكية، العلاقة برسول الله، محبة رسول الله، تعزير رسول الله، توقيره، احترامه، الولاء له، كل ذلك له صلته بالنبوة والتزكية. إذن هنا أيضا هنا ننظر إلى رسول الله من خلال تلك التعاليم. ولهذا نجد الذين يذكرون رسول الله باعتباره كما قلنا الحقيقة المحمدية بمفهومها الفلسفي الذي هو يعبر عن الفيض الأول أو الصورة أو الذي منه نشأت الأشياء جميعا. فطبعا نراهم بعيدون جدا عن سنة رسول الله وهدي رسول الله، لأنهم يصورون رسول الله بتلك الصورة، مثل ما حصل للمسيحية عندما حولوا المسيح من هاد وداعية إلى الله إلى أقنوم من الأقانيم. وللأسف نجد حتى بعض الصوفية من له نوع من الثالوث، ابن عربي يذكر هذا الأمر، طبعا ليس هنا مجال ذكر هذا الأمر، فأصبح نوع من الثالوث، يعني هناك الله وهناك الواسطة اللي هو الحقيقة المحمدية ثم هناك الكون إلى آخره. وبالتالي هذه تصرف عن الصورة، لأن هذا ناتج عن الأول، عن الأساس الأول وهو القرآن الكريم. القرآن ذكر لنا العلاقة برسول الله كيف تكون: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا، أسوة حسنة نبحث عنه نتأسى به. طبعا أول مصدر للتأسي به هو القرآن الكريم نفسه. القرآن هو مصدر الذي يعرفنا برسول الله، كيف كان رسول الله، كيف كان يجاهد رسول الله، كيف كان رسول الله يتحمل كل المعاني. لأن كل الآيات في الحقيقة، كل آيات التي تصف المؤمنين هي تصف رسول الله بالدرجة الأولى. عباد الرحمن في القرآن هي وصف لرسول الله، المخبتين وصف لرسول الله، كل الصادقين الذين وصفهم الله تعالى وصف لرسول الله، حتى ما وصف به الأنبياء هي وصف كذلك لما كان عليه رسول الله. فبهداه مقتده، يعني كان هو تمثلت فيه كل تلك المعاني: العفاف، الكرم، الشجاعة، كل تلك المعاني التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. ولذلك رسول الله بالنسبة للتزكية هو النموذج، بدل أن نحتذي بشخص أو شيخ أو فلان مثلا ممن يعتبر من الأولياء، طبعا نحتذي برسول الله. طبعا كما قلنا مع احترامنا، نحن لا نتكلم في الله، الله تعالى هو الذي يحكم بين البشر فيما يختلفون فيه، لا نأتي نقول فلان، نقول نعم مهما احترمتم شيخكم. فنحن لدينا الله تعالى ضمن لنا مصدرا معصوما وهو النبوة، كما ضمن لنا مصدرا مكتوبا وهو القرآن الكريم. وبالتالي القرآن الكريم الله تعالى برحمته به بعباده لم يكتفي بتلك التعاليم الموجودة في الكتاب، وإنما أضاف إليها صيغة عملية، مثل ما الآن نرى مثلا أحيانا بعض الشروح، تجد مشروع ثم يضع تسجيل فيديو يشرح ذلك، كيف نسير تلك الآية. فذلك الفيديو يساعد كثيرا، لأن البعض قد لا يكتفي بالفهم النظري أو لا يعرف الفهم النظري بقدر ما يراه في جانب العملي. لذلك رسول الله تمثلت فيه كل القيم الفاضلة ويمثل الشخصية بكل جوانبها، ولذلك هو النموذج المثالي. يعني بعض الأسف في كتب ما يسمى بكتب طبقات الصوفية وطبقات الأولياء وطبقات الصالحين وكتب حكايات الصالحين، نجدها أشياء كثيرة جدا تتنافى مع القرآن. شخص يعني مثلا أحيانا ما يسمونه بالملامتية، يعني يمارس أمورا يعني بحيث يعني كأنها معاصي، ثم لماذا حتى يتخلص من الرياء أو يراه الناس بصورة معينة. طبعا هذا مخالف للقرآن الكريم، مخالف لرسول الله صلى الله عليه وآله، الذي كان حريصا على أن يمارس الطاعة علنا وسرا. وبالتالي كيف الإنسان يشوه نفسه ثم يقال. ولذلك جاء بعد ذلك من يقول: حتى لو رأيت الشيخ يشرب الخمر فبرر له عذره. طبعا هذا نتيجة ذلك الفهم السيء لهذه المعاني والبعد عن القرآن الكريم. طبعا الآية، هذه الآية الكريمة تدعونا إلى البحث عن رسول الله، ليس تعلق العاطفي فقط، هذا تعلق شيء جميل وأساسي، ولكن مع ذلك البحث عنه، عن كل حديث يوافق القرآن الكريم بغض عن المصدر، يعني سواء المصادر التي وردت فيها. لكل حديث يذكر مكارم رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا كانت مكارم تتوافق مع القرآن فهي نحتاج إليها، اطلاع عليها. من الأمثلة على ذلك، طبعا هناك يعني لدي كتاب في هذا شمائل النبوة ومكارمها، في الأحاديث الكثيرة الموافقة للقرآن الكريم من خلال المصادر المختلفة، منها هذا الحديث. طبعا للأسف البعض يرده، يعني بعض السنة للأسف، نتيجة عدم وروده في المصادر في البخاري ومسلم وغيره، مع أن معانيه كلها معاني سليمة ومعاني صحيحة ومعاني عميقة، نتيجة أنهم كل يعني أصحاب الإمام الحسين يرفضونه نتيجة كونهم شيعة، وبالتالي يرفضون هذه الأحاديث. فهو حديث طويل أجتزي جزءا منه. يقول الإمام الحسين: سألت أبي، يعني الإمام علي، عن سيرته صلى الله عليه وآله في جلسائه، فقال، يعني انظروا هنا الوصف رسول الله صلى الله عليه وآله كيف كان هنا مع جلسائه، وهكذا سأله عن المحال المختلفة. يقول: كان دائما البشر لرسول الله، دائما هكذا يظهر عليه الطلاقة، سهل الخلق، ليس قاسيا، ليس عبوسا، لين الجانب، ليس بفظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مداح. طبعا مداح هنا ذلك المتملق الذي يمدح هكذا، يلقي الكلم من دون أن تكون لها معاني، وبالتالي هذا من المفترين والكذابين. رسول الله ليس بفظ غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مداح. العياب والمداح عكس بعضهما، وليس من ذلك الذي يرى كل شيء فقط انتقادات وعيوب، وليس كذلك الذي يمدح هكذا من دون. يقول: يتغافل عما لا يشتهي، فلا يؤيس منه ولا يخيب فيه مؤمليه. قد ترك من نفسه من ثلاث: المراء والإكثار وما لا يعنيه. وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحدا ولا يعيره ولا يطلب عورته ولا عثراته ولا طبعا عندما رسول الله كان ينهى عن المنكر، ولكن من غير عندما يرى شخص يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا، من دون أن يحدده حتى لا يشعره بالحرج. كان يمصح ولكن من غير أن يفضح كما يقال. لا يتكلم إلا في مراجع ثوابه، إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، وإذا سكت تكلموا، ولا يتنازعون عنده الحديث، من تكلم أنصتوا له حتى يفرغ. حديثهم عنده حديث أوليهم، يضحك مما يضحكون منه، يعني في المجلس كانوا إذا ضحكوا يضحك معهم، ليس هكذا مكدر، ويضحك مما يضحكون منه، ويتعجب مما يتعجبون منه، ويصبر للغريب على الجفوة في مسألته ومنطقه. حتى رسول الله تعالى ذكر هذا في القرآن: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، حتى أن كان أصحابه ليستجلبونهم، إلى آخر الحديث. وهو حديث طويل كما قلنا، وكله ويشير إلى يشير إليه قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وبالتالي النبوة مصدر أساسي. عندما يقال للشيخ: من شيخك في التربية؟ يقول: رسول الله. من كتابك الذي تعتمد، الكتاب الذي تعتمد عليه في التربية وفي التزكية؟ هو القرآن الكريم. هذا هو المؤمن، يعني المصدر الإلهي المعصوم وهو القرآن، والممثل له القرآن الناطق هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هنا تأتي هذه العلاقة تنشئ المحبة. عادة حتى عن الصوفية عندما يذكرون يقول: لابد أن تقام علاقة روحية بين المريد وشيخه باعتباره هو المرشد له، مثل ما العلاقة بين الأستاذ وتلميذه. وكذلك الشخص عندما يصبح رسول الله هو شيخه وأستاذه ومربيه، تقوم تلك العلاقة. فرسول الله لا ننظر إليه فقط رسول لقريش أو لأهل عصره، رسول الله يربي كل الأجيال. يعني الله سبحانه وتعالى عندما ذكر هذه الوظيفة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، هذه لكل الأجيال، لكل من سلم لنفسه لرسول الله، الله تعالى رسول الله تولى تربيته. مثل ما القرآن الكريم عندما نقبل عليه، عندما لا نعرض عنه، عندما نثق فيه، والثقة شيء أساسي، عندما نثق في رسول الله. لا نقول البعض عندما يأتي الكلام لشيخ من المشايخ، يعني مثل الشيخ الأكبر يسمونه الشيخ الأكبر، مثل ما هو عند السلفية ابن تيمية يسمونه الشيخ الإسلام، نجد في الصوفية ابن عربي يسمونه الشيخ الأكبر، فيأتيك تقول لو قال رسول الله، يقول لك قال الشيخ الأكبر، ثم يصور أن ذلك الكلام أكثر عمقا، يعني حتى وصلوا إلى درجة ما يسمونه ختم الأولياء، ويقولون بأن ختم النبوة أو خاتم الأنبياء يستمد معارفه من خاتم الأولياء. وهنا الإشكال الكبير. طبعا خاتم الأولياء عندما تبحثون تجد أن وهناك أدعياء كثيرين، البعض ابن عربي يشير في إلى نفسه في هذا الأمر، طريقة تيجانية تقول كذلك ابن عربي أو الشيخ ابن تيجاني وهكذا، وحتى بعض طرق صوفية تسمى الختمية نتيجة إعطائهم لختم الأولياء درجة كبيرة، ويقولون حتى بأن النبوة وكأنها مستمرة، نبوة يقولون نبوتان، نبوة تشريع ونبوة الولاية. فيعتبرون أن هؤلاء المشايخ هم أنبياء ولاية، والنبوة التشريع متوقفة على الرسولية، ويقولون أن النبوة الحقيقية الكاملة هي نبوة الولاية، وبالتالي أدخلوا مفاهيم كثيرة جدا تصرف عن رسول الله، ويصبح رسول الله يعني حتى للبعض يقول هذا للعوام، رسول الله كأنه للعوام فقط وليس للناس جميعا. وبالتالي هذه المفاهيم للأسف التي دخلت في كتب التصوف وهي من الدخن بلا شك، لأن كل من يصرفنا عن القرآن أو يصرفنا عن رسول الله هذا حجاب، كل من يعتقد أن شيخه أن كذا له يمكن أن يرقيه أو يربيه أكثر مما يربيه رسول الله فهذا حجاب، كل من يعتقد أن كتاب من الكتب أعظم من القرآن الكريم تأثيرا في التربية وفي التزكية هذا كذلك واقع في الحجاب. الله تعالى ضمن لنا الهداية والعصمة في الكتاب وفي رسول الله صلى الله عليه وآله، ولذلك النبوة مصدر مهم جدا وأساس تقوم عليه التزكية بمختلف جوانبها، التزكية الروحية، التزكية الأخلاقية، والقيم الحضارية، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
2: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
1: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
2: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.
3: سام اف ام تقدم
4: ذاكرة العدوان والانتصار.
5: الحادي من حزيران يونيو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
6: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015 استشهد وأصيب العشرات من المواطنين بقصف على منطقة نقم في العاصمة طال مدرسة الجريزع في مسيك تأوي عددا من الأسر النازحة، كما استشهد عدد من المواطنين وأصيب عدد آخر بسلسلة غارات استهدفت مناطق وأحياء حي الحصبة وجولة القصر في تعز، كما شن سلسلة غارات على جبل دين وجامع عويدين في ريدة بعمران، وشن عدة غارات على مديرية قعطبة في الضالع وغارتين على النهدين في السبعين بالعاصمة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 شن طيران العدوان غارتين على منطقة الهاملي وغارة على معسكر خالد في موزع، كما شن غارة على منطقة كيلو 16 ومثلها في حيس في الحديدة، وشن أكثر من 15 غارة على مناطق متفرقة بحرض وميدي وخلفت أضرار مادية كبيرة، كما شن غارتين على مذاب في الصفراء وغارة على منطقة المجدع بباقم بصعدة ما أدى إلى تدمير وتضرر عدة منازل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قتل شاب يبلغ 19 عاما داخل زنزانة في أحد المعسكرات التابعة للعدوان بعدن. قالت مصادر محلية أن الشاب عمار سلطان ياسر أحد أبناء عدن يسكن في حي البادري لقي حتفه تحت تعذيب العدو في سجون معسكر 20 التابع لقوات ما يسمى الحزام الأمني المدعوم إماراتيا.
7: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان 4 غارات على منطقة الفرع بمديرية كتاف، وشن 4 أخرى على مديريتي باقم ومجز في صعدة ما أدى لوقوع أضرار في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان 24 غارة على مديرية مجزر بمحافظة مارب، واستهدف بغارتين مديرية خب والشعف في محافظة الجوف، وخلفت الغارات أضرارا مادية كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 استشهد 3 أشخاص بينهم مهاجر أفريقي وأصيب مواطن إثر قصف مدفعي سعودي على منطقة الرقوة الحدودية في مديرية منبه، فيما شن العدوان غارتين على الطريق العام بمنطقة المدافن في مديرية الظاهر بمحافظة صعدة، كما شن 18 غارة على مناطق متفرقة من مديريتي مدغل وصرواح في مارب، كما شن 4 غارات على مديريتي الحزم في الجوف، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكب تحالف العدوان 114 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، من بينها تحليق طيران حربي واستطلاع مكثف على عدة مناطق، فيما استشهد 2 مواطنين في قصف طيران العدوان الاستطلاعي على منازل المواطنين في حبيل السماعي بمديرية قعطبة في الضالع، كما تضمنت الخروقات استحداث تحصينات قتالية في محيط مدينة مارب، واستهدفوا بقذائف المدفعية ونيران الأسلحة مواقع المجاهدين في عدة مناطق. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 86 خرقاً في الساحل الغربي، من بينها ضربات طيران مسير مقاتل وخرقان بقصف مدفعي، و63 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك.
6: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 أصيب مواطن بنيران جيش العدو السعودي في مديرية شدا الحدودية في محافظة صعدة. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015 طهر الجيش واللجان الشعبية مدينة الصعيد وعدة مناطق بشبوة من تواجد القاعدة وكبدوهم خسائر فادحة في عديدهم وعتادهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 استهدف المجاهدون سيارة سعودية مصفحة كانت مهمتها نقل ضباط وجنود العدو للتبادل بين النقاط بقذيفة أصابت هدفها بدقة وسقط قتيل وعدة جرحى من جنود العدو واحترقت السيارة المصفحة كليا. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 استهدف المجاهدون بقذائف المدفعية والصواريخ نقاط عسكرية تابعة لمواقع المجازة العسكرية السعودية بظهران الجنوب في عسير وحققوا إصابات مباشرة، كما أطلقوا صواريخ جراد معدل دكة مقر قيادة حرس الحدود ومخزن التسليح في الطوال مقابل حرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكن الأبطال من تدمير مدرعتين حاولت التقدم على حريب نهم في أطراف مأرب، ما أدى إلى احتراقهما ومقتل عدد من المرتزقة كانوا فيها، كما استهدفت القوة الصاروخية مدرعة خلال محاولتها التقدم باتجاه مواقع التماس في المزوية وتم إحراقها وقتل عدد من المرتزقة كانوا فيها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل 5 مرتزقة في الجحملية ووادي صالة بنيران المجاهدين، كما لقي عدد كبير من المرتزقة مقتلهم وجرح آخرون بينهم قيادات في مواجهات عنيفة انتهت بانكسار زحفهم على مواقع المجاهدين شرق المخاء بتعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذ الأبطال في الجيش واللجان الشعبية كمينا محكما لطقم عسكري للمرتزقة، ما أسفر عن تدميره ومقتل من فيه غرب كهبوب في لحج، كما قتل عدد من العسكريين السعوديين بقصف مدفعي على تجمعاتهم في الكرس العسكري بجيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت المدفعية تجمعات العدو السعودي بعدة قذائف في السديس والطلعة وسقط قتلى وجرحى وفر من تبقى من جنوده وآلياته، كما استهدفت المدفعية تجمعاتهم ومرتزقتهم بعدة قذائف في منفذ علب وقلع الشيباني والربوعة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل أكثر من 20 مرتزقا بينهم قيادات بارزة وأصيب 48 خلال تصدي المجاهدين لزحفهم في جبل نابضة بالمخاء، وأطلقت القوة الصاروخية صاروخ زلزال 2 على تجمعاتهم في وادي ملح سقط على إثره قتلى وجرحى، كما استهدفت وحدة الهندسة طقم لهم بعبوة ناسفة ما أدى إلى تدميره ومقتل من عليه في الحزم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نصبت وحدات متخصصة كميناً محكماً لأحد الأطقم العسكرية للمرتزقة غرب منطقة كهبوب في لحج، ما أدى إلى تدمير الطقم ومقتل عدد من المرتزقة كانوا على متنه، كما لقي 4 مرتزقة للعدو السعودي مقتلهم بعمليات قنص في مناطق متفرقة بصرواح. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل 7 جنود سعوديين قنصا ومرتزقة في وادي المعاين بجيزان، كما سقط قتلى وجرحى بينهم مدنيين في اشتباكات بين فصيلين من المرتزقة في الضالع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون عملية هجومية على مواقع وتباب المرتزقة في مجاز الغربية، وخلالها تم السيطرة على عدد من المواقع وقتل وجرح عدد من المرتزقة. ونفذ الأبطال هجوما واسعا على مواقع العدو في مجازة، وتمكنوا خلاله من قتل وجرح أعداد من المرتزقة وتدمير عتاد حربي.
8: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
6: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوات البحرية والقوى الصاروخية وسلاح الجو المسير 6 عمليات عسكرية، حيث استهدفت العملية الأولى حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور شمالي البحر الأحمر بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة، واستهدفت العملية الثانية مدمرة أمريكية في البحر الأحمر وأصيبت إصابة مباشرة بعدد من المسيرات، واستهدفت العمليات الأربع سفناً تابعة لشركات انتهكت قرار حظر الملاحة البحرية نحو موانئ فلسطين المحتلة، منها سفينة ميناء التي تم استهدافها بعمليتين في البحر الأحمر والعربي، وعملية استهدفت سفينة الأوراق في المحيط الهندي، وعملية استهدفت سفينة البانيا في البحر الأحمر، وحققت العمليات أهدافها بنجاح، وأكدت القوات المسلحة استمرارها وثبات موقفها حتى إيقاف العدوان والحصار على غزة.
9: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة، وفي إطار توسيع العمليات العسكرية في المرحلة الرابعة من التصعيد، ورداً على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى 6 عمليات عسكرية على النحو التالي: الأولى، استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية إيزنهاور شمالي البحر الأحمر بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة، وهو ثاني استهداف للحاملة خلال 24 ساعة. الثانية، استهدفت مدمرة أمريكية في البحر الأحمر وأصيبت إصابة مباشرة بعدد من المسيرات، فيما العمليات الأربع الأخرى استهدفت سفنا تابعة لشركات انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، منها سفينة ميناء والتي تم استهدافها بعمليتين في البحر الأحمر وكذلك في البحر العربي. والعملية الثالثة، استهدفت سفينة ألوريك في المحيط الهندي. والعملية الرابعة، استهدفت سفينة أبلياني في البحر الأحمر، وقد حققت العمليات أهدافها بنجاح بفضل الله، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية إسناداً ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم، والتصدي للعدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، والذي يأتي إسناداً للعدو الإسرائيلي الصهيوني للاستمرار في جرائمه وعدوانه على الشعب الفلسطيني. ولن تتوقف عمليات الإسناد حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 24 من ذي القعدة 1445 للهجرة، 1 يونيو 2024، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
6: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوى الصاروخية عملية عسكرية نوعية على مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي، وحققت العملية هدفها بنجاح، وتسببت في هروب ملايين قطعان الصهاين الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار. كما نفذ سلاح الجو المسير 3 عمليات عسكرية بثلاث طائرات مسيرة، استهدفت 3 أهداف حيوية تابعة للعدو الصهيوني في يافا وأسدود وأم الرشراش في فلسطين المحتلة. وأكدت القوات اليمنية حينها أنها لن تتوقف عملياتها إلا بتوقف العدوان والحصار عن غزة.
9: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهدي، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي. وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار. ونفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية 3 عمليات عسكرية استهدفت 3 أهداف حيوية تابعة للعدو الإسرائيلي في مناطق يافا وأسدود وأم الرشراش في فلسطين المحتلة، وذلك ب3 طائرات مسيرة. إن القوات المسلحة اليمنية وبعد نجاحها في فرض حظر جزئي لحركة الملاحة الجوية في مطار اللد، تعمل بعون الله تعالى على فرض حظر كامل على حركة الملاحة الجوية في المطار المذكور خلال الفترة المقبلة، وعلى من تبقى من شركات الطيران التي لم تستجب بعد لقرار الحظر أخذ هذا بعين الاعتبار حفاظاً على سلامة طائراتها وعملائها. عملياتنا بالتوكل على الله وبالاعتماد عليه لن تتوقف إلا بوقف العدوان على إخواننا الصامدين في قطاع غزة ورفع الحصار عنهم. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 5 ذي الحجة 1446 للهجرة، الموافق 1 يونيو 2025. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
5: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: اللهم صل على محمد.
1: يلا أدعوك دعوة لا تخيب ظنوني، يلا أدعوك دعوة لا تخيب ظنوني، من سوى الله نلجاله ومن نستعينه، يا من الأمر لك ما بين كافنة ونوني، عزنا بك ومن يعتز بك ما تهينه. هاجسي قال أبو معتز هي تشجوني، وانت قاعد بالأبيات الملاحة الحسينة، ما تنهدت يا قلبي وزادت غبوني، غير من باطل أصحاب النفوس اللعينة، خاطرك ابني الغالي ونيني عيوني، ليت والله من خباك في وسطه عينه. هاجسي قال أبو معتز هي تشجوني، وانت قاعد بالأبيات الملاحة الحسينة، خاطرك ابني الغالي ونيني عيوني، ليت والله من خباك في وسط عينه، وصبري البتول الغالية ما تهوني، ما وجع قلبي إلا يوم أشوف إشياء حزينة. خاطرك يبني الغالي ونيني عيوني، ليت والله من خباك في وسط عينه، وصبري البتول الغالية ما تهوني، ما وجع قلبي إلا يوم أشوف إشياء حزينة. وانت يا بيتي المعمور دونك ودوني، منت معراج للروحانية والسكينة، مترسي والقسم بالله لو خيروني ما تساويه في عيني قصور المدينة، مترسي والقسم بالله لو خيروني ما تساويه في عيني قصور المدينة، كان مترس مقدس فيه صلى سكوني، والتسابيح كنها سر بيني وبينه، لذة الذكر تتنفس ولا من لحوني، تعزف أحجاره الزام المعية وطينة، حيد راسي كما راسي ولا بايخوني، والوفاء بالوفاء والبيت من ساكنين، حن قلبي حنين الذيب حد الجنوني للقى، يا شويق المبتعد عن ظنينه نقتحم، يا وطيس المعركة من تكوني، من سيول العرب ما ريتي إلا الزنينة، نقتحم يا وطيس المعركة من تكوني، من سيول العرب ما ريتي إلا الزنينة، والمواقع نهد أبراجها والحصوني، يا حنين السعودي مننا يا حنينة، ساقها الله سبحانه عليه الركوني رزقنا، يا غبين المعتدي يا غبينة، نار في نار حمراء يا جهنم تموني، من وصل ما ضاو الخازن الله يعينه، املي الدرك الأسفل من كبار البطوني، واحجز الويل لأصحاب الكروشة السمينة، كيف به نار بادي، كيف به نار بادي، كيف تغمض جفوني، عين حمده تناديني ودمعة بثينة، كيف ساوم على ديني وذاتي وكوني، والذي باع دينه يلعنوا لدينه، يا البلاد العزيزة والقسم ما تهوني، كيف يا ذي عصوتيها، كيف يا ذي عصيتوها منينة ولينة، والوطن ذي ربينا فيها يا ذي غزوني، كيف ساوم على عز ترابه وطينة، اليمن ذي شربنا فيه كاس المنوني، ما مضى يوم فيها ما سمعنا أنينة، المجازر تحاصر كل شيء في عيوني، والدماء بحر وشلاء الطفولة سفينة، والعزاء والفرح والسوق، لو تسألوني ليش بالله غارات العدو يقصفينه، واسألوا واسألوا وان قلت لا تنقدوني، من يلوم الأسد لا قام يحمي عرينه، والله إن البقاء ذله قفا ما اعتدوني، لعنة الله على كل القول مستكينة، ما تنهدت يا قلبي وزادت غبوني، غير من باطل أصحاب النفوس اللعينة وسلامت. صح الله أبدنك وعافظ.
2: منذ طوفان الأقصى since the Aqsa flood began, اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
3: Yemen has been writing its resistance history. سام
4: اف ام من صنعاء تقدم
2: حارس الازدهاري الأمريكي
3: from the US prosperity guardian
2: إلى اعتراف ترامب أدمت فشل
4: الحقيقة
2: من عرض إلى الإعلام الدولي محاصرة
4: بلسانين.
2: Two of these advanced aircraft and even the US have more.
4: الحقيقة بلسانين، إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
3: اليوم داي العزف الإسرائيلي
2: بلغ دهوة فلم يعد
3: يستهدف
2: المطارات ومصانع
3: ومستشفيات
2: حارس الازدهار الأمريكي
3: from the US prosperity guardian
4: الحقيقة بلسانين
5: على خرائط السياسيين ترسم الخطوط بالألوان، خط أخضر وآخر أزرق، واليوم الخط الأصفر، خطوط تظنها العيون الساذجة حدودا للأمان، لكنها في الحقيقة مخالب جغرافيا جائعة تتقدم كل ليلة لتلتهم لحم الخيام وأجساد الساكنين. On politicians' maps, lines are drawn in different colors, green, blue and now yellow. To some, they appear to be safety zones, but on the ground, they resemble the advancing clouds of a hungry geography, moving night after night, swallowing refugee tents and the lives within them. قبل 7 أشهر قيل لأهل غزة إنكم بعيدون عن دائرة النار، واليوم استيقظوا ليجدوا أن الاحتلال قضم 60% من مساحة القطاع وحشر شعبا كاملا في أقل من 40% من الجغرافيا والكرامة. 7 months ago, Gaza's residents were told they were outside the danger zone. Today, many wake up to a reality in which vast areas have been brought under military control, while the entire population is compressed into an increasingly smaller space, with both land and dignity becoming scarce. الخيام تمزقها الشظايا طوال الليل، والناس ينامون وجها لوجه مع الموت، بينما ينام العالم على وسائد من الوعود الكاذبة. Throughout the night, shrapnel tears through makeshift shelters. Families sleep face to face with the possibility of death, while much of the world rests comfortably on promises that remain unfulfilled. وفي خضم هذا الاختناق البشري يطل علينا ما يسمى مجلس السلام، مجلس لا يرى من السلام إلا اسمه، ولا يرى من الجريمة إلا رد فعل الضحية. Amid the humanitarian suffocation emerges what is called Peace Council.

consul and its envoy, Nikolai Mladenov, with growing frustration. Critics argue that these reports closely reflect Israeli and American perspectives, while overlooking the heavy human toll paid by civilians amid what they see as a glaring failure of international accountability. يتجاهلون المعابر المغلقة ويصمتون عن منع الإعمار ويهربون عن مشهد اقتطاع الأرض وتهجير السكان، ثم يخرجون بوقاحة دبلوماسية ليحملوا الضحية المحاصرة مسؤولية الفشل. Critics say too little attention is paid to closed border crossings, obstacles to reconstruction, land seizures, and civilian displacement. Yet, despite these realities, responsibility is often placed on those living under siege rather than on the conditions surrounding them. حين يطالب مجلس السلام بنزع سلاح المقاومة في قطاع مخنوق، فهو لا يطلب السلام ويطلب تسهيل مهمة القاتل. إنه يتناغم مع الاحتلال ويمنحه الصك القانوني والذريعة السياسية لاستكمال مذكرات الإبادة واستئناف الحرب بشكل أوسع. When international bodies call for the disarmament of resistance groups inside a besieged territory, critics argue that such demands do not advance peace. Instead, they believe these proposals remove barriers to further military action and provide political justification for an expanded conflict. هذا ليس احتلالا في المعايير فحسب، هذا سقوط أخلاقي كامل. عندما يفقد القاضي استقلاليته ويصبح منظاره معايرا على مقاس بندقية الجلاد، تتحول المؤسسات الدولية إلى غطاء شرعي للجريمة. For many critics, this is more than a double standard. It is a profound moral failure when institutions expected to act independently appear aligned with the interest of military power. They risk becoming a source of legitimacy for actions that otherwise face greater scrutiny. المقاومة أعلنتها نحن منفتحون على أي مقاربة منطقية، لكن مجلس السلام هو العثرة، هو الذي ركل كل الحلول المعقولة ليحمي القاتل من المحاسبة وليجعل من الخرائط الصفراء مقبرة جماعية مغلقة. Resistance factions say they remain open to practical solutions, but argue that international frameworks have repeatedly blocked meaningful alternatives, shielding Israel from accountability and turning so-called safe zones into places of confinement rather than protection. مجلس السلام الدولي ليس وسيطاً بل هو شريك في هندسة الحصار. In the eyes of its critics, the international peace mechanism is not acting as a neutral mediator, but as a participant in maintaining the structures of the blockade itself. التقارير الدولية لم توضع يوما لإنقاذ الضحايا، بل وضعت لترتيب الجريمة بشكل قانوني لا يزعج المجتمع الدولي. According to its criticism, international reports often do not function as tools of protecting victims. Instead, they are viewed as mechanisms that frame tragedy in legal and diplomatic language that allows the international system to remain comfortable and unchanged. والخوف الحقيقي ليس من غدر الاحتلال، بل من شرعية يمنحها موظف دولي يرتدي بدلة أنيقة يبرر ذبح الأطفال تحت بند الدفاع عن النفس. The deeper fear is not only military action itself, but the legitimacy granted to it by officials speaking the language of diplomacy and self-defense, while civilians, including children, continue to pay the highest price. فمن يراهن على عميان الأمم المتحدة ليحموا خيمته ستمزقه الشظايا وهو ينتظر السطر الأخير من التقرير. Those who place their hopes in international institutions to protect them may find that reality moves faster than diplomacy,
The danger arrives long before the final report is written, and long before the last recommendation is filed away.

0: حارس الازدهاري الأمريكي
1: from the US Prosperity Guardian
0: إلى اعتراف ترامب فشل.
2: الحقيقة
3: من غد إلى الإعلام الدولي
2: محاصرة بلسان الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
4: اليوم داي العزف الإسرائيلي
3: بلغ دولة فلم يعد
4: بيستهدف
3: المطارات
4: ومصانع
3: والمستشفيات.
0: الحارس الازدهاري الأمريكي
1: from the US Prosperity Guardian
2: الحقيقة بلسانين.
5: سان اف ام 99.1 إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم.
6: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة على مسؤوليتي.
5: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
6: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب وهذا أثير إذاعة السام.
5: على مسؤوليتي.
7: مستمعي إذاعة سام، أسعد الله بالخير أوقاتكم. يتجدد لقاءنا معكم لليوم الثالث على التوالي لنختتم السلسلة التي بدأناها أول أيام عيد الأضحى المبارك. وفي هذه السلسلة تناولنا في الحلقة الأولى الحرب النفسية في الاستهداف الإعلامي، وفي الحلقة الثانية تناولنا الاقتصاد المقاوم وثقافة الزراعة والإنتاج وأيضا المقاطعة. أما في حلقة اليوم سيكون موضوعنا هو الاختراق الناعم ودور الإعلام في تمرير الاستهداف من الداخل. وجميع مواضيع هذه السلسلة مستوحاة من الموجهات التي طرحها السيد القائد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي حفظه الله في محاضرات الأيام الأولى من شهر ذي الحجة. ونذكر متابعينا الأكارم الراغبين مشاركتنا في النقاش وتبادل الآراء الاتصال على الرقم 01-322-653. رقم الهاتف لمن يرغب بالمشاركة معنا وتبادل الآراء والنقاش هو 01-322-653. إذن موضوعنا اليوم هو الاختراق الناعم ودور الإعلام في تمرير الاستهداف من الداخل. سنتحدث عن تقنيات الاستهداف من الداخل ومخططات اليهود لاستهداف مجتمعاتنا من داخلها، وكيف يثيرون الخلافات بين أبناء المجتمع الواحد، وكيف يعني يحرفون المسار أو يغيرون من التوجهات والآراء حتى نصل إلى مرحلة الاقتتال الداخلي لا سمح الله، أو مرحلة التشتت. نحن انتصرنا في العدوان على اليمن على مدى عقد من الزمن بسبب تماسكنا وبسبب لحمتنا الوطنية، عندما كنا جميعا يعني كتفا بكتف على قلب رجل واحد، وواجهنا هذا العدوان ورفضنا أن ننصاع لمخططاته ولمشاريعه. لكن بعد ما عجز اليهودي وبعد ما عجزت دول العدوان عن تركيع اليمنيين بالطائرات وبالصواريخ وبآلاف أو مئات آلاف الغارات، اليوم يريدوا تركيع هذا الشعب من خلال تفتيت لحمته الوطنية ومن خلال بث حالة من الصراع والخلاف الداخلي. قبل ما ندخل بموضوع الحلقة بنعمل جولة سريعة على وسائل إعلام العدو ونشوف إيش آخر الأخبار وآخر التطورات.
5: على مسؤوليتي.
6: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب وهذا أثير إذاعة السام.
7: مثل ما اتفقنا ما تخلوهاش دائما على مسؤوليتي وخلوها تكون شراكة بيني وبينكم على مسؤوليتي ومسؤوليتكم. ويمكنكم الاتصال لإبداء آراءكم وتعليقكم ونقاشكم حول موضوع حلقة اليوم على الرقم 01-322-653 01-322-653. أول خبر من قنوات العدوان هو ما يتم طرحه اليوم والترويج له تصريح لمحمد آل جابر سفير محمد بن سلمان باليمن أنهم قدموا دعم بقيمة 150 مليون دولار.
8: أهلا بكم من جديد. أعلن السفير السعودي لدى اليمن محمد الجابر تقديم السعودية دعما عاجلا للحكومة اليمنية بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار، وتهدف الحزمة إلى تغطية احتياجات تشغيل محطات الكهرباء من الديزل والمازوت بمختلف المحافظات اليمنية، وتسهم الحزمة أيضا في استقرار خدمات الكهرباء ودعم الأنشطة التجارية والخدمية المرتبطة بها وتعزيز مقومات التنمية والاستقرار في اليمن.
7: 150 مليون دولار، رقم ضخم، رقم كبير، 150 مليون دولار. أنتم مستوعبين ضخامة الرقم هذا؟ 150 مليون دولار، هذه مش أول إعلان عن دعم لحكومة الفنادق. هذا الدعم اليوم على أساس للكهرباء، دعم سعودي طارئ للكهرباء. وين الكهرباء؟ الناس بعدا قتلهم الحماء. وين الكهرباء؟ الناس خمدوا. ويني؟ قالوا أول مرة جابوا محطة الرئيس، وبعدين الإمارات قالت عملت محطة كهرباء ب 2016، بعدين ب 2017 قالت قطر إنها بتعمل محطة كهرباء. يا جماعة الخير، لو هم صادقين بهذه الوعود والإعلانات والأخبار إنه الآن قد عدن تولع لا سنغافورة، تخيلوا معي. يعني المفروض الآن إنه أرتيريا وجيبوتي وأديس أبابا ملصين من عدن. 150 مليون دولار الآن، هذه لحقة، قد أدوا قبله قال لك 12 مليار دولار. اسمع هذا الخبر من سهيل.
9: انعكاس بارز للدعم السعودي لليمن، سواء جراء الدعم المالي للبنك المركزي اليمني وكذلك المشاريع التنموية والإغاثية التي تستهدف تحسين حياة السكان وتعزيز الاستقرار، حيث فاقت 12 مليار دولار في السنوات الأخيرة. كما تتمثل هذه المساندة بتنفيذ المئات من المشاريع التنموية من قبل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مختلف المحافظات من المهرة شرقا حتى تعز غربا، إلى جانب الدور الإنساني الفاعل الذي يقوده مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال.
7: دور إنساني فاعل يقوده مركز الملك سلمان. إهلا، أنت الملعونة تشلك، أنت والملك سلمان حقك وابنه المهفوف. وين إيه 12 مليار دولار؟ 12 مليار دولار يا جماعة، قرطومي المرتزقة ولا السعودي يكذب وهم مش جازمين يقولوا أنه كذاب؟ 12 مليار دولار كانت بتبني عدن أعظم من دبي، مالكم؟ مو الكذب هذا، لا وينش توصلوا به؟ 12 مليار دولار على أساس إنها راحت لحكومة الفنادق. طيب إيش عملوا فيها؟ كم مشروع خدمي عملوه بعدن وبمناطق المناطق المحتلة، يعني مناطق لحج المحتلة، مناطق أبين المحتلة، مناطق الضالع المحتلة، مناطق تعز المحتلة، ماذا قدموا لها من خدمات؟ يعني الناس هذو ما يسافروا ويسرحوا ويرجعوا ويبصروا لمو كاذب؟ ما بوش معاهم حاجة يا رحمتها. وين المرتبات بهذه المناطق؟ طيب المرتزقة الذي قاتلوا في مارب لليوم بغير معاشات، تمام؟ المرتزقة اللي قاتلوا مع اللي كانوا أول شيء كانوا يقاتلوا مع مسمو ذاك مع الإماراتي تحت عنوان المجلس الانتقالي، وبعدين غيروا الملكية حقهم، ساعة السيارة لما تبيعه وتنقل اللوحة حقه، ونقلوا الملكية حقهم من عند عيدروس الزبيدي لا عند مسمو ذاك الجني المحرمي، ورجعوا نقلوا الملكية لا عند مدري من. المهم جالسين سعلابوا معك باص تبيعوا من واحد لواحد من واحد لواحد. طيب اين هي 12 مليار دولار يا عويلي؟ خاف الله، وين المرتبات؟ وين الكهرباء؟ وين الخدمات؟ وين سرح 12 مليار دولار؟ احنا نسأل هنا محمد آل جابر، ها هذا النصاب الكبير، نقول له وين راحت الفلوس؟ ايش المشاريع اللي عملتونه؟ كم مستشفى بنيتم؟ قولوا لي كم مستشفى بنى بعدن من 2016 لليوم ولا من 2015 لليوم؟ يا اخي اقول لك من 2020، ها من 2020 لليوم كم عملكم مركز للاستصفاء الكلوي لغسيل الكلى؟ كم عملتم مركز للحروق؟ كم عملتم مركز لمرضى السرطان؟ على الاقل الامارات تجيب لكم منتجات مسرطنه في عدن وتقتل الناس يعني بمنتجات مسرطنه. قولوا لنا يعني ايش المشاريع الذي عملتونه وايش الذي قدمتوه من خدمات. تخيلوا معي يا جماعه الخير انه المريض الذي يحتاج لعمليه، يعني يمكن بعض الناس هذه المعلومه تصدمهم، المريض اللي يحتاج لعمليه يجي من عدن ومن حضرموت ومن الضالع يجي يتعالج مجانا على حساب هيئه الزكاه بالمستشفى الجمهوري بصنعاء. تخيلوا 12 مليار دولار مدري ان سرحها مدري ان تبخره والناس يجوا يتعالجوا. انا قابلت بنفسها ما حق لي، تمام اللي ما تقولوش عبدو يطبل الان، انا قابلت بنفسي داخل هيئة مستشفى الجمهوري بصنعاء ناس سألتهم من وين جاي يا أخي؟ قال هذا أنا جاي من البيضة، والثاني قال أنا جاي من الضالع، والثالث قال أنا جاي من حضرموت. ليش يا أخي؟ قال يعني العملية تكلف بحدود 3 مليون ريال مثلا، فأنا يعني بصرف بالطريق وبصرف بوصلتي لصنعاء وبجلستي بصنعاء خلال فترة العملية كله 200,000 ولا 100,000، فبجي أعمال العملية هنا مجانا ما عنديش أنا، من بيعطيني يعني؟ وتخيلوا انهم يجوؤوا من هذه المحافظات الى هيئه المستشفى الجمهوري بصنعاء علشان يعملوا العمليات ويتعالجوا على حساب الهيئه العامه للزكاه داخل العاصمه صنعاء، يعني يجوؤوا عند الميليشيات يتعالجوا. شايفين كيف مرضى السرطان يجوا من المناطق المحتله من كل المحافظات المحتله إلى داخل العاصمة صنعاء من أجل يحصلوا على الأدوية المجانية من صندوق دعم مرضى السرطان. هذين المشروعين الجمهوري وصندوق دعم مرضى السرطان افتتحهما الرئيس مهدي المشاط وأعلن عن تقديم الخدمة العلاجية والعمليات وبعض الأدوية في الجمهوري مجانا وتوزيع أدوية السرطان مجانا، ويقولها من طرف اليمن لا طرفه، هيا بصركم، وإحنا ما معاناش لا نفط ولا غاز ولا إرادة منافذ ولا إرادة موانئ ومطارات ولا 12 مليار دولار ولا معانا لا حتف نتف لا مشدة ولا رديف، ونقدم كل هذه الخدمات. طيب تخيلوا لو هذه 12 مليار دولار قالوا يشتوا يعملوا فيها مستشفيات، كم بيعملوا مستشفيات؟ لو قالوا يشتوا يعملوا وسائل نقل مجانية كم بيكلفهم؟ يدوا باصات نقل ويصرفوا لها بترول وديزل وغاز ويشغلوها للناس يتنقلوا مجانا. لو قالوا يشتوا يعملوا أقول لك مش مطابخ خيرية، مطاعم، ها لو يشتوا يعملوا مصانع ويشغلوا أبناء عدن ولاحق والضالع وأبيان وحضرموت بيشغلوهم ويعملوا نهضة بالبلاد. لكن وين سرح هذه البيس؟ أنا شقول لكم إن سرح هذه البيئة صرفت على عمليات تجميل، بس بيني وبينكم عمليات تجميل لنسوان بعض الوزراء حق حكومة الفنادق، الذي سرح تصلح مشافره والذي سرح تصلح مدريمه والذي تشتي تنفخ والذي تشتي تذا والذي يعني حاجات بلاوي، والباقي صرفوها معمر الإرياني ومحمد عوض بن مبارك وبقية المرتزقة، ولا صرفوها لشلة صعاليك يطلعوا بالقنوات لا عنونا ليل بنهار وباقي يومهم يتصعلكوا في عواصم دول عربية وأوروبية لابسين بدلات وين انت وين ولابسين كرفتات وكوات وصرفة، وبعد آخر الليل تبصرهم الذي هم بمصر بشارع الهرم ينفشوا ببياس نفاش فوق الرقاصات، والذي هم باسطنبول بشارع تقسيم يدوروا لهم بائعات هواء بالشوارع وقرح البياس. طيب ومسكين دي جالس بعدان مجاري ملان الشارع، طفح الشارع مجاري، ها ما ابوش مجاري، تمام، وشوارع مكسرات، تمام، مستشفيات يعني هذيك المرة طفئ الكهرباء عندهم جلسة مدري كم طافة، كانوا يخرجوا الناس بالأسرة حق المستشفى يخرجوهم يتهووا برع بالبرود، مش قادرين يوفروا مولد ولا ديزل لمولد داخل مستشفى حكومي. نزل محمد آل جابر خرط على خلق الله إنه مشروع إعادة الإعمار، بقدقدش طح طح بم، وين مشاريع الإعمار هذه؟ كم مواطن من أبناء عدن اليوم يعيش بحالة مستور؟ كم؟ ما بوش ما بوش. أقول لكم الموظفين الذي معاهم معاشات ما يستلموش بعدا، ما بوش معاهم معاشات. أسعار نار نار نار نار يا حبيبي نار. العملة تطير طيران عندهم. على الأقل لو كانوا دعموا العملة الوطنية مثل ما عملت صنعاء، حافظت على سعر العملة الوطنية، إنه على الأقل الوضع عندهم شوية لا بأس. عندهم الدولار والسعودي يطير طيران، يعني يدخل الواحد يشتري سندويش ب5000 ريال. مالكم إيش ده؟ لا وين رايحين بالكذب ده؟ حقكم. هيا شوفوا لنا خبر ثاني غير ال 12 مليار هذه وال 150 مليون أمانة تحرق البطون. وأنا مستغرب لمو الناس ساكتين، لمو الناس بعدا ساكتين. ليش ساكتين وأنتم تشوفوا هذا النهب باسمكم؟ ليش ليش؟ لا متى بتجلسوا ساكتين؟ دونك الناس نحن ما نشتيهمش الحوته. طيب ذا جالس يقرطك ويقرط باسمك مليارات. أمانة لو ذي الفلوس استغلت بالتنمية، إنك أنت شابع وجهالك شابعين، وما أنتش حانب بفاتورة الكهرباء ولا بفاتورة المي، وما بش لما ولا كهرباء. خلونا نشوف أخبار أخرى.
10: تمر إيران بمرحلة توصف بالحساسة نظرا للتعقيدات الداخلية بعد غياب مبدأ القيادة الواحدة إثر اغتيال المرشد علي خامنئي، فكيف تبدو الأوضاع الحالية في إيران؟ نتابع.
11: في طهران لم يعد الصوت واحدا، ولم تعد السلطة مركزة في يد حاكم يحسم القرار. بعد اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي خلال الحرب مع أمريكا وإسرائيل، تبدو ملامح النظام أكثر تشضيا، حيث تتقاءى داخل قيادة تبحث عن
7: أيوة صراع داخلي وقرارات حاسمة وبقدش دافي. أنتم دارين ليش هذا الكلام؟ الآن ترامب يشعر بأنه هزم هزيمة ساحقة في إيران، لم يحقق أيا من أهدافه ولا حققوا أي هدف. قال بيجبر الإيرانيين، وطبعا كانوا معتقدين أنه باغتيال السيد علي خامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران، كانوا يعتقدوا أنه خلاص. طبعا المعلومات الذي عندنا أنه الموساد بلغوا نتنياهو، قالوا له خلاص بمجرد ما أنتم وأمريكا تعملوا الضربة، احنا قد جهزنا العملاء وجهزنا الجواسيس وبنخرج المظاهرات، والناس بتخرج تعمل فوضى بالشوارع، ونفجر البلد من الداخل، ونسحق النظام أو الدولة الإيرانية من الداخل. راح نتنياهو لعند ترامب قال له يلا نتحرك، الأمور جاهزة، وتقارير الموساد تؤكد لنا أنه احنا بس نعمل الضربة، وإذا استهدفنا يعني السيد علي خامنئي خلاص على طول الشارع أمره محسوم، وإحنا بننجز الأمور. والضربة القاضية وقعت لهم أن الشعب الإيراني بمختلف طوائفه بمختلف توجهاته بمختلف انتماءاته، بعد استهداف القائد علي خامنئي كان متماسك وكان متكاتف وصبر وصمد وواجه هذا العدوان، والجمهورية الإسلامية بجيشها وبالحرس الثوري الإسلامي ضربت قواعد أمريكا في كل دول الخليج. لم تستطع لا أمريكا ولا دول الخليج ولا إسرائيل حماية هذه القواعد. اهتزت يعني سمعة أمريكا. طبعا أمريكا تبتز دول الخليج إنه أنا جايبة لكم حماية ولازم تدفعوا، والبقرة لازم نحلبه، ويا بقرة صب اللبن لأنه نحن نحميكم. لما إيران دعست والد والدين القواعد الأمريكية في السعودية والبحرين والإمارات والكويت وقطر، قالوا لهم دول الخليج يعني تشجعوا تمرجلوا، قالوا كيف تشتي مننا يا ترامب ياس وانت تحمينا وما قدركش تحمي حقك القواعد؟ قال لهم انتم تحموها والدفاعات الجوية على حسابكم، وهذا الكلام مؤكد طبعا، وخلاهم يستنفذوا قدراتهم ودفاعاتهم الجوية وأملاك يعني أموالهم، واهتزت يعني الاقتصادات دولهم والمستثمرين فحطوا من عندهم، وما قدروش لاهم ولا منظومات الدفاع إنها تحمي القواعد الأمريكية، واهتانت أمريكا وسمعة أمريكا وبلطجت أمريكا ودعست بالأرض. طيب قال ترامب نحن بنفتح مضيق هرمز بالقوة، ما قدرش يفتحه، قام يعمل حصار فوق الحصار، زعم يدق مجنانة. قالوا له الإيرانيين واحنا جنان منك عاد، احنا عاد زعم جاي يفجعنا، وذا الحين فك وانا فك فك وانا فك. طيب اليوم ترامب في ورطة كبيرة، والأمريكان يشتوا يتخارجوا من هذه الورطة. طبعا ترامب يضغطوا عليه الإسرائيليين بفضائح جزيرة إبستين وبالمقاطع حقه وبالبلاوي حقه. وهو الآن يعني في إيش أقول لكم، يعني بين قوسين اسمحوا لي أستخدم هذه العبارة، هو في جحر الحمار الآن تماما. ترامب اليوم يقول سيتم رفع الحصار البحري عن إيران الآن، وسأتخذ اليوم القرار النهائي بشأن الاتفاق مع إيران. تمام أوكي، يعني اليوم الأمريكي في ورطة ويشتي يتخارج من الوضع في إيران. ممكن تنتهي الحرب الصلبة، ممكن يروحوا لاتفاق 60 يوم تهدئة، وممكن يروحوا يعني لهدنة أو ما شابه، لكن لن يتركوا إيران ويريدوا إذكاء حالة من الصراع الداخلي. وهذا جزء من حلقة اليوم، إنهم يشتوا يفجروا الوضع من الداخل. وهذه الأخبار لما لو لاحظتم خلال فترة العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران، كانت وسائل إعلام أمريكا وسائل إعلام الكيان الصهيوني تتكلم عن انقسام ما بين التيار الدبلوماسي وتيار الحرس الثوري، يسموهم الحرس القديم والمدريمين، بين المحافظين والإصلاحيين، بين البقدق والدقدق، كل هذا زي ما كانوا عندنا يقولوا خلاف بين الصقور والحمائم، وزي ما يقولوا الآن في لبنان، وزي ما يقولوا في كل مكان. لاستخدام هذه الورقة الهدف منها هو ضرب النسيج الجماعي الاجتماعي وضرب الكلمة الواحدة، يريدوا بأي شكل من الأشكال أن يفجروا الوضع من الداخل. ربما تتوقف الحرب في إيران وهذا شيء وارد، لكن لن يتوقف الاستهداف ضد إيران. إيران الجمهورية الإسلامية ستبقى مستهدفة طالما الشيطان لا زال قائما وموجودا. الحرب هي حرب بين المؤمنين وبين أتباع الشيطان، وهذه الحرب مستمرة. ممكن يتركوك لكن بيغرقوك بمشاكل داخلية ويغرقوك بحالة صراع داخلي. وهذه المؤشرات الآن لما يتكلموا عن صراع داخلي هي بداية لإذكاء هذه الفتنة ومحاولة إعادة إخراج مظاهرات من جديد وفوضى من جديد. عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي اليوم يقول سنجبر الولايات المتحدة على إنهاء الحصار البحري إما عن طريق المفاوضات أو بالعمل العسكري المباشر. هذه نبرة تحدي، نبرة مواجهة. الإيرانيين معروفين إنهم مصمعرين وما بيسكتوش، لكن الخطورة الأكبر على إيران، على لبنان، على اليمن، على كل دول الإسلام، على كل دول العرب، هي الخلل من الداخل أو الصراعات التي قد تؤدي إلى فجوة داخلية. وهذه يعني تستوجب، وأنا حديثي هنا لأهلنا في اليمن مسؤولين ورعية، يجب أن احنا نسد كل فجوة. وقالها السيد القائد وأكد عليها سد الثغرات وكررها وأعادها، واليوم مسؤوليتنا كلنا شعب وحكومة، مسؤوليتنا أنه نحرص كل الحرص على أنه ما نوصلش لتحقيق هدف العدو. نروح من إيران إلى لبنان ونشوف آخر الأخبار.
12: عشية استئناف المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، العيون شاخصة إلى واشنطن أملاً بالتوصل لاتفاق ينهي معاناة اللبنانيين من الحروب. دراسة جديدة نشرتها شركة لبنانية مختصة في الأبحاث والإحصاءات، أجرت هذه الدراسة التي تشير إلى إيمان اللبنانيين بالتسوية السياسية ورفض الحرب كحل للنزاع مع إسرائيل. وبحسب هذه الدراسة التي أجرتها شركة ستاتيستيك لبنان، يؤيد حوالي 38% من أبناء الطائفة الشيعية التسوية السياسية، فيما يعارض التسوية السياسية من اللبنانيين بجميع الطوائف 28% أيضا. هذه التسوية السياسية كمبدأ لحل النزاع وكشكل من أشكال التسوية السياسية، مشاهدين الكرام، يؤيد قرابة 34% من الطائفة الشيعية وقرابة 67% من السنة وأيضا قرابة 83% من المسيحيين باختلاف مذاهبهم توقيع اتفاق سلام.
7: الله الله الله الله، شفتم الخبث؟ جابوا شركة قالوا لهم طلعوا لنا نتائج دراسة، نسبة من المسلمين الشيعة مع السلام مع إسرائيل ونسبة ضد، نسبة من المسيحيين يؤيدوا ونسبة ضد. إيش معنى هذا الكلام؟ أنا دينا جالس أقول لكم هو قبل شوية، هو ذا الموضوع، هو يشتوا يقولوا للشعب اللبناني أنتم ما أنتم مش متفقين كلكم على كلمة واحدة، ناس منكم مع إسرائيل وناس ضد إسرائيل. يشتوا يقولوا للمجتمع المقاوم في لبنان الذي يحمي المقاومة والذي يرفع المقاومة والذي يحتضن المقاومة والذي يرسل أبناء المقاتلين الشرفاء الأحرار ليكبدوا العدو خسائر فادحة، يقول لهم جزء منكم يا شيعة لبنان مع إسرائيل. يعني تقاتلوا فيما بينكم، يلا جزء يشتي إسرائيل وجزء رافض الإسرائيل. مش صحيح، ما فيش مسلم يقبل بإسرائيل. إذا في مسلم يقبل بإسرائيل فهذا مشكوك بإسلامه، فما بالك إنه نتكلم عن مسلم مؤمن مقاوم. لا يمكن أن مقاوما من أبناء لبنان الذي قدموا التضحيات من 84، من 82 قدموا التضحيات إلى 2000، إلى 2006، إلى 2024، إلى 2026 وهم يقدموا التضحيات، أرسلوا أبطالهم وأبنائهم لتحرير سوريا، واليوم يدافعون عن بلدهم ويحرروا أرضهم ويواجهوا العدو الإسرائيلي، وتجي تقول لي أنه جزء من اللبنانيين الشيعة مع إسرائيل؟ كلام فاضي. طبعا هذا الإعلام المتصهين ما بيجيش يقول لكم اليوم إن حزب الله قصف موقع نمر الجمل المستحدث بسرب من المسيرات الانقضاضية، ما بيقول لكمش اليوم إن حزب الله استهدف تجمع لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في ساحة بلدة القنطرة بصلية صاروخية، ما بيقول لكمش أن حزب الله اليوم أعلن عن تنفيذ 19 عملية بالصواريخ والمسيرات الانقضاضية استهدفت مواقع وتجمعات لآليات وجنود العدو الإسرائيلي خلال 24 ساعة الماضية، ما بيقول لكمش إن المقاومة اليوم في لبنان استهدفت تجمع لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي عند مير النهر في بلدة زوطر الشرقية بصلية صاروخية. هذه الأخبار لن يتحدث عنها، لن يقول لكم إعلام السعودية المتصهين ولا إعلام الإمارات المتصهين أن حزب الله استهدف اليوم دبابة ميركافا شرق بلدة يحمر الشقيف بصاروخ موجه وشوهدت وهي تحترق. لن يقول لكم اليوم أن حزب الله فجر عبوة ناسفة بآلية عسكرية للعدو الإسرائيلي في بلدة يحمر الشقيف واستهدف 3 دبابات ميركافا في نفس المنطقة ب3 محلقات أبابيل انقضاضية وحقق إصابات مؤكدة. لن تسمعوا هذه الأخبار. ليش؟ لأنه هذا الإعلام المتصهين يرى بأنه إذا تم الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية في إيران فبالتالي سينعكس هذا الاتفاق على اتفاق آخر في لبنان، والاتفاق مع لبنان معناه سينهي جولة الحرب الصلبة ولا بد من الانتقال إلى معركة الحرب الناعمة، لا بد من الاختراق الناعم، لا بد أن يشتغل اليوم الإعلام دوره في تمرير الاستهداف من الداخل. هذه هي المعركة المزمعة، هذه المعركة الحالية، هذه هي المعركة التي تستهدف اليوم لبنان وتستهدف إيران وتستهدف المقاومة في فلسطين وتستهدف الإخوة في العراق وتستهدف اليمن. يعني أنتم شايفين وتابعتم وسمعتم أمس الأخبار عن مقتدى الصدر أنه انسحب ومش عارف إيش وهذا الكلام، هذه كل مساعي وجهود ومحاولات صهيونية شيطانية تريد أن تضرب هذه الدول المقاومة من الداخل. هذا هو الهدف وهذا هو المشروع. وإحنا عندنا في اليمن يعني كم جلسوا يشتغلوا على هذا الموضوع من 2015 وهم يقولوا خلافات بين قيادات الحوثي، خلافات وانشقاقات في صفوف الحوثي، صراع بين الصف الأول للحوثي من زمان، ونحن نسمع نفس الموال. لكن التكرار هذا يؤثر على الحمار، لو في واحد حمار ممكن يتأثر بهذا التكرار حقهم من يوم لا يوم من يوم لا يوم من يوم. شفت نظرية جوبلز، اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس. العدو يشتغل على هذه النظرية، كذب كذب كذب كذب، لما انت خلاص تشعر ان هذه جزء من حياتك اليومية. سمعوا كيف كانوا يتكلموا عن الخلافات بين قيادة الحوثي.
13: خلافات وصراعات متفاقمة بين الأجنحة تنذر بانشقاقات جديدة داخل قيادات حوثية من الصف الأول. الصراع بدأت ملامحه تظهر في صنعاء وسط توقعات بتمرد عسكري مرتقب. طرفا الصراع هما صالح الصماد رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى وحكومته من جهة، والآخر محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا وأبو علي الحاكم رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية.
7: قال لكم متوقع أنه يحصل تمرد، متى؟ بأيام الشهيد الصماد رضوان الله عليه. طيب كم لنا من هذيك اليوم لليوم؟ وين التمرد هذا؟ لمو ما تمردش محمد علي الحوثي؟ لمو ما تمردش أبو علي الحاكم؟ هذه الأفكار بتكرارها يريد أن يوهموا الصغار ويريدوا أن يوهموا الصف الثمنتاعش إنه قد الخلافات موجودة من رأس الهرم. طبعا أنا يعني اشتي أقول لكم إنه في أي دولة في أي مؤسسة في أي مكان ممكن تحصل تباينات بالآراء، هذا شيء طبيعي، ممكن تحصل، ممكن أمر وارد، لكن الذي ضخ العدو مختلف كليا. العدو يشتي الناس تتقاتل فيما بينه. طبعا العدو ما بيفكرش إنه ينقل لكم اليوم خبر تداولته وسائل الإعلام المحلية وتداولوا الكثير نقلا عن مصادر محلية في مأرب إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ-9 في أجواء محافظة مأرب. لن يتناولوا الأخبار التي يعني تشعرهم أنهم ضعفاء أمام اليمن، تشعرهم أنهم عاجزون أمام اليمن. لن يتحدثوا اليوم عن ذاكرة الإسناد اليمني لغزة. في 29/5/2025 مثل هذا اليوم القوات المسلحة اليمنية نفذت 6 عمليات عسكرية على 6 سفن في البحر الأحمر والبحر المتوسط والعربي، وأسقطت MQ-9 في مأرب. مثل هذا اليوم يعني ب 2025 هذه الأخبار تذكر الصهيوني والأمريكي أن اليمنيين لا يمكن هزيمتهم كما يعتقدوا، لكن هم يشتغلوا من يوم لا يوم من يوم لا يوم، يغذوا الصراعات، يغذوا الخلافات، يغذوا الاختلافات. لكن بنفس الوقت نحن بفضل الله سبحانه وتعالى وبحكمة قيادتنا لازلنا حريصين على توحيد الجبهة العربية والإسلامية. احنا بفضل الله سبحانه وتعالى وقيادتنا الحكيمة لازلنا نحافظ على وحدة الساحات من صنعاء إلى طهران إلى بغداد إلى بيروت إلى غزة إلى القدس، لازلنا محافظين على هذه الوحدة. فما بالك بوحدتنا الداخلية؟ بكل تأكيد سنفدي وحدتنا الداخلية بدماءنا وبأرواحنا، ولا يمكن نسمح للعدو ولا يمكن نسمح لأي مريض ولأي تعبان إنه يجي يعني يحقق للعدو أمنيته. اليوم رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن يوسف حسن المداني ينعي ويبارك لقائد لكتائب عز الدين القسام استشهاد القائد الإسلامي الكبير القائد العام للكتائب الشهيد محمد عودة رضوان الله عليه. ويقول اللواء الركن يوسف المداني أن الشهيد القائد محمد عودة كان من أهم يعني من قاد المعركة الخالدة طوفان الأقصى وأدهش العالم بالتضليل الاستراتيجي الكبير والانتصار الاستخباراتي على العدو الصهيوني. ويقول أن الشهيد القائد حقق تفوقا استخباراتيا لم ينجزه أحد من قبل، وفشل العدو فشلا استخباراتيا ذريعا، وهزم هزيمة استخباراتية أمنية قبل الهزيمة العسكرية. ونؤكد هكذا يقول اللواء الركن يوسف المداني رئيس هيئة الأركان العامة، يقول نؤكد أن شهادة هذا القائد الكبير والتضحيات العظيمة لن تثنينا وستزيدنا جميعا في محور الجهاد والمقاومة وجبهة الإسلام قوة إن شاء الله. نؤكد أننا في القوات المسلحة اليمنية جنبا إلى جنب مع كتائب عز الدين القسام، وسنواصل هذه المعركة حتى تحرير الأقصى وإزالة الكيان الغاصب. ونجدد التأكيد على وقوف الشعب اليمني مع الشعب الفلسطيني ووقوف القوات المسلحة اليمنية مع المجاهدين في كتائب القسام كتفا بكتف. هذه الرسالة تؤكد للصهيوني ولترامب وللمتصهينين العرب في دويلات ومشيخات الخليج وعلى رأسهم الذي وصفهم ترامب بما ليش دخل، وصفهم بلاعقي المؤخرات. هؤلاء يجب أن يستوعبوا أن اليمن اليوم حريص على وحدة الساحات وعلى جبهة الإسناد، فلن تستطيعوا بشوية مهابيل على وسائل التواصل الاجتماعي إنكم تحققوا أمنيتكم بالتفكيك من الداخل أو بالاستهداف من الداخل. اليوم سمعت لمقطع منتشر على وسائل التواصل الاجتماعي فيه يعني وعي جميل، وهو يتحدث أو يقدم مقارنة ومفارقة بين الذي يعني يطلبوا ويشحتوا ويصيحوا ويقدموا صورة مغلوطة عن الواقع ويقدموا صورة مشوهة ويحاولوا يقدموا للعدو معلومات على أنه إحنا ما معاناش وإحنا ما أدري ما هو ذا، ويقول لهم تعالوا شوفوا أهلنا بغزة، يعني بيوتهم قصفت، أحياء بأكملها محيت من على وجه الأرض، أسر بأكملها وعائلات بأكملها محيت من كشوفات السجل المدني تماما انتهت، ها ولا زال الباقيين ورغم أنهم في العراء وفي الخيام والاستهداف كل يوم والغارات على رؤوسهم كل يوم، ولا زالوا يعيشوا لحظتهم بكرامة بشرف ببطولة رغم كل الألم. تعالوا نسمع هذا المقطع.
14: تخيلوا أن غزة رغم الحصار رغم القصف حتى في ليلة العيد رغم الضرب رغم الجوع رغم عدم دخول الموارد لا عندهم عدم وجود الكهرباء عدم معيشتهم في يعني ومعيشتهم في عدم معيشتهم في البيوت وعيشتهم في الخيام وتحت البرد والجوع والبهذلة والجرب والأمراض جسدوا العيد بأرقام السواء يقهروا العدو جسدوا العيد بأرقام السواء احتفالات للأطفال عايشين وفرحة وعاشوا فرحة العيد بمعنى الكلمة ونشروها على التواصل الاجتماعي يقولوا للعالم احنا صامدين احنا موجودين احنا عايشين، بعكس من العيب والمهين بعكس بعض المطلبين في مناطقنا في مناطق سيطرة الأنصار بيطلع لك مطلب يدور ليكات يا ريت بيدور يا رب ذعبنا يا رب بدي يا رب يا ولا آدمي عايش في بيته مرتاح الدنيا عادي بخير ما احنا يعني تعلموا من أصحاب غزة تعلموا الصبر والشموخ وعزة النفس من أهل غزة يا ربي تعبنا يا ربي من فين ندي على سبيل دي يقولوا مناطق سيطرة الأنصار الناس جاوعين الناس بلا رواتب الناس في مناطق ما تسمى الشرعية من سنتين بغير رواتب بيطلبوا ما بيقدرش حتى يتكلم ولا يفتح نخسع عاد حكومة صنعاء بيخلوكم تتجابروا وتدوا ما في نفوسكم مع حكومة ما تسمى شرعية أتحديك تتكلم الآدم يتكلم على راتبه ضربوا ابنه وحبسوا الأب دخلوا داخل ولا عجزت خرج تشتي تتكلم في مناطق ما تسمى شرعية دور راتب ما راتب ما بيش معك غير الحل الذي فعل الآدمي في الجامع تصير تحرق نفسك أما أنك تتكلم تخيل جوع وبهذلة ورغم أنك بعت شرفك وبعت عرضك وبعت عرضك وارتزقت ورغم ان معاهم التحالف والسعودية وبتدعمهم 150 مليار دولار دعم بجهر دعم وما بيش معاهم رواتب تخيل من سنتين وما قدروش يتكلموا ولا ولو تكلم واحد منهم حبسوه ما بيش معاه لا غير ينتحر ولا يحرق نفسه وانت بتطلع بتصيح وجاوع ومدري ايش وقلبني الله لا ذمتي انك شابع وجاك ساعة الخميرة ساعة الفطيرة وبتصيح جاوع هي التربية الذي تربيتها من البداية مطلب بيعيش مطلب وإحنا في زمن قد التلفونات والكاميرات أصبحت والتواصل الاجتماعي في يد المطلبين كلهم تخيل المهمشين الذي هم أفقر طبقة في اليمن ما قد سمعناهم يتكلموا ولا يصيحوا سع بعد المطلبين أقسم بالله العظيم ما حد داري كيف يفعل الناس هؤلاء لكن ما بتضروا إلا أنفسكم ما بتبهذلوا إلا بأرواحكم وما بش معاكم مجابر غير هذه المجابر المهينة والمذلة الذي بتخليكم عار وخزي بتخليكم في عار وخزي طول العمر احنا في معاناة احنا في حصار احنا في لكن تعلم يا اخي اقل شيء من اصحاب غزة شوف اصحاب غزة هم بحصار حقيقي صح خانق احنا في حصار لكن عاد احنا ما لنا شيء لكن شوف أصحاب غزة كيفهم وعايشين بعزة وكرامة وشرف وشامخين ورافعين رؤوسهم لا فوق عاشوا العيد بحذافيرة وانت طلع تطلب لي على التواصل الاجتماعي
7: الله الله الله على طرح وعلى كلام طبعا نذكر المتابعين الراغبين مشاركتنا في النقاش وتبادل الآراء الاتصال على الرقم 01-322-653 بعد الفاصل بنبدأ نستقبل اتصالاتكم خلونا نروح لفاصل ونرجع نستقبل اتصالاتكم على الرقم 01-322-653
15: على مسؤوليتي.
6: نعم على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب وهذا أثير إذاعة السام.
7: السيد القائد حفظه الله تكلم في محاضرات الأيام الأولى من شهر ذو الحجة عن أساليب اليهود في الاستهداف من الداخل. بنستمع إلى هذا المقطع من حديث السيد القائد وبعده نبدأ باستقبال اتصالاتكم على الرقم 01-322-653.
16: عندما نعود إلى المجال الإعلامي تحدثنا بالأمس كيف أن اليهود ومن معهم اليهود وأعوانهم من النصارى فريق الشر من أهل الكتاب بشكل عام هم الأكثر استخداما للمجال الإعلامي وتأثيرا فيه في الاستهداف لساحتنا الإسلامية، وهذا شيء واضح. ولهم أساليب كثيرة جدا في أن لهم امتدادات لاختراق الساحة الإسلامية من الداخل، جماعات، كيانات، أنشطة ذات طابع سياسي، ذات طابع حتى ديني، يعني هم أنشأوا فرقا جديدة، مذاهب جديدة، اتجاهات جديدة تحت عناوين دينية فيها ارتداد عن الإسلام بكله، كما هو الحال بالبهائية والأحمدية وغيرها، مذاهب كذلك باسم الإسلام تتحرك مثل ما هو الاتجاه التكفيري الهدام الوهابي المدمر للأمة الإسلامية من الداخل، المضل ضلالا رهيبا، العامل الكبير جدا في الفرقة بين المسلمين وإثارة العداوة والبغضاء فيما بينهم بشكل فظيع جدا، تمزيق للأمة الإسلامية من الداخل بأسوأ ما يكون عليه حال في كل العالم ومستوى من التمزيق. هم يتحركون للإضلال للإفساد كما قال الله عنهم، ويريدون أن تضلوا السبيل، فيتوجهون بنشاط واسع لإضلال هذه الأمة من خلال المجال الإعلامي، ما كان بشكل مباشر وما كان عبر أدواتهم وأبواقهم، اللبس للحق بالباطل كما أخبرنا الله عنهم كثيرا في القرآن الكريم ووبخهم على ذلك، لما تلبسون الحق بالباطل، وكذلك في الإفساد المحتوى الإعلامي الذي يهدفون من خلاله إلى ضرب زكاء النفوس، إلى الإغراء بالفساد اللاأخلاقي، إلى الدفع بالناس نحو الرذائل، نحو المفاسد، نحو الجرائم، ووسائل كثيرة يستخدمونها. والدور الهدام في هذا الجانب تشكو منه المجتمعات البشرية ليس فقط في العالم الإسلامي، الكل يشكو من ما يفعله اليهود وأعوانهم وأعوانهم في مساعيهم لإفساد المجتمعات البشرية فيما يتعلق بالانحلال من الجوانب الأخلاقية، من الالتزامات الأخلاقية، ونشر الرذائل والفواحش، ومحاولة أن تكون مقبولة ومستساغة، مع أن الفطرة البشرية في كل المجتمعات تمقتها، تستنكرها، تشمئز منها، ولها أثرها التدميري على مستوى الجانب الاجتماعي والأسرة. وهم يسعون إلى تمزيق المجتمعات البشرية والانحطاط بها حتى عن مستواها الإنساني، تكون في مستوى الحيوانات الأخرى. فهذا من المجال الذي يعملون عليه، يعني مساحة واسعة عبر وسائل الإعلام، ولهم امتداداتهم.
15: مسؤوليتي.
7: إذن الاختراق الناعم ودور الإعلام في تمرير الاستهداف من الداخل هو موضوع حلقة اليوم، ونستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على الرقم 01-322-653. ونبدأ باستقبال أول اتصال. ألو مرحبا.
17: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، تفضل.
17: حياك الله يا أخ حافظ.
7: عبد الحافظ.
17: عبد الحافظ.
7: نعم.
17: يعني
7: حياك.
17: أسد من ظهر أسد.
7: الله يبارك فيك. من معي؟
17: أنت قلت أبو محمد حمد.
7: أهلا وسهلا بك.
17: أنت قلت يعني على مسؤوليتك، وأنا أقوم بصوتي معك وأقول على مسؤوليتي أنا والكل.
7: بارك الله فيك، وقع على مسؤوليتنا كلنا. احنا اليوم نتعرض لمؤامرة الأمة الإسلامية، تتعرض لمحاولة تمزيق من الداخل.
17: الله سبحانه وتعالى يقول لنا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
7: نعم،
17: ويجب علينا أن نكون صاحبين لهذا المسألة.
7: نعم،
17: فاليهود والنصارى والمنافقين الأحباب أشد كفرا ونفاق يعني مع تكفي أطفال.
7: صحيح،
17: فهؤلاء يعني قد ركبتهم بغليس.
7: نعم،
17: والسيدان الأكبر أمريكا.
7: نعم،
17: والذي قال يجوز قتلوا مؤخرته.
7: الله المستعان،
17: فعليهم لعنة الله. عندما أسمع هذا يعني أين الغير وأين النخو وأين وين العز وأين الشرف؟ ما عاد تقول والله سبحانه وتعالى ورسول الله يعني تنتقل إلى إلى إلى ربك، وما ما عاد تقول يعني أنا كم يعني من جاء من حاول نخر. لا، الحياة القيم هو أمامنا يعني هذا يعني قال لنا نحن نجاهد، قال لنا نحن يعني كيف وما حتينا الجنة الأرض، ما حتيش الظن الجنة بالعكس، الجنة في أعمال في إخلاص في، والحياة القيم يشتي منا يعني بياض واش.
7: صحيح،
17: أما أنه نكون يجب على أنا كم أتمنى المغرر بهم أو اللي بيقولوا عاد مغرر بهم ثم عاد مغرر بهم، لكن نقول مغرر.
7: نعم،
17: يا أخي ارجع إلى صف الوطن واتق الله ونبني وطن صح الناس.
7: نعم،
17: كما أتمنى لو يعرفوا عبد الله المعجب، لو يعرفوا عبد الله المعجب هذا بعد ما ضل علي عبد الله الصالح بسنة تقريبا.
7: نعم،
17: وعمل يعني عمل عرض وكان ابيض واسود الاكل بالزيوت ما يعرفوا
7: في عيد الثوره.
17: ايوه
7: نعم،
17: والساعه القفيزه انا حتى ابدتهم يعني هم لم يخلوا يركب عبد الله المعجب، هو علي عبد الله صالح ركبته بسبب القفيزه اسمها قفيزه، وحتى الفئر وتكلم عليهم لا وجيههم وهم
7: قال لهم لا بنك علانا تغرينا خزائنه ولا عصى السحر تجدي اليوم هامانا، إن صدقتم صدقنا في مودتكم وإن تخلفتم تلظتكم شظايانا. تحية وتقدير للشاعر الكبير عبد الله معيب.
17: الرجل هذا كان أتمنى يا عبد الحافظ أنه تتولى القصيدة حتى الفندم عبد الله معيب. أنا كنت هذيك الأيام بين الشروط في مصلحة الطلبات.
7: نعم،
17: أيوة، يعني فلت المكتب الأيتام لأنه كان مكتب الأيتام غير بس يعني بيسموا غير للأيتام، وأنه كلهم كانوا أغلبهم آبائهم موجودين كانوا يحلفوا يمين أنهم أيتام. أصدق بالله.
7: نعم نعم،
17: على المخالفة حتى يعني 62 يعني حتى 26 سبتمبر اللي كانوا يقولوا يتغنوا يعني أنجز الأهداف، أهداف عظيمة ولكن لم تضبط
7: للأسف الشديد.
17: يعني من أبناء الشعب اليمني أن نكون يسا واحدة ونلتف حول القائد حفظه الله، الله يحفظه، وسلام الله على السيد حسين بدر الدين الحوثي، هذا هو أبوه وأخوته، هؤلاء انتشروا أبناء الأمة الإسلامية مشغل أبناء اليمن، انتشروها من وادع الذل.
7: نعم،
17: والخز والعار الذي يعني كان على الحجب يعني الحجب الاف من دوليه في الحقول في السم على كان الحي القيم ينزل الخير ما لم والله ان اكون عاجبه وخيمه على كل دوله عربيه واولها مصر، والله اذا لم يستحي عبد الفتاح السيسي فهو اوسخ من شاور واحقر منه.
7: احنا نسعى دائما الى انه الامه العربيه والاسلاميه تلم صفوفها وتتوحد تحت رايه واحده وتحت كلمه واحده. انا اشكرك جزيل الشكر ورضوان الله على الشهيد القائد، وسلام الله على السيد القائد حفظه الله. وننتقل لاتصال اخر.
15: على مسؤوليتي.
7: الو، مرحبا. يا الو، مرحبا. يبدو أنه ما يسمعناش. خلينا ناخذ اتصال غيره. احنا لما نتكلم اليوم على ما طرحه السيد القائد حول مخططات ومؤامرات تمزيق الأمة الإسلامية من الداخل وكيف يتحرك العدو للإخلال وللإفساد من خلال المجال الإعلامي ولبس الحق بالباطل والإفساد عبر المحتوى الإعلامي الذي يهدف إلى ضرب زكاء النفوس وهدم القيم بالفساد ونشر الانحلال والانحطاط لإفساد المجتمعات البشرية ونشر الرذائل والفواحش، نحن جميعا معرضون لهذا النوع من الحروب، بيوتنا جميعا معرضة، نساءنا، أولادنا، بناتنا، أهالينا، أخواننا، أخواتنا، كلهم معرضين لهذه الحرب. ليش يا جماعة؟ لأن هذه الحرب من خلال المحتوى الإعلامي هي متدرجة، هي حرب ناعمة، هي حرب لا تشعر بها بيوم وليلة، هي حرب يعني متدرجة ترسم في ذهنك عادات وقيم وتغير من أفكارك على المدى البعيد، ولا تشعر إلا وقد انجريت لهذا الانحطاط دون أن تدرك متى وكيف ولماذا. نأخذ اتصال. ألو مرحبا.
18: مساء الخير عبد الحافظ.
7: مساكم الله بالخير والنعيم. من معي؟
18: معكم عبد المعبد. دائما أنشهد بإذاعة سام الله فأكون جميعا
7: حفظكم الله. إذاعة سام منبر لكل الأحرار. تفضل أخي.
18: الله يحفظكم. السيد سلام الله عليك في إحدى خطابته. سائل خطابته بتدعي إلى الوحدة، وحدة الأمة الإسلامية. نلاحظ بناجي الأمة الإسلامية والأمة العربية.
7: نعم، الحضارة الإسلامية والأمة الإسلامية لن تنتصر إلا إذا توحدت على كلمة واحدة.
18: نعم نعم، والله سبحانه وتعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى، نتعاون نعتصم بحبل الله، يقول اعتصموا بحبل الله جميعا. هذا القرآن واضح وكلام السيد واضح، والسيد صلى الله عليه وسلم الحرب هذا لم يستطيعوا أن يحققوا بالحرب الطائرة الدرس هذا، أرادوا أن يحدثوا خلاياهم الملاعين العين جالس المرتزة قول هذا. وأذكر في إحدى خطابة السيد سلام الله عليه عبد الملك بن بدر الدين الحوثي عندما جاء فلتكن ألف مشكلة.
7: صحيح.
18: يعني لن يستطيعوا. شوف عندما قتلوا علي خمنائي سلام الله عليه،
7: نعم،
18: ما قال هذا ترامب اللعين، قال غيرنا ترامب، غيرنا علي خمنائي بالأرض وضلع بدل ابني. يعني ما يستطيعون أن يعملوا أي شيء. الله سبحانه وتعالى هو حافظ الدين وعزم الدين، وإحنا في الوعد الوعد الفتح الموعود.
7: نعم.
18: هذا السيد سلام الله عليه هو الموعود، سلام الله عليه، إحنا نستاتب وأرواحنا له في دين الله وفي سبيل الله، نضحي بأنفسنا ولا شيء يضرنا. أما الذي بيسمع الأكاذيب عرضوا، قد قال السيد سلام الله عليه في إحدى خطابته قال اقضع عليهم، لازم نذبح في القنوات اللي بيحس نفسه أنه ضعيف ويكتب هذا القنوات الأولعين الذي يكذبوا حتى يصدقوا من الناس. والله لن تصدقهم لو كنتم داخل البيت.
7: صحيح.
18: لا أستحهم حاجة لا أستحهم لا أستحهم من عالي. احنا كده الحمد لله عرفنا السابق وعرفنا الحاضر. سلام الله على السيد وشهيد القرآن. تحياتي لكم، والله من كلام كثير
7: حفظك الله.
18: بعدنا نترك المجال لهم.
7: الله يبارك فيك وشكرا. شكرا في أمان الله. وشكرا جزيلا لك. زمان كنا نواجه حرب من منصة واحدة، كانت منصة التلفزيون. أما اليوم فأحنا نواجه من منصة التلفزيون ومن منصة فيسبوك ومن منصة تويتر ومن منصة إنستجرام ومن منصة تيك توك ومن منصة لعنت الملقين، ومعانا ألف ثغرة وثغرة، ومعانا ألف نافذة ونافذة، والناس ما عادش قادر اليوم تستغني عن التلفون، قد يعتبر جزء من حياتنا اليومية، والتلفون داخل كل بيت. يعني أنت اليوم تروح تشتري غريمك بزلط، غير أنه يتجسس عليك، وغير أنه يرصد إحداثيات، وغير أنه يسجل موقعك، وغير أنه يفتح الكاميرا ويصورك، وغير أنه يفتح التسجيل ويسجل صوتك، وغير أنه يتجسس على من تلتقي بهم ويحلل كلامك ويدرس كلامك ويبنوا على أثره سياسات. فوق كذا عادوا يدي

0: أربعة إلى ما كانوا واحد ما يكون.
1: يا الله يا الله.
0: أخي الكريم
1: تفضل.
0: يعني قعدت بحق السعودية والإمارات ودول الخليج وأنكرت كل المساعدات اللي تراها. أنا أتذكر أنهم اتولوا نسر من الطائرات والصواريخ.
1: أنا نسيت هذه المساعدات يا أخي.
0: والقنابل.
1: أي صحيح صحيح معك حق.
0: وقصف الصالة.
1: صحيح.
0: والأعراس.
1: والمدارس.
0: والمدارس والمستشفيات.
1: والمصانع.
0: والمصانع. وأطفال ضحيان. أطفال
1: حافلة.
0: نعم. إيرانيين.
1: الله الله قالوا خبراء صواريخ بوقته.
0: يا رجال.
1: والصالة الكبرى قالوا أنها انفجرت من الداخل أول شيء بدون كروب بعدين يعني يعترفوا.
0: الله. لا
1: الله.
0: حتى الساعة.
1: الله الله الله. إذن هذه غلام من 12 مليار دولار هذه كثار هذه.
0: يا أخي الكريم عندما يقول لك هناك خلافات بين القيادة الحوثية أين الخلافات بين المرتزقة؟
1: يتلاكدوا بينهم البين ليلية
0: وعبر الوسائل الإعلام.
1: أي والله أي والله يعني تقاتلوا جماعة عيدروس الزبيدي مع جماعة رشد قتال ولما جاء أحمد عبيد بن دغر لعدن طردوه من عدن لما جاء أحمد عوض بن مبارك طردوه من عدن لليوم رشد مش قادر يدخل عدن.
0: يا أخي الكريم انظر جباري يعني عبر وسائل الإعلام.
1: نعم
0: عليه كان ذراع قوي معهم
1: عبد العزيز جباري. نعم
0: لعبت من محاكمة فلان وفلان وفلان.
1: صحيح
0: الأسماء.
1: صحيح.
0: وأيضا الآن أنت ياسر اليماني.
1: نعم
0: اللي بيقدم الشكر والتقدير لقائد الثورة.
1: نعم
0: وبيهاجم من وجه لوجه.
1: نعم هي المشكلة.
0: والآن أنت المعارضة.
1: نعم
0: الإيرانية التحيرهم.
1: نعم
0: قالوا هذا عدوى ولازم نحن نلتم إلى جانب الشعب.
1: شوف شوف يا عزيزي المشكلة أن احنا شايفين كل هذه الوقائع وكل هذه الحقائق بس احنا مقصرين ما نركزش على خلافاتهم وصراعاتهم بقدر ما هم يخلقوا لنا خلافات وصراعات من العدم واحنا مطننين.
0: يا أخي الكريم قال إذا لم تستحي تصنع ما شئت.
1: نعم
0: ولهذا يعني لا أذكر أن أهله في سمعة وجهاله في سمعة.
1: الله الله
0: وبيهاجم الحوثي.
1: الله الحوثي الذي يحمي نساءه وعائلته داخل البيت. الله الله
0: ويترك الحلبية ويعرف أن هناك وضم ويسلم تسليم مطلق لقائد الثورة ويعرف أنه رجل شجاع بكل ما تعني الكلمة.
1: نعم نعم
0: أراد عزتك وكرامتك وشموخك والتحكم على أرضك وقع حكم قرار من دمنا الداخل لا يكون قرار من الخارج.
1: نعم المرتزقة لولا أنهم عارفين بهذه الحقيقة ولولا أنهم مؤمنين بهذه الحقيقة ما تركوا أبناءهم وبناتهم وعائلاتهم الذي يدرسوا في جامعة صنعاء والذي يدرسوا في الجامعات داخل صنعاء وتاركنهم داخل صنعاء لأنهم يعرفوا أن في صنعاء رجال أصحاب أخلاق وقيم وشيم وهم عارفين هذا الشيء لكن ما نداري ما هو الذي في رؤوسهم ما نداري ما هو الذي يعني ظلهم هذا الضلال المبين.
0: يا أيضا الذي يطالب المرتبات والكل نحن نطالب كلنا مرتبات لكن مرتباتنا عند العدو.
1: نعم
0: وقال أحد الأيام القائد ما بيدنا بيننا وبينهم لأنهم جزء من الصهيونية لو يكتبوا اتزاك في بدل في كبد القمر.
1: صحيح.
0: أنهم ينقبوا ولكن عليهم القائد ما بانقب ننتزع حقنا من وصف رؤوسهم
1: ومرتبات الموظفين بنقلعها من عين محمد بن زلمان راضي ولا
0: البعدة.
1: نعم نعم نعم انا اشكرك جزيل الشكر.
0: كلمه اخيره
1: تفضل تفضل تفضل
0: يا اخي الكريم. انظر الى الحكومه اللبنانيه معهم مجلس نواب مفروض ان يقدموا الحكومه اللبنانيه للمحاكمه والمسائل استقالات.
1: نعم لانهم يتواطؤوا مع الصهيوني وينساقوا مع الاسرائيلي.
0: نعم ايضا في لبنان في فلسطين حفظهم الله المجاهدين قتلوا قادتهم قتلوا كل القيادات.
1: نعم
0: ولكن المقاومه متماسكه واي خاين وعمل يدخل بينهم بيمسكوا على طول.
1: صحيح صحيح. واسرائيل 3 سنوات من طوفان الاقصى لليوم عجزت انها تخمد هذه المقاومه او تنهي هذه المقاومه. انا اشكرك جزيل الشكر وفعلا يعني احنا امام تماسك كبير لجبهه المقاومه وللمجتمعات الواعيه المتسلحه بالايمان وبالهويه الايمانيه وبالوعي. ناخذ اتصال والو مرحبا.
2: سلام الله عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل اخي الكريم وقل لنا من معي.
2: نعم نبيل السلطان.
1: اهلا وسهلا بك يا نبيل السلطان.
2: قال والحرب حامي وبارد. نعم. وفي بارد الضرب بالسيف والحرب حرب الموايد.
1: الله.
2: اللوم على الآباء، اللوم على كبار السن.
1: نعم.
2: الحب ما بتوقز إلا من داخل.
1: الله.
2: وإحنا نتكاتف يد واحدة ونتعاون مع رجال الأمن.
1: نعم.
2: ورجال الأمن يضربوا في يد من حديد.
1: صحيح.
2: ويعزروا وينكروا بمن القوى القبض على وثبت التهمة عليه، ويجعلوهم عبر لمن اعتبر.
1: صحيح صحيح.
2: مع الله.
1: شكرا جزيلا لك. وفعلا احنا عندما نقدم نموذج امني مشرف، وعندما نتعاون طبعا قبل كل شيء، عندما يكون كل مواطن واعي ومدرك انه هو جزء من الامن وهو جزء من المنظومه الامنيه، ودوره بالابلاغ عن اي تحركات مشبوهه، ودوره بالابلاغ، وهذا للامانه يعني شهاده لله ان في ناس بلغوا على اولادهم، يقول انا ابني شكيت بتحركاته وتصرفاته واتصالاته وكذا، وجاء بعده الخبر انه الولد قد بدأوا يدهده، وهذا وعي كبير. ولما الأجهزة الأمنية تضرب بيد من حديد مع كل من يتهاون يعني ضد أمن الوطن وضد يعني سلامة المجتمع وضد ويهدد حياة الناس، هذا يكون عبرة لمن يعتبر. ونأخذ اتصال. ألو مرحبا.
3: ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معي؟
3: معك عبد سعيد محمد الشرعي.
1: أهلا وسهلا بك يا أخي العزيز، تفضل.
3: والله بمناسبة نهني السيد القائد السيد عبد الملك بن بدر الدين الحسين، ومن خلاله إلى كل رجال كبهات العزة والشرف، وإلى يعني الرئيس المشاف والحكومة، ونقول عيدكم مبارك. ويعني في هذا اليوم
1: إذا بس تتحرك من مكانك علشان الصوت يتقطع شوية، إذا تحرك بس من مكانك.
3: شعور الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
3: ويجب أن نزداد يعني اليقظة والحذر. نعم. لأن العدو يتحرك على كافة القصور والمستويات.
1: صحيح.
3: في جميع الأشياء الاقتصادية والسياسية والثقافية، الخلايا النائمة والمتحركة، جميع التكوين والتكوين الاجتماعي، يعني هذا يعني يجب علينا أن نكون حذرين. نحن على الحق ومتفقون، وفي كل مرة الله سبحانه وتعالى يعني أيدنا بأوره وكرمه وبعيده.
1: نعم.
3: يعني سواء في جبهات الداخل في جبهات الخارج ضد كيان العدو الشرعي.
1: نعم. شكرا.
3: وإن شاء الله يعني الله قريب وبعون الله يعني سيكون يعني الفرحة الكبيرة والعزم أكثر والنصر الشامل والكامل.
1: نعم.
3: على كيان العدو الغاصب والإمريكا.
1: نعم. متى ما توكلنا على الله
3: ومهما كادوا ومهما سواء كان في الداخل او في الخارج.
1: نعم.
3: او في التقليم يعني
1: انا اعتذر منك منك بس لانه الصوت يتقطع، اعتذر منك يعني وانا اسف جدا. اذا قدرت ترجع تتصل بنا والتغطيه عندك كويسه مرحب بك وانت فوق العين والراس. وفعلا عندما نتوكل على الله ونصدق مع الله سبحانه وتعالى فالنصر يعني هذا امر مفروغ منه، والنصر قريب باذن الله تعالى. نصرنا يعني من الله سبحانه وتعالى عندما نخلص لوجه الله سبحانه وتعالى ونتماسك فيما بيننا ونرفض كل ثغرات العدو وكل أساليب العدو التي تريد أن يعني تمزق وحدتنا وصمودنا وثباتنا. ونأخذ اتصال آخر. ألو مرحبا.
4: السلام الله عليكم.
1: وعليك أفضل السلام ورحمة الله وبركاته. من معي؟
4: معكم حسين حجر. كل يوم بتخلوني أن أتصل لأنه الموضوع بيقع أشوق من اللي قبل.
1: الله يحفظك سيدي الكريم، تفضل.
4: يا سيدي أنا مع الأخ نبيل السلطان فيما طرحه.
1: نعم.
4: وأضيف عليه.
1: نعم.
4: الآن حكموا عدد من
1: الخلايا،
4: عدد من الخلايا.
1: نعم.
4: نشتي نبسدس مع اللقي.
1: نعم.
4: يا سيدي جعل الله العقوبة ردع.
1: نعم.
4: كان يسمى الحد زمان الرادع. لو قد تعلقوا ثلاثة أربعة كل واحد عجب دوما.
1: صحيح. اتفق معك.
4: للأمانة احنا مسلمين طبعا للسيد القائد، لكن نطرح هذا الكلام من باب ما بنحس به.
1: نعم.
4: البعض قد يوعدوهم انه تحرك واشتغل واحنا هنرجع ضم اسمك ضم كشوفات تبادل الاسرى، لكن لو قد قطوه انتهى الموضوع.
1: صحيح صحيح.
4: ينفذ الحكم، ما هي نتيجه، ما هي ثمره الاحكام.
1: نعم. تنفذ
4: تنفيذها.
1: نعم نعم.
4: وماشي لا عاد يحاكموهم شي يدبروا في الحبس ناكلهم ونجربهم، احنا ملزمين ناكلهم ونجربه.
1: صحيح.
4: هذا الجانب ضروري جدا.
1: انا لو الحكم بيدي لا اعلقهم بالتحرير والسبيل.
4: في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. بمعنى مش ما قد ما سمعنا من دعاية ما طرحوا، وإحنا كل واحد بسم الله يجيب التلفون
1: كل واحد ينبع
4: والناس خلاص اترك حال للمعنيين، اترك حال لولي الأمر للجهات الأمنية،
1: نبطل فضول، نبطل المعقلة،
4: ديوك.
1: صحيح صحيح، نبطل المعقلة الزايد، مش كل شيء احنا معنيين فيه.
4: كل نعم. واحد داري باختصاصي يشتغل في لاقد وعيقوا بعمله حيابه.
1: نعم نعم اتفق معك،
4: ما ادورش عليكم،
1: حفظك الله،
4: شاكرين جهدكم،
1: شكرا جزيلا،
4: كتب الله اجركم، جعل الله هذا
1: وإياكم
4: في ميزان حسناتكم.
1: وإياكم، شكرا جزيلا لك محسن حجر. وفعلا يعني المتنبعين زادوا، زادوا المتنبعين كثير، انه كل ما شاف موضوع ونبع يدي رأيه. يا اخي من انت؟ مو على جدتك، مو شغلك، مو مهرتك، مو الفضول الذي داخلك، ما هيش مهرتك هذه، اترك الموضوع لصاحب الاختصاص، بطلوا تنبع. العدو يشتغل على هذه الخوارزميات، والعدو يشتغل من وسائل التواصل ومن الذباب الإلكتروني، ومعه جيوش جيوش على ما هي، لجل يحدث فتنة داخلية بين أوساط المجتمعات، يمزق المجتمعات من الداخل. ونأخذ اتصال. وألو مرحبا.
5: ألو مصطفى، الله بالخير، من جهد عمك عبد العاطف يا أحلى مليح، سمعناك وحصلناك في الفترة الأخيرة.
1: الله يبارك فيك يا عم عبد العاطف وحيابك.
5: ويعيدك سعيد ويحفظ السيد القائد يا رب الله، ويجعل اجتماعنا في داره يا رب الله، ويجعل الصحة والعافية
1: يا الله،
5: ويحفظ لنا رئيس الجمهورية ويحفظ لنا وزير الداخلية. سلامك يا علي حجر، وأنت يا نبي السلطان من عمك عبد العاطف، كلامكم يعني قوة القوة. الداخلية عليها تضبط اللصوص والسماسرة هؤلاء ومرتزقات العدوان، وتعاون من اللي يتعاون معهم ويدفع بهم الأشياء هذه لمقابلات العدوان، ونهب البيوت ونهب المكالف والبصائر المزورات والأشياء والشويات، يكون من أنصار الله ولا من الداخلية ولا من جهة الحمارة الداخلية، بيبن من حديد لا تستعمل في الأشياء هذه، وإحنا مواجهين أمريكا وإسرائيل.
1: نعم.
5: والتحية يا محور المقاومة إيران، اللي دفعت الأمريكيين والإسرائيليين ويا حزب الله سلام الله عليهم، ويا العراق ويا من الإيمان بقيادة أبو جبري الله يحفظه ويطول بعمره، وفوقهم على التكفيرين والدواعش اللي جايين أبو بلبلي يتعاونوا مع العدوان.
1: شكرا.
5: وعينهم بيتعاون معهم، ونقول الله أكبر، الموت الأمريكا، الموت
1: الإسرائيل، اللعنة على النصر.
5: الله،
1: شكرا جزيلا لك يا عم عبد عاطف. ومن يفسد في هذا الزمن لا يقل يعني من الذي هو يتجسس أو يقدم خدمات للعدو. من يعرقل معاملات المواطنين وخدمات المواطنين ويضر بالمواطنين في هذا التوقيت بالذات، فهو عميل للعدوان ويخدم العدوان، ويجب أن يحاسب كما يحاسب العدوان، سواء كان موظف حكومي ولا كان مواطن ولا كان من الأعيان ولا كان من لعينة أم الجن. كان من يكون من يعني يضاعف معاناة المواطنين، ومن يعرقل معاملات الناس ويكدس ملفات الناس في القضاء أو في الأمن أو في أي مؤسسة خدمية، من ينكل بالمواطنين بهذا الزمن وبهذا التوقيت، الناس صمدوا وثبتوا وتماسكوا على مدى هذا الزمن الطويل من أجل اليوم يعيشوا بعزة وكرامة، مش من أجل يجي واحد يعني طالب الله فاسد يعني قليل خير ما عندوش ضمير ولا عنده ذمة، ويزيد ينكل بالناس أو يزيد يعني يضاعف من معاناة الناس. لازم أن احنا كلنا نعامل الفاسد بهذا الزمن كما نعامل مرتزقة العدوان وأدوات العدوان وجواسيس العدوان، ونتمنى أن احنا نشوف الفاسدين هذولا وهم لابسين البدلات الزرق ونبصر اعترافاتهم في وسائل الإعلام. الفاسد ما هوش مننا، والفاسد ما ينتميش لنا ولا لجبهتنا ولا لبلدنا ولا لحكومتنا ولا لدولتنا، ولازم نتبرأ منه جميعا، يكون من كان، لو تكون رتبته يعني مشبوجة من طرفه لا طرفه، لو يكون منصبه يعني بأعلى منصب حكومي، لازم انه يتحاسب ونبصره هناك لابس البدلة الزرقاء وهو يدعي اعترافاته وننشر غسيله ويكون عبرة لمن اعتبر. الناس قدمت تضحيات وقدمت ابناءها ودفعت، يعني النساء ارسلت اولادها ورسلت المونة ورسلت الذهب ورسلت المساعدات للجبهات من شان تعيش بعزة وكرامة، والعزة والكرامة هذه مسؤوليتنا جميعا ان احنا نحققها ونوصل لها. هذا الشعب يستحق حياة افضل، وقالها قائد الثورة مرارا وتكرارا، ويجب ان نلتف جميعا مع قائد الثورة وألا نسمح لأي كان أن يتستر على فاسد أو مفسد. خلونا نأخذ اتصال. ألو مرحبا.
6: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله بالخير مساءكم وعادكم الله من السالمين الغانمين، كل عام وعليك
1: السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وانت بخير، وقل لنا من معي.
6: حيا الله الأخ عبد الحافظ،
1: حياك وسلمك. من معنا؟
6: معك علي شوقي مكين، وأنا سعيد جدا ومسرور جدا بسماع صوتك.
1: أنا نحن أسعد يا سيدي، تفضل.
6: منذ القدم
1: الله يبارك فيك،
6: 2016 أو أكثر،
1: أهلا وسهلا
6: في قناة الساحات،
1: فوق عيني وراسي، تفضل أخي.
6: طبعا أنا كفيف ولكن أعرف الأصوات.
1: الله يحفظك أخي العزيز، الله يدي لك الصحة والعافية ويبارك فيك. إحنا نتكلم
6: كلامك الكلام اللي جبته اليوم لا غبار عليه.
1: نعم،
6: وأنا أوافقك الرأي، وغير كثير.
1: نعم،
6: غير كثير يوافقنك الرأي.
1: نعم،
6: نحن فعلا نريد أن يتطهر هذا الوطن.
1: نعم،
6: من الفاسدين والمفسدين. يا أخي النظام عفاش، نظام عفاش كان بؤرة كبيرة من الفساد.
1: الله أفسد المجتمع. نعم، مش بس الدولة.
6: بالضبط.
1: نعم،
6: حتى تحصل أنه يعني لنكون أكثر صراحة وأكثر شفافية. تحصل قبل المسيرة القرآنية وقبل ثورة 21 سبتمبر كان على سبيل المثال كان المتسولين مران الجولات.
1: نعم،
6: بسبب الفساد، لأنه ما حصلوش معاشات، ما حصلوش من يعولهم.
1: نعم،
6: من ينتبه لهم، يعني ما حصلوش فرصة. لم تتح لهم الفرصة حتى يعيشوا مثل باقي الناس.
1: نعم،
6: طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم فضل ثورة 21 سبتمبر والمسيرة القرآنية المباركة بقيادة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله ويأيد الله بنصره وتمكينه،
1: يا الله يا الله،
6: أصبح المواطن يأكل من كده.
1: نعم،
6: يأكل من تعبه.
1: نعم،
6: باقتراح الدعم الأسر المنتجة، الآن في منتج محلي.
1: نعم،
6: الآن في عمالة أصبحوا يعني يجدوا لها عمل تشتغل.
1: نعم،
6: دل ما قلت لك يعني في حد يرضى أن يتسول في الشوارع ماشي.
1: نعم،
6: بس كده مجبور، يعني نظام فاسد. ما أقول لك مستبد. ما مش داري وين المواطنين. ما مش داري كيف المواطنين، ولا داري كيف عيش. يا رجال الكهرباء يا عبد الحافظ، الكهرباء كانت في أيام النظام كيف كانت مقطوعة؟ كانت ما
1: أقول لك، كان كل سنة والناس يقولوا إيش اسمه هذاك، مدري إيش كان اسمه الذي كان يخبطها في في في في مارب ويعطل الكهرباء على الناس، وكان يتقطعوا في الطرقات وقطعوا الطريق، وكان يجي رمضان والناس يفطروا على الشمع. ها،
6: صحيح،
1: والغاز.
6: صحيح،
1: كل سنة أزمة، لا كان بو عدوان، ولا كان بو 19 دولة حارباك، ولا كان بو حصار، وكانت الأمور سدح مدح والناس عايشين بمعاناة. يعني ما كانش تجي سنة رمضان إلا والناس يشتكوا من أزمة الغاز، وما يجيش ذا إلا والناس يفطروا على الشمع، والكهرباء ساعتين لاصي وأربع ساعات طافي. وكان الناس ذا الحين الذي يظللوا على الناس يقول لك كنا بنعمة. نعمة ما هذه الساعة؟
6: إيش من نعمة؟ واليوم يا أخي عبد الحافظ، برغم الحصار الجائر المفروض على شعب الإيمان والحكمة، إلا أن الكهرباء تحسنت شيء كثير، وشيء ملحوظ، والغاز نفس الشيء، أليس كذلك؟ ألا توافقين الرأي؟
1: صحيح، هناك يعني
6: أحسن كل شيء.
1: الرئيس مهدي المشاط وجه بأن يعني تقدم الكهرباء في محافظة الحديدة لآلاف الأسر الفقيرة والمعدمة مجانا، وشبكوها لهم لا داخل البيوت مجانا. صحيح في معاناة الآن في الكهرباء وفي انقطاعات، لكن يا عزيزي إنه أن توفر أبسط الخدمات بأقل الإمكانات في ظل هذا الوضع الراهن. يعني لو إحنا دولة ثانية إنما عد بش لا كهرباء ولا ماء ولا خدمة ولا عد من يحافظ على العملة ولا عد كذا ولا عد أمن ولا عد استقرار ولا عد نيابة ولا عد محاكم، يعني عاد إحنا متماسكين ما لنا شيء برغم كل شيء، يعني برغم كل المصايب ذي فوق رؤوسنا، إلا أن إحنا عاد إحنا يعني ها ندبدب على قولتهم نمشي، ولما يفرقها الله وينتهي هذا العدوان بعدها لا نحاسب حسابا عسيرا لكل من يقصر بالخدمة للمواطنين وكل من يقصر يعني بتجويد الخدمات. ما بعدها والله لا ندلع دلع، ما عاد نشتيش لا مدري ايش ونشتي ذا، ما بنشتي الغاز يشبكوا لنا للبيوت، ما عاد نشيش دباب ونصير نسارب خلاص. لكن احنا الآن بوضع استثنائي نصبر شوية ونتحمل شوية ونقول يا رب عونك ونتماسك فيما بيننا ويعني ونوجه النقد البناء ونضيء على نقاط الفساد ونضيء على أماكن الخلل من أجل نصلح. إذا ما صلحناش والله لا نعيش في 100 سنة فساد لا قدام.
6: يا عبد الحافظ
1: حفظك الله تفضل.
6: بس موقف لا نعيد ناس معيدين برغم الأوجاع والأحزان والآلام التي تحصل في غزة الحبيبة، غزة التي جرحها وجرحنا، جرح غزة وجرح اليمين
1: نعم
6: كامل.
1: نعم نعم.
6: لكن إننا لنا نريد أن نصفي على المستمع شيء من من الفكاهة مثلاً. تلطيف الجو في موضوعك نفسه.
1: تفضل.
6: يقول المسمع الدرامي طبعاً من الخيال. أن عبد الرب منصور هادي توفى. بعدين جاء وصاحبنا راقد عفاش. قم يا زعيم قد أنا جيت عندك. منو عبد المنصور هادي ما تقرا عندي قوم عشان داري ما وقع في اليمن، ما عشان داري ما وقع لا تقول لي تحاكيني من الحوثي بعدي حتى وانا ميت. الحوثي تدرك وش صلح، الحوثي صلح اشياء والله ما كنت صلحها لا ابوك ولا جدك.
1: الله
6: انت معي ولا تطيع عبد المنصور هادي يا اخي انا مع الحق.
1: نعم.
6: يقول لك الحوثي قدم اليمن إلى 100 سنة لغدام عبر هذا. يعني يقول لك في 2023 انطلق طوفان الأقصى والحوثي قام بأقوى قوته. يا رجال وسط الصواريخ وصلها لاش ليك نصر رسول الله لا تلأبيب
1: لما تلأبيب
6: هذا الكلام. يعني الحديث طويل جدا.
1: الله يحفظك، شكرا جزيلا لك وشكرا على
6: هذه الفرصة للمستمعين، والتحية لك والتحية لحمود محمد شرف وعبد الله الحايفي والمخرج اللي معاك، والتحية كل التحية لكم.
1: حفظك الله لك.
6: يحاكيكم النذير علي شوقي مكين يصلح
1: الروضة. أهلا وسهلا بك أخي العزيز علي شوقي والتحية لك، وأيضا يعني نوصل التحية للأستاذ القدير حمود شرف وللمهندس الرائع مخرج البرنامج الأستاذ محمد الفرح. شكرا جزيلا لك. ونأخذ اتصال آخر. ألو مرحبا.
7: ألو مساء الخير.
1: مساكم الله بالخير والعافية، تفضلوا. من معي؟
7: أنتم في حالكم
1: الصباح. الله يحفظكم،
7: حيا لكم على هذا البرنامج الحلو.
1: شكرا.
7: الحمد لله كنا نسمعكم في قناة الساحات، الآن الحمد لله نكلمكم.
1: الله يحفظكم. من معي؟
7: فضل الله الحمد لله. معك أختي المجاهد أبو أصيل.
1: أهلا وسهلا بك أختي.
7: الله يعافيك.
1: تفضل.
7: أنتم تطرقتوا اليوم موضوع المرتزقة وأيضا الحرب الناعمة وال
1: نعم.
7: نظر النافقين
1: نعم.
7: أنا أحسهم يسمعوا كلمة السيد آخر كلمة آخر
1: نعم.
7: محاضرة
1: نعم.
7: الذي قال لهم يقاطعوا القنوات حق المرتزقة سواء المرتزقة
1: نعم.
7: أو قنوات العربية الذي هي عبرية.
1: صحيح صحيح.
7: يعني كانت محاضرة تدل على فعلا وعي لما يتوقع الشعب يفهم
1: نعم.
7: يعني كانت صراحة يعني حتى احنا والله كنا نسمع فعلا الجزيرة العربية احنا ما نصدقهم، بس كنا نقاطعهم بسبب ان احنا يعني كنا نتهافهات اصلا
1: نعم.
7: فما الذي بيصدق وما قدش عنده حتى ثقافة قرآني هذا فعلا على مقال السيد بيتأثر
1: نعم. والخطر في في في المسار الإعلامي مش بس بالقنوات الإخبارية، أيضا في قنوات المسلسلات والأفلام التي تسعى لتمزيق الأمة، الذي يعني يتحرك فيها العدو للإخلال، للإفساد، للبس الحق بالباطل، لتقديم محتوى إعلامي مضلل، يضرب زكاء النفوس، يهدم القيم بالفساد، يصوروا للناس إن هذا الفساد الأخلاقي أمر عادي وطبيعي وما بوشي والدنيا عوافي وكل شيء سابر، وهذا مع الوقت الطويل يأثر على الناس.
7: أكيد أكيد، وأيضا هذول القنوات فعلا الذين يأثرن في تقوى النفوس، يعني يدن مناظر خلة بالأخلاق بالطهارة، هذا الأفلام الحاجات الإباحية هذا مفروض صح يتقاطع عن حتىين كما قال السيد.
1: نعم، بقدر ما احنا محتاجين انه المجتمع يقاطع هذه الوسائل الإعلامية، احنا بحاجة الى اعلام وطني يقدم مسلسلات هادفة وافلام هادفة وبرامج للاطفال هادفة لنوفر البديل. يعني احنا لما نقاطع المنتجات الصهيونية لازم نوفر منتجات بديل في اسواقنا، ولما نقاطع اعلام العدو لازم نوفر لاسرنا ولاهالينا ولاولادنا اعلام بديل يقدم الاعلام يعني الملتزم والفن الراقي والملتزم بالمسلسلات الهادفة ومعالجة القضايا الاجتماعية، ولا تقعش المسلسلات حقنا مثل السمبوسة من رمضان لا رمضان.
7: ما أوصلك والله المعاني المحصصتي على ما قلت أنت، يعني يوفروا فعلا حاجات بحيث أنه قولتك بديل صدق، لأنهم بيتجهوا بعض الأحيان واحد يقال ما إحنا والله ما عاد نفتح الشاشة صراحة.
1: نعم
7: إن نعم. قدر إذاعات الصدق أحسن، خاصة يعني لما ما شاء الله إذاعة سامي، إذاعة صنعاء، يعني ذات آفاق ما شاء الله عليهم، صوت الشعب.
1: نعم
7: كلهن يعني الصراحة يعني معهن وفينا الفائدة وفينا المتعة فيهن كل حاجة.
1: تحية لكل الإعلام الوطني الحر والشريف ولكل الإذاعات الوطنية التي لا زالت تقدم الإعلام الهادف والصوت الهادف، وشكرا جزيلا لك أخت المجاهد أبو أصيل، شكرا جزيلا. نحن فعلا بأمس الحاجة اليوم لأن نقدم يعني إعلام هادف. أنا شخصيا يعني شخصيا أعرف الوضع الصعب الذي تمر به المؤسسات الإعلامية الوطنية، لكن على الحكومة وعلى الجهات الرسمية أنها تولي الإعلام اهتمام كبير، لأن المعركة الإعلامية من أهم المعارك. اليوم العدو إذا وقف قصفك بالصواريخ بيقصفك بالقنوات وبالإذاعات وبالهاشتاجات وبوسائل التواصل، فلذلك مثل ما تصدينا للعدو بصواريخنا وبمسيراتنا وبأبطالنا في الجبهات، يجب أن نتصدى لإعلام العدو بإعلامنا الوطني المجاهد الهادف، وببرامج وبمسلسلات وبأفلام وبإنتاجات راقية وعلى مستوى عالي من الجودة تواجه إعلام العدو وتحبط مفاعيل إعلام العدو. نأخذ اتصال. ألو مرحبا.
8: ألو مرحب.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله، من معي؟
8: الله يحييكم، سعد الله مساءكم بالخير.
1: مساءكم الله بالخير والعافية.
8: المعجب.
1: أهلا وسهلا.
8: معكم حلا.
1: أهلا وسهلا أختي الكريمة، تفضلي.
8: الموضوع مهم للغاية أستاذي، يعني إحنا ما يعني ما نشتكي فقط من الإعلام، وسائل الإعلام يعني الصهيونية والخارجية يعني الأمريكية، احنا اصبحنا حتى في اليمن يا استاذي اصبح في اعلام فاسد، وفي اعلام يعني يخرب يعني ويشوه اخلاقنا وقيمنا وبادئنا.
1: اذا انت تتكلمي عن قنوات المرتزقه اذا تتكلمي عن قنوات المرتزقه فهي ايضا قنوات صهيونيه ومموله باموال الصهاينه
8: منضمه لهم.
1: نعم نعم.
8: فيعني احنا نقاطع حتى هذه القنوات.
1: اكيد اكيد، هذه هي الاهم بالمقاطعه، لانها تتكلم بلغتك وتحاكي عاداتك وتقاليدك. نعم نعم.
8: اذا مثلا ما يعني ما تدخلوش في السياسه او شيء، بس هم بينشروا حاجات يعني
1: صحيح صحيح صحيح
8: يفسدوا الامه.
1: نعم نعم.
8: واحنا نقول هؤلاء يمنيين، ويقول يعني يظهروا للناس كيف هويه اليمنيين بهذه نعم. الطريقه، ولكن احنا يعني نقاطعهم ونقطعهم يا أستاذي.
1: صحيح.
8: وبالنسبة للموضوع الأساسي اللي تكلمتوا فيه، ليش ما يكون كل واحد يوعي أبنائه، كل واحد يراقب أبنائه ويكون حسيب ورقيب لابنه ويشوف إيش بيعمل ابنه، لأن أصبحنا يا أستاذي أصبح اليهودي يدخل لنا من أي مكان، يعني حاجة سهلة إنهم يوصلوا لنا ولأبنائنا، يعني هذه الحرب الناعمة أصبحت بكثرة في بلدنا.
1: صحيح.
8: ليش ما نكون مستلحين بالوعي، وكل واحد يصحى، كل واحد يركز ويكون نعم. حذر، والله الله في الوعي يا شعب اليمن، كل واحد يعني يهتم بهذا الأمر، لأنه
1: الله.
8: من قيمنا ومبادئنا وأخلاقنا إن إحنا ما ننحرف ونحنا ما نصدق هذه الوسائل الكاذبة تبع.
1: نعم نعم، شكرا جزيلا لك على هذا الطرح، وفعلا يعني لازم كل واحد يتحمل مسؤوليته، ولازم كل واحد يراقب من هو مسؤول عنهم. وبالنسبة للإعلام التابع لقنوات المرتزقة الممول من المنظومة الشيطانية والممول من يعني أم الإرهاب ومن الشيطان الأكبر، يجب أن نقاطعه مقاطعة كاملة. وأيضا بعض الممثلين والفنانين، هذه وجهة نظري الشخصية، ما أدري إذا أنتم تتفقوا معي أو تختلفوا فيها، الممثلين والفنانين الذي يروحوا يمثلوا في مسلسلات هابطة وفي مسلسلات يعني يتحرك من خلالها العدو للإخلال وللإفساد ولتمزيق المجتمع من الداخل ولضرب زكاء النفوس ولهدم القيم ولنشر الانحلال والانحطاط، يجب أن نقاطعهم وألا نراهم حتى في قنواتنا الوطنية. من ارتضى بالسير في مسار الانحلال الأخلاقي والفساد الأخلاقي، سواء في قناة يمن شباب ولا قناة بلقيس ولا غيرها من قنوات الفساد الأخلاقي، يجب أن يحاسب ويجب أن تتعامل معه صنعاء عبر وزارة الثقافة يعني بمساءلته وبمحاسبته. ومن أراد أن يعيش في وسط الرذيلة عليه أن يبقى في مجتمعات الرذيلة ولا نقبله في مجتمعاتنا. ومش أنه يجي يمثل في القنوات الوطنية وثاني يوم يروح يمثل في قنوات الانحطاط والانحلال، وهذا يعطيه تزكية في مجتمعنا ويعطيه قيمة معنوية في مجتمعنا. لابد ما نقاطعه ويعرف أنه هذا العمل الذي عمله غلط. وقنوات العدوان، لما تشوف كل الممثلين وكل الفنانين الشرفاء الأحرار الأبطال الأوفياء رافضين يتعاملوا معها، بعدها يعني بتروح تدور لها ممثلين مصريين وسوريين ومن الخارج، وما عاد بتكونش مؤثرة في مجتمعنا. لا يجي واحد يقول لي يا أخي محنان مدجوع طول السنة مدجوع ولا تروح للانحلال. يعني إذا الحين لما يجي السارق يقول لك أنا سرقت أنا مدجوع، هل نقبل هذا الشيء؟ يعني بالعقل بالمنطق أنت تعمل شيء خطأ ولازم أنك تتحاسب على خطأك، وإحنا كمجتمع نقاطع هذا الإعلام الفاسد الذي يسعى إلى الإفساد عبر المحتوى الإعلامي. ونأخذ اتصال. ألو مرحبا.
9: السلام عليكم ومساء النور والعافية عليك يا عبد الحوي، يا أستاذ عبد الحوي.
1: مساء الخير، حياكم الله. من معي؟
9: الله يسلمك. الصوت ضعيف لكن
1: أنا بين أسمعكم تمام والجمهور إن شاء الله يسمعكم تمام. من معي؟
9: حوال ثانك أمانة ما بدي شيء من أبوهاكم صراحة، من القلب ما فيه. إحنا ما نقدرش نطلع زي ما أنتم هكذا علامي، بس صراحة الله يصح حوال ثانك ويطول
1: الله يبارك فيك. الله يبارك
9: فيك. يزيد الإعلاميين من أمثالك صراحة.
1: الله يبارك فيك.
9: يعني ما بجدوا شيء من الواقع، والحمد لله نورنا ودعنا من المهتدين، ولا نكون في ضلالة صراحة. الله يسلمك. يعني أما أولا القنوات اللي هي زي ما نقول الجزيرة سميتها الجزومة وقاطعتها بذلك الأزمة،
1: الله
9: العربية نفس الطريقة السافلة اللي هي تنتمي إلى اليمن، وهذا ما تستحقش تنتمي إلى اليمن. شو هاي يعني أرش أقول لك يعني نسيتهم إذا لهم، بستغرب لما بعض الناس يتابعون، لكن الضلالة هي في أشياء كثيرة مثل في الأخبار يا توبات.
1: صحيح.
9: أنا ما قلت في الممثلين المغنيين للأسف مش تجي ندرع في الشعب الأنصاء إن الأغاني محرمة ومحرمة، الأغاني اللي هي ليس لها إلا مع الشيطان، لكن زي ما نقول الأغاني الوطنية الأغاني اللي
1: الفن الهادف والفن الملتزم هذا يبقى في إطار الوعي وفي إطار الثقافة، أما الفن الهابط والفن الممسوخ الذي يدعو إلى الرذيلة فهو مرفوض بقيمنا وبأخلاقنا وبمبادئنا وبما تربينا عليه. يعني لا يمكن أن يسمح الإنسان لا لنفسه ولا لمن هم حوله بالاستماع إلى ما يدعو إلى الفاحشة أو الرذيلة، هذا يعني مبدأ ثابت وأساسي. تفضلي.
9: وفعلا يعني نشتي زي ما قلت التراث اليمني، التراث اليمني في هذا الأشياء الهابطة يعني المفروض إن هو دولتنا تمنع وتعرف الشباب إنه حرام في طريق الشيطان ليس في طريق الله، نشتي نكون إحنا مع الله.
1: نعم.
9: أنا ما قلت فعلا الهاجس زي ما نقول الزوامل هي في الأوطانية في الأشخاص في الديان في المبادئ، إحنا معها ونحب نسمعها لفلسطين للأمة كاملة.
1: نعم نعم.
9: وفعلا يعني المقاطعة في كل شيء زي ما في في أبسط الشيء لو حتى لبانا من حق الخارج، مش نقاطعهم في الكلمة في الحركة في كل شيء، لأنه إحنا نزرع فينا طبعا إحنا خلقنا على تلفزيونات وعلى كان إذا غلقوا علينا التلفزيون وانش تتفرج عددنا زي ما يقول هذا الأيام يعني يطلع الله جني ولا شيء. لا حتى في أيام أنا كنا لا لا يغلقوا عن زمان، لكن الحمد لله لما دخلنا بداية الشبع والحمد لله الله رزقنا بالهداية وجاهدت نفسي وفعلا والله أكره شيء الأغاني والتمثيل كل في طريق الشيطان، وعلى ما قلت في مثلي يعني كنت نشتي يعني نعتذر لهم رجعنا نكرههم بسبب السلوكيات اللي بيقدموا الأشياء اللي يعني ما قلت مجززة ترضي الشيطان ما ترضيش الله ولا رسوله.
1: يعني والمشكلة والمشكلة أنهم عرفوا أنه يعني هذه القنوات وجدت أنه في ثغرة لأنه ما فيش عندنا الإعلام الموجه الذي بديل لها، فوجدوا هذه الثغرة واستغلوها. وتخيلوا يعني أنه شهر رمضان شهر الطاعة والعبادة شهر الذكر شهر صفاء النفوس حولوه إلى موسم مسلسلات وإلى هدار فاضي، وللأسف كثير من الأسر يعني تفطر وهي فاتحة هذه المسلسلات، وطول السهرة والعشي وهي فاتحة هذه المسلسلات، وقت الصلاة وقت الطاعة وقت العبادة وقت الذكر وقت قراءة القرآن وهي ضايعة في هذه المسلسلات. تصميم المسلسلات وبرمجتها وهندستها أنها تكون في رمضان هي جزء من هذا المخطط الذي يريد إفساد المجتمعات، إفساد المجتمعات البشرية عموما، يعني مش بس استهداف لليمن، لليمن ولمصر ولسوريا وللعراق وللأردن وللمغرب ولكل دول الخليج، استهدفوا المجتمعات. يعني عاد احنا ذا الحين بالنسبة لنا الإنتاج بسيط حتى ولو قنوات المرتزقة، يعني في مجتمعات مثل الخليج شوفي كم مسلطين عليهم يا قنوات، من ام بي سي 1 لا ام بي سي 2 لا ام بي سي مصر لا ام بي سي عراق لا ام بي سي 4 لا ام بي سي 3 للأطفال لا مدري من لا كم يا قنوات وكم، وهذا غير منصة شاهد وغير نتفليكس وغير وغير، هذا كله لتدمير الأسرة. يعني الوضع اللي وصلت له السعودية اليوم انه غزة تضرب وهم مشغولين بحفلات الرقص هو نتاج لهذا الانحلال الذي وصل له بعض، يعني خلينا عشان ما نعممش، وصلت له بعض فئات المجتمع انها خلاص انخرطت في مشروع العدو وراحت وراه. يعني لما نشوف الآن في اخوتنا في الشعب المصري، والشعب المصري بلد العروبة وبلد الدفاع عن فلسطين، غيروا من عاداتهم وتقاليدهم وقيمهم وكذا فانخرطوا مع مشروع الأعداء. غزة تضرب وهم يقيموا حفلات في الغردقة ومهرجان العلمين ومهرجان شرم الشيخ وإلى آخره. هذه المسارات التي يعني قدمها العدو واخترق من خلالها المجتمعات يجب أن تتوقف فورا. وخلونا نأخذ اتصال. ألو مرحبا.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
10: معكم عبد الملك أبو طالب أبو هاشم الأمانة.
1: أهلا وسهلا بكم أخي. تفضل.
10: حيا الله سيد عبد الحافظ. ارحب ارحب لا قناته.
1: حيابك والتحية لسام وكل طاقم سام وكل جمهور سام.
10: الله يحفظك ويحفظك، وإحنا نحكي من هذا الإعلاميين الوطنيين الذي بيوجهوا الكلمة الصادقة.
1: الله يحفظك
10: ويبدأ إلى القلب الأمانة.
1: الله يبارك فيك
10: يا سيدي. بالنسبة للإعلام وما الإعلام، الإعلام هو سلاح ذو حدين.
1: نعم،
10: إعلام يوجه الناس توجيه صحيح وكلمة صادقة فيما يرضي الله في جهادهم في إنفاقهم في مقارعتهم للظلم والطاغوت وإلى آخره.
1: نعم.
10: وبإعلام مدجن يدجن الناس ويدجن الشعب اليمني.
1: نعم.
10: ما يعني مثل القنوات هذا الماسخة.
1: نعم.
10: القنوات المسخة كالبرتزقة مثل نعم. سهيل وهذاك السعيد وهذاك، يعني كم يا غير بلقيزة كم يا قنوات.
1: نعم.
10: ما يعني ما بش حتى لا فيها لا أدب في الإلقاء ولا فيها حياة، ما مش حياة حتى المد، يعني قناة المسير مثلا أو إذاعة صنعاء أو إذاعة الساق أو قناة الساحات.
1: نعم.
10: يعني عندما توجه الكلمة أو تنتقد شيء تنتقد بأدب.
1: نعم.
10: بأخلاق.
1: نعم.
10: لكن هؤلاء ما مش عندهم إلا سفهات.
1: نعم.
10: بكل ما أنا أناشد من خلالك ومن خلال إذاعة سام اف ام بإصلاح إذاعة صنعاء الذي بيصيحوا منها المذيعي والذي بيصيح منها الشعب اليمني بأنها ما بتوصلش الكلمة إلى ربوع الوطن. أنت يا أستاذ عبد الحافظ لو أنه لأنه كثير من الناس ما بيتابعوا الإذاعة ما بيتابعوا التلفزيون. صحيح. للأمانة.
1: وإحنا ندعي للاهتمام بإذاعة صنعاء من قبل يعني المسؤولين عن الإعلام، وندعي للاهتمام بإذاعة صنعاء من قبل الحكومة، ويقدموا لها الاحتياجات اللازمة والدعم اللازم. يعني أنتم عارفين الآن إن وسائل الإعلام تشتغل بظل إمكانات بسيطة وبظل يعني المادة بسيطة جدا، ومن أجل نقدم إعلام هادف ونوسع البث ونقوي البث ونقوي الإرسال في كل المحافظات، فإحنا بحاجة إلى لفتة واهتمام رسمي يعطي الإعلام قيمته ومكانته ويعرف أهميته ويعرف دوره في هذا التوقيت.
10: يا أستاذ عبد الحافظ، يا أستاذ عبد الحافظ، التاري إن من فوائد إن الكلمة تصل إلى عدن وتصل إلى حضرموت.
1: صحيح.
10: يعني يكون هناك المواطن يكون عنده وعي، لأن ما بيسمعوش، ما بيسمعوا لا حكم القنوات، ما بيسمعوا لا الكذب، ما بيسمعوا لا النفاق، ما بيسمعوا لا التضليل. أما الكلمة الصادقة، الوعي هذه ينفع الناس في دي في في دنياهم وآخرتهم، والله ما بتوصل الكلمة الله هناك. أنت تاري لو شيء قد يعني أقل شيء كبا حاضنه واعيه شعب مستوعب، لكن للأسف الشديد يا فصيح كم قد صحنا على إذاعة صنعاء، كم قد والله إنه يعني شيء مؤسف.
1: احنا نوجه تحية لكل أخوتنا الزملاء
10: حتى إذاعة صنعاء بحيث تصل إلى جميع ربوع الوطن وإلى جميع المحافظات، ويسمع المواطن، يسمع الكلمة الصادقة، يسمع الحق، يسمع أما يعني ما يسمعون للضلال، ما بيسمعون للدفاع، ما بيسمعون للكذب. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود.
1: النصر. شكرا جزيلا لك عبد الملك أبو طالب، وأنا أوجه التحية لكل الزملاء والزميلات العاملين في إذاعة صنعاء، وندعو الإخوة المسؤولين، ندعوهم إنهم يستوعبوا ما قاله السيد القائد في محاضراته حول الإعلام وحول الجانب الإعلامي وحول المجال الإعلامي، ويلتفتوا للمؤسسات الإعلامية وللإذاعات الوطنية وللقنوات الوطنية التي هي بحاجة إلى رعاية وإلى دعم يستطيع من خلالها من خلال هذا الدعم العاملين فيها أنهم يقدموا المحتوى الهادف والواسع الانتشار. أما أنه نضغط عليهم ونقول لهم ما فعلتوا، ما سبرتوا، ما باليد حيلة وما بش بيدهم شيء، فيعني هذا ما هوش منصف. من الإنصاف أنه نقول مثل ما يعني نطلب من الإعلام أن يقدم رسالته القوية، نطلب من الحكومة ومن المسؤولين على هذا الجانب أنهم يقدموا الدعم الكامل. فلتوا والبوري حق المداعة شوية والتفتوا للقنوات والإذاعات إيش هي محتاجة. نأخذ اتصال. ألو مرحبا.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته. من معي؟
11: وعيد مبارك والعمل بخير يا عبد الحافظ.
1: وأنتم بخير وصحة وعافية. من معنا؟
11: محمد الأيوبي.
1: أهلا وسهلا بك يا محمد الأيوبي، تفضل.
11: حياك الله أستاذي. أولا للأمانة، الأمانة شوف التقصير مش من الإعلامي.
1: نعم.
11: الإعلامي لو مقصر ما بيداوم شيء يعني ليلة كامل وطول النهار.
1: نعم.
11: تمام، هذا يعني يدل على أنهم وطنيين ومخلصين لله والوطن.
1: نعم.
11: أين التقصير من توفير الأجهزة والمهندسين
1: والمعدات
11: والمعدات والبث يعني؟ نعم. هذه ما يشتغلونش الإعلامي، الآن بيصيحوا يا جماعة وتصورهم وفعلهم برسائل، البث من قطع في حجة، البث من قطع في حديدة، البث من قطع في حجة، يعني جاء البث انقطع فيه،
1: يقول لك ما تفعل المرأة الحاذق في البيت العطال.
11: هذه صح. احنا بنقول يعني اذا كان احنا دائما في خدمة الوطن يكون المسؤول في البداية.
1: نعم.
11: الاول لان يوفر كل شيء بعدين يرجع باللوم الاعلامي.
1: صحيح.
11: يقول لا انت مقصر، وصلنا لك ودنا لك. انا اذكر مرة بالمرات كان قابلوا مع وزير الاعلام مثلا السابق.
1: نعم.
11: تمام. قال لي بيوفر لهم جهاز، ما يوفر لهم الانترنت، ما يوفر لهم خط ثاني. تمام. هذا قبل سنوات. وبعدين ولا عاجل جهاز، ولا عاجل نت، ولا عاجل يا
1: اخي
11: ما يكون المسؤول يا عبد الحافظ. انا لما اتخلقنا او عد شخص اذا انا قادر ولا بس كسكتها يعني ليش عاد انا بعمل نفسي قيمة وفي الاخير ما وفرش، لانه بيستحقروا الناس.
1: نعم.
11: انت كعلم لما تقول معي مادة او برنامج كذا اذا ما قال هي تعتذر اذا ما داومش، لكن لا، لما يتخذ قرار وبعدين ايش ينتظروا حتى اي قرار يا عبد الحافظ يحسب ينفذوا في اسواق مثلا في اماكن عامة في الاسواق وفي الحدائق، ولا قرار ممنوع او قرار يعني يرفع البصرة ما ترفع عليهم. ليش؟ لان ما فيش قرار حازم، لانه يا اخي في معانا المجتمع للاسف الشديد فضولي زي ما بنقول. أي إذا بس هو واحد مخالف حتى لو كان موظف مخالف لا لا مسكين يا أخي دخلك في هذا الموضوع. أنت احترم نفسك ومسك عملك.
1: نعم.
11: صح ولا لا؟
1: صحيح. احنا عاطفيين عاطفيين.
11: لا عاطفة يا هو هذا المشكلة أصلاً ضيعتنا قوانين.
1: صحيح.
11: ضيعتنا بلاد. نعم. نحن ضيعناك بلاد لما يمسك واحد مخالف مثلاً شوف لما يجي الحين صاحب شخص أو صاحب باص يعكس خط تمام صدم واحد.
1: يوصل عند المرور يقمطوا مخالفة يجي يقول لك يا أخي هو مسكين شاقي على أسره. أيوة. يا أخي كذا يا أخي
11: هذا عادي يرسلوا عند الله النسوان تبكي باب المرور هو مسكين ولا لا في طفل. أو هو أبلش بكل سيارة أتحقق طفل أولاً قبل كل شيء. هل عندك عقل أنت مثلاً؟ هل الجهة الثانية يا أستاذي الموضوع الثاني لما نقول إحنا للفاسدين بالفاسدين يا أستاذ عبد الحافظ خلنا نكون صريحين هكذا أمام الله لا نخاف إلا من رحم الرحمن. نحن موظفين مع الزلاف تربويين وإحنا مقصرين طبعاً بس نتابع الأحداث أول بأول. إحنا هذه لما تنشب هيئة مكافحة الفساد
1: نعم
11: أين دورها تفضح فلان الفلاني أو الجهاز الفلاني أو الإدارة الفلانية أو هذه يعني بس رفعوا 18 ملف حاله 20 ملف حاله يعني هذا كان الملف في التربية تعلم ما كنت في الرشيف قال جانب سنة رفعوا هذا الرشيف الملف تمام حتى نحتاجه
1: نعم.
11: فهذه يا أخي يعني عيب عيب والله إنه عيب. هذه إنشاءات ليش لمكافحة الفاسد
1: نعم.
11: أين حاسب واحد أين علوم واحد
1: نعم.
11: يقول هذا المسؤول شرق وهذا المسؤول فعل حتى بغض عن اسمه يقول لا تكلم المسؤول في لأنه فيها كثير خيرات مثلا عاصمة عندنا 45 مكان في الوكيل إذا قالوا مثلا مش عارف من المسؤول بس يقولوا اللي فيه فيها مثلا عاصمة واحد فاسد
1: نعم.
11: في وزارة كذا واحد فاسد في القضاء في الحوال في أي جهة
1: نعم.
11: يقول له هذا ليش نعرف الشعب اللي فيه الفاس وفي فضح الفاسد. والله يا أسلم لو يحاسب واحد والله ما أسرق واحد لو علقوا أبوه ونشروا اسمه بصوره وفضحوه وحاكموه وانتعوا بالسحن ولا يقطعوا لسباب اليمن والله تحدى أم أسرق لو هو أكبر كبير أو معه سلطان لأنه ما يخاف ولا ما يسحنوا بلا
1: صحيح.
11: الوزير الأول يسرق ويهرب تمام المخيل الثالث وين بيحاسبه وجال له مؤذية الثاني حتى لعب يخاف ودخلوا هلو كان الإصابة السبعة الأول يا رجال هندسوا يا رجال ما يفعلوا بحاجة
1: أيوة لأنه أصلا يقول لك من أمن العقوبة أساء الأدب. أشكرك
11: يقول له
1: صحيح أشكرك جزيل الشكر الأخ محمد الأيوبي. فعلا من أمن العقوبة أساء الأدب وعندما لا يكون هناك محاسبة حقيقية وعندما لا يكون هناك يعني محاكمات علنية بقضايا الفساد ومحاسبة للفاسدين ورميهم داخل السجون فالفاسد الثاني يجي بعده هو آمن لأنه الأول ما عملوا له بوشي اشترى وسوى وتملك وبنى وعمل اشترى سيارات واشترى كذا واشترى كذا فالثاني يجي ضعيف نفس مثله ونفس الخبر. احنا مشكلتنا اما انه يجي المسؤول يصبط فوق الكرسي ما عاد يقومش منه تحته شلك يحنى بحنبة الجن ولا انه يجي واحد فاسد قد احنا نشوفه فاسد من اوله ولا نشوفه ضعيف يعني احنا المشكلة ما ايش بس بالفساد عاد في فاسد من نوع اخر الذي هو غير كفو ما عندوش خبرة ما عندوش كفاءة يعني جربناه مرات 6 شهور مرات سنة مرات سنة ونص مرات سنة لا ما تنراعي تنزل على ليلة القدر خلاص ما ينفعش ما ينفعش من أوله يعني الذي ما يجي مع الحريوة ما يجي بعدها. لما أنا أسلمه هذه الإدارة ولا هذه المؤسسة ولا هذه الهيئة ولا هذه المصلحة وأنا أشوف الخلل باين من أوله العنوان واضح من أوله لمن عاد نجلس نراعي يلا الليل يعطف ما هوش قادر يعطف ولو يكون يعني أكبر مدري إيش يقول لك لا هو يعني هو كويس أنا معمل بو كويس مليح وسيم معمل بو وهو ما عنده لا خبرة ولا فاهم ولا هو مختص ولا هو قادر ينقذ هذه المؤسسة ولا ينتشل هذه المصلحة ولا يخارج هذه الوزارة معمل بو قلوا لي لازم ما يكون كفو يعني من أهل الكفاءات وأصحاب الخبرة وعنده يعني سلطة قرار وقادر يتحرك أما يجلس يمكن الناس يروا ويرجعوا بكرة ويرجع بعده ويرجع السبت ويرجع الربوع ويرجع الثلث وين المدير قالوا المدير روح وين المدير قالوا المدير تأخر وين المدير قالوا المدير معه اجتماع وين المدير قالوا المدير معه دورة ويجزع السنة وتم السنة وملفات الناس ومعاملات الناس داخل المؤسسة أو الوزارة أو المصلحة أو الهيئة وبدون ما يخارجهم ولا يعني يحل مشاكلهم. خرجنا شوية عن موضوع الحلقة نأخذ آخر اتصال وألو مرحبا
12: على مسؤوليتي.
13: نعم على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب وهذا أثير إذاعة السام.
1: ألو مرحبا. ألو يا ألو. إذا راح الاتصال خلونا نفتح المجال لاتصال آخر غيره يكون مسك الختام يعني نقفل هذا الموضوع. وقبل ما يعني نأخذ الاتصال احنا يعني بحاجة لقانون فعلا ينظم الإعلام المرئي في بلادنا، واحنا بحاجة إلى قانون ينظم عمل الإعلام الإلكتروني يحمي المجتمع من فوضى وسائل التواصل الاجتماعي، من فوضى منصات الإعلام الرقمي. وعشان أنا يعني عارف أنه معانا بعض المسؤولين شعارهم يا سريع الغارات ينبعوا لكتم الأصوات وينبعوا لإخماد الناس، لازم نوضح أنه بقدر حاجتنا لمراقبة الفوضى الإعلامية والنشاط المشبوه أو المدفوع من جهات معادية، إحنا محتاجين لاحترام الأصوات الوطنية، وإحنا محتاجين لأخذ ما تطرحه هذه الأصوات الوطنية من نقد بناء بروح المسؤولية. وقبل كل شيء إحنا محتاجين لمراقبة المؤسسات الحكومية والخدمية ومحاسبة الفاسدين ومحاسبة كل من يخالف القانون. صمود اليمنيين وتضحياتهم يستوجب احترام كراماتهم واحترام حقوقهم. الشعب والحكومة ما احناش فريقين، لأنه الآن يجي واحد يشتكي بمسؤول وقالوا يعني قاموا يدافعوا عنه وقاموا يبرؤوه، لا لا لا لا، احنا مش فريقين، احنا فريق واحد، احنا يعني مجموعة واحدة، والمسؤولين هم خدام لهذا الشعب. اللي يحسن هذا واجبه وجزاه الله ألف خير، والمسيء يتحاسب ويتعاقب ويكون عبرة لمن يعتبر. نأخذ آخر اتصال. ألو مرحبا.
14: ويا مسؤول ولا من ما وصل يغطي على مفسد ولا مجرمين أبو يشلب يعاسب أبو. الله يحفظك ويحفظ الطاقم كامل، وعيدك سعيد من عمك عبد العظيم. أصبح على خير يا حلاقة ناس الجمهورية اليمنية.
1: الله يحفظك وتصبح على خير، وشكرا جزيلا لك. ولازم احنا يعني بالحديث عن الإعلام نفكر كيف نقدم الإعلام البديل، ونقدم يعني إذا العدو مركز اهتمامه ومركز جهده على كيف يفسد أخلاق الناس، احنا كيف نقدم إعلام يحمي أخلاق المجتمع ويحافظ على تماسك الأسرة ويحافظ على القيم ويحافظ على هويتنا الإيمانية ويحافظ على مجتمعنا المحافظ والنقي. ونفكر على يعني الجانب الآخر بنقطة جدا مهمة في وسائل التواصل، وخلينا نسميها اليوم وسائل التفرقة، هذه ما عادش وسائل تواصل. هل أنتم مستوعبين أنه لدى إسرائيل مراكز دراسات وبحوث إسلامية ومراكز دراسات وبحوث عربية تكلفها ملايين الدولارات سنويا؟ إسرائيل اليوم معاها مراكز أبحاث تشتغل علينا ليل ونهار. إيش دور الإعلاميين؟ إيش دور القنوات؟ إيش دور المنصات اللي شغالة للفتنة الطائفية، للفتنة المذهبية بين المسلمين، والشخصيات اللي تبث الفرقة والتفريق واللعن والشتم؟ هذه كلها مهمته تنفذ مخططات هذه المراكز. ونسأل سؤال، ما هو دور من يحاول يثير الفتن بين اليمنيين سواء بعناوين عنصرية أو فئوية أو مناطقية؟ هذا له علاقة مباشرة بمراكز الدراسات الإسرائيلية، وعلاقة مع يعني كل من يثير عناوين التفريق، وبين هذه المراكز الإسرائيلية اللي ترصد وتدرس وتبحث وتحلل مجتمعاتنا، تحلل المزاج العام، تحلل السلوك العام، تشتغل على كل مجتمع بحسب طبيعته، بحسب هواه، بحسب مزاجه، بحسب سلوكه، وتدرس نقاط القوة وتدرس نقاط الضعف. وتعالوا أنا وأنتم الآن نفكك كذا بشكل سريع المشهد بطريقة علمية، بالوقت اللي احنا نضيع وقتنا فيه بجدالات ومهاترات عقيمة على مواقع التواصل الاجتماعي، ونرد على المريض فلان ونروق للتعبان زعطان ونعمل قيمة للمهزوم فلتان، احنا نضيع ساعات وأيام وأسابيع وشهور وسنوات من عمرنا بين من سب فلان ومن رد على علان. وإسرائيل واليهود ومنظومة الشيطان شغالين عبر مراكز دراسات ومراكز أبحاث تسهر وتشتغل يعني أيام وليالي لدراسة هذا الجو من التباين بوجهات النظر، تطوره وتغذيه من أجل تحوله من مجرد اختلاف بسيط إلى خلاف وصراع. وهذا هو التفكيك من الداخل، وهذا يعني هو مشروع العدو لاستهداف مجتمعاتنا من الداخل. في إسرائيل دراسة المذاهب الإسلامية والمجتمعات المسلمة والمجتمعات العربية واهتماماتها، عاداتها، تقاليدها، هذا ما هوش موضوع ثقافي ولا هو موضوع أكاديمي. أكاديمي ولا هم يأخذوه من باب الرفاهية. هذا جزء من اللي يسموه الأمن القومي بالنسبة لهم، شغالين علينا، يفهمونا احنا بايش مختلفين وحول ايش مختلفين. شوفوا معاهم مراكز مثل مركز موشي ديان، بيجن السادات، هذه يعني اضافة الى معهد بحوث الامن القومي، هذه شغلتهم الشاغلة هي انهم يبحثوا عن نقاط الكسر في المجتمعات، يفهموا الاختلافات والتباينات سواء كانت مذهبية ولا ثقافية ولا فكرية ولا حتى مجتمعية، ويبحثوا عن اي اختلافات ويعملوا منها خلافات. هم عارفين أن كسر الدول العربية والدول الإسلامية وكسر دول المقاومة من الخارج مكلفة جدا. بالنسبة لليمن هم متأكدين ومجربين أنه الغزو والعدوان الخارجي عجز أنه يكسر اليمنيين، هذول اليمنيين الذي توحدوا كلهم بمواجهة العدوان الصهيوني والأمريكي والغربي الشيطاني الكافر عموما. لكنهم عارفين أنه تفتيتنا من الداخل سواء عبر يعني تغيير عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا بقنوات التلفزة وبالبرامج والمسلسلات والأفلام وما يروجوا له، أو عبر الصراعات على وسائل التواصل، عبر الهويات الفرعية، عبر الاختلافات البينية، هذا يعتبروه أنه أسهل بكثير من أنهم يخسروا قيمة صواريخ وأنهم يجوا يشنوا علينا عدوان. الاستراتيجية يا جماعة واضحة ومعروفة تاريخيا، هذه وردت معاهم بخطة ينون. هذه الخطة هدفها تقسيم المقسم، يعني بدل ما يكون في دولة قوية ومتوحدة مثلا العراق ولا سوريا ولا اليمن ولا لبنان، يخلوهم ينشغلوا بصراعات داخلية ما تخلصش ولا تنتهي. هنا يجي دور الأدوات الوظيفية، الذي الشخصيات اللي تطلع تغذي الكراهية بين الطرفين، إما سنية شيعية ولا أنه يقول لك شافعية زيدية، ولا بين أهالي دمشق وأهالي السويدة، ولا بين المسلمين والمسيحيين بلبنان، ولا بين حركة أمل وحزب الله، ولا زمان لو تذكروا بين حماس وفتح وغيرها من العناوين، عناوين كثيرة. هذه العناوين تخلق حالة من الانقسام الداخلي. وصل الأمر ببعض الشخصيات اللي تمولها إسرائيل للفتنة الطائفية، مثل واحد يقدم نفسه على أساس أنه شيعي اسمه أمير القريشي، واحد ثاني يقدم نفسه على أساس أنه سني وليد إسماعيل. هذه الشخصيتين يعني بينهم اختلاف، يعني اختلاف جذري، اختلاف واضح جدا، واحد منهم يدعي أنه شيعي والثاني يدعي أنه سني، لكن هذول الاثنين متفقين على نقطة واحدة. تعرفوا على إيش متفقين؟ متفقين أن إسرائيل أفضل من الشيعة عند السني، وإسرائيل أفضل من السنة عند الشيعي. وليد إسماعيل يطلع بالقنوات يعني هكذا علناً يقول إيران أخطر من إسرائيل. أمير القريشي يطلع بالقنوات يقول إسرائيل ليست عدو، العدو هو السني إذا رفع سلاحه. احنا عارفين أنه بدأت بريطانيا واليوم إسرائيل تكمل المسار، مولوا قنوات على أساس أنها شيعية تطلع تلاعن وتسب وتشوه بإخوتنا يعني من الشيعة، ومولوا قنوات على أساس أنها سنية ولكنها لا علاقة لها بالسنة، هي قنوات يعني إيش أسميها لكم، وهابية تكفيرية تطلع تشتم وتلعن، والهدف كله أنهم يفرقوا بين المسلمين. لما تشوف أو لما نشوف أي شخصية تبرز داخل مجتمع من المجتمعات من أجل تأجيج الصراع الداخلي وتشعل الشارع إما بحديث أو بطرح تحريضي يدعو للانقسام الداخلي، خلونا نسأل نفسنا سؤال واحد، من المستفيد الأول؟ إسرائيل يا جماعة تخصص ميزانيات ضخمة لجيوش إلكترونية مكونة من روبوتات تابعة للوحدة 8200، شغلتها أنها تدخل على التعليقات بأسماء وهمية تسب تلعن تشتم بالطرف الثاني وتولع الدنيا. إسرائيل تراقب الشخصيات التي تثير جدل وتدرسها دراسة، معهم معهد اسمه ميمري ولا مؤسسة إيجال كارمون، يعني معهم شغل منظم مرتب عاملين عليه نظريات ماشيين وفقها. طبعا هذا إيجال كارمون هو ضابط سابق بالاستخبارات الحربية الإسرائيلية، أسس هذه المؤسسة ميمري، وشغالين اليوم على كل المقاطع، على كل التغريدات، على كل المنشورات، على كل ما يطرح، ويترجموها ويقولوا للعالم تعالوا تفرجوا، هذول المسلمين شوفوا كيف يحاربوا بعضهم، شوفوا كيف يكفروا بعضهم، شوفوا كيف يصفوا بعضهم، تعالوا شوفوا اليمنيين كيف بيلعنوا بعضهم داخل صنعاء، تعالوا شوفوا كيف هم متحاربين، تعالوا شوفوا كيف هم محط طايق الثاني منهم، ويقدموا أنفسهم هذا الكيان المجرم، هذا الكيان الغاصب، هذا الكيان اللي قتلت الأطفال، يقدم نفسه أنه واحة السلام، واحة التعايش بالمنطقة، ويقولوا لهم تعالوا شوفوا احنا من نحارب، احنا نحارب هذول الغجر، احنا نحارب هذول الفوضويين، احنا نحارب هذول الغوغائيين. يا جماعة الخير، علم النفس الاجتماعي والسياسي متفق على انه ادارة الصراعات تبدأ من ادارة اللاوعي. عندما يستطيعوا ان يديروا اللاوعي الجماعي هم يديروا الصراع. لما هذول المحرضين يحرفوا البوصلة يخلونا ننسى القضايا الأساسية، ننسى غزة، ننسى القدس، ننسى التوسع الاستيطاني، ننسى خطط الاحتلال، ننسى خريطة ما يسمى بإسرائيل الكبرى، والدراسات والأبحاث الإسرائيلية اللي شغالة علينا ليل نهار تستهدفنا، ونبقى فقط نفكر كيف نواجه بعضنا البعض، كيف ننتقد بعض، كيف نشوه بعض، كيف نشهر ببعضنا البعض. ساعتها يتحول الصراع من عربي إسرائيلي إلى صراع داخلي تحت عناوين داخلية، تحت عناوين فرعية بيننا البين. وهذه اللحظة لما يتحقق هذا الأمر، إسرائيل تربح، تتوسع، تلتهم دولنا، تلتهم مجتمعاتنا، احنا غارقين بمشاكل داخلية، واحنا يعني ضحايا بالأخير. المراكز الإسرائيلية شغلتها مش انها بس تراقبنا، تدرس كيف تطول هذا الصراع او الاختلاف، وتدرس كيف تخلينا في حالة من الفوضى الداخلية